0: هذه العاصمة صنعاء في ليلة 12 من ربيع الأول، وقد اكتملت زينتها الربيعية. يقترب شروق شمس يوم المولد النبوي بدقات قلوب تتسارع وارتخاء جفون لا تنام إلا سويعات قليلة من أجل الاستيقاظ باكرا ليوم هو الأحفل والأجمل. هذه ساحة 70 في الساعات الأولى من يوم 12 من ربيع الأول، إليها من قد أبكر بالوصول قبل الوقت المفترض بساعات طويلة.
1: الساعة الداهنة 8:30 صباحا.
2: ذكرنا واسب رسول الله حبيبنا وسيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والمرسلين.
0: في الساحة عيون كثيرة لم تنم، فيها وحواليها من يسهر ويؤمن.
3: من بعد الفجر، من الصبح، من بعد صلاة الفجر.
4: الله يديلهم العافية ويكفيهم.
5: صاعقة صاعقة قوة

في هذا الوقت بعيدا عن الساحة في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء. من منزلهم الكائن في منطقة بلاد الروس جنوبي العاصمة تبدأ أولى خطوات رحلة عيدية باتت معتادة للحاج علي وأولاده. يستقل سيارته وبها قد يصل إلى 70 في يوم عادي في غضون نصف ساعة فقط. لكن الرحلة لأنها في يوم غير عادي في يوم عيدي فهي تتضمن مراحلا ومحطات وتقاليدا وعادة ثرية بمظاهر عشق أنصاري بديع وفرائح يمانية حاشدة بالشغف. بعد أخذهم زينتهم تتسارع دقات القلوب فرحا بما يلي وشوقا لما سيأتي. هم الآن على طريق المرور بأول محطة وهي نقطة تجمع سائر أمثالهم من أبناء القرية أو العزلة أو المديرية والقبيلة. مرحبا مسالنا مراحل خزرجية وعسايا. وبحسب الوقت فالمبكر منهم عليه أن يصطف لاستقبال من سيمر ويلحق، والمتأخر يترجل لإلقاء التحية والتصافح والسلام ولتبادل التهنئات.

وعند ارتفاع دقات الطاسة والمرفع لا تفوت لحظة الانخراط في برعة تميز إيقاعاتها وحركاتهم أنها خاصة بقبيلتهم.

وهكذا هو الحال في هذا المقام عند كل القبائل من العاصمة صنعاء، لها نقاط تجمع واجتماع وانطلاق. وهكذا يتواصل إلى الساحة كل من ليس له سيارة أو لا يمتلك إجرة للتحرك والوصول. من عند نقطة تجمع أبناء القبيلة والقبول المجاورة يستأنف الحاج علي وأولاده رحلتهم نحو ساحة السبعين، ولكن ضمن مواكب كبيرة من السيارات وقد امتلأت بما استطاعت له حملة.

رغم الإبكار ازدحام بلا اصطدام واكتظاظ بلا اختناق. تصل المواكب إلى مواقفها المخصصة، وتقف سيارات الوفود في مساحاتها المحددة والمعلنة مسبقاً عبر وسائل الإعلام من كل الجهات المحيطة بالسبعين من كل القبائل المحيطة بالعاصمة.

0: ومن مواقف السيارات إلى بداية أطراف ساحة السبعين مسافة قد تبعد وتتعب، ومشي قد يطول ويرهق، قطعها في تجمع يجعلها متعة. الحاج علي وأولاده عبروا بشكل تميز في التعبير وتردد في الأثير عن فرح متجدد وشوق متوقد. وصل الحاج علي وأولاده إلى داخل الساحة وإن في أطرافها، ومع الوصول إلى خطوط التفتيش وأحزمة التأمين الكل أمنيين والجميع حريصين، فلا التفتيش يتعرض لارتباك ولا التدقيق يؤدي لاشتباك، بل بعد ذلك تستعيد صفوف الواصلين أنساقها. حان وقت صلاة الظهر، أداها وأولاده هي والعصر جماعة.
1: الله أكبر.
0: وكذلك صلى الظهر والعصر جماعات أخر. حان وقت تناول ما تيسر من غداء يوم له طعم آخر. تحلق الأولاد على وجبة متواضعة تسد الرمق. وغيرهم كذلك من الواصلين مبكرا لهم وجبات تقيم الأود وتبلغ السائر غايته والمسافر وجهته. طفلان قد أحضر معهما غداءهما البسيط، وحلقات متفرقة تتناول وجبة لا تتجاوز الزبادي، وبعضهم التونة، وبعضهم قضمة من كدمة، وبعضهم لقمة من بسكوت.

ولأنه من المبكرين فما حاجته إذن للعجلة؟ يمشي الحاج علي الهوينة نحو قلب الساحة، يتريث متأملا متفحصا متقصيا من حوله، فاستعرنا عينيه دليلا لنا في الساحة، وسرنا على قدميه في جولة لقاطة لماحة. الحاج علي رأى وفدا وصل هازجا بالزوامل قبله،

وعن ميسرته لفت سخب مبتدئين ناظره

وهنا قد يشرع الجميع في برعة مشتركة تعبر عن اجتماع الفرح وإعلان الفخر بوصول مدد من المحتفين وسند من الوافدين من القبيلة.

0: فقدم خطوة فاسترعى وصول شيبة من عاشقي الرسول اهتمامه، مستمعا بإنصات لبعض من كلامه.
1: هذا هو اليمن، يمن الحكمة، يمن العزة، يمن الاستقلال. هذا احنا ذي شتقل الشعب لحياة هؤلاء الشباب المجاهدين.
0: يمن خطوة فتوقف عنوه، ريثما مرت من قبالته مشاهد تترى. مسن بالكاد وجد لكل واحدة من قدميه نعلا. جريح يحتضن حبيبا لا يفارقه، ولد حال دور رأسه أن يأخذ تحت الظلال مكانه، صغير افترش رأس أبيه لقيلولة هانئة. وتوالت على أنظار الحاج علي الستيني صور المسنين في السبعين، وهم في السبعين، في الثمانين، في التسعين. قد هزت الذكرى الجليلة شوقهم، فهبوا مصلين مسلمين مباركين.

هو ذا غارقا في فكره، ساهما بطرفه، متمعنا متأملا، أتى باسما متهللا فإذا به دامعا متوسلا، أتى مستقبلا مستضيفا مبكرا فإذا به ضيفا غريبا يبحث عن قراءة. يرى محمدا طبا لمن جاء سقيما مبتلى. يرى محمدا دواء لمعاق لا يقف لكن مجيئه موقف، لعاجز مقعد طبقت فرحته الدنيا.

يرى النبي ملجأ للمستضعفين هبوا يبثونه الشكوى، يرى النبي نورا لمن فقد حبيبتيه جاء لاهجا يسعى. يرى المصطفى مأوى لكل من ضاقت

الحاج علي وقد حجز لنفسه مكانا في مقدمة الحضور تفاعل مع صوتيات المنصة

سبح مع الأنغام حلق بذكر رسول الله، مشكلاً هو وأولاده مع سائر من حوله في الساحة كورالاً مليونياً يردد أجمل أناشيد التراث الأنصاري.

0: ولو قيل فرضا من غير براءة أين غزة؟ قل هم أولاء من نصروها وما يزالون في تصعيد، وهم أولاء طوفانها في ثلاثة أبحر وخليج ومحيط، هم أولاء من تولوا رسول الله فكانوا جندا سندا مددا لفلسطين.
1: نحن يمن الإيمان، نحن جنود رسول الله، نحن جنود رسول الله، نتأسى نمضي بخطاه، نتأسى نمضي بخطاه، لا نخشى أحدا في الله، لا نخشى أحدا في الله. الله أكبر. الموت لأمريكا.

المقام هنا نبوة والرحاب طيبة، والحشد أوس وخزرج، والمواكب يمن، يحمل كتاب الله وراية رسول الله وقائده ولي الله،

قضيت الفعالية وحان وقت المغادرة، وفي وسط بحور من يغادر كان الأولاد متماسكين. كان الجمع يزحف نحو شتى الميادين في الطوفان لمواصلته. كان الحاضرون لا يغادرون نحو الغياب والفرقة، بل نحو برنامج عمل رسمه لهم الله في كتابه والرسول في سيرته في جهاده ورباطه.

وصلت السيول لمختلف المواقف أيبة منيبة واعية لما سيأتي، وانطلقت المواكب حاملة معها إلى كل بقعة بشرى متغيرات ستحدث. ركب الحاج علي سيارته وسيعود من حيث جاء محتفيا بالنبي، ليملأ هو وأولاده الحياة سيرة نبوية ونصرة أنصارية، ويرجع اليمن من عند رسوله إلى العالم في أوج تحولاته الكبرى، ولهم فيه برسول الله اليد الطولة والكلمة المسموعة والوزن الذي يرجح كل المعادلات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.

قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

غضب وما أوبغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون

ألا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله

بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غد

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر هذا الأثير كما تعودنا أسبوعيا أن يكون لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع، والملزمة هذه المرة هي ملزمة معنى التسبيح. معنى التسبيح، والشهيد القائد رضوان الله عليه بدأها وكأنه يجيب على من سأله عن معنى التسبيح، فقال: تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. ثم قال أن التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى، أنه منزه لا يظلم، أنه منزه لا يتصرف تصرفات بعيدة عن الحكمة، مقدس عظيم. فإذا كنا نستشعر تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا بالله واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. ولأهمية أن يترسخ في نفوسنا هذا، استنفر الله استنفار عام كل المخلوقات، الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال، يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله. وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل، فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. ومثلاً من لا ينزه الله، من لا يقدس الله، قد ينسب إلى الله ما لا يليق به، قد يقبل وقد يتأثر بعقائد فاسدة باطلة، كمن يأتي ليقول بأن المجرم إن سرق وإن زنى وإن فعل وإن وإن وإن، وأن الرسول قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهذا المجرم المحسوب على هذه الأمة لن يدخل إلى النار. قد يكون هذا من الظلم، وحاشا لله أن يرتكب جرما ولا يعاقب لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعماله في واقع حياته تشبه تماما أعمال الكافرين. فلماذا كافر يعذب ومجرم لا يعذب؟ لكن من ينزه الله لا يمكن، لا يمكن أن تفسد عقائده ولا أن يتأثر بمثل هذه العقائد الباطلة. نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أيضا أثناء الركوع، نسبحه أثناء السجود، يعني ذلك أنه يجب علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، أن نقدس الله دائما حتى لا يهتز إيماننا، حتى لا يتزلزل إيماننا، حتى لا ننسب إلى الله ما لا يليق به في كل ظروف حياتنا. لأن الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقف

الله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام. هذا هو الإنسان المؤمن، لا يهتز ولا يتزلزل. إن كان جنديا في صف الحق لا يغتر ولا يتأثر إن تحققت انتصارات كبيرة، ولا يتأثر إذا لم تتحقق انتصارات وحصل تحزب وحصل ضربات للعدو هنا وهناك. لا يتزلزل حتى ولو جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كما حصل للإمام الحسين عليه السلام. ومن المدينة المنورة في معركة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، درس مهم. رجال من المحسوبين على الإسلام والمسلمين تزلزلوا واهتزوا وظنوا بالله الظنونا، بلغت القلوب الحناجر كما قال الله. وهناك آخرين مقدسين منزهين يعرفون الله، عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم لم يتزلزلوا بل ازدادوا إيمانا. أيضا الإنسان المؤمن، الإنسان المقدس، الإنسان المنزه لله نفسيته راقية. نفسية المؤمن أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله هو الغاية، وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء لديه، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. والنصر الذي يريده المؤمن الذي ينشده هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها، بمعنى أن المؤمن لا يأتي ليرسم خططا ليحقق لنفسه نجاحا، فإذا لم يتحقق النجاح شك في موقفه، شك في المنهج الذي يسير عليه، وقد يشك أحيانا حتى في إلهه، في الله. المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، لا. المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة. إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم. والمهم أن يرضى الله ولا يتزلزل، تحقق نصر ونجاح أم لم يتحقق، لأنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، فهم لا يتزلزلون المؤمنون، لكن ضعاف الإيمان يتزلزلون يهتزون. إن الغاية هو الجهاد في سبيل الله، أنا أتحرك في هذا في سبيل الله لأحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمة الله، وإن كان ببذل نفسي ومالي، فليس هناك مجال للتفكير الشخصي، لأن التفكير الشخصي مع ضعف التنزيه والتقديس لله يجعل من الإنسان سرعان ما يشك في موقفه، في طريقه، في قيادته، في المنهج الذي يسلكه. تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. أيضا تنزيهه في أفعاله، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله، مع قدسيته، مع عظمته، هذا هو معنى التنزيه. تنزيهه أيضا فيما يتعلق بالوعود، أن يخلف الوعد، وهذا التنزيه يجعل من الإنسان في واقعه لا يتزلزل ولا يرتاب، لأنه في واقع الحياة كما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه ظهرت أشياء كثيرة نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى فسترى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. وأيضا الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. والتنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله سبحانه وتعالى

0: ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا وكذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه، لأننا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسبحان الله والحمد لله نحن نقدس الله وننزهه مع الحمد له، تنزيه متلبس بالثناء. والتسبيح هذا يعني التنزيه، والتنزيه لا يعني أن يكون جافا بمعنى التبرئة. الله حكيم ولا يمكن أن يتصرف بعشوائية، حاشاه وانتهى الأمر، بل تنزيه متلبس بثناء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة. يعني عندما تصلي أنت تسبح في الركعتين الأخيرتين عند القيام، تسبح عند الركوع، وتسبح عند السجود. هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة هي حالات تمر بها في واقع حياتك أنت، بمعنى كن منزها لله. وأنت في وضعية تبدو فيها مستقيما، أو أنت في وضعية معاناة، وضعية قد تركعك، كن منزها لله في كل حالاتك، واثقا بالله. وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. ومهما ارتقيت في سلم الكمال، لابد أن تستشعر بأنك ما تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان أحيانا قد يعتقد أنه مؤمن وأنه مستجيب لله، ولماذا الله لا يرزقني؟ ولماذا الله لا يشفي مرضي؟ ولماذا الله لا يحقق لي النجاح؟ أنت يجب أن تستشعر أن لديك قصور، وأن تكون منزها لله في كل حالاتك. والإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير أمام الله. الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، وهم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم أنه لم يعد لديهم أي تقصير. لا، عندما ينهض في وقت السحر لا ينهض وهو يستشعر أنه قد أصبح كاملا، بل يستيقظ وقت السحر ليستغفر الله من واقع الشعور بالقصور. فلنرسخ التسبيح في نفوسنا ومشاعرنا كما قال رضوان الله عليه، وهذه قاعدة، قال نرسخ التسبيح في نفوسنا ومشاعرنا من خلال أولا التكرير الواعي لكلمة سبحان الله داخل الصلاة أو خارجها. تكرر سبحان الله وأنت تسبح لكن بوعي. أيضا ثانيا أن تتلمس دلائل نزاهة الله وقدسيته وجلاله من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون. من خلال هذين الشيئين يمكن أن نرسخ في أنفسنا وفي مشاعرنا التسبيح. حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله، وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب، فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. إذا لا زال لديك ضعف في إيمانك، ضعف في معنى تنزيهك لله، معنى تسبيحك، فاعلم بأنك في ظل هذه الوضعية أنت معرض للارتياب، وأنت لازلت مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. التسبيح له أثره الكبير أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة، لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جدير بأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت. من يضعف إيمانهم دائما يردون المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل، ثم ينطلق ليسيء الظن في الله نتيجة ضعف إيمانه، ضعف في تقديسه وتنزيهه لله. ولذلك قال الله عن هؤلاء: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. في مسيرة العمل، في مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه، نزاهته، لا يمكن أن يخلف وعده أبدا. فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، لأنهم مقدسين لا ينسبون إلى الله ما لا يليق به، وإذا حصل خلل في الميدان يعودون إلى أنفسهم، وبالتالي يكتشفون أخطاءهم، وبالتالي يستطيعون التعديل من واقعهم فيبتنون ويتطورون. لكن الإنسان الذي يشعر بالكمال، وإذا ما حصلت شدائد ألقى باللائمة على الله كما حصل لهؤلاء في المدينة وهم في عصر رسول الله وتحت قيادة رسول الله، وتظنون بالله الظنون، وكما كانوا يقولون في مواطن متعددة: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وهكذا. الإيمان على هذا النحو، يعني أن تستشعر أنك قاصر، إذا حصل خلل تعود إلى نفسك في ظل تقديس وتنزيه لله، إيمانك بهذا الشكل يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم، يصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم، ويحسنوا من أوضاعهم، ويحسنوا خططهم، ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما دائما مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. أنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة، ثم تحمل الله المسؤولية، ثم تسيء ظنك بالله، تسيء ظنك بالله، وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية بتقصيرك أنت. فإذا ما حصل ضربة في الميدان يجب أن يعود الإنسان إلى نفسه ليقيم واقعه، وإذا تأمل الإنسان كم سيجد لتنزيه الله سبحانه وتعالى من أهمية بالغة مرتبطة بكل القضايا في كل الميادين، في مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء الله، حتى في المواجهة الكلامية في حالات النقاش، وأنت تنطلق من قواعد ثابتة مهما نمق الطرف الآخر كلامه أمامه وزين شبهته لديك لن تضطرب أبدا، لأنك سترى أن كل هذا الكلام المنمق الذي جاء من جانبه مبني على أساس فاسد، المسألة من أساسها غير صحيحة، لو قبلناها كان ذلك يعني خدشا لنزاهة الله سبحانه وتعالى، فلن تهتز أبدا. أي قواعد، أي عقائد فاسدة تأتي هي بسرعة تنصدم مع تنزيهك لله فلا تقبلها أبدا، وبالتالي لن تهتز أبدا. الكلام الكثير المؤكد هنا في القرآن الكريم في مجال التسبيح وفيما يتعلق بالتسبيح هو الشيء الذي يجب أن يسيطر أثره على مشاعرك، فلا تتأثر بأي ضجة أخرى مهما كثرت. وأنت تحتاج إلى تنزيه الله في كل شيء، وأنت طالب علم، وأنت تاجر، وأنت فلاح، وأنت عالم، وأنت فقير، أو أنت غني، وأنت مجاهد، أو أنت قاعد، وأنت صحيح، أو أنت مريض، تحتاج إلى هذه القاعدة أن تنطلق منها، وهي التي ستحركك وتوجهك إلى الصواب، فتعرف ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تقفه في كل الأحوال وفي كل الظروف. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المنزهين المقدسين له، حتى لا تفسد عقائدنا ولا نهتز في واقع حياتنا. نسأل الله العلي القدير الرحمة والخلود والمجد، الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا سابقا عن بعض جوانب الإدارة النبوية وتأسيس المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول ووصوله إليها، ونتحدث اليوم عن كيف عالج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الجانب الاقتصادي، الأزمات التي كان يعيشها المجتمع المدني والمجتمع الإسلامي بشكل عام، وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله التغلب على تلك الأزمات، على ما كان هناك من سيطرة في المدينة من قبل أهل الكتاب على الجوانب الاقتصادية. ولكن قبل ذلك من المهم جدا أن نعرف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عاش سنين حياته الأساسية والأولى التي تربى فيها وعرف فيها الأسس العملية في مكة. إذن من المهم جدا أن نعرف ما هو الفرق ما بين مكة والمدينة اقتصاديا، لأن هناك فروق هامة بين مكة والمدينة. مكة مثلا كانت تعيش في حالة استقرار اقتصادي، في حالة رخاء، في حالة نهضة اقتصادية. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز عندما قال الذي أطعمهم من جوع لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وهنا الحديث عن الجانب الاقتصادي التجاري. مكة لديها علاقات كبيرة ولديها ما يسمى بالرحلات، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، ولديهم معاهدات من قبل الملوك والزعامات القبلية التي تمشي فيها قوافلهم ألا يمسها أي سوء. هناك احترام، هناك تقدير. من أيام هاشم جد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي أخذ لهم العهد لرحلتهم إلى الشام، بمعنى أن مكة التي هي بلاد الحرم، البلاد التي نشأ فيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فيها الكثير من جوانب الخير، على رأسها التجارة. وكان أهل مكة ماهرون في التجارة، وكان منهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لديه خبرة وقدرة في التجارة، لأنه شارك خديجة رضوان الله عليها في مالها وفي تجارتها. فكان أن أدخمت مكة بالمال والثروات، وظن سادة مكة أنهم عندما يتبعون الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قد يحرمهم من تلك المنافع التجارية والاقتصادية. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى منطقهم ذلك في كتابه العزيز، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن حاول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يقنعهم أن الحق لا يحرمهم من الرزق، وهذا هو الصحيح. الحق لا يجلب الفقر بل يجلب الرزق، لكن عتوا وتمردوا. بالنسبة لمجتمع المدينة كان مجتمع ليس لديه المؤهلات الاقتصادية الموجودة في مكة. مجتمع الأوس والخزرج تشغله الكثير من الفتن التي كان يشعلها اليهود بين القبيلتين. هناك تقاطع في الشم، هناك شحناء، هناك عداوات، وبالتالي لم يكن هناك اهتمام من قبل أهل يثرب بالتجارة مثل ما كان في مكة. فاستطاع اليهود الذين لا ينشغلون بالحروب مثل الأوس والخزرج استطاعوا أن يسيطروا على الجوانب الاقتصادية التجارية في المدينة. فكانت يثرب عبارة عن مدينة صغيرة نسبيا، يعمل غالبية أهلها في الزراعة، حتى أن أسواقها يسيطر عليها اليهود، وأشهرها سوق بني قينقاع. هي عبارة بالمختصر هي أسواق يهودية يسيطر عليها اليهود في كافة جوانبها. بالنسبة للمسلمين في مكة لم يكن لديهم كيان اقتصادي، مثلا كانوا يعتمدون في أمورهم على التكافل والتعاون فيما بينهم. في مكة بعد أن هاجروا لم يكن لديهم رأس مال يستطيع أن يأتوا إلى المدينة فيكونوا مثلا جانب اقتصادي ملموس، أو يسيطروا على أمور مالية واقتصادية أو ينشئ لهم تجارة، لم يكن لديهم أي شيء، تركوا كل شيء وراءهم في مكة وهاجروا بأنفسهم وبدينهم. مكة طردت المسلمين، يثرب استقبلت هؤلاء بأعداد كبيرة يحتاجون إلى اهتمام إلى رعاية، هناك حالة من الفقر في يثرب، وجاء فوقهم عدد من المهاجرين، ليس هناك قدرات اقتصادية بيد الأوس والخزرج، اليهود هم من يسيطرون، كيف يمكن لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يخرج الناس من هذا الواقع المتأزم؟ القيادة الحكيمة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله مع العون الإلهي والعلاقة الوثيقة بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى مكن من قيام دولة في المدينة التي لا تمتلك إلا الشيء القليل من المقومات المادية الاقتصادية. وعمل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على معالجة تلك الأزمات بمنتهى الحكمة، فكان هناك اهتمام كبير من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في بناء المجتمع وإعادة صياغة المجتمع، مثل ما تحدثنا سابقا كيف استطاع الرسول أن يعيد صياغة المجتمع على مستوى الجانب الاجتماعي، على مستوى أن ينظر الناس إلى أنهم في صف واحد في بوتقة واحدة، أنهم أمة وليسوا قبائل فقط متفرقة، أنهم مجتمعون من كل المناطق والقبائل ينصهرون في بوتقة واحدة اسمها أمة، بل خير أمة أخرجت للناس كما أراد الله سبحانه وتعالى. عمل الرسول أيضا من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على أن يكون هناك إحياء أو يكون هناك نهضة اقتصادية، وامتثل الصحابة لذلك وحدث بينهم التلاحم والترابط والأخوة بما يبهر الناس عبر التاريخ. واستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا أن يتدارك خطر ديموغرافي واقتصادي كان متوقع، بما جعل المهاجرين الجدد عوامل تنمية واستثمار وازدهار للمجتمع المدني، بدلا أن يكونوا عالة وأن يكونوا عبارة عن ثقل على الأنصار، أصبحوا الآن جزء من المجتمع ويعملون على نهضة ذلك المجتمع. وتحرك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مجسدا للقرآن ومتحركا من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل الله سبحانه وتعالى، يسعى إلى أن يبني تلك الأمة لتكون أمة عزيزة قوية مستقلة، أن يكون هناك إعداد في الجانب الاقتصادي أنه جانب مهم لقيام أمة ودولة للإسلام. ولذا اهتم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالجانب الاقتصادي، واهتم بأن يكون هناك تحرر في الجانب الاقتصادي حسب توجيهات الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الجانب الاقتصادي يمثل قوة كبيرة جدا، واستطاع الرسول من خلال حركته وسيرته وفي فترة قياسية أن ينتقل بالمسلمين من أصحابه من حالة التبعية الاقتصادية لليهود، لأنه يعني كما قلنا المجتمع المدني كان فيه بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، أشبه ما يكون بعائلة روتشيلد وعائلة روكفيلر والعوائل اليهودية المسيطرة على مكامن الاقتصاد العالمي، هم المهيمنون والمسيطرون في المدينة. واستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يخرج ذلك المجتمع من تحت تلك السيطرة السيئة لليهود في الجوانب الاقتصادية إلى حالة الاستقلال من خلال أنشطة، من خلال ممارسات تجلت فيها الحكمة النبوية في الجانب الاقتصادي، وتجلى فيها أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يمثل قائدا اقتصاديا للبشرية وليس فقط للأمة. حينما يتأمل الإنسان أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله خلال 3 سنوات استطاع أن يطرد اليهود من بني قينقاع في السنة الثانية للهجرة إلى بني قريظة في السنة 5 للهجرة، وقبلهم بنو النضير في السنة 4 للهجرة، عندما يطرد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من كانوا مسيطرين على التجارة ومسيطرين على الأسواق، بمعنى أن الرسول قد نقل السوق إلى يد المسلمين. عندما يطرد النبي اليهود المسيطرين على الجوانب الحرفية الصناعية، معنى ذلك أن الصناعة والحرف قد انتقلت إلى أيدي المسلمين، لأن صناعة السلاح وآلات الزراعة والأثاث المنزلي والمصوغات والمجوهرات كانت بأيدي اليهود في معظم أي جوانبها، وانتقل بها الرسول إلى أيدي المسلمين وحقق ما يمكن أن نعتبره اكتفاء ذاتي الجوانب التجارية والصناعية خلال 3 سنوات. حرر الرسول الاقتصاد أو حرر المدينة واقتصادها من قبضة اليهود. ولذلك لو عاد المسلمون إلى رسول الله، وكيف كان يفعل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لما رأينا السيطرة اليوم من قبل اليهود والنصارى على الأمة وثروات الأمة واقتصاد الأمة وممرات الأمة ونفط الأمة وكل قدرات الأمة الاقتصادية بيد أعدائها. لم تستطع الأمة أن تحرر نفسها لأنها لم تعد إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ولم تقتدي به، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس جديد من نور آية من آيات القرآن المجيد، نسأل الله العون والتيسير. سنقبس اليوم من قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 25 إلى 37 من سورة الحاقة، وهي سورة مكية، وهي تصف لنا حال الخاسرين المكذبين بالله وباليوم الآخر، وتصور مصيرهم في هذا اليوم الذي كذبوا به. إنهم أولا يؤتون كتبهم بشمائلهم. هذه الوضعية لهؤلاء في ذلك اليوم المشهود تميزهم عمن أوتي كتابه بيمينه، وتشعرهم باختلاف مصيرهم وسوء مآلهم، ويعرفون بمجرد هذه الحركة أن مصيرهم مظلم خاسر. لهذا نجد كل واحد يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهو يفضل أن يستمر في موقف الانتظار الذليل الخانق المهين والأبصار الخاشعة والزحام الخانق، على أن يدخل في المرحلة التالية، وهي مرحلة الحساب، لأنه يتوقع الفضيحة والخزي وينتظر الجزاء المناسب. وهكذا، فإنه لا يتمنى أن موتته التي ماتها في الدنيا كانت الموتة الأخيرة القاضية، فلم يبعث بعدها أبدا. ثم إنه لا يتذكر ما كان عليه في الدنيا من اعتماد على المال واغترار بالجاه والسلطان، فيخور ويندم، ويعرف أن آماله التي كان يعلقها على ماله وسلطانه، وأن فخره بنفوذه وجاهه لم يفيده شيئا. فالمال لم يغني ولم ينفع، والجاه والأعوان والنفر والعز والسلطان قد هلك وخسر عليه الرهان. وليس أمامه اليوم إلا حكم الملك الديان الذي آتاه كتابه بشماله، وفيه على ما اقترفه البرهان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لقد اعتبر المال غاية فألغى العمل لهذه الغاية التي يراها، وآثر العمل في سبيل المال وتحصيله على العمل في سبيل الله وطاعته، وابتغى بالمال ملذات الدنيا ومتاعها وسلطانها، ولم يبتغ به الدار الآخرة. ثم إنه كان يظن أن قدرته على أن يشتري بالمال ولا الناس والنفر والأعوان سيجعله يحيا بهم عزيزا كريما، وسيخلد بهم طويلا، وسيأمن به وبهم من كل هلاك. فإذا به يكتشف أنه قد هلك، وهلك معه السلطان، وها هو يصرخ معلنا هذه الحقيقة: هلك عني سلطانية. إنه يرى نفسه الآن فريدا وحيدا، لا نصير ولا معين ولا سلطان ولا بنين، كلهم تخلى عنه، وكل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. إذن فلا أمل له في نجاه، ولا مفر له مما سيجزاه. ولقد رأى ما في كتابه ودرى ما في حسابه من مخازن تدينه، وليس له من يشفع أو يعين، وأصبح مستسلما لما ينتظره. وهنا يستمع الأمر الحاسم والقرار الملائم، وهو: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم، إنها أوامر تعني أنه خاسر هالك، ذليل مهان، معذب بعذاب متعدد الحالات والألوان. لماذا؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم؟ ولكننا نعرف أن الله هو أحكم الحاكمين، وهناك سببان اثنان. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لقد عظمت الدنيا ومتعها في عينيه، فأنسته الله العظيم وعبد المال والسلطان وعذم الثراء وغفل عن الإيمان بالله العظيم الذي هو أعظم من كل مال وسلطان وأكبر من كل شيء وشان وأقوى من كل قوة. ولو أنه آمن بالله وعظمه لاستهان بكل ما سواه، ولهانت عليه الدنيا وكل ما كان يؤتاه فيها. ولو أنه عبد الله وحده وعظمه وحده لما عبد المال ولا ما عظم في عينيه، ولما اعتمد على قوة السلطان ونسي قوة الله. ولأنه كذلك فقد نتج عنه سلوك سيء مشين، وهو ولا يحض على طعام المسكين. وكيف يحض على طعام المسكين وهو يرى المال إلها يعبد؟ وكيف يعطي المحتاج وهو هلوع منوع يعظم الثراء أعظم من كل قيمة، ويحرص على الكسب بكل وسيلة حتى ولو أدت إلى ظلم هذا المسكين وسلبه؟ فأنى له أن يحض على طعامه وهو لا يرى الناس إلا مسخرين في خدمته ولإشباع شهوته، ولا يرى أموالهم إلا نهبا لخزانته، بل ويرى دماءهم حلالا إن كان سفكها يحقق بعض رغبته. وهكذا كل من لا يؤمن بالله العظيم يسلك سلوك الجبارين العتاه، لا يتأثر لحاجة المحتاجين، ولا يسمع أنين المساكين، ولا يأبه أن يدوس في طريق حاجته كل القيم والموازين. فكيف ننتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ لأن الحض على طعام المسكين لا يمكن أن يسمع ولا يصح أن يصدر إلا من رجل يعطي المال ولا يعبده، ليكون قدوة إذا حض غيره على العطاء، وليسمعه ويتبعه الناس فيما إليه دعا. كما أن الحظ على طعام المسكين لا يقتصر على إعطاء الطعام المباشر، بل يعني الحظ على منح الناس فرص العمل وفرص العلم، والحظ على فتح المجال أمامهم للكسب والإنتاج، وعلى تيسير سبل العيش الكريم وتسهيل وسائل الأرزاق ومحاربة الغلاء والاحتكار والاستغلال والاستئثار بالأعمال والثروات والاستحواذ على الفرص. هذا هو أبسط وأدنى معاني الحظ على طعام المسكين. وعليه فإن أغلب الناس لو استقصينا يتصف بهذه الصفة. إذن فالنضال من أجل أن يصان الناس من ذل الحاجة، والدعوة إلى تأمين الناس من القلق والاضطرار وراء القوت اليومي، والعمل على توفير حاجاتهم وضروراتهم لينالوها بسهولة ويسر، كل هذا يعتبر حظا على طعام المسكين. فهل ينتظر ممن لا يؤمن بالله العظيم بل يؤمن بالسلطان ويعظم المال ويعبده، هل ينتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ وهل نتوقع أن يتبعه أحد لو دعا إلى ذلك؟ لا، إنه كاذب مدع معتد أثيم، ولا وعظ إلا من متعظ. ومن كل هذا العرض للآيات نحصل على نتيجة هامة وقبس عظيم جلي، هو أن التسبب في حرمان الناس من قوتهم وطعامهم والتسبب في أزمات الغذاء وضروريات الحياة جريمة عظمى وإثم كبير، يستحق عليهما صاحبهما عذاب السعير، وأن يؤخذ في الأغلال ويسلك به في السلاسل الطوال. كما أن سد أسباب العيش الكريم والاستحواذ على فرص الكسب والعمل والاستيلاء على مجالات الإنتاج والاستيثار بوسائله، كل هذا خطيئة كبرى لا يقترفها إلا معتد أثيم لا يرعى في الناس عهدا ولا ذمة، وليس في قلبه لأحد ود ولا رحمة. وإذا فعذابه في آخرته لا بد أن يكون من جنس عمله في دنياه. فكما أنكر الحب والرحمة في دنياه، ومنع الطعام عن الناس وأسباب كسبه، ومنع العيش الكريم، يجد نفسه في الآخرة فريدا وطعامه مؤذ لا يستساغ. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وأي خطيئة أعظم من منع الطعام عن الناس واحتكار عيش الناس أجمعين؟ اللهم نجنا من خطايا الخاطئين واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 28.
2: ماذا تقول أيها الصنعاني؟
3: ما سمعت يا إمام الحق، فقد استطاع الفاسد المفسد علي بن الفضل أن يبسط نفوذه ويواصل انتصاراته من جنوب البلاد إلى إب ورداع ويريم وذمار، حتى وصل إلى صنعاء.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: وقد عاث ولاث في كل بلدة سيطر عليها يا مولاي، وقام قومه بالنهب والسلب والقتل وارتكاب كل المحرمات، فقاموا بسبي النساء واغتصابهن واغتصاب حتى الأطفال.
2: هونا عليكم يا أخوي، فلا بد أن يجعل الله من هذا الفاسد مخرجا. ولكن أخبرانا، ماذا صنع آل يعفر؟
3: الحقيقة يا مولاي، لقد حاول الأمير أسعد اليعفري التصدي لجيش القرمطي لأربعة أيام، إلا أن المعارك لم تكن متكافئة، فجيش القرمطي وعدته وعتاده يفوق ما لدينا، لهذا تمكن ابن الفضل من اجتياح صنعاء ومارس على أهلها أقسى ألوان العذاب.
2: هونا عليكما، وهل القرمطي ما زال في صنعاء؟
4: مكث فيها أياما ثم غادرها يا إمام، مدفوعا بشهوة التسلط، مغترا بقوته، منافسا لصاحبه منصور بن حسن.
3: لقد سار في 30,000 وجعل طريقه على بلاد المقارب، فكان مروره على ملحان والمهجم فقتل صاحبها، ثم سار إلى الكدرة فأخذها، وفي كل منطقة سفك الدماء وسب النساء.
4: ونظن أن وجهته هي زبيد ليقتل الأمير الزيادي إسحاق بن إبراهيم بن زياد،
3: لكننا على ثقة بأن غايته الأساسية هي العودة إلى صنعاء، فهي حاضرة بلاد اليمن.
2: حسناً حسناً، ومن يحكمها الآن؟
4: المطامع في صنعاء كثيرة كما تعرف يا إمام، ولهذا جئناك ومعنا أيضاً رسالة من ابن كيالة اليعفري والدعام ابن إبراهيم ومحمد بن الحسين.
2: وما فحوى الرسالة؟
3: يقولون لك إنهم قد اجتمعوا على أن تكون البيعة لك، وقد تمكنوا من دخول صنعاء وإخراج رجال القرمطي الذين أبقاهم للتسلط عليها ريثما يعود،
4: وهم يطلبون منك أن ترسل لهم الجند والمدد خشية انتقام القرمطي.
2: حسنا حسنا، بإذن الله لن ندع ابن الفضل يمضي في ظلمه وطغيانه ونشر ضلاله وتضليله. بني محمد، إن جهاد أولئك القوم خير ما بقي للمرء في هذه الدنيا، فاجمع عددا من الفرسان والجنود واخرج مع رجال صنعاء لعل الله ينصرهم بك.
5: أفعل ما رأيته وأمرت به يا أبي.
6: أرأيت يا أخي ما أنزل الله بنا من عقوبة؟
7: هي عقوبة سوء أعمالنا وتعاملنا مع إمام الحق.
8: اللهم زد الظالمين مما هم فيه يا أرحم. ارحم الراحمين.
6: أتسمع هذا الرجل العجوز ماذا يقول؟
7: تعال نتقدم منه ونتندر معه قليلا. من تقصد بالظالمين يا عجوز؟
8: من غيركم يا أهل صنعاء؟ جاءكم ابن رسول الله بالوفاء وقابلتموه بالجفاء.
6: اصمت يا رجل، ألا تخشى من سماع القرامطة؟
8: أنتم من يخاف ويخشى من أعداء الله الكافرين، أما أنا فلا أخشى إلا من الله ورسوله ودعوة الصالحين من آل بيت رسول الله. أين أنت يا سيدي ومولاي يا إمام الحق؟

كانت شوكة القرامطة قد قويت وكثر عددهم، فخاف أهل صنعاء أن يدخلها القرامطة مرة أخرى فيفعلوا بهم كما فعلوا أول مرة من سبي النساء واستباحة الحرم وإظهار الفجور. فعاد بعض وجهاء صنعاء إلى صعدة يريدون لقاء الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، فلما وصلوا إليه طلبوا منه أن يخرج معهم إلى صنعاء، فإن ابن الفضل وابن حوشب لا يدخلانها وهو فيها خشية من الإمام، مسهبين له عن أفعال القرامطة ومنكراتهم في صنعاء. فضاقت بذلك نفسه كثيرا وقرر الخروج بنفسه لحماية حاضرة اليمن صنعاء وأهلها من طغيان القرامطة.

0: مولاي الإمام، إن جيشنا يتعاظم عددا وعتادا كلما اقتربنا من صنعاء.
1: الحمد لله والشكر لله، لقد لبى نداء الجهاد عدد كبير من أهل اليمن.
0: على الرغم أنهم ليسوا من أهل صنعاء التي نقصدها، فبماذا تفسر ذلك يا أخي؟
1: لا تنسى يا أخي عبد الله أن المناطق التي مضينا فيها حتى الآن هي من التي أحيينا فيها هدى الله، فبات أهلها يتحلون بالوعي والبصيرة.
0: لقد لمست فيهم الغيرة الشديدة على دينهم، خاصة بعد علمهم بالضلال والظلم والفساد الذي ينشره القرامطة في صنعاء وبلاد اليمن.
2: السلام عليكم مولاي الإمام.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بولد الحبيب محمد. أهلا.
2: حمدا لله على سلامتكما يا والدي ويا عمي عبد الله.
1: اشتقنا لك يا محمد.
0: نعم اشتقنا لك يا محمد.
2: ولست أنا فقط من اشتاق لكم، بل جميع أهل صنعاء، وكذلك خرج الدعام بن إبراهيم وابن كيالة ومحمد بن الحسين لاستقبالكم على مشارفها.
0: أرجو أن يصدق.
1: فلنواصل سيرنا إلى صنعاء، فلم يبق إلا القليل بفضل الله تعالى.

0: مرحبا يا ابن رسول الله في صنعاء.
1: أيدك الله بنصره يا إمام الحق.

0: لقد أشرقت صنعاء بمقدمك يا إمام.
1: بل وكل مخاليفها التي عانت ويلات الفاسدين المفسدين القرامطة.
2: وبوجودك بيننا لن يجرؤوا على مهاجمة صنعاء من جديد.
3: لكم جميعا شكري وامتناني، فقد أبليتم بلاء حسنا، كتب الله أجركم وجزاكم خير جزاء. أيها الأمير الدعام،
0: ماذا يا مولاي؟
3: لماذا لم أرى أصدقائك من آل يعفور؟
0: أتقصد يا إمام أسعد اليعفورية وأبناء عمومته؟
3: نعم، هم من قصد.
0: الحمد لله يا مولاي على سؤالك عنهم، حتى أتمكن من إخبارك عن سبب تأخرهم حسب ما عرفته منهم.
3: تفضل وأخبرني.
0: يعلم الله يا مولاي أن غيابهم عنك ما هو إلا حياء وخجل لما بدر منهم في الماضي.
3: أمراء ويشعرون بالخجل.
0: يحدث هذا عندما يواجه نكران الجميل والجفوة والقسوة بالتسامح والعفو.
1: معك حق أيها الأمير الدعام.
3: هلا أرسلت إليهم؟ فلي رغبة في لقائهم.
0: أمرك يا أمير المؤمنين.
1: مهلا مهلا يا دعام، أيأذن لي مولاي الإمام؟
3: بماذا يا ابن كيالة؟
1: إنهم في دار مجاورة ينتظرون أن تسمح لهم بلقائك، فهل تأمر بأن أدعوهم؟
4: السلام عليكم يا مولانا الإمام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعذرنا يا إمام، فوالله ما طاوعتنا أنفسنا أن نظل في الدار المجاورة دون أن نسارع إليك.
3: مرحبا بكم يا أمراء اليعفر.
5: حييت يا إمام، ودام عزك ورفعتك وتأييدك.
1: وما تأخرنا عنك يا مولاي إلا حياء لما قدمته لنا، فقد والله ملكت قلوبنا وأرواحنا بفضلك وإحسانك.
3: لا تبالغوا في إطرائي يا إخواني، فلكم أنا سعيد بعودة ألفتكم وإخائكم بعد ذلك الخصام الذي أتمنى ألا يعود.
4: بفضل الله وفضلك يا مولاي، وبعد هداية الله لنا لا يمكن أن نعود إلى أي خلاف.
5: لقد أدركنا يا مولاي أن الخلاف كان نتيجة حب الدنيا وعشق الجاه والمال والمنصب، وقد ظهر لنا من خلال الواقع أن الأمة بحاجة إلى تولي الله ورسوله.

0: مثالا يعلم الناس كيف يجب أن تكون ولاية الأمة من بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى نهاية التاريخ.
1: فمن يكون متوليا للإمام علي فعلا سيرى أنه يجب أن يكون من يلي أمر الأمة يتحلى بروحية شبيهة بما لدى الإمام علي.
2: لقد تاه الكثير منا وبعدوا عن الإمام علي وعن آل بيت رسول الله بسبب تأثير حكام بني أمية ومن بعدهم بنو العباس، وكلهم حاقدون على اليمن لحبها وتوليها الإمام علي.
0: لا يعقل أن هذا الدين ترك ولاية أمر الأمة للفراغ، ولا يمكن أن يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاركا الأمة هكذا تبحث لها عمن ترى أو تقبل بمن يتغلب عليها كيفما كان.
1: لقد وصلتنا أخبار بلدان الأمة فإذا بها مشابهة لحال اليمن، أصبحت في وضعية سيئة جدا بفعل حكامها الظالمين الفاسدين.
2: إن افتقاد حكام الأمة لصفات أولياء الله أفقدها ارتباطها بالدين حتى باتت ألعوبة بيد أعدائها.
0: ولولا جهادكم يا آل رسول الله لسارت الأمة كلها في مسار تولي اليهود والنصارى والعياذ بالله.
1: وها نحن نشهد الله أننا نتولاه ونتولى رسوله ونتولى الإمام علي ونتولاك يا ولي الله.
3: الحمد لله على هدايتكم يا آل يعفر.
2: ولكنك تعلم يا إمام أننا قد أفرطنا في الضلالة والبغي وأسرفنا في حب الدنيا وتجاهلنا أن الآخرة خير وأبقى، فكيف نكفر عن سيئاتنا يا مولاي؟
3: بالتوبة النصوح والدعاء والاستغفار والالتزام بما جاء في كتاب الله، وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بما أنزل الله وإلزام قضاتكم بالعدل والحق وإنصاف المظلومين. هذا ما ألزمكم به للبقاء في إماراتكم، والله غفور رحيم.
2: هذا ما سنعمل عليه يا مولاي، ونعاهد الله ونعاهدك على ذلك.
3: وفقكم الله يا إخواني لما يحب ويرضى.
4: استقر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام في صنعاء، يتفقد شؤون الناس ويحل مشاكلهم ويشرف على سير تعليمهم في شتى المدارس العلمية، محولا أجزاء من مساجدها وجوامعها إلى أماكن لتلقي ثقافة القرآن، مرغبا إياهم في الجهاد، وجهز الكتائب وعقد الألوية، فوجه محمد بن الحسين وابن كيالة لقتال القرامطة في قلعة وادي ظهر وشبام، وأرسل ولده محمدا إلى ذمار ليقاتل من فيها من القرامطة. ودارت المعارك في جميع أنحاء البلاد، والإمام الهادي عليه السلام يجهز المدد من صنعاء إلى كل بلاد في الوقت الذي كان الجميع يدينون له بالطاعة بعد أن صاروا في أشد الحاجة إليه.
3: واعلموا يا إخوة أن التواضع زينة المؤمن، ومن تواضع لله وللمسلمين رفعه الله، وما أرض رويت فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فعلى نبتها واخضر جنابها وأينع ثمرها وكثر ماؤها وعظم خيرها بأحسن عند المحتاج إليها من التواضع في الإمام العادل عند الله، إذا كان تواضعه لله هو في الله. ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وتجبر في أرض الله وضعه، ومن رفعه الله لم يتضع، ومن وضعه الله لم يرتفع.
5: مولاي.
3: ما الأمر يا سليم؟
5: رسول مولاي محمد بن ذمار يستأذن في الدخول.
3: اللهم اجعله يحمل من الأخبار خيارها. دعه يدخل يا سليم. تراه

0: ماذا يحمل من الأخبار؟
1: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتحدث عن السلسلة كيف نقرأ سيرة ومواقف وشخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وتحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع الدروس والعبر، كيف أن كتاب السير القديمين والحديثين بيغفلوا بشكل كبير عن مسألة الدروس والعبر، ويصبح كثير من كتبهم مجرد سرد تاريخي بحت. الآن سنتحدث في أساس مهم في كيف نقرأ السيرة، أهمية معرفة النقلة. يعني مثلا يجي لك كتاب السير يجي يقول لك ولد النبي في عام الفيل، أرضعته حليمة السعدية، كان يتيما، كان كذا، وبعدها دخل في معركة كذا، وبعدها دخل في معركة بدر، وبعدها دخل، ما يطرح لك كيف كان الواقع قبل مجيء النبي صلوات الله عليه وعلى آله، الواقع المحلي والإقليمي والدولي، وكيف كانت النقلة عندما جاء النبي، كيف نقل هذا المجتمع نقلات هائلة كبيرة جدا. عندما تعرف كيف كان المجتمع الجاهلي وكيف كان الواقع الإقليمي والدولي وبالذات المجتمع المحلي الجاهلي العربي شبه الجزيرة العربية، كيف كانوا وكيف أصبحوا بعد مجيء النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف حجم النقلة الرهيبة التي نقلهم إياها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ستدرك عظمة وقدر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. تعرف من هو النبي؟ ما فعلش عمل بسيط، أحدث نقلة هائلة في البشرية خلال 23 سنة وبالذات في شبه الجزيرة العربية، نقلهم نقلات هائلة جدا، نقلهم نقلات هائلة جدا. شوفوا الآن كيف كان الواقع العربي، كيف كان الواقع العربي وبالذات المنطقة المحيطة بمكة وشبه الجزيرة العربية. طبعا كان فيما يتعلق بالجانب الثقافي الوثني الديني، الجانب الثقافي العقائدي، كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، طموحاته وآماله وأحلامه مرتبطة بكومة من تراب ولا كومة من حجر. طبعا ما كانوش ملحدين بمعنى لا يعرفون الله، وهذا خطأ كبير جدا ترتكب كثير من كتب السير. هم كانوا يؤمنون بالله، يعرفون بوجود الله، لكن مشكلتهم كانت مع الشرك، يشركوا مع الله آلهة أخرى. ولذلك الله بيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية أخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالعرب كان لديهم كذا، يعني مثلا أنعم من طيء وأهل جرش من مدحش كانوا عباد يغوث، كان كل قبيلة معها صنم خاص. مثلا خيوان من همدان كانوا عباد يعوق، بني ملكان من كنانة كانوا عباد سعد، وسعد هذا ما كان غير صخرة، مجرد حجرة موجودة في فلا في صحراء معينة. قال أحدهم أتينا إلى سعد يجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي. كان بعض الأحيان يعودوا لفطرتهم ويراجعوا نفسهم، بيقول الله هذا حجر، ما لنا جالسين مرتبطين بحجرة. قريش كانوا أي شموا عباد لهبل وإساف ونائلة، وهكذا كانت المسألة بتي الطريقة، كانت المسألة بهذا الطريقة، وارتبطت حتى الآن الأصنام بمصالح شخصية لبعض القوى النفوذ. كان بعض قوى النفوذ حريص على أن تبقى هذه الأصنام لأنها ارتبطت بها مصالح قوى نفوذ معينة، أصبحت وسيلة للتحكم بقطاعات واسعة من الجماهير المضللة والتائهة، يسيطروا عليهم عبر هذا الأفكار وعبر هذا الأصنام وعبر هذا الاتجاهات، وأيضا مصلحة مادية كذلك. يعني أصبحت قوى النفوذ تتاجر ببيع الأصنام ولها مردود مالي كبير من بيع الأصنام. أحاطت أصحاب المصالح أحاطوا هذا الأصنام وهذا العقيدة بحالة من القداسة، وفلسفوا للشرك بطريقة غريبة وعجيبة، وزينوا لك حتى عبادة الأصنام. الإمام عليه السلام الله عليه وصف حالة الناس في هذا الجانب وقال بعثه صلى الله عليه وآله والناس ضلال في حيرة وخابطون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبالغ صلى الله عليه وآله بالنصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. طيب، كيف كان الواقع الاجتماعي؟ طبعا الجزيرة، شبه الجزيرة العربية، كانت تعيش حالة بداوة، وكانت عبارة عن مجتمعات قبلية بسيطة ما يوجد فيها أي أثر لمظاهر التحضر. تقول والله هذول عندهم تحضر وقوانين وأنظمة وضوابط، بل من أشد حالات التخلف على مستوى الأرض. لم تمر بتلك المنطقة في نجد والحجاز، لم تمر تاريخيا بتجربة حضارية، ولم تسجل تجربة اجتماعية متكاملة. وكان السقف الأعلى لهذه المناطق، أعلى سقف وصلوا إليه هو سقف العشيرة والقبيلة. مثلا في اليمن وصلوا إلى مستوى أرقى من مسألة سقف قبلي، وكان هناك في اليمن تبابعة، يعني ملوك وتبابعة كان يحكم مجموعة من العشائر والقبائل، يعني كان السقف أعلى. بينما السقف في منطقة الحجاز ونجد كان السقف قبلي، عشائري قبلي، وكان الولاء للقبيلة. لم يكن هناك أي تجربة حضارية. جاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله ونقل هذا المجتمع. شوفوا الآن فيما يتعلق بالأصنام، النبي نقلهم نقل كبير، ونقلهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد رب العالمين. فيما يتعلق بالسقف العشائري، النبي صلوات الله عليه وعلى آله نقل الحجاز ونقل نجد إلى سقف أعلى من مسألة سقف قبلي عشائري، بل أعلى من مسألة سقف وطني أو قومي، إلى الأمة الواحدة. واستطاع أن يبني أمة واحدة يكون ضمن إطارها العربي والفارسي والأفريقي والتركي والأوروبي كل الجنسيات، من كل الجنسيات. ولذلك احنا بنقول الآن الذي بيتحدث كسقف أعلى عن الوطنية ولا عن القومية، هذا أثر رجعي، لأن أنت بترجع على الوراء. قد النبي تجاوز هذا السقوف وانتقل إلى مرحلة الأممية، الأمة الإسلامية الواحدة. ومثل ما قلنا، نضع هذا السقوف ضمن إطارها الفرعي. نحن لا نلغي مسألة أن نكون شعب، إحنا شعب يمني بالتأكيد، ولكن ينبغي أن نعرف بأن هويتنا الجامعة هي الإسلام، هي الأمة الإسلامية الواحدة. وهذا تبقى كعناوين فرعية، مثل ما قلنا في أكثر من حلقة، بأنه لم يأتي الله ليلغي تركيبتنا الاجتماعية الطبيعية، إن إحنا من قبيلة كذا ولا من شعب كذا، لكن جاء يعطينا عنوان أشمل وأعم نتحرك من خلاله كل القوميات وكل الشعوب في هدف واحد وإطار واحد، تتكامل الجهود. فالنبي جاء نقل العرب هذا الذي كان سقفهم قبلي عشائري إلى سقف كبير، أمة واحدة، أمة واحدة، أمة واحدة. وهذا شيء نقله كبيرة وعجيبة جدا، وليست بسيطة في مرحلة زمنية وجيزة. كيف كان واقع التعليم في المجتمع الجاهلي؟ كان الواقع معروف، أن كان بالذات مجتمع الحجاز ونجد والشبه الجزيرة العربية كان مجتمع أمي، لا يقرأ ولا يكتب، والذين يقرؤون ويكتبون أعداد محدودة جدا. فجاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله وانتقل علميا بهذا المجتمع العربي، وأصبح يمثل حضارة استقت منها البشرية إلى مرحلة زمنية عديدة. كيف كان واقع المرأة في المجتمع الجاهلي؟ شوفوا إيش من جرائم كانوا يرتكبوها. كان مسألة وادى البنات، كان هناك عادة بشعة، يعني لدى بعض القبائل العربية، كان إذا ولد حامل، يعني بيقول في تاريخ الكامل لابن الأثير وتاريخ الطبري، يعني كانوا يدفنون أحياء، يعني بعض الأحيان كان يولد له مولود ويحفر حفرة لزوجته، إذا طلع المولود أنثى دفنها مباشرة. بل بعضهم كان يدفن بنته وعادها وقد عمرها وسنها لا بأس، كانت سنها كبيرة. شوفوا القسوة التي وصلوا إليها. وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت. البغاء كان حالة سيئة جدا. الفساد الأخلاقي والتعري والضياع في مجتمع الجاهلية، يعني البغاء كان منتشر بشكل كبير في مجتمع الجاهلية، وكان هناك أماكن خاصة لذلك، وكانت هناك عاهرات تعرف بذات الرايات. طبعا كانت ذات الرايات محتقرة في المجتمع الجاهلي، ولكن للأسف كانت مهنة منتشرة، وتستخدم طبعا وكانت تجارة الجنس رائجة، وتستخدم النساء وبالذات الجواري المملوكات لذلك بالإكراه وبالرضا. ربما كانت بعض القبائل التي تعتز بأصلها وقيمها ترفض مثل هذا القيم، وترفض أن تمارس أحد نسائها مثل هذا العادات، لكن كان أكثر من يستخدموه المملوكات، والجواري، الجواري المملوكات، لذلك بالإكراه وبالرضا. فالبغاء كان منتشر، وإهانة المرأة واستخدامها كحيوان لإفراغ الغرائز الجنسية نفسها كان منتشر، مثل ما هو الآن منتشر في العالم والنظام الجديد. فيما يتعلق بحقوقها الاجتماعية، يعني كانت المرأة عندما يموت الزوج تصبح المرأة جزء من أثاث البيت. الرجل كان يتزوج بزوجة أبيه، يعني شوفوا إلى أين وصلت الانحطاط، إلى أي درجة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هكذا الله قال. كان جزء من أثاث البيت، كان الرجل بيتزوج بزوجة أبوه متى ما طلقها أو مات عنها، وربما يتناوب الأبناء عليها واحد بعد واحد في حال الموت، كما كان الرجل يرث امرأة من قرابته إذا مات عنها، مثلما يرث تحت المنزل حقه. يعني كانت المسألة بهذا الطريقة. شوفوا كيف الجانب الذوقي كذلك كان به انحطاط ذوقي غير طبيعي. الإسلام جاء رفع من أذواق، لأن الإسلام بطبيعته يجعل ذوقك رفيع. الإسلام الحقيقي يا أخو، كلما تكلمنا عن الإسلام لا تنظروا الواقع المسلمين، والله أن واقع المسلمين بعيد كل البعد عن الإسلام العظيم، عن الإسلام الإسلام المقدس والعظيم والطاهر. كانوا العرب لديهم عادات قذرة، وكان ذوقهم هابط كثير من العرب فيما يتعلق ببعض الأمور، فكانوا يأكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموجوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيرها. جاء الإسلام وأزال كل ما تمجها الأذواق الرفيعة، وعاد الإنسان إلى فطرته فيما يتعلق بالجانب الذوقي. الجانب الأمني، كان هناك انعدام للاستقرار الأمني. الحروب كانت مستعرة وقد تستمر عشرات السنين، مثل ما حصل في داحس والغبرة وحرب البسوس، ومثل ما كان حاصل في المدينة المنورة كان اسمها يثرب، وكان القتال بين الأوس والخزرج مستمر، وكان اليهود يأججوا الصراعات والشحناء فيما بينهم، صراعات كبيرة جدا. وجاء الإسلام، جاء الإسلام، الواقع العربي كان ربما كان هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بمكة، الاستقرار الأمني فيما يتعلق بمكة. الواقع الاقتصادي نفس القضية، كانت الربا ظاهرة اجتماعية ولم يكن حالات فردية، وكانوا اليهود هم المحركين الرئيسيين للربا، العملية الرباتية أو كبار الربويين، وكان البعد الاقتصادي يتجه اتجاه طبقي مقيت، بمعنى كان المجتمع يتجه تدريجيا وبشكل تصاعدي نحو الفقر المدقع والغنى الفاحش، الفقر المدقع والغنى الفاحش. وصلت الحالة إلى أن وصل البعض إلى أن كيف يقتل ابنه، يعني الله قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى نحن نرزقكم وإياهم. فالمسألة كانت إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى من الجانب الاقتصادي. جعفر الطيار اختصر لنا المشهد في مقطع قصير عندما جلسوا مع نجاشي الحبشة، وتكلم كلمات معبرة وكلمات وجيزة وقوية، وقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية. جعفر الطيار رضوان الله عليه، هذا أحد الصحابة الأجلاء، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي سلام الله عليه، الذي أرسلها النبي وخلاه يقود مجموعة من المهاجرين هاجروا إلى الحبشة كلاجئين، هربهم النبي من سطوة وتعذيب القرشيين. جعفر الطيار قام في حقها الكلام ذي، حدد النقلة تي كيف كانوا وكيف أصبحوا. أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله علينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هكذا قال جعفر الطيار فيما ذكرته كتب السير. فهنا المسألة مثل ما قلنا مسألة النقلة، عندما نعرف كيف النقلة، كيف كان المجتمع العربي، بل كيف كان المجتمع العالمي. احنا الآن إن شاء الله إذا أتيح لنا، يعني إذا رأينا إن شاء الله إذا جاء فرصة سنتحدث حتى كيف كان الواقع الإقليمي والدولي، كيف كان واقع الإمبراطوريات العالمية، كيف واقع الظلم على مستوى العالم بأكمله. فإدراك مثل هذه المسائل لها قيمة كبيرة جدا في معرفة عظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وما أحدث من دفعة معنوية أخلاقية قيمية في الحس العالمي وفي الأخلاق العالمية نفسها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا، ونسأل الله أن يهدينا وأن يجعلنا من أنصار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. اغسلي هذا السيف فقد رضي الله عنه. ليس هذا المشهد بين الإمام علي عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام صورة عاطفية من التاريخ، بل نصا تأسيسيا في العقيدة القتالية لمحور المقاومة. الرجل يقاتل في الميدان، والمرأة تعيد إنتاج القدرة على القتال، تداوي الجرحى وتحصن الوعي وتثبت العزيمة وتهيئ الفارس للجولة التالية. في الجيوش التقليدية يقاس النصر بعدد الصواريخ، أما في مدرسة المقاومة فيقاس بصلابة الحاضنة المجتمعية، وفي قلبها تقف المرأة غاسلة السيف وضامنة الاستمرارية والجبهة التي إن سقطت سقط كل شيء. لماذا يستهدف العدو المرأة؟ فشل العدو في كسر محور المقاومة عسكريا دفعه إلى الحرب التركيبية، حيث تصبح المرأة هدفا استراتيجيا مركزيا بضربها لكونها مصنعا للرجال. الأم هي خط الإنتاج البشري للعقيدة القتالية، والعدو أدرك ذلك فهو يحاول جاهدا تدمير المصنع الذي يعد أوفر كلفة من مواجهة المنتج في الخنادق. أما من ناحية تفكيك الأسرة، فالأسرة هي خندق متقدم والمرأة هي صاحبة القيادة لهذه الأسرة، فتفكيكه يحول المجتمع إلى أفراد معزولين سهلي الاختراق أمنيا وسياسيا. من هذه المحاولات لدى العدو هو نزع الحجاب والعفة، فالحجاب ساتر معنوي، إسقاطه رسالة هزيمة نفسية قبل أن تكون أخلاقية. فالعدو لا يهدم بيتا فقط، بل كرامة مجتمع. العدو يستخدم السلاح الناعم، صبر أم الشهيد، كلماتها، صورتها مادة مضادة لهذا الخوف. استهدافها محاولة لإحياء الردع بالرعب بعد إفلاسه، لكسر الجبهة الداخلية والضغط على المرأة، يهدف لفصل المقاتل عن عمقه العاطفي، المقاتل الذي بيته ثابت غير قابل للكسر، والمرأة هي التي تقوم بتثبيت هذه الأعمدة ودفع الرجل إلى القتال. أما النموذج المقاوم مقابل النموذج الصهيوني، فالمرأة شريكة الجهاد تكامليا لا صراعيا، الحجاب هوية لا قيد، ودورها قيادي في التربية والوعي والصمود وحماية السر. إنها الجيش الناعم، فالمرأة أيضا لدى العدو امرأة من أجل أداة دعائية واستهلاكية، وتجنيدها بنحو 33% ليس قتالا حقيقيا بل تزييفا أخلاقيا. الخلاصة في هذه المقارنة: المقاومة تبني أمة، والصهيونية تستهلك مجتمع. ولعل هناك الروافد الثلاث لقوة المرأة المجاهدة تجسدت في مدرسة خديجة عليها السلام: الجهاد المالي ببيع الذهب وتمويل السلاح وقوافل الإسناد. التحليل العسكري: لا حرب بلا مال، والمرأة هي صندوق الحرب الاحتياطي. مدرسة الزهراء عليها السلام: الجهاد التربوي، تربية على الجهاد ورفض الذل. أطول عملية تحصين عقائدي في تاريخ الصراع هي التي تقدمها المرأة. مدرسة زينب سلام الله عليها: الجهاد التثبيتي، تحويل الثبات العسكري إلى هزيمة سياسية للعدو. ما بعد المعركة الأخطر من المعركة، ولقد تجسد ذلك في دور السيدة زينب التي ثبتت المسلمين والتي قامت بإيضاح الصورة الحقيقية للمعركة. إذن هناك العديد من الأدوار الميدانية واللوجستيات الخفية التي تقوم بها المرأة، من الجهاد الصحي والتمريض والإمداد والتموين وقوافل الزاد، المسيرات كعمليات نفسية كبرى ونقل السلاح، وأيضا جاء في فترة من الفترات في نقل السلاح والمعلومات. إذن القتال عند ضرورة القصوى بضوابط شرعية، فالشرع يبيح للمرأة القتال في حال الدفاع عن نفسها. أما من المحاور الأساسية للمرأة فهي تربية الأجيال ورعاية الجرحى وأسر الشهداء، فالجرحى دون رعاية يعني خسارة مضاعفة، أبناء الشهداء دون احتضان يعني جبهة ميتة، الرعاية هنا تجنيد مؤجل، إلا أن المرأة هي التي تقوم برعاية أبناء الشهداء والوقوف ثابتة في الحفاظ على أبناء الشهداء، وأيضا في غرس الثقافة الجهادية والدينية في روح هؤلاء الأبناء. اليمن المرأة جبهة بحد ذاتها، كما وصفها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في فلسطين خنساء العصر شركة الخنادق، في لبنان الظهير الاستراتيجي وصانعة البيئة الحاضنة كما أكد السيد حسن نصر الله، في إيران فدائية الثورة وصانعة الرأي العام، العراق وسوريا المرأة كانت درعا في وجه داعش وحاضنة للجرحى والنازحين وشريكة في تحرير الأرض والمقدسات، لتظل عنوان الثبات والجهاد في قلب المعركة. سمعينا الكرام، إيمانا بأن عمارة الأرض عبادة، وأن العمل الصالح سبيل الاستخلاف والتمكين، وسعيا إلى غرس الوعي المنتج وترسيخ ثقافة الاكتفاء الذاتي، وابتهاجا بذكر المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، دشنت الإدارة العامة لتنمية المرأة والهيئة النسائية لأنصار الله ومؤسسة رشد للتنمية والبحوث، وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية بإدارة المرأة في أمانة العاصمة، وبدعم وتمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، حملة خضرواتك من بيتك للموسم الخامس تحت شعار ازرع وعيك ازرع غذائك. طبعا لتفاصيل هذه الحملة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذة منى الكبسي المسؤولة الزراعية في مؤسسة رشد للتنمية. أستاذة منى حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله سيدتي الكريمة، ضعينا في تفاصيل هذه الحملة التي تقام للموسم الخامس.
1: حياكم الله جميعا، أنا منى الكبسي مركزية زراعية الأمانة. الحملة وكل تفاصيلها كانت على مدى المواسم، الآن احنا في الموسم الخامس. الحملة طبعا هدفها هو غرس ثقافة الاكتفاء الذاتي، وكيف الناس يتعلموا أنهم يحصدوا ويزرعوا في البيوت وفي المنازل كاكتفاء ذاتي. طبعاً الحملة هي جاءت بعدة مراحل. المرحلة الأولى في الحملة هو بيتم إعداد تجهيز البذور، وبعدين بعد المرحلة الثانية هي تدريب المدربات اللي بينزلين يغطين في مجالس الذي تقام الموالد النبوية أو المجالس الذي تقام في على مستوى الأحياء، وتغذية كاملة عن أهمية الزراعة وكيفية الزراعة الصحيحة.
0: يعني أفهم من حضرتكم أستاذة منى أن الهدف هو السعي لجعل الأسر تزرع وتزرع الغذاء بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، هذا هو الهدف من هذه الحملة التي تقام للموسم الخامس. كيفية تفاعل الفئة المستهدفة مع هذه الحملة؟
1: نعم، كبداية كانت في المواسم الأولى، المواسم الثانية كان التفاعل مقبول، بداية لأن الناس أو المجتمع اللي كنا ننزل له مش متعود إنه كيف يزرع وما هي أهمية الزراعة، لأنه متعود على إنه يشتري من خارج. بس بداية الموسم الثالث بدأ الجميع يطالبون بالبذور، تغذية المجالس بالبذور وورشات تعليم الزراعة، وكيف أزرع، مشاكل النبات وهذا الأشياء كامل. وصلنا لأمس كان التدشين الموسم الخامس في الأمانة، كان التدشين رائع جدا والحمد لله، يعني وصلنا لمرحلة أنه الناس بقيت مهتمة لنزول هذه المواسم باسم خضرواتك من بيتك. التدشين أمس كان في مركز الأمانة، كان يتضمن عدة فقرات، كان في هناك توزيع للبذور، كان في هناك تطبيق عملي لكيفية الزراعة عن طريق عدة أسر، غرسنا في الأسر وفي المجتمع الحاضرين وأهمية الاكتفاء الذاتي وما هي أهمية الزراعة. تم توزيع البذور بكل أنواعها. كان المساهمين في التدشين أمس الجمعية التعاونية ومؤسسة رشد للتنمية والبحوث. أيضا نشكر الداعم الأساسي والداعم الكبير لهذه الحملات والمواسم من موسمها الأول إلى الموسم الأخير، الصندوق التشجيع على الإنتاج الزراعي والسمكي، لهم كل الشكر لأنهم السبب الرئيسي في النجاح.
0: طيب أستاذة منى، يعني وهذه الحملة تقام للعام الخامس، ما هي المخرجات الملموسة لهذه الحملة؟
1: المخرجات الملموسة في معنا قصص نجاح كبيرة جدا، يعني على مستوى الأمانة، على مستوى الأحياء، قصص النجاح في بيوت معتمدة، خلاص معتمدة اعتماد كلي على الزراعة المنزلية، هذا ما نلمسه في كثير من البيوت وكثير من قصص النجاح الذي لامسناها احنا كمركزيات وكمتابعات لهذه الأسر. وكانت في بيوت، يعني في عدة أسر من ضمن هذا القصص النجاح، ان تحولت الأسرة من أسرة شرائية الى أسرة معتمدة ذاتيا الى أسرة منتجة، في أسر بدأت تكون لها مشاريع. هذا كان جدا جدا قصة نجاح عظيمة.
0: أستاذة منى، ما هي أبرز هذه المزروعات التي بدأت زراعتها وبدأت تحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي للأسر؟
1: طبعا احنا نشمل في المواسم في كل الدورات التي نقيمها بداية كل موسم وانطلاقا لإقامة هذه المواسم، احنا بنشمل عدة محاور، ليس فقط الزراعة المنزلية، حتى كمان إعادة تدوير المخلفة هي القنبر. فأكثر القصص النجاح الذي لامسناها والتي حققت مردود قوي ومشاريع تحويلية هي إعادة تدوير المخلفات، لأنه في أسر ذحين من اللي دربناهم فتحت مشاريع إعادة تدوير المخلفات، بدأت تبيع، تحول إلى ثمر عضوي، المخلفات تحولت إلى ثمر عضوي وبدأت تبيع للمزارعين وعلى مستوى البيوت والناس اللي محتاجين للتسميد. أما بالنسبة للبذور، فكثير من الأسر، زيادة الأسر اللي معها مساحات كبيرة أو أراضي كبيرة، بدأت تزرع الطماطم، الكوسة، الورقيات، اعتمادها كل يوم مباشر على الأراضي. فهي من موسم إلى موسم يتم تغذيتها ببذور جديدة وتزويتها بذور جديدة، بما أنه حال المواسم متتابعة.
0: طيب أستاذة منى، أنتم أيضا في هذه الحملة كانت هناك مسابقة تطبيقية، حدثيني عن هذه المسابقة.
1: أنا حرصت جدا على أنه يكون التدشين هذا الموسم ليس كالمواسم الباقية أو التدشين تقليدي، بل أنه يكون في هناك حركة وتوصيل رسالة. المسابقة كانت جميلة جدا، بحيث اخترنا ثلاث أسر، كل أسرة تتقدم للمسابقة تكون مع ابنها أو بنتها، بحيث أن الطفل يساعد أمه، ومن خلال هذه المسابقة نقيس مدى فهم الأسر للزراعة، سواء وعي الأسر للزراعة. الأسر اللي اخترناها واللي هي طلعت للمسابقة، احنا دينا لها تعليمات وقلنا لها خلص هذا عندش تراب وهذا عندش الخلطة الصحية للتربة وهذا الصيف، وانتي ابدأي في زراعة من أجل نقيس وعيها ومن أجل نقيس كم مستوى تعلمها للزراعة وما هي قدرتها في الزراعة. طبعا أمس الأسر اللي طلعت وهم يعني جزء بسيط من المجتمع اللي حضر أمس، كان يعني في عندهم معلومات مجهولة عن الزراعة، فهذا كان جميل من أجل نحن نغطي المجتمع بالمعلومات اللي هي ناقصة. بس كانت مسابقة جميلة وتم الزراعة والأطفال عاونوا أمهاتهم في الزراعة، والجوائز كانت المقدمة عبارة عن سماد عضوي من الأسر اللي دربناها في أحد المواسم.
0: جميل هذا التفاعل وإشراك الأطفال مع المرأة لتحقيق نجاح وغرس، يعني في البداية غرس أهمية الزراعة وبأنه يجب نصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي، خصوصا عندما تكون هذه الزراعة منزلية، فنحن نأمن من ناحية المبيدات والأسمدة ومن ناحية الري بأنها كلها يعني تمر في ظروف طبيعية وصحية، بعيدا عن طمع وجشع البعض الذي يقوم بضربها بالمبيدات والأسمدة، وأيضا الري بطريقة غير صحيحة وبمياه ملوثة. نتمنى لكم لهذه الحملة دائما التوفيق والنجاح، وأن نصل إلى مجتمع مكتفي ذاتيا في كل الجوانب. شكرا جزيلا للأستاذة منى الكبسي. صانعة الأجيال. سامعينا الكرام، وفي الفقرة الميدانية هناك العديد من محطات العطاء التي أقدمت عليها المرأة اليمنية في مختلف المراحل، ونحن في مرحلة جديدة من مرحلة التصعيد بالتصعيد. المرأة اليمنية حاضرة في كل هذه المراحل. صور الصمود خلال 12 عاما أبرزتها لنا الدكتورة حليمة جحاف، مدير مركز التنمية الشاملة بجامعة صنعاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في من جديد في هذا البرنامج الذي يعد نافذتنا حقيقة. إذا أردنا أن نتحدث عن صمود المرأة اليمنية خلال هذه الفترة الطويلة من العدوان، فلصمود المرأة اليمنية صور متعددة أو صور شتى. يمكن أن نجمل هذه الصور من الصمود الأسطوري الذي للمرأة اليمنية في عدة جوانب، أبرزها الصمود الأسري. فالمرأة اليمنية تولت لما الأسرة وإعالة كثير من الأسر حين خرج الأبناء أو الأزواج أو الأخوة للجهاد، فهذا صورة من صور الجهاد. من صور الجهاد أيضا الصمود الأسطوري للمرأة في الناحية في الناحية الاقتصادية، حيث سعت المرأة لتوفير سبل عيش آمنة وكريمة لها ولأبنائها ولمن تعولهم في هذا المجتمع. أيضا الصمود المجتمعي من خلال دعمها للتكافل للنازحات، لكثير من صور التكافل الذي أبرزتها المرأة اليمنية. ولا ننسى أبرز صور هذا الجانب وهي دعمها للقوافل وإمدادها لهذه القوافل التي كانت تصل بشكل غير منقطع خلال هذه السنوات جميعها، فهو صورة أيضا من صور الصمود. دعمها التربوي، فالمرأة اليمنية أو المدرسة والأستاذة صمدت في ميادين العمل، فظلت العملية التربوية والتعليمية قائمة بالرغم من كل التحديات التي حدثت لها، فهذه أيضا صورة من صور الصمود. أيضا لا ننسى صمود المرأة في الجانب الصحي، في جانب الإعلامي، في كثير من الجوانب. كل هذه صور تعطي لنا إشارات أو دلالات واضحة على أن المرأة لم يقل صمودا عن بقية فئات المجتمع.
0: كيف أسهم عطاء المرأة في تثبيت الصمود للجبهة الداخلية؟
2: أسهم ذلك بشكل واضح وبشكل جلي في ثبات الجبهات، في تعزيزها، في رفدها بشكل مستمر بالمجاهدين وبكل الأشكال. وما ذلك إلا لأن المرأة كانت مساهمة ومؤازرة ومؤيدة لهذا الشيء بشكل كبير جدا، فلو أنها كانت مفبطة أو تلجأ إلى أساليب أخرى لما أدى تعزيز أو دعم الجبهات خلال هذه السنوات. المرأة اليمنية دعمت الابن والزوج والأخ في هذه المعركة التي تعتبرها مصيرية، لأن المتضرر الأول في حال وجود العدوان أو الاحتلال ستكون المرأة، فهي تعدها معركتها وليست مؤازرة أو مساندة فيها، بل هي معركتها كما هي معركة بقية فئات المجتمع.
0: العطاء المادي من قبل المرأة تجسد من خلال العديد من القوافل المادية. حدثتنا أيضا الدكتورة حليمة جحاف عن هذا العطاء المادي.
2: نعم، وجدنا صور شتى ناقلتها وسائل الإعلام لدعم المرأة اليمنية للجبهات، سواء من خلال تقديمها للحلي أو المأكولات أو جمعها للتبرعات على مستوى الأحياء أو الأسر. وجدنا أن بعض الأسر قامت فيها النساء نفسها بترتيب قوافل الدعم والإسناد للجبهة، إما باسم الأسر أو إما باسم المكونات الاجتماعية أو باسم الهيئة النسائية، كانت حاضرة ومشاركة في المحافظات كما هي في الأمان.
0: دور أمهات الشهداء والجرحى في معركة الصمود.
2: هذا مما لا شك فيه، فالمرأة التي تجود بالنفس من خلال ما حولها، فيبقى بقية العطاء ما هو إلا من النافلة وليس أساس. فهي إذا ضحت بابنها أو زوجها أو من تعز في هذا الجانب، فمن الطبيعي أن تجود بكل ما تملك من حلي أو مال أو جهد، لا لم تبخل بشيء في سبيل دعم هذه الجبهات. فهي المرأة التي آزرت وساندت وكانت السند والعامل الرئيسي في صمود هذا الشعب من خلال تشجيعها، من خلال انخراطها في عملية التوعية، من خلال التآزر. لأن المرأة لو لم تكن مساندة وقائمة بعملها الأسري لتكاسل كثير من الناس وحملوا هم هذه الأسرة التي سيتركونها حين يلتحقون بالجهاد. فهي توفيرها لهذا الجانب أو تأمينها لهذا الجانب هي مشاركة حقيقية منها في دعم وبقاء وصمود الجبهات.
0: ماذا عن دور المرأة اليمنية في تماسك الأسرة في ظل غياب الرجل؟
2: لجأت المرأة اليمنية لما تلجأ إليها المرأة اليمنية عادة، وهو من جهة التكافل الأسري، من جهة المشاريع الصغيرة التي قامت بها على مستوى الأسرة وعلى مستوى الحي وعلى مستوى المهارات اليدوية البسيطة التي تمتلكها. فكانت هي عامل الأمان الذي وفرت لها ولمن تعول من الأسرة أبسط مقومات العيش. وجدنا كثير من النساء ظهرت أو برزت في كثير من الأنشطة التي لم تكن موجودة أو ظاهرة قبل العدوان. لجأت إلى توفير احتياجاتها سواء في الجانب الزراعي أو في جانب التصنيع الغذائي أو انخراطها في الدورات التي تبني قدراتها لتصبح صاحبة مشروع صغير مدر للدخل. كل هذه الأشياء حاولت المرأة اليمنية من خلالها أن توفر جانب من جوانب الدعم الأسري أو الإعالة.
0: أدوار عديدة قدمتها المرأة اليمنية والتي مثلت صورا من صور الصمود، سواء كانت المرأة الأم العاملة في بيتها أو المرأة التي تعمل بداخل وخارج بيتها. الدكتورة حليمة الجحاف أيضا وضعتنا في صورة هذه الأدوار.
2: نحن لا نستطيع أن نحصر عمل المرأة أو دعمها أو صمودها في جانب واحد. فالمرأة اليمنية أثبتت صمود على جميع الأصعدة، ذكرتي أنت بعض منها وذكرت أنا في البداية صور من هذا الصمود. المعلمة لو لم تصمد لما تعلم أبناءنا ولما استمرت العملية التعليمية، فأغلب معلمات الصفوف الأولى هن من النساء سواء على مستوى الأمانة أو على مستوى المحافظات. نعم. فلم تقف العملية التعليمية نتيجة صمود المعلمات في ميادين العمل. وجدنا أيضا الطبيبات في الجانب الصحي، طبيبات أو ممرضات أو مختبريات، كل الفئات العاملة في الجانب الصحي ظلت تعمل بطاقة مضاعفة أيضا لتستطيع أن تواسي الجرحى أو الحالات المرضية أو حالات القصف أو الإسعافات الأولية. فلو لم تصمد الطبيبة لم استطاع المستشفيات أن تغطي كلفة الحرب الكبيرة. صحيح. التي دفع ثمنها أبناءنا من أطفال وشيوخ ونساء في هذا الجانب. صمدت المرأة في الجانب الثقافي، فوجدنا حالة الوعي ارتفعت بشكل كبير جدا نتيجة انخراطها في عملية التوعية والمواكبة المستمرة سواء للأحداث السياسية أو الثقافية أو الدينية. فكانت حاضرة فيها على مستوى الأحياء وعلى مستوى المناطق وعلى مستوى الجهات الرسمية حتى في التحاقها بالبرامج الثقافية. كذلك صمدت المرأة اليمنية في الجانب الإعلامي، فلولا هذا الدور الذي تقوم به الأخت عبير ومن ينخرط معها في هذا العمل لم استطعنا أن نستمر أيضا في عملية التوعية ونقل الحقيقة وتغطية الجبهات وتغطية الفعاليات. فهذا أيضا جانب مهم مارسته المرأة اليمنية فالصمود هو كل متكامل ومتداخل لا يمكن أن نستغني منه من جهة ونغفل جهة أخرى. قد يكون ما مر أهون بكثير مما هو آت، فقد تكون الصدمة التي واجهتنا في بداية العدوان عام 2015 كانت شديدة على كثير من النساء، لكن الآن نحن في حالة نفسية من التهيؤ ومن الرغبة، أصبحت بالعكس أصبحت لدينا رغبة في أن نخرج من هذا الإطار الذي نحن فيه من 22 حتى يومنا هذا، ومستعدين لنتحمل ما هو أشد من ذلك. المهم أن ننتهي من هذه الحالة التي نحن فيها ومن حالة اللاسم ولا حرب التي حاول العدو أن يفرضها علينا وأن يخنقنا اقتصاديا وأن يساعد على تأجيج المجتمع من الداخل نتيجة الفقر والعوز وانقطاع الرواتب والحصار الاقتصادي، لم يعد مقبول بأي حال من الأحوال، لا حصار اقتصادي ولا إغلاق مطارات ولا عدم وجود ممرات آمنة. كل هذه الأشياء هي تشكل ضغط شديد على المجتمع اليمني، لن يقبل ببقائه أكثر من 12 عام.
0: إلى هنا سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
3: صانعة الأجيال،
4: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف، الإخراج هدى صدر.

0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. قياديا وشعبيا وسياسيا وبجهوزية عملية عسكرية وعلى كل المستويات، يؤكد اليمن قراره البات والحاسم في الخلاص من ربقة العدوان الشرير وحصاره الباغي القاتل الذي طال شره وضره، وأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد الحاملة لهذا الموقف المشروع والمحق مستمرة حتى تحقيق أهدافها. هذا ما يجب أن يفهمه العدو السعودي جيدا، ومن ورائه العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر المركب الذي يتبناه ويستفيد من خدماته الخيانية. هذا ما يجب أن ينفض عنه كل غبار ووهم، وأن يتيقن هؤلاء الأعداء أن لا جدوى من الخداع والتلكؤ والتخبط المهرول وراء الخيارات العدمية والتحالفات الدخانية الجوفاء. عليهم أن يتيقنوا أن من يريد أن يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المستمر لاثني عشر عاما، كما أكد الرئيس المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى قبل أيام، فهو معتد حتى وإن غلف هذه المشاركة بعناوين براقة، لافتا إلى أن القانون اليمني حدد التعامل مع الدول المعادية. وخاطب العدو السعودي بالقول: حتى وإن حشدت كل العالم إلى جانبك فلن يجديك نفعا. هذا هو الموقف بكامل وضوحه ومعالمه وأبعاده، موقف الشعب اليمني الذي يتحرك اليوم بكل جدية لوقف العدوان المستمر منذ أعوام طويلة، وكذلك رفع الحصار القاتل الظالم الباغي. موقف أكدت كل المكونات وتجلى بكل أشكال التجلي وبما يفيد دون أدنى لبس، بأن الأحرى بالنظام السعودي أن يبحث عن تحالفات لإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية المسجد الأقصى من العدو الصهيوني، لا أن يتخبط هنا وهناك ويتسول المواقف الداعمة والتحالفات من أجل الاستمرار في عدوانه غير المبرر وغير المشروع على الشعب اليمني، وأنه أيضا وبدلا من تخبط هذا النظام العميل بحثا عن حلول للمأزق الذي أوقع نفسه فيه بالاستمرار في العدوان والحصار والتصعيد ضد شعبه جاره اليمني العربي المسلم المظلوم بعدوانه، عليه أن يتجه لإنهاء الحصار وكل الأنشطة العدائية في اليمن. كما أن أي تكتل يزعم الإسلام ولا يجعل من القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الصهيوني عنوانه الأبرز فهو يخدم أعداء الأمة ومحكوم عليه يقينا بالفشل. وهذه فقط بعض ملامح البديهية المنطقية بكل أبعادها الاستراتيجية التي يجب على العدو السعودي أن يتوقف أمامها طويلا، وأن يدرك أنه حتى أسياده وموظفوه ومشغلوه في الغرب الأمريكي الأوروبي الصهيوني لم يستطيعوا أن يحققوا المآرب وأن يتعاطوا مع الشعب اليمني وفق مخططاتهم ومشاريعهم الشيطانية، وأن يصلوا إلى ما رسموه من أهداف في هذا الإطار. فكل المسارات أمامهم أوصلتهم إلى طريق مسدود وليس ببعيد، مغامرة ترامب الشيطانية العدوانية الإجرامية التي باءت بالفشل وأغرقها الشعب اليمني عن طريق مجاهديه وقواته المسلحة، أغرق أوهامهم وآليات عدوانهم البحرية المتطورة، أغرق كل ذلك في البحر، وما بقي فر هاربا مذعورا. وقيل حينها لو يدري ترامب بإصراره على لغة الأنياب الحادة المسعورة ومنطق الكائنات العقورة والعضلات العمياء المجنونة في تعامله مع اليمن، لو كان يدري إلى أين يقود كيانه عبر ذلك، هذا الكيان الذي نشر في الأرض الفساد واستباح كثيرا من شعوبها وأوطانها، شاربا دماءها وناهشا لحوم أطفالها ونسائها، هل كان سيقدم على ما أقدم عليه؟ الواضح أنه وكيانه الإمبراطورية الشيطانية المتفرعن كان يذهبان بذلك إلى الحتف المؤكد، وهذا ما حدث فعلا للاستراتيجية الأمريكية وللنفوذ الأمريكي الذي يتهاوى اليوم ويعاني هزالا واضحا لا تغطيه تصريحات ترامب واستعراضاته الدعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
3: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر معنا الأخ رشيد العريقي لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ رشيد حياكم الله.
1: يسعد صباحك بالعافية والسرور أختي ذكرى أنت وطاقم البرنامج.
0: الجميع إن شاء الله.
1: مستمعينا الأعزاء.
0: الجميع إن شاء الله. تفضلوا ماذا لديكم في نشرة أحوال الطقس؟
1: نعم أختي ذكرى استمر هطول الأمطار على أجزاء من 18 محافظة والتي كانت بعضها غزيرة خلال 24 ساعة الماضية ورافقتها تدفق السيول في الشعاب والوديان والرياح الشديدة وخاصة في العديد من مديريات لحب وتعز وشبوة وأب وحضرموت والضارع وبعض مديريات أمانة العاصمة وعمران وأبين والبيضاء والمحميت وحقة وذمار وصنعاء فلله الحمد والمنة. وبالرغم تكراننا للتحذيرات من جريان السيول في الوديان أختي ذكرى باستمرار نأسف على وفاة فتاتين جرفتهما السيول في وادي الحيرة في مديرية سفيان محافظة عمران يوم أمس ربنا يرحمهما. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول المزيد من الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة ترافقها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد خاصة على الضالع وتعز وإب وذمار وريمة وصنعاء والمحمود وعمران وحقة ومتفاوتة تشتد صاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من البيضاء وصعدة ومرتفعات المهرة حضرموت شبوة أبين لحم مارب والجوف. ويتوقع أيضا الأرصاد في مناطقنا الصحراوية أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة تتراوح درجات الحرارة من بين 38 إلى 44 درجة مئوية وهطول أمطار مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظة المهرة حضرموت شبوة مارب الجو. أما مناطقنا الساحلية والخبر السقطرة فهناك الطقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة صاحبة الرعد على أجزاء من ساحل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها. لذا لا يزال المركز الوطني للأرصاد الجوية يحدد الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من الجريان المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة وينصح بعدم التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأبراج والأشجار العالية وكذلك من استخدام الهواتف المحمولة كما ينصح بفصل التيار الكهربائي أثناء الأمطار والعواصف الرعدية كما يحذر أيضا من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لا سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية بسبب استمرار طول الأمطار. كما يحذر الإخوة المواطنين في السهول الساحلية المناطق والسهول الساحلية والصحاري والرضا بالداخلي من طقس الحار وشديد الحرارة وينصح بالإكثار من شرب التوائل وعدم التعرض مباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. درجات الحرارة العظمى اليومنا هذا وصغرى يوم غد بشتى درجة الحرارة في صنعاء 31.7 في عدن 38.30 وفي تعز درجة الحرارة العظمى 33 وصغرى 21 المكلا 33.30 الحديدة 38.32 سيئون 43.29 سقطرة 34.27 دمار 32.19 أب 27.14 الغيضة 30.24 زنقبار 37.29 وفي الضالع درجة الحرارة العظمى المتوقع 34 صغرى 20 الحوطة لحق 40.29 لبعوث لحق 32.19 حتق 38.27 مارب 41.28 صعدة 33.17 المحميد 27.17 عمران 32.16 المخاز 32.29 حزمة القوف 41.28 وفي حقة درجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 الصغرى 20 درجة يومية البقع 42.27 البيضاء 33.16 الجبين ريمة 25.17 وأخيرا في الحبيلين درجة الحرارة العظمى المتوقعة 36 الصغرى 27 درجة يومية. نسأل الله السلامة لجميع مواطنين وممتلكاتهم وعلى جميع الإخوة المواطنين في المناطق المتوقعة الهطول أمطار عليها وكذلك في السوائل والوديان أن يأخذوا هذه التحذيرات بمأخذ الجد وخاصة ونحن في شهر أغسطس وهو يعتبر من أغزر أشهر السنة على بلادنا أمطارا وبالتالي تدفق السيول بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى لا سمح الله إلى وفيات وأضرار. نسأل الله السلامة ودمتم بألف خير.
0: نعم، إذا نحن نضم الصوت إلى صوت المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بضرورة أخذ هذه التنبيهات والتحذيرات على محمل الجد، وألا نجعل هذه النعمة نعمة الأمطار تكدرها هذه الحوادث التي يقوم بها الإنسان نتيجة لألا مبالاة والإهمال. شكرا جزيلا للأخ رشيد العريقي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر. شكرا جزيلا لكم. في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية بالعناوين: القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي وأسلحته وزوارق حربية تابعة لأدواته في المخا وتدك أرامكو نجران بطائرة مسيرة. قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة دير بلوط في الضفة الغربية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة اللبنانية منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، ومن يراهن على استسلامها يراهن على السراب. إلى التفاصيل: استهدفت القوات المسلحة تحشيدات وأسلحة وزوارق حربية تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله، وأدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. وجدد العميد السريع التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت. إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وعونه. كما أكد المصدر أن هذا الاستهداف يأتي ردا على انتهاك الطيران الحربي للعدو السعودي لسيادة بلدنا واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. شهدت أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة أمس وقفات احتجاجية حاشدة عقب صلاة الجمعة تنديدا بتكرار الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم وتأكيدا على الدعم المطلق لخيارات القيادة والقوات المسلحة في مواجهة العدو السعودي وكسر الحصار. ودانت البيانات هذه الجرائم النكراء داعية الشعوب الإسلامية إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع الأمريكية والصهيونية. كما جددت التفويض المطلق لقائد الثورة والتأييد لتطبيق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومباركة الضربات الرادعة ضد تحشيدات العدو، مع التأكيد على ثبات الموقف الداعم لمحور المقاومة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق. استهدف العدو السعودي بقذائف المدفعية المناطق الحدودية في مديريات رازح وغمر وباقم بمحافظة صعدة. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب مواطنان فلسطينيان برصاص مغتصبين الصهاينة في بلدة سعير شمال الخليل، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. واصل جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ غارة على وادي عتشيت القصير، وأخرى استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أمس أن المقاومة اللبنانية منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، وهي ماضية في خياراتها، ومن يراهن على استسلامها إنما يراهن على سراب ولا يعرف المقاومة جيدا. وأوضح الشيخ قاسم في كلمة بمناسبة ذكرى الانتصار عام 2006، أوضح أن المقاومة تتحمل وتصبر لأنها أمام خيارات لا يمكن أن تقبل بها عندما تؤدي إلى الاستسلام والسقوط. وانتقد أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية مبينا أنها ذهبت إلى اتفاق الإطار الذي ليس اتفاقا ولا إطارا، بل إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي توقع عليه السلطة اللبنانية وتعطي إسرائيل كل ما تريد، وتتنازل السلطة اللبنانية عن السيادة.
لافتا إلى أنه لم يكن العدو الإسرائيلي ليمارس كل هذا العدوان وكل هذه الإبادة لولا الأمريكي. أكدت شبكة CNN الأمريكية أن الحرب ضد إيران لم تكن في صالح الرئيس دونالد ترامب منذ وقت قصير على بدايتها، مشيرة إلى أنه على الرغم من الهجمات العسكرية المكثفة والضغوط الاقتصادية لم تشعر إيران بالحاجة إلى الاستجابة لمطالب واشنطن، بل تزداد جرأة وتزيد من مطالبها لشعورها بتعاظم نفوذها. وأوضحت الشبكة أن المشكلات المحيطة بترامب وأوضحت الشبكة أن المشكلات المحيطة بترامب تتزايد وتتجاوز ساحة المعركة وطاولة المفاوضات، مهددة قدرته على مواصلة الحرب التي دخلها ودخلت في شهرها السادس ولم يقتنع الشارع الأمريكي بغايتها أصلا. الخبر الأخير، أعلن سيرجي سوبيانين عمدة موسكو إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 5 مسيرات أوكرانية استهدفت المدينة فجر اليوم، وأن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام المسيرات. فيما أفاد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات الروسية دحرت قوات أوكرانيا بالكامل من بلدة ريسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما سيطرت على بلدة نوفوغريغوروفكا المجاورة. سمعنا الكرام، في ختام نشرتنا الإخبارية الأولى نعود ونذكركم بعناوينها. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي وأسلحته وزوارق حربية تابعة لأدواته في المخا، وتدك أرامكو نجران بطائرة مسيرة. قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة دير بلوط في الضفة الغربية المحتلة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة اللبنانية منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، ومن يراهن على استسلامها يراهن على سرب. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى. في ختامها نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.

0: مستمعينا الأعزاء، نجدد التحية والترحاب بكم في استعراضنا السريع لأبرز العناوين الواردة في صحافتنا المحلية، وبين يدينا صحيفة لا الورقية الصادرة صباح يومنا هذا السبت الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 15 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد، والبداية من الصفحة الأولى لصحيفة لا. أولى عناوين صحيفة لا لهذا اليوم: قائد الثورة لإساءة للقرآن تكشف عداء الصهاينة والغرب للقيم والمقدسات، بوسع دول الإسلامية الضغط على أمريكا والغرب عبر المقاطعة السياسية والاقتصادية. طهران في رسالة لغوتيريش: رحلتنا إلى صنعاء إنسانية. الصين تدعو لاحترام سيادة اليمن، وروسيا تنتقد السعودية في مجلس الأمن بسبب قصفها مطار صنعاء. قضية أطفال اللوكيميا تعود للواجهة مجددا، أهالي الأطفال يقولون تحريك القضية مرهون بإجراءات النائب العام. الشركة الهندية ومهرب الأدوية طلقة أولياء الضحايا يناشدون النائب العام الإسراع في توجيه الخارجية بمخاطبة نيودلهي.
1: أيضا من عناوينها تحت عنوان ضفاف الخبر: السياسي أنصار الله انتصار تموز رسخ معادلة الردع وفرض قواعد اشتباك جديدة.
0: صحيفة صهيونية تقول: صدمة في الاستخبارات والموساد من سرعة تعافي إيران عسكريا، حالة إنهاك نفسي ومحاولة انتحار تضرب أبراهام لينكولن. واشنطن بوست تقول: إيران أسقطت 45 طائرة MQ-9.
1: ومن الكتابات في هذه الصحيفة لإبراهيم الهمداني: الكيان السعودي كمثل العنكبوت.

21 السياسي الملحق الصادر كل سبت، ففي صفحته الأولى هذا العنوان البارز: سيرة نصف كوب أرز، يوميات برميل بارود عالمي.

من عناوين هذا الملف: اليمن الجغرافيا كسلاح استراتيجي والحصار كبندقية صيد. إذن السقوط في الممر، كيف خسرت أمريكا حربها مع إيران بعد أن بدأت وقبل أن تنتهي. وفي الصفحة الأخيرة لملف 21 السياسي في صحيفة لا، هذا العنوان: اتفاقية الدفاع المشترك الثلاثية، مقاس عبادة أم مقياس حكمة؟ وتحت عنوان قلب المحور هناك العديد من العناوين، منها الشيخ نعيم قاسم ينتقد اتفاق الإطار إملاءات إسرائيلية، الرهان على استسلام المقاومة مجرد سراب.

في الصفحة الأخيرة، بريطانيا تشتعل أسوأ موسم حرائق غابات والنيران تدمر عشرة المنازل. مستمعينا الأعزاء، كانت تلك العناوين البارزة في صحيفة لا الصادرة صباح يومنا هذا. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا متواصل ومستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري متجدد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، والتي نتابع من خلال فقراتها المتعددة والمتنوعة كل جديد ومفيد.

فترة أثرية ممتدة من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تزدان بنور النور المحمدي الذي بدأ من بداية شهر ربيع الأول يوم أمس، ونحن نعيش ثانية أيامه المباركة. هذا الشهر الذي جاء بحلل جميلة، جاء ليزين ثغر الحياة من جديد، وينبهنا لوجود القادم الجميل وميلاد سيد الخلق أجمعين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي، صيانة هندسية أحمد عامر، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم، المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي، نظم المعلومات هشام العيزري، هندسة صوتية جمال سريع. ومن الإخراج تحية الزميلة هدى صبر.

مستمعينا الكرام في فترة أثيرية جديدة تجمعنا بكم، فترة كلها عشق محمدي وربيع محمدي. عندما نتحدث في هذه الفترة عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهو الدال وهو الحجة علينا الذي ربطنا وربط الجميع بالله عز وجل من خلال نشر تعاليمه ومن خلال تجسيد لأفعاله الدالة عن الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله هو رحمة من رحمات الله عز وجل، وهو حجة علينا لأنه جاء للناس كافة للعالمين كافة في نشر الهدى وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فهذه من رحمات الله عز وجل الذي بعث لنا الأنبياء والرسل ليكونوا دالين على عبادة الله وحده.

سامعينا الكرام، إن الحديث عن المنظومة الأخلاقية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله هي منظومة متجذرة في بنيته الشخصية قبل نزول الوحي بعقود. هذا الرصيد الأخلاقي المبكر هو الذي شكل التربة الخصبة لتقبل الرسالة، وهو الذي جعل الأعداء يعجزون عن الطعن في ذاته الشريفة. أما إذا تحدثنا عن النموذج التطبيقي، فعندما نزل الأمر الإلهي بالنهار بالدعوة، صعد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله على جبل الصفا ونادى في قريش، فقال لهم ممهدا لرسالته: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا بصوت واحد: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. لقد كانت شهادة أعدائه بصدقه هي الحجة الأولى التي واجههم بها، مما يوضح أن الأخلاق هي البوابة الشرعية والأقوى لكسب العقول والقلوب. إن الاختبار الحقيقي للأخلاق لأي أمة أو فرد يظهر في كيفية التعامل مع الخصوم والمخالفين، وليس مع الأحباء والموافقين. الأخلاق النبوية تميزت بالإطراء والشمولية، فلا تتغير بتغير الأشخاص ولا تتبدل بتبدل المصالح الشخصية. أما النموذج التطبيقي لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله التي كانت مع مخالفيه ومع خصومه وثباته على الحق، فكانت في حادثة مخزومية التي سرقت، وأراد الصحابة أن يشفعوا لها لمكانة أهلها وشرف نسبهم، فوكلوا أسامة بن زيد ليتحدث مع النبي صلى الله عليه وعلى آله، فغضب النبي غضبا شديدا وقال كلمته التي أسست للعدالة الأخلاقية المطلقة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، فقال: يا أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أي والله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هنا تظهر الأخلاق كمسطرة عادلة تطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة، حتى ولو كان المحكوم أقرب الناس إلى قلب القائد. إن عظمة الأخلاق النبوية تكمن في أنها نقلت إلينا عبر مواقف حياتية حية، ولم تكن يوما مجرد فلسفات مكتوبة في بطون الكتب. لقد تجسد الخلق النبوي في أدق تفاصيل الحياة، في البيع والشراء، في الرضا والغضب، في التعامل مع الصديق والعدو على حد سواء. يتجلى هذا في موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله يوم فتح مكة، بعد سنوات طويلة من التعذيب والإضطهاد والطرد والحروب التي شنتها قريش ضده وضد أصحابه. وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله أمامهم وهم في قمة ضعفهم وهو في قمة قوته ونصرته، سألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال كلمته التاريخية التي صدمت المفاهيم البشرية للانتصار: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الموقف يثبت أن الأخلاق النبوية لم تكن تخضع للمصالح السياسية أو الرغبة في الانتقام، بل كانت محكومة بقيمة العفو
عند المقدرة.

سمعين الكرام، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله هو الذي نتعلم منه كل هذه الأخلاق، نتعلم منه الثبات على القيم، نتعلم منه الصبر على الشدائد والمحن. فالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله هو أعظم مدرسة نتعلم منها كل القيم والمبادئ الدينية.

0: وما زلنا سامعين الكرام في هذه الساحة وفي هذه المدرسة التي نرتوي منها الكثير والكثير من المبادئ والقيم. فحياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله جديرة بأن تدرس عبر مناهجنا الدراسية، مناهجنا الجامعية، أن تقام عليها الدراسات والبحوث، مواقف كثيرة تكشف شخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، ولعل أعظم مصدر إشراق والقرآن الكريم الذي مدح الرسول صلى الله عليه وعلى آله في كثير من الآيات، وكشف لنا العديد من الجوانب في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله قبل أن تطاله كتابات الكتاب أو أن تعبر عنه تلك الألسن شعرا وغيرها.
1: نعم.
0: فالله عز وجل أعلى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله في الكتاب، وشهادة الله عز وجل له بأنه على خلق عظيم.
1: نعم، كان هناك شهادة النبي بأنه على خلق عظيم، وأيضا بأنه حسن الخلق، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله بعباده أن أرسل لهم المصطفى الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله. هناك الكثير من الصفات التي وردت في القرآن الكريم وهي تتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله خاتما للأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده أبدا، وقد جاء بلسان عربي مبين، وفيه كرام للأمة العربية والأمة الإسلامية أن يأتي خاتم الأنبياء والمرسلين من بين ظهرانيهم من مكة المكرمة، يأتي من أسرة يشهد لها الجميع بطيب الأصل وبكرم الأخلاق، ونشأ في بيئة معروفة، لم ينشأ وفي فمه ملعقة من الذهب، ولكنه عانى الأمرين وذاق اليتم منذ بدء حياته وسنواته الأولى. لذلك كانت حياة نبينا حافلة بالعطاء وحافلة بالدروس والعبر الكثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى لن نقول بأنه فضله على الكثير، ولو يعني هي تعتبر حقيقة من خلال قصص القرآن الكريم، فهناك الكثير من التعليمات ومن الوصايا التي وردت للنبي في كيفية التعامل مع الناس، في كيفية تعليمه للدين، في كيفية تأليفه بين قلوب المهاجرين والأنصار، في كيفية نشره للدين الإسلامي وجعله دينا محببا لقلوب الناس، لأنه الدين يعني الدين الخاتم أو الرسالة السماوية الأخيرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي أراد بها الله سبحانه وتعالى أن تكون للعالم أجمع، وأن تظل لقرون حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما الدين عند الله الإسلام. هناك الكثير مما سنستذكره وإياكم سواء في يومنا هذا أو في الأيام القادمة، ونحن نتحدث عن السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، الأب والمعلم والمربي والقائد المحنك، والشخصية التي أبهرت العالم أجمع وجعلت الجميع يحبها لصفاتها العظيمة ولأخلاقها النادرة. كل ذلك سنتابعه وإياكم خلال هذا الشهر الفضيل، ونحن نستذكر وإياكم ونأخذ الدروس والعظة والعبرة من سيرته العطرة صلوات الله عليه وعلى آله.

يطل علينا شهر ربيع الأول ليعيد ترتيب وعي الأمة، حاملا معه عبق ميلاد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى عابرة في تقويم الأيام، بل هي محطة استراتيجية تتجلى فيها أعظم دروس التحول الإنساني، وتأتي في توقيت بالذات تعيش فيه أمتنا مخاضا فكريا وميدانيا هو الأكثر تعقيدا وحساسية في التاريخ الحديث. يتجلى المشهد العالمي اليوم كساحة صراع محتدم بين خيارين لا ثالث لهما، جبهة تنشد الحرية والكرامة عبر بوابة الجهاد، ومعسكر مستكبر غارق في النفاق يسعى لجر الإنسانية نحو نفق مظلم من التبعية. إننا أمام جاهلية معاصرة غلفت نفسها برداء التقدم العلمي، لكنها في الحقيقة أسست لوثنية جديدة استبدلت القيم بالمال وجعلت من المادة إلها يعبد، مما أدى إلى إفساد النفوس وإغراق العالم في أزمة معيشية وأخلاقية متلاحقة. أمام هذا المفترق المصيري لم يعد التراجع خيارا، فالإنقاذ الحقيقي للبشرية من هذا الهوان يكمن في استعادة المنهج النبوي والالتفاف حول راية خاتم المرسلين كحلقة وصل تعيد للإنسان توازنه وحضارته المفقودة منذ قرون. ومن قلب هذه المعادلة الصعبة ينهض اليمن بروح أنصاره الأوفياء ليرسم لوحة الصدارة في الوعي والثبات. إن اليمن اليوم وهو يستقبل مولد نبي الرحمة المهدى لا يكتفي بالفرح والابتهاج، بل يحول هذه المناسبة إلى منبر عالمي للدعوة إلى قيم العزة والتحرر. إنها مسيرة واعية تقرأ التاريخ بعمق لتصنع وقائع المستقبل متمسكة بالثوابت الأصيلة التي لا تقبل المساومة، لتقدم للعالم الأنموذج الأرقى في مواجهة الطاغوت والاستكبار.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدفت القوات المسلحة تحشيدات وأسلحة وزوارق حربية تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله، وأدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وعونه. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الضفة الغربية، وأصيب مواطنان فلسطينيان برصاص المغتصبين الصهاينة في بلدة سعير شمال الخليل، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا حادا فجر اليوم، وأفادت الأنباء باستشهاد 6 مواطنين لبنانيين وإصابة 2 آخرين في حصيلة لغارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في بلدة أنصار التابعة لقضاء النبطية. وأوضحت الأنباء أن طيران العدو الإسرائيلي الحربي شن سلسلة غارات طالت مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقى، فيما تعرض المرتفع ومحيط النبطية الفوقى لقصف مدفعي شمل استخدام قذائف الفسفور. وأشارت الأنباء إلى اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وجيش العدو في مرتفعات علي الطاهر. أكدت شبكة CNN الأمريكية أن الحرب ضد إيران لم تكن في صالح الرئيس دونالد ترامب منذ وقت قصير على بدايتها، مشيرة إلى أنه على الرغم من الهجمات العسكرية المكثفة والضغوط الاقتصادية لم تشعر إيران بالحاجة إلى الاستجابة لمطالب واشنطن، بل تزداد جرأة وتزيد من مطالبها لشعورها بتعاظم نفوذها. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن سيرجي سوبيانين عمدة موسكو إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 5 مسيرات أوكرانية استهدفت المدينة فجر اليوم، وأن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام المسيرات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بمجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
8: نسينا،
7: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص، جل من لا يسهو.
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
9: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
10: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
11: فينكتب رسالة حب واعتذار.
10: لمن؟
11: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
10: ما رأيك تغني لهن؟
11: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
10: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
11: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
10: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
11: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وبمناسبة المولد النبوي الشريف، وفي بث إذاعي مشترك بين إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء والإذاعات المحلية وإذاعة وطن وإذاعة برق وإذاعة دلتا، نتابع وإياكم البث المشترك من إذاعة حجة.
12: إذاعة الجمهورية اليمنية من حجة تقدم في رحاب الربيع. في رحاب الربيع.
13: في غياهب الظلام الذي خيم على الوجود، وحين بلغت الروح الإنسانية مبلغ الشقاء والحيرة، انشق فجر الهدى وأشرقت الأرض بنور ربها، إذ ولد اليتيم الذي آوى الأمة والأمي الذي علم البشرية.
12: لم يكن مقدمه الشريف مجرد حدث مر في طيات الزمان، بل كان انبثاقا للرحمة الإلهية الكبرى، وتجليا للفضل الذي لا يحده زمان ولا يحويه مكان.
13: نحييكم مستمعين الأكارم من قلب مدينة حجة النابض عزة وكرامة وإيمان، المنتشي بهجة وفرحا بذكرى مولد سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
12: حجة التي علمتنا معنى الثبات والبذل والعطاء والتضحية والفداء، ها هي ذا اليوم تجدد العهد في ذكرى مولدك يا سيدي، بأن تظل متمسكة بنهجك القويم عصية على الغزاة الطامعين.
13: ففرحتنا بمولدك يا سيدي فرحة صمود وفرحة عزة وفرحة انتماء.

0: التحية والإجلال لمستمعي إذاعة حجة عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام والإذاعات الوطنية المرتبطة معنا الآن في هذا النقل المباشر.
1: إذاعة صعدة،
0: إذاعة إب،
1: إذاعة حجة،
0: إذاعة الحديدة،
1: إذاعة تعز،
0: إذاعة ريمة،
1: إذاعة البيضاء،
0: وإذاعة وطن.
1: وهي لكم من الطاقم المرافق لكم في هذا الارتباط الأثيري المباشر: ماجد زيد،
0: فؤاد الرزيقي،
1: لميس حسن،
0: ياسمين عمر،
1: توفيق الرغي،
0: هدى أحمد،
1: عبد السلام الأعور،
0: ويسرى أحمد،
1: ومن الإشراف العام
0: أحمد الهليلي.

0: أحباب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، في مشهد يتجدد كل عام، تكتسي حجة سهلها وساحلها وجبالها أبهى حلل الجمال، فرحا وابتهاجا بذكرى مولد رسولنا الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
1: ومع إشراقة شمس أول أيام شهر صفر، ترتسم تباشير الفرح على وجوه أهل حجة، وتفوح أنسام الرحمة في كل بيت في الجبل وفي كل عشة تهامية، فتتعالى في جنباتها الصلوات لحبيبنا المصطفى ممتزجة بعبق البخور وبالذكر والتسبيح.
0: جبال حجة الشامقة ووديانها السحيقة ومعالمها الأثرية وجوامعها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ تكتسي اللون الأخضر.
1: الشوارع والأحياء والقرى والمدن تزدان بالأضواء الخضراء في مشهد يعكس مدى حب وارتباط أهل حجة بنبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم.
2: الزينة الخضراء، الأرض الخضراء بنعمة المطر، فرحة بقدوم المولد على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم.
3: اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه الأيام من أفضل الأيام عندنا، كلها صلاة وذكر وتسبيح والاحتفالات بالمولد، تحصلها في كل مكان في بيوتنا وفي مجالسنا وشوارعنا، حتى ملابسنا قدها خضراء كلها. اللهم صل على محمد وعلى آله.
0: وتزامنا مع ذكرى ميلاد النور، اكتست أرض حجة حلة سندسية خضراء، زاد من بهائها استمرار هطول الأمطار التي من الله بها على المحافظة، فسالت الأودية وارتوت التربة ورمال حجة من معين الله الذي لا ينضب، وببركة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا فرحة المزارع، لا قد الأرض راوي وشابع.
4: يا العلم يا عيالي، من يعطي بعدي؟
5: الجيد بعد الجيد ما يعطي، الشمس تغرب فالهلال يبدي.
4: من يوم المزارع مثل يوم العيد، هي مثل عالي يلبس الجديد.
6: كنز الجدب ولا كنز الذهب.

0: جوامع حجة ومدارسها العلمية أشبه ما تكون بخلية نحل، تتردد في جنباتها أصداء الذكر والتسبيح، وتعقد فيها مجالس الذكر والمحاضرات الدينية التي تتناول سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتسلط الضوء على دور اليمنيين في نصرة الدين الإسلامي ومواقفهم المشرفة في مساندة الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العادلة، انطلاقاً من هويتهم الإيمانية وتمسكهم بالنهج القويم لرسولنا الأعظم.
1: التراث الإنشادي الذي تتميز به حجة يعد جزءاً رئيسياً من مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة،
0: حيث تشهد عموم مديريات المحافظة أمسيات ومهرجانات إنشادية تتنافس فيها فرق الإنشاد في مديح وحب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والابتهاج بذكرى مولده الذي أضاء الكون.

0: على المستوى الرسمي تشهد حجة حراكا واستعدادا كبيرين من حيث إقامة الفعاليات والندوات والأمسيات والأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية والتحشيد للفعاليات الكبرى وتنفيذ مبادرات الإحسان تأسيا بالرسول الخاتم وبما يجسد مكانة هذه المناسبة الدينية وما تحمله من دلالات إيمانية وروحية.
1: اليوم ميلاد الإباء نحييه بالعز والولاء وللشهداء الرفعة والوفاء بدمائنا الثائرة ونفوسنا المكابرة لنصرة القضية ولنيل الكرامة والعزة بالله وبرسوله وبكتابه الكريم.
2: يا شاهدت محافظة حجة نهضة تنموية غير مسبوقة في مجال المبادرات المجتمعية، نفذت منها مبادرات مجتمعية ذاتية بعدد 592 مبادرة ذاتية، يعني تم تنفيذها من قبل من المتطوعين من أبناء المجتمع أو الفرسان والجمعيات إلى جانب السلطة المحلية والتعبية العامة بالمديرية. كما بلغ عدد المبادرات المدعومة في مديرية محافظة حجة عدد 134 مبادرة بإسناد من الجهات المساندة، ومن أبرز تلك الجهات المساندة السلطة المحلية مثلا بإدارة المبادرات ووحدة التدخلات ووحدة التمويل، وبنتيجة ذلك يعني تدور عجلة التنمية بفضل الله وبفضل جهود تلك الجهات المساندة بما يحقق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى اقتصاد مجتمعي مقاوم.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
4: في الجانب التعبوي يستمر الإعداد والتدريب والتأهيل للملتحقين بدورات طوفان الأقصى بوتيرة عالية، إذ بلغ عدد الخريجين أكثر من 250 ألف مقاتل.
0: كما تستمر جهود قبائل حجة في رفع الجهوزية القتالية من خلال المسيرات ووقفات النكث المؤيدة لقرارات قائد ثورتنا المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي وتحشيداته.
5: يعني موقف القوات المسلحة والجيش موقف عظيم، موقف يعني قرآني، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، معتدين علينا 12 سنة محاصر لنا، يعني موتونا من الجوع وقطعوا مرتبات الموظفين.
6: نرسل رسالة لسيد العلم ونقول له يا سيدنا نحن سيفك البطار فاضرب بنا رؤوس الكفار.
7: إن القبائل اليمنية مكاملة من أقصى اليمن إلى أقصاه جاهزة، ومع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأي توجيهات فهي جاهزة ومستعدة، والقبيلة اليمنية هي السلاح الأول والأكبر للشعب اليمني.
0: أحباب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، نظرا لما تحظى به مناسبة المولد النبوي من أهمية لدى أبناء محافظة حجة على المستويين الشعبي والرسمي، توجه محافظ المحافظة اللواء هلال عبد الصوفي بهذا الخطاب لكل أحرار اليمن.
8: نوجه كلمتنا إلى أبنائنا وأخواننا في كل الشبه من أرض اليمن الحبيبة والمستمعين للإذاعات الوطنية المشاركة في هذا البث المبارك، ندعوكم جميعا إلى الاحتشاد الكبير والفاعل يوم المولد النبوي الشريف، لنظهر للعالم أجمع مدى ارتباط هذا الشعب بنبيه الكريم ومدى تلاحمه في وجه المؤامرات، وأخص أبناء محافظة حجة الأوفياء رجالها ونساءها وشبابها وشيوخها.

على شعبنا وأمتنا وقد تحقق النصر المبين وتطهرت الأرض من دنس الغزاة والمنافقين. من هنا ومن قلب محافظة حجان أؤكد للجميع أن أبناء هذه المحافظة الذين قدموا سيرة رجالهم في جبهات العز والكرامة حاضرون بكل قوة لتلبية توجيه هذا السيد القائد يحفظه الله عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ومستعدين بإذن الله لتنفيذ ما يوجه به وبما يبيض وجهنا في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ومواجهة العدو السعودي وحلفائه لاستعادة أرضنا وانتزاع حقوقنا المنهوبة. ولقد أثبت أبناء محافظة حجة عبر سنوات الصمود أنهم عصيون على الانتصار، وأن أي مراهنة على ترفيع هذا الشعب أو الاستمرار في حصاره هي مراهنة خاسرة ومهمومة. وما الإجبال الكبير والواسع في مختلف المديريات والقبائل على التحاق بدورات العسكرية المفتوحة إلا دليل قاطع على وجه هذه الجنهية العالية والتعبئة الاستثنائية. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمرون معكم أيها المستمعون الأكارم أينما كنتم. عن جهوزية واستعداد التعبئة العامة بالمحافظة أجرينا هذا اللقاء مع الأخ المجاهد عبد الله الشايم نائب مسؤول التعبئة بالمحافظة.
1: في هذه المرحلة ومرحلة تكالب أعداء الله على هذه الأمة وعلى اليمن بالذات، فالشعب اليمني هو شعب الإيمان والحكمة، وتوجه كافة أبناء الشعب في الدورات العسكرية المفتوحة ليكون الشعب كله على أهبة الاستعداد، انفروا خفافا وثقالا استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذه هي الاستجابة، الاستجابة لداعي الله، الاستجابة لقول الله انفروا قاتلهم كافة كما يقاتلونكم كافة، هي بالدورات المفتوحة، بالاستعداد، بالأعمال الجماهيرية والثورية، من الوقفات والمسيرات. من خلال هذا المنبر نؤكد جهوزية أبناء محافظة حجة على أعلى مستوى، ودخول الأعداد الكبيرة في المراحل السابقة للدورات العسكرية المفتوحة والتشكيلات القتالية، وهناك أعمال كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زال العمل مستمرا وجاريا. كذلك من خلال هذا المنبر ندعو بقية أبناء هذه المحافظة وأبناء اليمن كافة أن يكون لهم الدور، وأن يكون في حالة استنفار واستعداد على أهبة مواجهة هؤلاء أعداء الله. هم يقاتلوننا على ديننا، وهم يحاصروننا مثلما حاصروا رسول الله صلوات الله عليه وآله. فالواجب أن يكون الموقف هو أقوى، أن يكون هناك استعداد واستنفار كبير جدا لمواجهة أعداء الله الذين لا يريدون لنا خير. الشعب اليمني وهذه المحافظة وغيرها هم جاهزون في هذه المرحلة، مرحلة الخيارات، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار، إلى أينما وصلت نفوسهم راضية، وهم طيبوا الأنفس مهما كانت التضحيات في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل العزة والكرامة، وأن لا يكونوا عبيدا لليهود والنصارى وأوليائهم وأذنابهم في هذه المنطقة أو غيرها. ويتزامن هذا مع ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وآله، الرحمة المهدى الذي كان أسوة وقدوة في كل المجالات. نكتفي برسول الله صلوات الله عليه وآله في رحمته، في جهاده، في إنفاقه، في إحسانه، في فضله، في خيره.

فكره في اهتمامه بالمجتمع. ونحن في هذه المرحلة هو إحياء المولد النبوي العظيم في هذه الأيام وفي الفعالية الكبرى وفي اليوم 12 من ربيع، هو تجسيدا وإحياء لذكر رسول الله لكي نحيا نحن، لكي نقتدي به أسوة وقدوة في جهاده أن نواجه أعداء الله كما واجههم رسول الله صلوات الله عليه وآله، ابتداء من غزوة بدر إلى أن توفي رسول الله صلوات الله عليه وآله وهو في جهاد إلى غزوة تبوك وغيرها الذي جيش لها الجيش، وكفى الله المؤمنين القتال. فكلما كان الناس على استعداد ويقتدون برسول الله بشخصيته التي جاءت في القرآن الكريم، لا بالشخصية التي رسمها الأحاديث الإسرائيلية، الإسرائيليات والقصص التي أتوا بها وأدخلوها في الدين وليست منه، وكذبوا على رسول الله وقدموا رسول الله كشخصية نهزيلة أو له أهداف أو له أقوال تناقض القرآن الكريم وحاش الله ورسوله. شعبنا اليمني العظيم حياء ذكرى رسول الله واستعدادا لمواجهة كل المراحل والمراحل المقبلة بكل عزة وفخر وكرامة واستعداد وشوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى أهله.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، وعن جهود الجانب الأمني واستعداداته لتأمين ساحات الرسول الأعظم، كان لنا هذا اللقاء مع العميد حسن القاسمي مدير أمن محافظة حجة.
1: في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر المبارك الذي نهنئ فيه أنفسنا ونهنئ فيه قائد الثورة رضوان الله تعالى عليه وجميع الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة المولد الشريف. أولا الشعب اليمني يحتفل بهذه المناسبة كونها هويتنا الإيمانية الذي تكلم عنها السيد رضوان الله تعالى عليه، وكون النبي صلى الله عليه وآله أحب ما يكون إلى أهل اليمن، لأن أهل اليمن هم أهل النصرة، أهل المودة. هناك لدينا خطة أمنية واستنفار أمني جاد بإذن الله سبحانه وتعالى. ما تلاحظ هذه الأيام من الانتشار الأمني، هناك خطة أمنية ما يقرب من 5000 فرد وهم جاهزون لتأمين الساحات، الساحات الثلاث، كذلك تأمين الخطوط وتأمين المواكب، كذلك هناك مواقف للسيارات تأمينها، وهناك أشياء عظيمة وكبيرة جدا يلتزم بها الأمن من بداية من أول يوم من شهر ربيع الأول. وهناك احتفالات في نفس الأمن في جميع المديريات وفي المحافظة، إلا أن هذا العام سوف يشهد زخما أكبر من كل عام، والسبب فيه أن أعداء الله يقومون بضرب اليمن ويقومون باستهداف اليمن وحصار اليمن، اقتصادي، بري، بحري، جوي، وهذا كله بسبب حبنا لرسول الله ووفائنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الشعب اليمني هو معروف دائما بحسه الأمني، ولا سيما في هذه المناسبة الشعب اليمني يستنفر، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الكل مستنفرين في هذه المناسبة في كل عام، إلا أن هذا العام ينبغي أن يكون الاستنفار فيه أكثر والحس الأمني فيه أكثر. أنصح الأخوة المواطنين أفراد المجتمع في الشعب اليمني أن يكون لديهم حس أمني وألا يتهاونوا بأي شيء، وعليهم إبلاغ الجهات الأمنية بأي حدث يرونه مشبوه، لأن المرحلة حساسة والعدو هو يحاول أن يوجد خرق ولو خرق بسيط ليعلنه إنجاز، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وببصيرة ووعي هذا الشعب المبارك، شعب الإيمان والحكمة، شعب الأمن والأمان، شعب الاستقرار، شعب الحمية، شعب القبيلة، شعب الغيرة على الدين، هو سيحبط تلك المؤامرة. فكل ما نقوله لإخواننا الشعب اليمني، عليكم الاستنفار وعليكم اليقظة وعليكم ألا تأمنوا هذا العدو الخبيث.

0: عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من حجة نقدم بالمختصر.
1: يستشرف الزمان آيات الخلود في مناسبة تتباهى بها الأرض اليمنية، لتجتمع فيها فصول التكوين الأزلية ما بين الوفاء والعهد والجهاد والوعد، وعلى مفترق طرق ومسارات وبروح ثورية وإيمان لا تنفك وشائجه، ها هم أبناء محافظة حجة الخالدين في مسارات العطاء، يؤكدون صدق الانتماء والتفويض والجهوزية والاستنفار، وقد أمسكوا بزمام المبادرة ولجام المسار أسوة بكل أبناء اليمن الأحرار. ولا غرابة أن مقدم الذكرى الخالدة التي سطعت فيها الأنوار المحمدية، وفي هذا التوقيت بالذات الذي أثبت فيه رجال اليمن أن النصر هو وعد الله لهم، وهم يتلاحمون مع قيادتهم في بعد يرسم حدود المرحلة ويصدر ثقافة القوة، ويقرأ منطقة العزة، ونحن نواجه السعودية في معادلة فرضناها بالقوة، عنوانها الأخلد، حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. وليس لهذه الهبة اليمانية حد، وليس لنا في حجة التاريخ إلا أن نختصر أبجديات المرحلة في أسطورية المجد الثابتة أمام كل من خان وباع وغدر بأرض اليمن. نحن اليوم في عزة حبان الله إياها، نؤكد من خلالها أن النهج القويم هو نهج الجهاد الذي ارتفعت به راية الحق في مقارعة الظلم والمعتدين، وهذا هو الوعد الإلهي في هذا المقام المحمدي، تتجاوب أصداؤه شواهق وباسقات محافظة حجة الشماء، لتؤكد بدليل قطعي على أن مسار الجهاد هو خيار الحق الذي لا حياد عنه، مسار تعرفه الدنيا وتشهد له غزة، ناصرنا به المستضعفين، وكنا وما زلنا كتفا بكتف مع كل الأحرار. ما أرعبتنا يوما عدة المعتدين ولا خيانة الأذلاء المرتزقة، وسنظل على هذا العهد والميثاق حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

0: ثوب وكوت أخضر ومشبحة خضراء، وعرفنا أن هذا من مظاهر الفرحة والبهجة بذكرى مولد النبي اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. لكن اللي ما افتهم لي ليش متحمل البندق وكأنك متحرك الجبهة؟
1: من يحب النبي يصلي عليه ويتولاه قول وعمل، ولا ما قلت يا شايف؟
0: كلام في محله، بس ما افتهم لي ليش مبندق ومكتشد هذا القشطة؟
1: من بعد ما قالها السيد القائد الله يحفظه ويديم عزه، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وأنا متحزم بندقي وفي أتم الجهوزية، كم عن أجل الصابرين لهؤلاء الهيان المضبعين وهم يحاصرونا ويقتلونا، والله ما راحت لهم. وبإذن واحد أحد تكون فرحتنا هذه السنة فرحتين، فرحة بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وفرحة بالنصر على أعوان ترامب والنتن عليهم لعنة الله.
0: لعنة الله عليهم وعلى من والاهم أجمعين. أحيي شموخك يا حج عارف، أنا أشهد إنك رجل نشمي، والسعودي وعوانه مثلهم مثل الأمريكي والإسرائيلي، ما يفهموا غير لغة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: مطاراتنا وموانعنا وحاصروها، ثرواتنا ومرتباتنا ونهبوها، عزتنا وكرامتنا واشتوا يصادروها. قلنا والله والله لو ما بقي مننا رجع لا نشل حقنا من عين السعودي، وبيننا الميدان وقد عرفونا وجربونا.
0: هو لو نسلم المغرر بهم من أبناء الوطن ما سطى أبوها السعودي يتدخل في شؤوننا ولا يفرض وصايته علينا. اشتراهم السعودي بالزلط وباعوا أرواحهم من أجل الأمريكي والإسرائيلي.
1: ما دام احنا متولين الله ورسوله والإمام علي والعترة الطاهرة فلا خوف ولا قلق، حقنا يرجع رضا ولا صمي.
0: وقد شفنا وعرفنا ايش اللي حصل لتحشيداتهم في معسكرات العاب والروايك والثانية وصحن الجن والمخاء، وايش حصل لأرمكو في جيزان وينبع.
1: رسالتنا لقواتنا المسلحة دقوا أبدتم، وإحنا معاكم بأرواحنا وأولادنا وأموالنا وسلاحنا، وبا نحتفل ونفرح بمولد النبي ومن يحبه يصلي عليه وعلى آله.
2: عفوا رسول الله، إن الهم في أحشاء أشواقي إليك تحشدا، جئنا بمولدك المبارك نحتفي، شعبا بحبك والولاء تفردا، أحفاد أنصار توارثناك إيمانا يمانيا تليدا واقتدا، واليوم في زمن التراجع ثانيا جئناك أنصارا ولبينا الندا، وبغزة التحم اليمانيون ما وجدت فلسطين سوانا منجدا، وارتدت الأقوام عنك وشعبنا ما كان مرتدا ولا مترددا، قدما نسير على خطاك يقودنا، علم كتاب الله فيه تجسدا، لا شعب في الدنيا يضاهينا وما من قائد فيها يضاهي السيدا، وعليك عادينا وعودينا وحاربنا وحوربنا ونحن لك الفدا، صبت علينا جاهلية عصرنا غاراتها حمما وحقدا أسودا، وهواك تهمتنا وحبك جرمنا، وكفى بحبك واتباعك سؤددا، ماتت حكومات الهوان ولم يمت شعب على خط النبي استشهدا، يا أمتي ولقد هرمت وينبغي أن تجعلي ميلاده لك مولدا، صلى وسلم ذو الجلال عليك ما طافت على يافا طويلات المدى، يا رب صل على نبي وآله واحفظ بحفظك سبطه علم الهدى.

0: مستمرون معكم أحبة ورفقاء المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الارتباط الأثيري المباشر عن علاقة وارتباط اليمن واليمنيين برسولنا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. تحدث إلى إذاعة حجة فضيلة العلامة أحمد بن زيد المحطوري قائلا:
1: في هذه المناسبة العظيمة في ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا العام، فعلاقتنا برسول الله علاقة اهتداء واقتداء، علاقة روحية، علاقة دينية، علاقة إلهية بالهدى والنور والقرآن والأخلاق والمبادئ والقيم التي عشقناها والتي أمرنا الله عز وجل بالتمسك بها وهدانا إليها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلاقة اليمنيين منذ القدم برسول الله صلى الله عليه وآله، فمما يذكر المؤرخون أنه حينما ذهب الملك تبع اليماني إلى مكة وصل إلى تلك المنطقة التي وردت في آثار الأنبياء السابقين أنها مهاجر خاتم الأنبياء ما بين عير وأحد جبلان، تلك البقعة ما بين هذه الجبلين أنها مهاجر خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. فيحكى في التاريخ أن تبع حينما وصل إلى هذه المنطقة خلف فيها القبيلتين اليمنيتين الأوس والخزرج الذين سموا فيما بعد بالأنصار لنصرتهم لرسول الله، فأمرهم أن يبقوا في مكانهم ويرابطوا في مكانهم حتى يأتي هذا النبي ويهاجر إلى هذا المهاجر إلى تلك البقعة فيكونان أنصارا له. وفعلا بقي الأوس والخزرج هنالك حتى جاءت البعثة النبوية الشريفة، فكانوا هم السباقين إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الإيمان به وإلى مبايعته في وقت كانت قريش وكانت أعداء الدين الجديد وأعداء رسول الله من كل جانب، فكان الأوس والخزرج لهم شرف السبق وشرف النصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال فيهم الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الميزة العظيمة والمدحة الإلهية والشرف العظيم من الله عز وجل للأوس والخزرج الذين هم الأنصار، فإنها وسام شرف على جبينهم وعلى جبين اليمنيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الجميع يعلم أن من السباقين إلى الإيمان عمار بن ياسر وأسرة ياسر والده وأبوه رضوان الله عليهم الذين كانوا من السباقين بالإيمان برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن فاليمنيون هم أرسوا دعائم الإسلام وقدموا في سبيل الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دماءهم وأموالهم وأرواحهم وأبناءهم ونساءهم، راضون بكل عطاء وبكل سخاء لحبهم وصدق إيمانهم لله عز وجل، حتى قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الأنصار: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع.

0: من عمق المحبة والوفاء لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم تتجلى مظاهر الاحتفاء بالمولد النبوي في أوساط نساء حجة مقرونة بثباتهن وصمودهن وتضحياتهن في سبيل العزة والكرامة. للحديث أكثر عن هذه المظاهر يسعدني أن أستضيف الثقافية صباح المهلة منسقة الفعاليات في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمديرية المحابشة. أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله. بداية نبارك لكم وللشعب اليمني العظيم وللأمة العربية والإسلامية كافة من تمضي على نهجه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وتسير على هديه. طبعا هناك استعدادات عظيمة في هذا العام تفوق كل الأعوام الماضية التي تبرز بشكل جذاب وملفت حبا وتعظيما وتقديسا وولاء لسيد الأنبياء والرسل محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الهيئة النسائية الثقافية العامة تحرص بشكل كبير جدا على تعزيز الوعي وترسيخ الهوية الإيمانية خصوصا في هذه المناسبة العظيمة، وقد وضعت خطة متكاملة لسير العمل الثقافي من برامج وأنشطة منوعة للاحتفاء بهذه الذكرى، قائمة على تقديم مادة ثقافية لها أهداف منها توثيق وتعزيز الارتباط بسيدها سيد الأنبياء والرسل. فكل العاملات في الهيئة النسائية الثقافية العامة اليوم تبذل كل جهدها لنجاح هذه المناسبة بما تثري صدور المؤمنين وتغيظ الأعداء والكافرين وكذلك المنافقين وكل المرتدين عن الدين الإسلامي العظيم. فهناك أنشطة واسعة في هذا الشهر العظيم، العديد من الفعاليات والمسابقات والمواليد وإذاعات مدرسية وفعاليات وأمسيات وندوات وإحسان وزيارات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين. وهناك أيضا برامج ومادة ثقافية تدرس في مدارس الكوثر والفرقان، جميعها تعمل على رفع مستوى الوعي لدى المرأة اليمنية.
0: جميل جدا. نعم، هذا هو الاستعداد والفعاليات التي أقامتها نساء حجة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وكيف أيضا جسدنا هذه المظاهر مستوى ارتباط المرأة الحجية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف حرصت الهيئة النسائية على أن يكون الاحتفاء بالمولد محطة لتعزيز الوعي والهوية الإيمانية. صباح نساء حجة قدمنا نموذجا استثنائيا في الصمود، فبينما كنا يحتفين برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ويحملن قيامه مبادئه، قدمنا أيضا أبنائهن وأزواجهن في ميادين التضحية دفاعا عن الأرض والكرامة. كيف ترين هذا التلازم بين الاحتفاء بالمولد النبوي وبين ثقافة العطاء والتضحية والصمود التي جسدتها المرأة الحجية؟
1: طبعا أحدث عن نساء حجة هو بدون حرج، فهن دائما نساء مجاهدات واعيات مساندات الجبهات بالمال والرجال، يقدمنا الكثير والكثير من زوافل الدعم سواء بدفع أبنائهن وأزواجهن إلى المرابطة في سبيل الله دفاعا عن هذا الوطن الحبيب، أو بتقديم قوافل العطاء والبذل من الحلي والذهب والفضة وكذلك صناعة الكعك والحلويات للمجاهدين، تقدم قوافل غذائية. فاللسان يعجز عن وصفهن العظيم بالعبارات التي تليق بمقامهن الرفيع، والكلمات لم تجد ما تسرده عن صبرهن وصمودهن وتضحياتهن في سبيل الله وفي سبيل نصرة الأمة المحمدية فعلاً التي تتكالب عليها الأعداء من الداخل والخارج. فالمرأة اليمنية في حجة بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام هي المثل الأعلى والنموذج الأرقى بين كل نساء العالم في الوعي والإيمان والجهاد والصبر والتضحية والصمود والعطاء والشموخ. فهي برغم العدوان والحصار الجائر عليها إلا أنها تقف كالجبال شامخة متحدية كل الظروف والصعوبات، تحتفي وتجاهد وتناصر وطنها وتحافظ على دينها وعزتها وتدافع عن قضاياها قضايا الأمة والمقدسات.
0: عظيم جدا صباح، فعلا المرأة اليمنية هي عظيمة جدا. كل الشكر والتقدير للثقافية صباح المهلة على هذا الكلمات وعلى ما قدمته من حديث يبرز عظمة احتفاء نساء حجة بالمولد النبوي وما يجسده من ثبات وتضحية وصمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: في رحاب الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، رافقناكم مستمعين الأكارم أينما كنتم من حجة الشموخ والإيمان والصمود في ارتباط أثيري مباشر عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وعموم الإذاعات الوطنية الحرة، وهي لكم من الطاقم المرافق لكم في هذا الارتباط الأثيري المباشر ماجد زيد،
1: فؤاد الرزيقي،
0: لميس حسن،
1: ياسمين عمر،
0: توفيق الرغيلي،
1: هدى أحمد،
0: عبد السلام الأعور،
1: ويسرى أحمد،
0: ومن الإشراف العام
1: أحمد الهليلي.

0: العاشرة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. استهدفت القوات المسلحة تحشيدات وأسلحة وزوارق حربية تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله، وأدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وعونه. أفادت وكالة صفا الفلسطينية فجر اليوم بإصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي جنوب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية العدو الإسرائيلي قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية من حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وفي وسط القطاع قصفت مدفعية العدو مناطق شمال مخيم البريج، وأطلقت آلية العدو النار اتجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. ونفذ جيش العدو 6 عمليات نسف جديدة لمبان في شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة. شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا حادا فجر اليوم، وأفادت الأنباء باستشهاد 7 مواطنين لبنانيين وإصابة 2 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مهولا في بلدة أنصار التابعة لقضاء النبطية. وأوضحت الأنباء أن طيران العدو الإسرائيلي الحربي شن سلسلة غارات طالت مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقى، فيما تعرض المرتفع ومحيط النبطية لقصف مدفعي شمل استخدام قذائف الفسفور. وأشارت الأنباء إلى اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وجيش العدو في مرتفعات علي الطاهر. شرع رجال الإنقاذ في تمشيط الأنقاض بحثا عن ناجين بعد زلزال قوي ضرب سواحل شرق أندلسيا وأسفر عن مقتل 20 شخصا وفرار الآلاف. وأكد فتح الرحمن المسؤول عن عمليات الإنقاذ أن الحصيلة الأولية تشمل 20 قتيلا و6 مصابين مع استمرار البحث عن محتجزين تحت الركام. كان ذلك آخر خبر في موجز العاشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي العامل في القطاع الخاص، حرصا من الدولة على حمايتك والحفاظ على حقوقك بشكل يضمن مساواتك بموظف القطاع العام، أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمنحك حق الحصول على المعاش التقاعدي. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
1: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وطبعا نحن في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وهذه مساحة حرة نناقش فيها الشؤون المحلية وارتباطها بالشؤون الإقليمية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام.

0: مستمعينا الأعزاء، لعل الأبرز والأهم هو الإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم والتي فندها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من خلال بيانه الذي جاء يوم الخميس وتحدث فيه عن هذه الإساءة وعن أسبابها. السؤال المتكرر دائما، لماذا تتكرر الإساءة الصهيونية للقرآن؟ وقد أجاب عن هذا السؤال السيد القائد بأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم، كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض والنور الذي يكشف كل الظلمات والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراق المصحف الشريف بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة وكرههم للرسالة الإلهية وبغضهم لمكارم الأخلاق وأيضا حقدهم على كل قيم الخير والعدل، وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. وهناك أيضا تساؤل آخر، ماذا يكشف القرآن عن حقيقة الصهاينة؟ تحدث عن ذلك أيضا قائد الثورة. اليهود الصهاينة الظلاميون ومن يواليهم في أمريكا والغرب الكافر يعرفون أن القرآن الكريم هو كتاب النور الذي يكشف حقيقتهم للمجتمعات البشرية، وهو الكتاب الذي يحفظ الإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية، والكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت، والكتاب الذي يحتوي على الأسس التي يتحقق بها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام. سؤال آخر، لماذا يغيظهم نور القرآن؟ مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم مع القرآن الكريم هي في نوره، بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، مشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه، بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والقذرة، ومشكلتهم مع القرآن في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة، بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات، حيث القوي يأكل الضعيف. ماذا تكشف فضائحهم عنهم؟ فضيحة جيفري إبستين وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن هي شواهد ومصادق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. هل ينتقص شرف القرآن بإحراقهم؟ شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتقص منه إحراقهم له، وتلك الإساءات شاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلميتهم، ومعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له، ويدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم والعبودية لهم. تساؤل آخر، ما هي مخططاتهم العدائية؟ الإساءة للقرآن جزء من أعمالهم العدائية في مؤامراتهم ضد المسلمين، والتي تشمل كل المجالات، عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وعن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية وتحت عناوين مكشوفة: تغيير الشرق الأوسط، إقامة إسرائيل الكبرى، والسعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. ما هي مسؤولية العالم الإسلامي تجاه هذه الجريمة؟ الموقف من هذا العدو المبين هو مسؤولية دينية وضرورية لدفع شره الواضح، وتقع سأل العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط هو تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة. سؤال مهم، كيف نواجه هذه الإساءات وماذا بوسع الدول الإسلامية؟ بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية بشكل رسمي وجاد، أن تضغط على أمريكا والغرب للكف عن ذلك، كما أن الشعوب المسلمة لو اتجهت بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والدول الراعية للإساءة لأرغمتها صاغرة عن الكف عن ذلك. كيف نعزز ارتباطنا بالقرآن؟ على المسلمين أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته، ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. كيف ربط سيد القائد بين الموقف القرآني وفعاليات المولد النبوي؟ من المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا جزء مما جاء في بيان قائد الثورة، والذي كان عبارة عن أسئلة وجاءت الإجابات من خلال بيان قائد الثورة الذي تحدث فيه عن الإساءات المتكررة للقرآن الكريم، وقال بأنها عداء ممنهج. ثانيا تحدث وفسر لماذا يكره الصهاينة القرآن الكريم، بعد ذلك تحدث عن مشكلتهم مع القرآن في تعاليمه التي تعبر عن انزعاجهم من نوره، كما أنه فضح الصهاينة وتحدث عن فضائحهم التي تشهد على ما فضحهم الله به في القرآن الكريم، كما أنه تحدث عن أن القرآن الكريم شرفه لا ينتقص بإحراقهم له، وتحدث أن الإساءة للقرآن هي جزء من المخططات العدائية ضد المسلمين، وأفرد جزء في بيانه لمسؤولية الأمة الإسلامية وموقفها، كما تحدث عن أهمية المقاطعة الاقتصادية واعتبرها أنها هي السلاح الفعال لإرغام المعتدين، كما جدد دعوته للتحرك وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم. طبعا اليمن كان هو النموذج الذي يفترض أن يحتذى به في صدارة الموقف القرآني، نتيجة لأن اليمن يمكن هي الدولة العربية الوحيدة التي تقف موقف حازم من كل عملية إحراق وتدنيس للمصحف الشريف في أي بقعة في العالم الكافر. لذلك أيها الأحبة، دائما نلاحظ أن قائد الثورة يركز على القرآن الكريم وأهمية الكتاب المقدس بالنسبة لنا كمسلمين وارتباطنا به، وكيف أن العدو دائما يحاول أن يبعدنا عن هذا المنهج القويم. لذلك تتصدر واشنطن زعامة الدول الغربية الكافرة التي تقوم دائما بإحراق القرآن الكريم نتيجة لتصدر الصهاينة فيها. أما ما يؤسف له فعلا فهو ما قامت به السعودية مؤخرا من عملية تغيير متعمد للمناهج، خاصة المناهج الدينية، والتي قوبلت بترحيب كبير من الحاخامات اليهود وكذلك من سفير واشنطن لديهم.
1: بأعين مغمضة وانقياد عجيب تتسارع في بلاد الحرمين هرولة الأسرة الحاكمة إلى هاوية التطبيع المروعة. يغرق النظام السعودي نفسه أكثر وبطواعية غريبة وحماسة مذهلة في مهب مصير غير واضح المعالم على خارطة مشروع إسرائيل الكبرى. تتوالى إعلانات انخراطه في المشروع الأخطر بخطوات عميقة متهورة وببرودة رسمية صادمة، وما يخفيه السعودي بالشراكة مع مهندسي تحوله العميق والشائه أدهى وأمر وأكبر. وفي جديد ذلك إشادة يهودية أمريكية رسمية باتخاذه خطوة مؤسفة على هذه الهاوية، سطرها في تغريدة له على حسابه في تويتر مبعوث المجرم ترامب لمكافحة ما يسمى معاداة السامية الحاخام اليهودي يهودا كابلون، ويقول فيها: نقدر جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتحسين المناهج الدراسية بما في ذلك العمل على معالجة المواضيع المثيرة للقلق في الكتب المدرسية. وقد كان الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو واضحين انطلاقا من روح اتفاقيات إبراهام: دعونا نبني على رؤية جدنا المشترك إبراهيم لتعزيز السلام والتعايش بين شعوبنا. الهرولة السعودية في اندفاعتها غير المحسوبة نحو خلع عباءتها العربية ومسوحها الإسلامية وإطلاقها زنانير الشرق الأوسط الجديد، إنما تخوض مغامرة غاية في التهور تتعدى خطورتها مساحة المملكة إلى مقدسات الأمة، وتتجاوز في آثارها المروعة حدود رعية إلى وجود هوية جامعة لملياري نسمة. وإلا فما معنى أن تصل المطالب الصهيونية من الأسرة السعودية إلى محاذير الإمساك بقياد مجتمع بأكمله؟ أن تصل الأطماع اليهودية إلى امتلاك زمام تنشئة الصغار وتعليم الأطفال وتربية الأجيال وتوجيه المستقبل لمجتمع عربي مسلم تقع داخل بلاده أهم مقدسات أمة وأقدس رمزيات هويتها وشعائر معتقدها وركائز دينها؟ على شتى الصعد ومختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الخطوات الصهيونية في سباق محموم لبسط التواجد وتعميق الهيمنة في بلاد الحرمين، سياسة الترويض بوضع اليد الناعمة تدريجيا على أهم وأعظم وأخطر منطقة تتعلق بحياة أمة الإسلام ووجودها وهويتها ومصيرها، عدوان جار بانصياع سعودي تام وغفلة إسلامية كاملة. وبرغم كل الواجهات السعودية التضليلية للرأي العام الإسلامي والإشغالية لاهتمامات المجتمع في بلاد الحرمين، إلا أن في المشهد التراجيدي لعملية المسخ الجارية بحذر ما يكفي لتحذير من يهمه الإسلام ولإزالة تخدير من يهمه مكة والمدينة. أن تأتي الاستجابة السعودية لتل أبيب بواسطة واشنطن في أمر جلل كهذا في التأثير وفي العمق والخطورة، متزامنة مع جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة، فذلك يعني أنه لم يعد حلباً ما يجري في السعودية، بل صار ذبحاً وبالطريقة غير الإسلامية. ذبحاً لم يبدأ في استهدافه الجسم مباشرة حبل الوريد، بل حبل الوريد هو المستهدف الأخير حين لم تعد في ذاك الجسم مقاومة، مقاومة لن يجدها وقد نزف قيمه وسالت مبادئه وخرجت من قبل أن تخرج روحه كل أسباب حياته ووجوده وقوته ومناعته وسلامته.

بفضل الله وبعد 12 عاما من العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض على اليمن ظلما وبعد أحداث طوفان الأقصى، وصلت قدرات القوات المسلحة اليمنية إلى مستويات متقدمة وبعيدة المدى، حديثة ومتطورة للغاية تتسابق في تطويرها مع الزمن. وأصبح اليمن يمتلك بعون الله قدرات متنامية مكنته من فرض حضوره في معادلة المنطقة والإقليم وإيصال رسالته بوضوح إلى كل من راهن على إخضاعه أو كسر إرادته، مؤكدا أن الحصار الظالم المفروض على الشعب اليمني منذ ما يقارب 12 عاما لم يعد أمرا يمكن الاستمرار فيه دون تبعات، وأن معركة كسر الحصار ماضية حتى تحقيق أهدافها المشروعة وفي مقدمتها رفع الحصار وإنهاء العدوان وانتزاع حقوق شعبنا المشروعة، وحتى تدرك مملكة البغي أن اليمن المحاصر المعتدى عليه لم يعد ذلك اليمن الذي يمكن استباحة سيادته أو فرض الإرادة عليه بالقوة، وأن مرحلة فرض الإملاءات والوصاية على اليمن قد انتهت، وأن الشعب اليمني لن يتنازل عن حقوقه.

0: لا شيء يوحي باستجابة النظام السعودي لاستحقاقات السلام في اليمن، فالمعطيات والتحركات الرسمية السعودية توحي بالعكس من ذلك تماما، وبما يعزز فرضية التصعيد.
1: العناصر الأساسية،
0: محمد بن سلمان يلتقي بقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، العنوان مناقشة جهود خفض التصعيد، أما الفحوى فبحث التعاون السعودي الأمريكي في المجالات الدفاعية. اللقاء المثير للجدل بين بيبي وكوبر جاء بعد ساعات من إعلان الدفاع السعودية انعقاد اجتماع ما يسمى بالتحالف البحري في جدة لدمج القدرات وحشد الطاقات تمهيدا لتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف وفق البيان لتعزيز الأمن والاستقرار البحري وحماية حرية الملاحة بحسب توصيف البيان. جهود ليست من أجل فلسطين أو في البحر الكاريبي بل في البحر الأحمر عقب إعلان اليمن قرار الحظر البحري والحصري على الملاحة السعودية دون غيرها، والأمر ينسحب على الحلف الثلاثي في مكة بين السعودية وباكستان وتركيا رغم غياب التهديد المشترك. توالي اللقاءات والاجتماعات تندرج وفق مراكبين في إطار الضغوط على اليمن، وتكشف مساعي الرياض بدعم من ثلاثي الصهيونية أمريكا وبريطانيا وكيان العدو، وخدمة لهم يتم تجييش القوى الإقليمية والدولية، كما جرى قبلها تجييش الميليشيات والتكفيريين السعوديا في الداخل اليمني، ليس من أجل خفض التصعيد بل من أجل التصعيد، طمعا في الهروب من استحقاقات السلام وأملا في ردع اليمن وإيقاف عملياته الدفاعية مع إبقائه تحت الحصار والوصاية إلى أجل غير مسمى. هذا التجيش العسكري يوازيه تجيش سياسي، وذاك ما تعكسه كثافة البيانات المنحازة إلى الجلاد ضد الضحية. وفي هذا السياق انعقدت جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في اليمن. في هذه الجلسة لم يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إحاطة متوازنة ومحايدة، بل بدأ كمن يقرأ بيانا سعوديا أو أمريكيا يدين النتيجة ويتجاهل الأسباب ويبرئ المسببين، بل ويقدم السعودية كداعمة للسلام وليس طرفا أساسيا في الحرب والسلام، تنصل عن الالتزام بخارطة الطريق.
2: لقد انخرطت الأطراف فعلا في المناقشات حول خارطة طريق لذلك الغرض، ولكن الجهد هذا تعثر عبر التصعيد الإقليمي في العام 2023.
0: الملفات الإنسانية على أهميتها جاءت في هامش الإحاطة كملفات تفاوضية قابلة للتسويف والتطويل والأخذ والرد أكثر من الحرب نفسها، من دون تحديد للسعودية كطرف أساسي يؤزم الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
2: أصبح الاقتصاد اليمني نفسه خط جبهة، حيث جرى تسييس الرواتب والعملة والتجارة والإيرادات والنقل والخدمات الأساسية بشكل

0: الأمور إلى نصابها. روسيا تطالب برفع الحصار، والصين تطالب باحترام سيادة اليمن. في مقابل مؤشرات التصعيد السعودي الأمريكي وانحياز المجتمع الدولي مع الجلاد ضد الضحية، يرفض الشعب اليمني استمرار الحصار وحرمانه من ثرواته النفطية وحقوقه المشروعة، ويمضي متوكلا على الله في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، ويتوثب واثقا بالله لمواجهة التصعيد الشامل للعدو السعودي بالتصعيد الشامل، غير مكترث بالضغوط ولا مستوحش من سيل بيانات ومواقف الإدانة.
1: مستمعينا الأعزاء، التطورات والأحداث في اليمن وفي الوطن العربي وكذلك على مستوى العالم ستكون هي المحطة التالية لنقاشنا مع ضيفنا العزيز عبر خط الهاتف الأستاذ عبد الفتاح البنوس، الإعلامي والخبير السياسي، الذي نرحب به ضيفا عزيزا على فترتنا المفتوحة المباشرة. تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مرحبا بك أستاذ عبد الفتاح.
2: أهلا بكم، أستاذ الله بالخير، صباحكم أستاذ المستمعين جميعا.
1: حياك الله أستاذ عبد الفتاح. طبعا المتابعة للشأن المحلي والأحداث ومستجداتها، نلاحظ أن هناك تسارع في الأحداث بشكل كبير جدا، وهناك فرض معادلات على الأرض تتم من قبل قواتنا المسلحة بكل صرامة وبكل جدية، ونلاحظ أن هناك الكثير من الخسائر التي منيت بها جارة السوء السعودية نتيجة لتحشيداتها المتكررة والمستمرة في مختلف المحافظات المحتلة في بلادنا، والدفع بهذه التحشيدات من أجل فتح جبهات جديدة ومحاولة منها لإشغال صنعاء عن قرار الحظر الذي تم فرضه عليها من قبل قواتنا المسلحة فيما يتعلق بالجانب البحري. هناك فشل وإخفاق كبير في الجبهة البحرية وكذلك في الجبهة البرية بالنسبة للعدو السعودي، لم تنفعه التحالفات الدولية التي قام بها، ولم تنفعه أيضا التحشيدات العسكرية والتعزيزات التي يقوم بها في المعسكرات المحتلة داخل أراضي الجمهورية اليمنية ومن يعمل معه تحت لوائها. كيف تقرؤون المشهد أستاذ عبد الفتاح؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه الجمهورية اليمنية باتت تمتلك الأدوات التي تؤهلها للصمود والثبات بل والمواجهة والإقدام. اليوم ما تمثله اليمن من رقم صعب في معادلة الصراع في المنطقة كقوة رد إقليمية ألقى بظلالها الإيجابية على المواجهة مع العدو السعودي وأدواته في المنطقة. شاهدنا العدو راهن كثيرا على المرتزقة، راهن كثيرا على الورقة الداخلية وشق الصف الوطني، راهن أيضا كثيرا على المرتزقة وأدواتهم، راهن أيضا على كثير من الأوراق الاقتصادية والعسكرية ولكنها فشل. اليوم قراءتي للوضع السياسي والعسكري والوضع العام في الجمهورية اليمنية، اليمن ماضية في فرض معادلة الحصار بالحصار، وذهبت لتقطع مستويات وأشواط متقدمة في هذا الجانب. اليوم لم يعد الحصار بالحصار فقط، اليوم انتقل إلى ردة الفعل للسيادة اليمنية والانتهاك، وأي خرق للسيادة اليمنية يرد عليه في الوقت والزمان المناسبين على الفور، يعني لا يترك المجال، لا يترك هناك أي وقت للسعودية لأن تلتقط أنفاسها أو أن تنتشي بهذا الفعل التي أقدمت عليه، ولكن الرد المباشر هو من يشكل ضربة قاسمة للسعودية. كذلك ما يتعلق الأمر بتحشيدات الأعداء، كلما ذهب العدو السعودي إلى الزج بمرتزقته وأدواته في الداخل اليمني لإجبارهم على تفجير الأوضاع بريا أو حتى بحريا تأتي ضربات الموجعة، وكان بالأمس واحدة من أهم الضربات النوعية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية للبحرية التابعة لقوى العدوان وللتحشيدات التي كانت بصدد الذهاب نحو عسكرة البحر الأحمر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كانت الضربة مسددة، بمعنى أن اليمن تمسك بزمام المبادرة في هذه المعركة، ولا يمكن للسعودي أن يحقق أي نتائج إيجابية وليس بأمام إلا أن يرفع الرايه البيضاء ويذهب للوفاء بتعهداته والتزاماته فيما يتعلق بالحقوق اليمنية المشروعة وفي مقدمتها صرف المرتبات.

0: الأسرى، التعويضات، إعادة الإعمار، والالتزام برفع اليد السعودية في عن التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، وهي حقوق تم التوافق عليها عندما تم التوقيع على اتفاق خفض التصعيد في 2 إبريل من عام 2022، ولا يمكن لليمن أن تتراجع عن هذا الخط وهذا المسار، وبإمكان السعودية أن تنجز هذا الفعل الذي تم التوافق عليه لتتفادى الكثير والكثير من الخسائر إذا ما أرادت تجنيب نفسها واقتصادها وبلادها الوقوع في مستنقع لن تخرج منه سالمة على الإطلاق.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، يعني الملاحظ للوضع على الأرض بأن السعودية تلقت ضربات قاتلة من القوات المسلحة اليمنية سواء في البحر أو في البر عن طريق ضرب التحشيدات، وكما قلتم العملية الخاصة بيوم أمس بالنسبة للتجهيزات العسكرية الأخيرة وضرب الزوارق البحرية الخاصة بالعدو السعودي وتحشيداته في المخا كانت ضربة مسددة ودقيقة، وتدل على أن الاستخبارات العسكرية تعمل بشكل هادئ وبشكل سلس وبشكل سريع وتقوم بتجميع المعلومات بدقة متناهية لأن الضربات دقيقة وحتى نوعية السلاح المستخدم، ولله الحمد يعني والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في موازاة ذلك أستاذ عبد الفتاح، يعني نلاحظ أن كل عملية ضرب تحشيدات يقابلها أيضا عملية لضرب إحدى مصافي النفط سواء في جيزان أو في نجران التابعة لأرامكو، ويوم أمس كان هناك إعلان عن استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة وأن العملية حققت هدفها بنجاح. يعني كيف تقرؤون عملية الضغط القوية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي بحيث أنها جعلته في دائرة محكمة الإغلاق؟
0: الرد اليمني يسير في مسارين، المسار الأول هو مواجهة المرتزقة وأدواتهم والتحشيدات التي يدفع بها العدو السعودي لهم من أجل تفكير الأوضاع داخليا، أيضا العين المسار الآخر هو الرد على أي حماقات قد تأتي من الجانب السعودي سواء من خلال أي عدوان أو انتهاك للسيادة اليمنية من خلال الخروقات المستمرة للطيران التجسسي أو الحربي الذي يخترق الأجواء اليمنية والتي يتم الرد عليه بشكل مباشر. اليوم الضربات الموجعة التي تتلقاها السعودية لا تقتصر على المرتزقة فحسب، اليوم علينا أن نعي وندرك بأن هناك كثير من الضباط السعوديين والأفراد والجنود السعوديين يسقطون سرعة في هذه العمليات، وهناك تحقيقات مفتوحة الآن في عدن مع الكثير من المرتزقة على ذمة الكشف عن الأطراف التي تتهمهم السعودية بأنهم عاملوا على تسريب مواقع هؤلاء وأماكن تواجدهم هؤلاء الضباط والجنود والقادة الذين تم استهدافهم، والذي حتى هذه اللحظة تعمل السعودية ومرتزقتها في المخا على أن لا تسلط الضوء لا تفشي بسقوط سرعة في تلك العمليات خوفا من ردة الفعل النفسية في صفوف جنودهم أيضا، ولا تأتي بانتصار لصنعاء كما تدعي.
1: نعم هذا
0: الضربات اليمنية متواصلة والتقييم لها يأتي من خلال الضرر البالغ الذي تحدثه اليوم، لا تستطيع السعودية أن تحرك طائرتها لتساند مرتزقتها، وهذا انتصار في حد ذاته. اليوم لم نعد نسمع المتحدث باسم القوات المسلحة السعودية يأتي ليرعد ويزبد ويتحدث كما كان في السابق بعد خلال فترة العدوان على بلادنا، اليوم لم نعد نسمع التخرصات، اليوم رغم نداء الاستغاثة رغم التلميحات والتي تصدر من أبواب الارتزاق إلا أن السعودية تترك هؤلاء المرتزقة يواجهون مصيرهم المحتوم، والضربات الموجعة التي تلقاها هؤلاء على أيدي القوات المسلحة تؤكد علو كعب القوات المسلحة اليمنية وأنها قادرة على تمريق نفوذ هؤلاء في الواح، وبأن أي تحشيدات تصل إلى السعودية إلى المرتزقة من السعودية تأتي تحت مرأة ومسمع القوات المسلحة اليمنية وهي تحت الرصد، ودائما ما تستهدف فور وصولها أو فور الإعداد لأي عملية أو هجوم عسكري من قبلهم، بمعنى أنه بالإضافة إلى الانتصار السياسي والعسكري هناك انتصار استخباراتي، العنصر المعلوماتي في الجانب الاستخباراتي عنصر هام جدا، وقد يكون العنصر الفاعل في إنجاح ونجاح ونجاعة هذه العمليات النوعية التي تأتي لتضرب المواقع والأهداف بكل دقة لتؤثر كثيرا جدا في نفسيات وإمكانيات وتوجهات ومؤامرات ومخططات الأعداء وتعود بهم إلى الوراء هذا الانتصار الاستخباراتي أيضا يشكل مصدر إزعاج. واليوم لو لاحظنا باليومين الماضيين تتحدث ما تسمى بوزارة الخارجية الداخلية الخاصة بالمرتزقة بأنها تعمل على تعطب خلايا تجسسية هي من تقوم بإرسال الإحداثيات لجماعة أنصار الله أو الحوثيين كما تسميهم. ولكن في المحصلة كل هذه الإلخاصات كل هذه الذرائع والمبررات لن تغير شيئا في معادلة الصراع، لن تغير في أن صنعاء هي القوة الضاربة اليوم، وهي من تسقي الأعداء السم الزعاف، وهي من تمسك بزمام المبادرة، وهي من تحقق الفاعلية والنجاعة على أرض الواقع، وهي من تفرض شروطها اليوم. الأوراق التي تمتلكها صنعاء وتعمل على الضغط على الجانب السعودي ليست من أجل مصالح شخصية. ما يميز صنعاء في هذه المسألة بأنها تطالب من أجل حقوق عامة لأبناء الشعب اليمني، بما في ذلك تلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي والإماراتي، بمعنى أن صنعاء تحمل الهم الوطني، وهي عندما تنطلق للدفاع عن الوطن والمواطن هي تكسب رضا الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحظى بمعيته، ولذلك دائما ما تكلل جهودها بالنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه، وهو العامل الرئيسي الذي يفتقر إليه الطرف الآخر.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، هذه العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة والحرص منها على أن لا يكون هناك سقوط لضحايا من اليمنيين فيها، ودعوتها لهم بأن يخرجوا من المعسكرات التابعة للعدو السعودي وأن لا يكونوا ضمن تحشيداته العسكرية ضد صنعاء وأن يعودوا إلى مناطقهم، يدل على رقي القوات المسلحة اليمنية وأن همها الأول والأخير أن يكون المواطن اليمني في خير وأن لا يكون ضحية للعدو السعودي وضحية للمؤامرات الأمريكية الصهيونية التي تدار من خلف الكواليس، ولكنها باتت واضحة وبشكل كبير جدا. الأخلاقيات التي تمتلكها القوات المسلحة وهي في موقع القوة الآن وتحاول قدر المستطاع أن توعي المنضمين لتلك التحشيدات بأن يحافظوا على حياتهم وأن السعودية لا تستحق أن يضحوا بحياتهم من أجل مصالحها الشخصية داخل اليمن، وألا يكونوا هم كبش الفداء الذي يقدم تضحية من أجل مصالحها الخاصة. هذه أيضا الجزئية في عمل القوات المسلحة كيف نستطيع قراءتها، خاصة وأنها تضحض كل الافتراءات الخاصة بمحاولة زرع الفرقة والشتات بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
0: الثقافة القرآنية والإيمانية التي نتحلى بها تدفعنا بتربيتنا بأخلاقنا، نحن نعرف العدو من الصديق، ولذلك دائما ما نجسد ونترجم هذه الأخلاق على أرض الواقع. نحن تعاملنا بأخلاق والعدو السعودي يعرف ذلك، كيف تم التعامل مع أسرى، كيف تم التعامل مع مقاتليه في الميدان خلال جولات الحروب السابقة، كيف بالأمر مع إخوة لنا جار عليهم الزمان ووقعوا ضحية لتجار الحروب والإغراءات المادية السعودية والإماراتية. هؤلاء المرتزقة والمغرر بهم وفي الأول والأخير هم أخواننا، ومن واجبنا أن نسدي إليهم النصح ليعودوا إلى جادة الحق والصواب إلزاما للحجة أمام الله سبحانه وتعالى وبراءة للدماء. يجب على قيادة صنعاء أن توجه لهم هذا النداء من باب استشعار للمسؤولية، لأن الدماء التي تسفك دماء يمنية. قلنا لهم في السابق اتركونا ونحن والسعودية في مواجهة وأنتم اكتفوا بالفرجة، إن لم تقتنعوا بعدالة قضيتنا اكتفوا بالفرجة ودعونا نتنازل مع السعودي وجه لوجه، نتصارع مع السعودي وجه لوجه، ومن كانت له الغلبة فاذهبوا معه. ولكن للأسف الشديد هؤلاء لم يصدقوا، ذهبوا خلف إملاءات تجار الحروب من القادة والزعماء الذين يطلقون على أنفسهم قادة وزعماء الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وذهبوا من أجل فتات الريالات السعودية للزج بأنفسهم في محرقة هم وقودها. قلنا لهم مرارا وتكرارا السعودية لا تريد لهم الخير، السعودية لو كانت تريد الخير لليمن واليمنيين لا ما استدعى الأمن من ذلك أسبوع واحد يعني، ولا كانت الكلفة أقل. كنا في العام 2006 بحاجة إلى 6 مليار دولار ليتعافى الاقتصاد الوطني ويعود الاقتصاد الوطني إلى الانتشاء، ولكن للأسف الشديد تعاطى وتعامل الأخوة الأشقاء معنا بحالة من البرودة واللامبالاة وأوصلونا إلى هذا المستوى. لم يكتفوا بظل الظروف الصعبة ولكن ذهبوا لشن عدوانهم الغادر الذي دخل عام 12، وأحجموا عن الوفاء بتعهداتهم بعد أن نهبوا عائدات النفط اليمني وأودعوها في البنك الأهلي السعودي، وحتى هذه اللحظة يماطلوا في مختلف القضايا الاقتصادية والإنسانية من باب التلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني. نحن في الأول والأخير هم أخواننا المرتزقة والمغربين، ونوجه لهم الدعوة مرارا وتكرارا بأن باب العفو ما يزال مفتوحا، وبأن أدرع الوطن ما تزال أيضا مفتوحة لهم. عليهم أن يعودوا إلى جهة الحق الصواب، وليدركوا بأن السعودية لا تريد الخير لا لليمن ولا لليمنيين، وأنهم عبارة عن بياتك وأدوات بيد السعودية تحركهم. اليوم السعودية عندما قامت القوات المسلحة اليمنية بضرب شن العمليات الموسعة في العبر والوديعة وبقية المناطق المتاخمة للحدود مع في المنطقة الشرقية، تم نقل بعض الجرحى إلى الشرورة، ولكن السلطات السعودية أحجمت عن إدخالهم واقتصر إدخال الجرحى على الجرحى السعوديين فقط، فيما تم رد منهم في الجنس 25 أو المستوى 33 من الوطنية، كما تتعامل السعودية معهم من المرتزقة، إعادتهم إلى الداخل اليمني ليواجهوا مصيرهم المحتوم بالموت. ما الذي يريدونه من إهانة وإذلال بعد ذلك؟ كل المراحل على مدى 12 عاما ألم يتعظوا من السعودية؟ ألم يشكل لديهم ردة فعل من باب الكرامة، يعني انتصارا لكرامتهم إزاء الإهانات التي تشتيها لهم وتوجه لهم السعودية ما بين الفينة والأخرى؟ نحن نعول على ما تبقى لهم من وجههم بأن يعودوا إلى جدة الحق والصواب والوطن بانتظارهم.
1: نعم هذا صحيح، ونتمنى فعلا من الجميع أن يعودوا لصوابهم وأن يفكروا بمصلحة وطنهم بشكل واعي. يعني عليهم أن يعرفوا بأن السعودية لا تحب لهم الخير أبدا، وأنها تحاول أن تجعل الصراع بأنه يمني يمني، وأن تتخلى عن مسؤوليتها، وهذا ما تقف بوجه القوات المسلحة بكل طاقتها وبكل قوتها، ولذلك تقوم بهذه العمليات في رسالة واضحة بأن أي عمل ستقوم به السعودية وأي تحشيدات جديدة داخل اليمن ستبقى ضمن دائرة الاستهداف في أي مكان كانت وفي أي زمان، وهذه رسالة واضحة للسعودية. وكذلك أستاذ عبد الفتاح، هل نستطيع أن نعتبرها أيضا رسالة لمن تحالف مع السعودية بأنكم ستدخلون في دائرة الاستهداف مثلها تماما، وأنهم يعرضون مصالحهم للخطر في البحر الأحمر وباب المندب؟
0: بالتأكيد لدينا مثل يمني قال: لا تربط حمارك جنب حمار المدبري يدرك من دبوله، ونحن نقول لهؤلاء: لا تربطوا حميركم إلى جنب جوار حمار السعودية يدبركم من دبوله. نحن نقول لكم وننصحكم، نحن دولة لدينا مشروعية قضية عادلة ومشروعة، لدينا حقوق لدى الجانب السعودي. إذا كان لديكم الحس الإسلامي الذي تدعو الانتماء الإسلامي الذي تحاولون أن تتمظهروا به، عليكم أن تلزموا السعودية بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها بما يتعلق، بل تكونوا أنتم طرفا في حل الخلاف، في حل هذه وطي ملف هذه الأزمة، وتقولوا للسعودية: اترك اليمن في حالها، وأبناء اليمن يمتلكون من القدرة والكفاءة ومن النباهة ما يؤهلهم لأن يلتحموا على طاولة الحوار والمفاوضة ليشكلوا رؤية وطنية للخروج من المأزق اليمني والأزمة اليمنية القائمة. أما أن الدخول في تحالفات، السعودية سبق لها وأن دخلت في تحالفات ولكنها أثبتت فشلها، وأي ذهاب للسعودية وأي شخص يرتبط مع السعودية سيضع نفسه في دائرة الاستهداف. اليوم نحن نمارس الحظر ونفرض الحظر البحري على السفن السعودية، لم نتعرض لأي سفينة لدولة أخرى على الإطلاق إلا السفن التي تحاول إغلاق النداء التتبعي الخاص بها، الأجهزة الخاصة بها، أو لا تحاول أن تعرف بنفسها أو تتجاهل التحذيرات الخاصة بالقوات البحرية اليمنية. أي دولة ستتحالف مع السعودية وتطل برأسها في البحر الأحمر أو يكون لها حضور ميداني عسكري تحت أي شكل من الأشكال ستكون في دائرة الاستهداف، سيتم ضمها إلى قائمة الدول التي سيفرض عليها الحظر، وستتخذ إجراءات. هناك الكثير من الخيارات القائمة لدى القوات المسلحة اليمنية ولدى القيادة السياسية والثورية، وسنمارسها بكل قوة وفعالية لأننا أصحاب قضية ومظلومية. من أراد أن ينتصر لمظلوميتنا عليه أن يأتي، ونحن على استعداد لأن نتقبل أي وساطة تأتي، ولكن هذه الوساطة التي نريدها أن تكون تسبيقها إجراءات عملية تبدأ بصرف المرتبات، إطلاق الأسرى، التعويضات، فتح المطارات والموانئ، رفع الوصايا التي تحال السعودية إعادتها وفرضها على اليمن بالقوة بعد أن أسقطت في 21 من سبتمبر من العام 2015. أي دولة تريد ذلك فمرحب بها، أما أي دولة تريد أن تتحالف للاعتداء علينا فعليها أن تعي وتدرك بأن اليمن كانت وما تزال وستظل مقبرة للغزاة، ولا يمكن لليمن واليمنيين أن يتفرجوا على أنفسهم وهم يتضورون جوعا وهم يتعرضون لهذه العربدة ولهذا الإجرام ولهذا السلف السعودي ودون أن يكون لهم موقف مناهض لذلك.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، الانعقاد الأخير لمجلس الأمن الدولي والانحياز الواضح لجهة السعودية ضد اليمن رغم أن هناك يعني اعتداء واضح وصريح من قبل السعودية على اليمن، وموقف روسيا والصين من الحصار المفروض على اليمن، ومطالبة الصين باحترام السيادة اليمنية ومعالجة الأزمة ضمن سياق خفض التصعيد الإقليمي الشامل. أما مندوبة روسيا في مجلس الأمن فقد دعت إلى رفع الحصار البري والبحري عن اليمن وإزالة القيود المفروضة على وصول الغذاء والإمدادات، كما تحدثت عن قصف التحالف لمطار صنعاء بأنه كان عملا مفرطا بالنظر إلى أهمية المطار الإنسانية. ارتفاع صوت روسيا والصين في مجلس الأمن وهما يتحدثان عن اليمن والإحاطة التي قدمها غراندنبرغ وكانت سيئة كالعادة، يعني لا يوجد جديد بالنسبة لديها، فدائما هم يقدمون الإحاطات لمصلحة السعودية ضد اليمن ويدعون بأنهم جميعا يحاولون أن يقوموا بإحلال السلام. هذه الازدواجية في المعايير التي يتعامل بها مجلس الأمن مع القضايا العربية وبالذات مع قضية اليمن واعتبار السعودية وسيط وليس طرف في النزاع أو الحرب القائمة، كيف يمكن قراءة هذه الجزئية أستاذ عبد الفتاح، خاصة مع إصرار اليمن على كسر هذا الحصار وإنهاء العدوان والحصول على الاستحقاقات الخاصة بالمدنيين سواء كان بالقوة أو حتى عن طريق المفاوضات؟
0: أتذكر ونحن في الصف الثالث الثانوي وأستاذ التاريخ الأستاذ القدير خالد عكروت يدرسنا مادة التاريخ عندما كان يتناول جزئية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ويقول أن هذه أداة استعمارية تعمل لخدمة المصالح الكبرى للدول الاستعمارية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية واللوبي اليهودي. في العام 96-97 كان يقول لنا ذلك، اليوم تأكد ذلك على أرض الواقع. الانحياز الفاضح وازدواجية المعايير التي تعمل بها مجلس الأمن والأمم المتحدة وغراندنبرغ المبعوث الأممي الذين للأسف الشديد حتى هذه اللحظة بعد 12 عاما وهم يتحدثون عن السعودية كوسيط، السعودية طيلة من 26 من مارس 2015 وحتى هذه اللحظة والمتحدث باسمها سواء العسيري وبعد ذلك تركي المالكي وهما يتحدثان عن إنجازاتهم العسكرية في الضرب الداخل اليمني، ويأتي اليوم بعد 12 عاما ويقول لي بأن السعودية وسيط. أي حماقات وأي غباء، من يصدق هؤلاء؟ عندما يأتي المبعوث الأممي غراندنبرغ يأتي في إحاطاته ليحمل الجلاد يحمل الضحية مسؤولية ما يقدم عليها الجلاد من جرائم واعتداءات وانتهاكات، هذا الرجل هو من أشرف على اتفاق خفض التصعيد والتزمت السعودية موجبة بأن تصرف المرتبات من عائدات النفط اليمني لديها بالبنك الأهلي وأن تفتح مطار صنعاء لخمس وجهات وأن أيضا أن انسيابية تدفق السفن المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية الخاصة باليمنيين عبر ميناء الحديدة وأن تنهي ملف الأسرى وأن تعمل على وضع آلية لإعادة الإعمار والتعويضات وجبر الضرر. هذا الرجل حتى هذه اللحظة لا يخجل ولا يستحي. اليوم اتفاق وإطلاق الأسرى ألم يكن مقررا في العاشر من يوليو؟ اليوم نحن قالوا تم التأجيل إلى العاشر من أغسطس، نحن تجاوزنا اليوم، نحن في اليوم 15 من أغسطس. أين حياة هذا الرجل؟ هل يمتلك هذا الرجل ذرة حياة وهو يحاول أن يساوي بين الجلاد والضحية؟ اليوم المواقف الإيجابية التي أظهرتها روسيا والصين المتضامنة مع اليمن، روسيا طالبت برفع الحصار على المفروض على الجمهورية اليمنية، الصين طالبت باحترام سيادة اليمن، هذا هو الموقف المنحاز للإرادة والحق اليمني المشروع. دائما الموقف البريطاني والأمريكي نعرف جميعا أين يذهب وأين يتجه، بوصلة الأمريكيين والإسرائيل والبريطانيين دائما تتجه فيما يخص ويعزز المصالح الإسرائيلية في المنطقة. نحن مشكلتنا اليوم ليست مع مجلس الأمن، لأننا ندرك ونعي ونؤمن إيمانا راسخا بأنه لا يمكن أن يأتي الخير من مجلس الأمن ولا من الأمم المتحدة، لأن هؤلاء يحملون أجندة يوجهها اللوب اليهودي ويمليها عليهم اللوب اليهودي والأمريكي. ولكن نحن نقول أولا وأخيرا على الله سبحانه وتعالى وعلى حكمة وحنكة قيادتنا الثورية الحكيمة وعلى سواعد أبطال القوات المسلحة اليمنية والعقول اليمنية التي تشتغل ليلا ونهارا من أجل تطويع المستحيل والوصول إلى نقاط متقدمة فيما يتعلق بالتصنيع الحربي لمواجهة هذا التغول. نحن ندرك بأن السعودي والأمريكي والإسرائيلي لا يأبهون السلام ولا يريدون السلام، هم يريدون قمع وإذلال اليمن، لأن اليمن باتت رقما صعبا في معادلة الصراع معهم في المنطقة. لا يريدون أن تكون هناك قوة تقول لا للسعودي لا للإماراتي لا للأمريكي لا للإسرائيلي، ولذلك يعملوا على استهداف اليمن وتفكيك أوصاله ظنا منهم بأن ذلك سيحقق لهم هذا الهدف وهذه الغاية. يستقون بقوتهم وينسون قوة الله سبحانه وتعالى التي هي الغالبة على كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نمتلك من قوة الإيمان والعزيمة ومن البعثة اليمنية شديد ما يؤهلنا للثبات والصمود والمواجهة وتوجيه الضربات الموجعة للعدو السعودي الذي تجبره على الخنوع والخضوع والترجمة والتنفيذ العملي لكافة المطالب اليمنية والحقوق اليمنية المشروعة والعادلة التي لا يمكن أن يتنصل منها بمحاولاته الهروب إلى الأمام. على العكس من ذلك، كلما هرب إلى الأمام كلما زادت الكلفة كلما زادت الفاتورة كلما تضاعفت الخسائر التي سيتكبدها هو بمفرده، وسيكون الكل في حال متفرجين للسقوط الذريع والمريع للجانب السعودي.
1: نعم هذا صحيح، وقادم الأيام سيكشف لنا كم تستطيع السعودية أن تصمد أمام ضربات اليمن وعلى تحشيداتها العسكرية في الداخل، وكم تستطيع أن تصمد أمام قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية. وأيضا سنعرف كيف ستتعامل أيضا الدول الأخرى مع السعودية ومع الوضع، وكيف يمكن لها أيضا أن تتعامل مع اليمن كقوة ردع إقليمية قوية ظهرت لا يمكن أن يتم تجاوزها أبدا، وباب المندب الذي سيلحق بمضيق هرمز إن كان هناك المزيد من الضغط والاستمرار في الاستهانة بحقوق الشعب اليمني وتجاهل مطالبه. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الجزئية المهمة من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا، في أمان الله.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشراتنا الإخبارية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أولا أبرز عناوين النشرة. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي وأسلحته وزوارق حربية تابعة لأدواته في المخاء، وتدك أرامكو نجران بطائرة مسيرة. استشهاد 7 مواطنين لبنانيين في قصف للعدو الصهيوني جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. في تفاصيل النشرة، استهدفت القوات المسلحة تحشيدات وأسلحة وزوارق حربية تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله تعالى، وأدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومسرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. وجدد العميد سريع التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت. إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله وعونه. كما أكد المصدر أن هذا الاستهداف يأتي ردا على انتهاك الطيران الحربي للعدو السعودي لسيادة بلدنا واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. أفادت وكالة صفا الفلسطينية الإعلامية فجر اليوم بإصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات العدو الصهيوني في منطقة عسقولة جنوبي مدينة غزة، فيما جددت مدفعية العدو الصهيوني المحتل قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية من حي الزيتون شرقية مدينة غزة. وفي وسط قطاع غزة قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي مناطق شمال مخيم البريج، وأطلقت آليات العدو النار تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. ونفذ جيش العدو الصهيوني 6 عمليات نسف جديدة لمبان في شمال مدينة رفح في جنوب القطاع. وعلى صعيد الهمجية العدوانية الصهيونية الاحتلالية أيضا، وفي جنوب لبنان شهد الوضع تصعيدا صهيونيا حادا فجر اليوم. وأفادت الأنباء باستشهاد 7 مواطنين لبنانيين وإصابة اثنين آخرين في غارة صهيونية استهدفت منزلا مأهولا في بلدة أنصار التابعة لقضاء النبطية. وأوضحت الأنباء أن طيران العدو الصهيوني الحربي شن سلسلة غارات طالت مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوق، فيما تعرض المرتفع ومحيط النبطية الفوق لقصف مدفعي كثيف شمل استخدام قذائف الفوسفور. وأشارت الأنباء إلى اندلاع اشتباكات بين مجاهدي حزب الله وجيش العدو الصهيوني المحتل في مرتفعات علي الطاهر. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تجري في الوقت الراهن مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتصالات التي تجري عبر وسطاء من بينهم قطر وباكستان تقتصر على تبادل الرسائل ولا تعني استئناف المفاوضات. وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة شهريار نيوز الإيرانية نشرتها قناته عبر منصة تيليجرام اليوم، إنما أعلن ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، مذكرا أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم ما أدى إلى تجدد المواجهات. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الحديث عن مهلة 60 يوما لم يكن متعلقا بتمديد وقف إطلاق النار، وإنما كان يشير إلى فترة مخصصة لإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وفيما يتعلق بالمباحثات مع عمان، قال عراقجي إن المفاوضات الجارية بين البلدين منفصلة تماما عن ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على قضية فنية وتقنية تتعلق بتحديد المسارات البحرية في مضيق هرمز لضمان حركة السفن. وأشار إلى أن المسارات البحرية التي كانت مستخدمة سابقا لم تعد صالحة للعمل، الأمر الذي يستدعي تحديد مسار جديد، مضيفا أن العمل يجري حاليا على تصميم مسار مؤقت يمكن أن يتحول لاحقا إلى مسار نهائي. أنباؤنا هذه تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أعلن سيرجي سوبيانين عمدة العاصمة الروسية موسكو إسقاط الدفاعات الجوية لبلاده 5 مسيرات أوكرانية استهدفت مدينة موسكو فجر اليوم، وأن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام المسيرات، فيما أفاد الخبير العسكري أندري ماروتشكو بأن القوات الروسية صدت قوات أوكرانيا من بلدة رايسكوي في جمهورية دونسك، كما سيطرت على بلدة نوفو غروكوفكا المجاورة. دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ كوريا الشمالية إلى الجلوس وجها لوجه وطي صفحة حرب لم تنتهي منذ أكثر من 7 عقود وبحث سبل عملية لتجميد برنامج كوريا الشمالية النووي كما قال. وخلال كلمة جيم يونغ في احتفال الذكرى 81 ليوم التحرير، قال إن هذه المحادثات يمكن أن تشمل سبلا فعالة لوقف تقدم القدرات النووية لكوريا الشمالية حسب تعبيره. وما تزال الكوريتان من الناحية القانونية في حالة حرب منذ انتهاء المعارك بينهما العام الميلادي 1953 بهدنة هشة لم تستبدل قط بمعاهدة سلام حتى اليوم. وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي بتحويل ما وصفه بنظام الهدنة غير المستقر إلى منظومة سلام دائمة، مقترحا إنشاء نظام أمني متعدد المستويات ويسيطر على التوترات ويمنع الانزلاق نحو أزمات جديدة. في نبأنا الأخير، شرع رجال الإنقاذ في تمشيط الأنقاض بحثا عن ناجين بعد زلزال قوي ضرب سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا بقوة 7.7 درجات صباح اليوم، وأسفر عن مقتل 20 شخصا و6 مصابين وفرار الآلاف. وأكد فتح الرحمن المسؤول عن عمليات الإنقاذ استمرار البحث عن محتجزين تحت الركام في مقاطعتي ناجيكيو ومنغاراي. هذا كان النبأ الأخير. أختم النشرة مستمعينا الكرام بالتذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي وأسلحته وزوارق حربية تابعة لأدواته في المخا، وتدك أرامكو نجران بطائرة مسيرة. استشهاد 7 مواطنين لبنانيين في قصف للعدو الصهيوني جنوب لبنان. وأخيرا وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن لا مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية. بذا تنتهي نشرتنا الخبرية الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: اسمي ليلى عبد المؤمن عبد الوهاب شجاع الدين، عمري 19 سنة، في أدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا. بابا الله يرحمه كان يشتغل في أحد من الشركات النفطية، وفي عام 2015 توفى في قنبلة فجعة الطار، كان عمري 12 سنة. أنا الوحيدة الناجية من الأسرة، وما كانش عندي أي علم عن التأمينات إلا لما نزلوا يشوفوا، وبعدين عرفوني إن معي حق التأمينات وبدأت أسلم. أنا استلم من مؤسسة العامة للتأمينات معاش عن والدي المتوفي. أنا وجدتي مستفيدات من هذا المعاش، منقسم بيننا 350 ألف 350 ألف، ينزل شهرياً. بالنسبة لي التأمين أفادني بكثير أشياء في حياتي، ساعدني أدرس أكمل دراستي في المكان اللي أشتيه، اشتريت لي سيارة، ما احتاج لحد، كل أشيائي ومتطلباتي بالزها من نفسي بالتقاعد هذا اللي عامله. أنصح اللي مش مؤمنين إنهم يؤمنوا، لأنه يأمن لهم حياة كمان أطفالهم حتى لو ما كانش موجود. بالتأمين يساعدهم أكثر، مش إنه بيضرهم، هو بينفعهم.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.

سامعين الكرام، ونحن في ظل هذه المناسبة المهمة والتي والحمد لله يحتفي بها بلادنا في كل عام بمظاهر الفرح والبهجة، بقي أن نؤكد على أهمية أن نجسد القيم التي أرساها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهي قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي، وأيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالجار. هذه هي شخص النبي محمد، وهذه هي القيم التي غرسها فينا النبي محمد، ولابد أن نتحلى بها في صفاتنا، في سجايانا، في حياتنا اليومية، أن نكون فعلا نجسد محبة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله قولا وعملا. هي فرصة ومناسبة مهمة جدا للتذكير بهذه القيم وهذه المبادئ.

إذن سمعينا الكرام كثير من المحطات المحمدية التي يجب أن نقف عندها لنتعلم منها، نتزود منها، نجسد تلك المحطات في حياتنا. فعندما نتحدث عن شخص النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله نجده شخصية متكاملة في العديد من الجوانب. نجد النبي محمد الأب الرحيم التربوي الذي غرس الكثير من القيم التربوية من خلال تلك السيرة العطرة، أيضا القائد البصير الفذ الرحيم الذي يشاور أصحابه، الذي لا يقطع أمرا يعني في أن يكون متغطرسا، بل يشاور الجميع ويشارك الجميع. كان فردا من ضمن الأفراد يشارك في بناء المسجد. الكثير من هذه المحطات التربوية التي يجب أن نقف أمامها، نتعلم منها، نربي أبناءنا بأن هكذا كان النبي محمد.

0: العديد من الفعاليات والأنشطة في الدوائر الحكومية احتفاء في هذه المناسبة. فعالية مركزية في جامعة الدمار، والتفاصيل مع الزميل محمد صالح الكليبي. زميل محمد، حياك الله. ألو،
1: أهلا وسهلا، تحية تصلكم من محافظة الدمار. نعم، نحن معكم بشكل متواصل على نفير واستعداد تام لاستقبال المناسبة الكبرى العظيمة التي ينتظرها أبناء اليمن خاصة، وينتظرها جميع المسلمين في جميع الأرض، مناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لمولد الرسول العظم للعام 1448 هجرية. هنا محافظة الدمار ليلها كنهارها أفراح متواصلة ابتهاجا باستقبال هذه المناسبة العظيمة على نطاق جميع المديريات وكذلك الأحياء والمكاتب الخدمية. كيف لا وهو رسول هذه الأمة مخرجها من الظلمات إلى النور، كيف لا وهو قدوتنا وأسوتنا في ظل ما يعيشه العالم الإسلامي من هيمنة وكذلك استعباد من قبل الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي ومن يعاونهم من للأسف ما نقول من أنهم من أبناء المسلمين من يتعاون مع هؤلاء الذين يريدون القضاء على الأمة الإسلامية. نعم، نحن أبناء اليمن لنا الصدارة والأولوية في أن نفخر بهذه المناسبة بإحيائها في جميع المحافل وفي جميع المناسبات، وينتظرها ويتشوق لها أبناء اليمن. كذلك ننقل صورة إلى جميع أبناء الأمة الإسلامية بعظمة أبناء اليمن لمناصرة كل القضايا الإسلامية ووقوفهم مع كل مظلوم. أبناء اليمن بالأخص، أنا أتكلم اليوم من محافظة الدمار وكغيرها محافظة الجمهورية، لا تقل شأنا واستبسالا واستعدادا لإقامة هذه المناسبة العظيمة. محافظة الدمار أتمت كافة الاستعدادات، واليوم أنا ألتقيكم من هذا الصرح الشامخ جامعة الدمار، حيث لها الفخر والاعتزاز بأن تكون الحاضنة للمناسبة الكبرى للثاني عشر من ربيع الأول هذا العام بساحة الرسول العظم الكبرى، وهو بساحة الجامعة. جامعة الدمار هذا الصرح العلمي الشامخ اليوم يقيم الفعالية المركزية للجامعة لطلاب الجامعة بمختلف كلياتها لاستقبال هذه المناسبة العظيمة بحضور جميع الكادر التدريسي وكذلك أبناؤنا الطلاب بجامعة الدمار. هنا رسالة مفادها بأن مناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هي مناسبة رحمة وتعاطف فيما بيننا وتآزر يعم الخير، نزور فقراءنا، نترحم فيما بيننا، كذلك نؤتي من الخير ما معنا لكي يكون هناك تكاتف وتداعي بالخير في جميع مناحي الحياة من قبل أبناء اليمن. اليوم دعوني أنقل الميكروفون بجواري، أخذته الدكتور محمد حسن الحيجي بتحديد من الاحتفائية إلى هذا اللقاء المباشر. أنقل الميكروفون إليه رئيس جامعة الدمار أستاذ الدكتور محمد حسن الحيجي الذي أنقل الميكروفون إليه متحدثا عن هذه المناسبة واستقبالها بجامعة الدمار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الاحتفال بالذكرى السنوية للميلاد النبوي على صاحبي أفضل الصلاة والسلام هي له أهمية دينية وسياسية لإحياء هذه الذكرى، حيث قال الله تعالى في محكم كتابه: محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والقائل في معظم آياته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن المولد النبوي الشريف محطة عظيمة ومفصلية لصناعة التحول التاريخي، ويعتبر محطة استثنائية لاستنهاض الهمم وتجديد الولاء المطلق لمنهج النبوة، فهي مناسبة تتجاوز الاحتفال الشكلي تصبح مشروعا لبناء الإنسان وتحسين الأمة. إن هذا الزخم الشعبي للشعب اليمني

0: يمثل رفيقة أساسية لتعزيز الصمود الشعبي وترسيخ الهوية الإيمانية، وهدفا لاستعادة القيمة الحقيقية للإنسان عبر نشر قيم العدل والمساواة والارتباط بنهج النبي الكريم. إن الاحتفال بهذا المولد يعتبر مرجعية شاملة للرحمة المهداة، حيث يقدم القرآن الكريم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كقدوة عليا تجسد عظمة الرسالة الإلهية وأبعادها الإنسانية، حيث يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الاحتفال مولده هو احتفاء بصاحب الخلق العظيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ليكون الإطار الأسمى لهدي البشرية، ويعتبر إحياء هذه الذكرى مدخلا للعودة السابقة لمنهج القرآن الكريم الكتاب الذي أنزل الله قائلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه، وهو تجديد للمنة الإلهية العظمى التي خص الله بها المؤمنين، حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبهذا يصبح الاحتفال دليلا حيا على تقوى القلوب ومصداقا لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والاحتفال بالمولد النبوي يعتبر موقف جهادي وتحصين تقاسي، حيث يتجاوز الاحتفال بالمولد الأبعاد التعبدية ليصبح موقفا سياسيا وجهاديا يعزز التلاحم خلف القيادة الثورية الحكيمة بقيادة السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مواجهة الحصار والعدوان الغاشم. إن الوفاء رسول الله يتجسد اليوم في الموقف العملي لليمنيين بنصرة المستضعفين في غزة وفلسطين، باعتبار ذلك ثمرة من ثمرات الولاء الصادق. وهذا الامتثال يأتي تأكيدا لقوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، كما يمثل الاحتفال صحوة إسلامية صلبة لمواجهة الجاهلية المعاصرة والغزو الثقافي الغربي. الخلاصة: وحدة الأمة وسبيلا للخلاص. إن ذكر المولد النبوي هي القاسم المشترك الذي يجمع الشعوب الإسلامية لتضييق الفجوات التي يصنعها الأعداء، وهي المنطلق لإسعادة عدة الأمة وقيادة العالم تحديدا للوعد الإلهي، حيث يقول الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ويظل التمسك بكتاب الله وعتبة في أهل بيته السبيل الوحيد لضمان عدم الضلال واستعادة الاستقلال الحضاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعينا الكرام، كنا معكم بهذه الرسالة من جامعة دمار اليوم، وهي تحتفي بالاحتفالية المركزية لاستقبال مولد الرسول للعام 1448 هجرية. طبعا محافظة دمار هناك أمسيات متواصلة على مدار اليوم، سواء في الليل هناك العديد من الأمسيات التي تقام في الأحياء، في القرى، في المديريات، استبشارا واستقبالا لهذه المناسبة العظيمة بفرح وسرور يستقبلها أبناء اليمن وهم قادمون إن شاء الله على العزة والكرامة وكذلك النصر المؤيد إن شاء الله. طبعا كلنا اجتهاد ومجتهدون من أجل أن نكون خداما لهذه الفعالية ولكل من أقبل ضيفا من ضيوف رسول الله للاحتفاء بهذه المناسبة. بالتحديد نعد العدة ليوم 12 من ربيع الأول لكي تكون محافظة دمار في صورتها البهية العظيمة فخرا واعتزازا باستقبال ونقل هذه المناسبة العظيمة من ساحة الرسول الأعظم، وكذلك إن شاء الله تكون هذا العام عن سابقه بتميز أكثر وإقبال أكثر، وكذلك فقرات متميزة لكل من يحضر هذه الفعالية. نتواصل معكم على مدار اليوم في رسائل متجددة عن هذه المناسبة العظيمة عبر أثير إذاعة صنعاء. هذه تحياتي من محافظة دمار، محمد صالح الكليبي، في رسائل متجددة.

0: إذا جئنا إلى الرسول نفسه صلوات الله عليه وعلى آله، وهو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يمثل بالنسبة لنا القدوة والقيادة الذي يجب أن نتطلع إليه في كل زمن، في كل عصر، في كل جيل، نتطلع إليه كقدوة وقيادة، وإلى القرآن كمنهج، فنستلهم من ذلك كله، من حركة الرسول بالإسلام وحركته بالقرآن وعلى أساس القرآن، وما قدمه القرآن فيما فيه من توجيهات إلى الرسول وفيما فيه من حديث عن الرسول صلوات الله عليه وآله، نستلهم من ذلك الرؤية الصحيحة حتى لا نكون ممن يتيهون وراء أفكار ظلامية ورؤى غريبة باطلة ظلامية كذلك من هنا أو هناك، لا نتيه مع التائهين الذين يبحثون هناك وهناك في صحاري ومتاهات الضلال. هذا النور قد أتى، نور الله الذي يجب أن نتطلع إليه دائما، وأن نتوجه من موقع الاقتداء والاتباع والاهتداء لنقفو أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لنقتدي به هو صلوات الله عليه وعلى آله، هو قدوتنا، هو أسوتنا، هو معلمنا، وأن نتأكد ونتيقن أنه لا خلاص لنا ولا فلاح لنا إلا بذلك، وإلا فكثير مما يصل إلى أمتنا من هناك أو هناك إنما هو في مصدره ومنشأه إنما يقدم من أعداء الأمة ويصل إليها من خلال أعدائها الذين لا يريدون لها الخير أبدا.
1: إذن سمعينا الكرام، تتواصل هذه الفعاليات والمناسبات المحتفية بذكرى المولد النبوي الشريف في العديد من المحافظات الحرة. الزميل علي عبدو علي من محافظة إب، وهذه الرسالة الصوتية.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من محافظة إب، هذه المحافظة التي تشهد هذه الأيام الفعاليات والأنشطة بمناسبة المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك من في إطار إقامة الأنشطة من فعاليات وندوات وأمسيات، وكذا أيضا تزيين مختلف المرافق الحكومية والمدارس التي تليق بهذه المناسبة الدينية والغالية على قلوبنا جميعا، كما أيضا تقيم العديد من الجهات الحكومية ومختلف الجهات الأخرى بإقامة العديد من الفعاليات، ومن ضمن هذه الفعاليات وحضور قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ عبد الواحد محمد صلاح محافظ المحافظة، وكذا أيضا وكلاء المحافظة ومسؤول التعبية العامة بالمحافظة القاضي عبد الفتاح غلاب الذي تحدث حول هذه المناسبة وأهميتها، حيث قال:
3: نحن حقيقة عندما نأتي لإحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله قد يتساءل البعض ما هي الفائدة، لماذا نقيم ندوات وفعاليات وأنشطة وفعالية كبرى في يوم 12 من ربيع الأول، تظاهرة تكاد تكون هي التظاهرة الأولى في العالم، لا أعتقد أن هنالك تظاهرة في العالم تكون بمثل تظاهرة يوم 12 من ربيع الأول في اليمن، لم يحصل ولن يحصل أعتقد في أي مكان آخر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أودع هذا السر فيكم يا أهل الإيمان والحكمة. وما قيمة هذا الموضوع؟ والبعض بيسأل عن المشروعية، حتى المشروعية أنا لا أعتقد أن الناس بحاجة اليوم للأدلة. أقول لماذا؟ لأن الأدلة مثلا على الجهاد واضحة في القرآن الكريم وفي حركة النبي صلى الله عليه وعلى آله، لكن لماذا لا يجاهد 2 مليار مسلم؟ الأدلة على وجوب الأخوة الإيمانية في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسيرته وأخلاقه وتصرفاته كثيرة جدا ومجمع عليها، لماذا ليست الأمة في حال إخاء وهي في حال تنازع وفشل واقتتال لأن الأمة لم تقتنع بالدليل. المسألة ليست عدم وجود الدليل، الدليل موجود ويقرأها الجميع، ويقرأوا القرآن الكريم ويقرأوا الأحاديث، يتحدثوا فيها في خطب الجمعة وفي الجامعات والمدارس وفي كل مكان، لكن القناعة بالدليل والعمل بهذا الدليل هي المشكلة الأساسية الرئيسية الذي عند الناس. أي إنسان عايقول قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى بالفرح بالفضل والرحمة. إذا ما جئنا لقول الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله خير الفضل وخير الرحمة، قال فليفرحوا أمر بالفرح. المسألة لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فليفرحوا بطريقة تركيب الزينة الخضراء واللون الأخضر ويزينوا؟ ليش؟ لأن أي إنسان عربي، أي إنسان عربي عارف كيف يفرح. ما بش واحد عيفرح يصير يبكي، ولا واحد يفرح يغلق على نفسه البيت، ولا واحد يفرح يدبج رأسه، ولا واحد يفرح يصير يهرب رأس جبل، ولا واحد يفرح يغلق ذا. واحد يفرح معروف، نظف بيتك، زين بيتك، البس أدوات نظيفة، ميز يومك هذا الذي بتفرح فيه عن الأيام الأخرى. افرح لا جاء لك مولود يوم السابع تذبح رأس غنم. ولا قد جينا لعند رسول الله صلى الله عليه وعلى بنبحث عن الدليل، مع ما به واحد يقرأ الدليل عن يوم السابع مثلا حين يجي له مولود، ما بيدور قال ائتني بدليل حتى أفرح معك إن اليوم السابع هذا يجوز لولدك، يفرحوا معك. ولو واحد يجي يقول يا مبذر لأنك بذرت في يوم السابع لولدك، لا يقول يا حاقد يا حاسد، ما لك حاسد لي إنه جالي وليد، قد ربما الوليد الذي جالك يجي مدبر ينكل بك يخريك من الدنيا هذا عوج. لكن فرح، فرح من تشدري ليش فرح؟ الفرح بيجيب الابتسامة، ما بيش ضنك ولا ضباح. الفرح ما احنا في ابعد معناه فرحين، فرح الدهر رب العالمين، اللون الاخضر هذا فرح الذي شيء يجي اب ما بيبتسم، ما يصلح يقع ضابح ويجيب صر الخضرة والمنظر الحالي، ما يصبر شيء خضرة ومنظر حالي وشيول وسيول وشلالات وعيون ماء معروف اللون الاخضر هو لون فرائحي، لون فرائحي معروف يعني. واحنا بنقول نزيد نفرح بالليل، نعمل زينة ب 1500 ريال.
2: مستمعينا الكرام، وهذا هو كان حديث وكلمة للأخ القاضي عبد الفتاح غلاب مسؤول التعبئة العامة بمحافظة إب الذي تحدث أمام أبنائه في محافظة إب في اللقاء في الملتقى الجامعي في محافظة إب. وأيضا أتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح، وأيضا أشاد بدور مختلف أبناء محافظة طب السباقين في مختلف المواقف ومن ضمنها التحشيد، وكذا أيضا الفعاليات والأنشطة المتزامنة مع هذه الذكرى السنوية ذكرى المولد النبوي على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصولا إلى 12 من شهر ربيع الأول، الفعالية الكبرى التي ستقام في المحافظة وبمشاركة مختلف أبناء محافظة طب المحافظة التي ذكرناها لكم، تشهد فعاليات متواصلة هنا وهناك إحياء للمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ختاما هذه أرق التحايا مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحيا اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سامعين الكرام، وفي ذات السياق محافظة حجة أيضا تحتفي بفعاليات متنوعة إحياء لذكرى المولد الشريف، والزميل ماجد زيد وهذه رسالة صوتية.
4: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحيا اليمن عبر هذه الإذاعة صنعاء البرنامج العام. طبعا أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة وتحت عنوان قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، تقيم هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعنية والثروات المعدنية بمحافظة حجة فعالية ثقافية بقدوم ذكرى مولد الرحمة المهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا تنديدا بالإساءة المستمرة للقرآن الكريم. أيضا أيها الأعزاء، على هامش هذه الفعالية هناك حملة توعوية للتعدين الحرفي اليدوي في مختلف مديريات المحافظة في بني قيس مثل الشام وأبشر وغيرها. حول هذا الموضوع استضفنا الأستاذ الأخ محمد القدمي. حياك الله محمد.
5: حياكم الله وعافاكم.
4: أهمية إحياء هذه المناسبة سيد الفاضل.
5: إحياء هذه المناسبة هو مبدأ ديني وواجب إسلامي أن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأن العودة إلى رسول الله هي عودة إلى القرآن، عودة إلى الحق، عودة إلى العزة، إلى الكرامة، إلى الخير. عندما نعود إلى رسول الله فإننا نعود إلى مصدر قوتنا، إلى ملهمنا، إلى طريق الخير، إلى طريق الحق، إلى طريق العمل، إلى طريق الفلاح، إلى طريق النجاة. فالاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ينقذنا ويخرجنا من ظلمات الجاهلية التي نعيشها بواقع الاستكبار العالمي والظلم والحصار المطبق على بلادنا وعلى أحرار الأمة. فالعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هي المخرج وهي الحل الوحيد، ليس لليمنيين بل لجميع شعوب الأمة الإسلامية. فإن عادوا الناس إلى رسول الله وعادوا إلى ما جاء به رسول الله فسوف تخرج الأمة الإسلامية من هذا الواقع الذي أذلها أعداءها، استهان بمقدساتها، ومن ضمنها تدنيس القرآن الكريم والإساءة إليه، ويمارسون إحراق القرآن ويستخدمون كل الإساءة إلى رسول الله إلى القرآن. فلو علموا أننا ما متمسكة بنبيها لما أقدموا ولا ما تجرأوا على مثل هذه الخطوات.
4: الفضل يعني التمسك والعودة لكتاب الله العزيز ومنهج رسول صلى الله عليه وسلم، المنهج المحمدي الصافي. وتمسك المسلمون جميعا، عدنا بشكل صحيح ومطلق إلى رسول صلى الله عليه وسلم، لجأت الأمة أبرز ثمارها العزة والكرامة، وأيضا تمكين لمختلف أقطار الأرض، ولما تجرأ أعداء الله على المسافة المقدسات والإساءة المتكررة للمقدسات سواء للرسول صلى الله عليه وسلم أو للقرآن الكريم.
5: إن يعني انفصال المسلمين عن رسول الله وانحرافهم عن الطريق الذي جاء بها رسول الله وهي القرآن الكريم هو السبب الرئيسي لما نحن فيه، لأن هناك ثقافات مغلوطة وثقافات باطلة فيها إساءة. من ضمن الثقافة المغلوطة المحسوبة على الإسلام داخلها ويوجد في ضمنها إساءة إلى رسول الله وإساءة إلى الدين. فنحن بحاجة إلى العودة إلى رسول الله، نعود إلى المنهج السليم القويم البعيد عن الثقافات المغلوطة المنحرفة الذي لا تمت إلى رسول الله وإلى القرآن الكريم أو المتعارضة مع القرآن الكريم. هناك ثقافات استغلها أعداء الإسلام واستطاعوا أن يسيئوا إلى رسول الله من خلال هذه الثقافات.
4: طيب سيد الفاضل، إذا ما عدنا إلى موضوع الحملات التوعوية المنتشرة طوال العام طيلة العام يعني بأهمية التعدين الحرفي اليدوي المنتشر الآن، يعني الهيئة فرع الهيئة يبذل جهود جبارة في التوعية للمواطنين بضرورة استخدام القوانين والقوانين اللازمة والإرشادات الصحيحة للحفاظ على البيئة والإنسان أيضا.
5: ونحن في إدارة الاحتفال بالمولد النبوي، فهذه الأيام هي أيام نبوية، أيام فيها الصلاة على رسول الله وعلى آله، وفي إدارها يعيش المعتنين احتفالات وابتهاجات بقدوم هذه المناسبة يتخللها بعض برامج التوعية. ونحن بحاجة إلى أن يكون يعني كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما أجل اليهود الذين كانوا يشتغلون في الحرف من ضمنها التعدين والصناعة والحديد وغيرها، وهل المسلمين إلى أن يقوموا بمثل هذه الأعمال. فنحن بحاجة إلى أن يكون المسلمين هم من يصنعون، هم من يعدنون، هم من يصيغون، هم من بأيديهم الحرف والصناعات، وأن يكون زمام الأمور بأيدي المسلمين لا بأيدي أعداء المسلمين.
4: وأنا كان لكم بالتعاون مع جامعة حجة قسم خاص بالجيولوجيا والتعدين صح في جامعة حجة؟
5: نعم، يعني تم افتتاح القسم هذا العام بجهود جبارة من جامعة حجة، وهناك تنسيق من الهيئة لافتتاح هذا القسم وفتح هذا المجال لكي يتزود أبناء المحافظة في الدراسات العلمية في هذا المجال.
4: طيب سيد الفاضل، رسالة أخيرة عبر منبر إذاعة صنعاء وفترة تحيلي من
5: رسالة أخيرة نوجهها للسيد القائد يحفظه الله، الذي ببركاته وبفضله يتميز الشعب اليمني عن بقية سائر الشعوب في إحياء هذه الفعالية، ولولا هذا الدين ولولا هذا الهدى ولولا تضحية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين ويعني ثبات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لما استطعنا أن نقوم بهذه الفعاليات، ولكن واقعنا كما واقع باقي المسلمين الذين لا يجرؤون في بعض الدول لا يجرؤون على إقامة فعالية بمناسبة المولد، ويعني سيطرت عليهم الثقافات المغلوطة مثلا في السعودية في غيرها لديهم ثقافات مغلوطة بأن البدعة والبدعة ما هم فيه، البدعة هو الركي، البدعة هو المجون، البدعة ما يعيشنه في واقعهم الواقع السيء الذي لا يمس إلى الإسلام، ولو بعث رسول الله لحطم أصنامهم ولحطم مجونهم ومراقصهم وما هم عليه من ضلال ومن باطل. فنحن بحاجة إلى رسول الله والمسلمين، نوجه رسالة أخيرة إلى المسلمين بأن يعودوا إلى رسول الله العودة الصادقة، ولنس اليمنيين الخير والفلاح والعزة والكرامة والثقافة والخير، وإن شاء الله نحن مقدمون على الخير الكبير، ونحن مقدمون على العسر، اليسر بعد العسر والفلاح والنصر بعد الحصار وبعد الظلم وبعد الجبروت، هناك نصر كبير موعود به المسلمون، موعود به اليمنيين أهل الإيمان والحكمة، الذي نصر الله نصرهم الله برسول الله، سينصر الله اليمنيين بالسيد عبد الملك، وينصره باليمنيين الذين نصروا جده رسول الله من قبائل الأوس والخزرج.
6: إذن باسمكم أيها الأعزاء نشكر الأستاذ محمد القدمي مدير عام فرع الحياة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة حجة. أيها الأعزاء مهما ابتعدنا عن المنهج فنظل في ضلاله، لكن كلما زاد قربنا من رسول الله وكلما زاد قربنا من المنهج كلما زاد كلما زدنا سموا في أخلاقنا وفي تعاملاتنا. بإذن الله سيكون لنا لقاءات قادمة لننقل لكم أبرز الأنشطة والفعاليات من محافظة الحجة.

إذن سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية المحمدية، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه تحية مشرف هذه الفترة طاهر الحرسي. وإعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى جحا. نظم ومعلومات هشام العيسري. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. ومن الصيانة الهندسية أحمد عامر. هندسة صوتية جمال سريع. ومن الإخراج هدى صبر. إلى

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف قصف صاروخي مكثف لجيش العدو السعودي اليوم منطقة بني الصياح بمديرية رازح الحدودية، أدى إلى أضرار في مزارع المواطنين. واستهدف جيش العدو السعودي بالمدفعية مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. أفادت وكالة صفا الفلسطينية فجر اليوم بإصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة عسقولة جنوب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية العدو قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية من حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وفي وسط القطاع قصفت مدفعية العدو مناطق شمال مخيم البريج، وأطلقت آلية العدو النار تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس. ونفذ جيش العدو 6 عمليات نصف جديدة لمبان في شمال مدينة رفح جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالة اختناق بقنابل الغاز السام خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي اليوم قرية مغير شمال شرق رام الله. شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا حادا فجر اليوم، وأفادت الأنباء باستشهاد 7 مواطنين لبنانيين وإصابة 2 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في بلدة أنصار التابعة لقضاء النبطية. وأوضحت الأنباء أن طيران العدو الحربي وأوضحت الأنباء أن طيران العدوان الإسرائيلي الحربي شن سلسلة غارات طالت مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة، وفيما تعرض المرتفع ومحيط النبطية الفوقة لقصف مدفعي. كما أشارت الأنباء إلى اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وجيش العدو في مرتفعات علي الطاهر. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تجري في الوقت الراهن مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتصالات التي تجري عبر وسطاء من بينهم قطر وباكستان تقتصر على تبادل الرسائل ولا تعني استئناف المفاوضات. وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة شهرار نيوز الإيرانية نشرتها قناته عبر منصة تيليجرام اليوم إن ما أعلن ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، موضحا أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم مما أدى إلى تجدد المواجهات. وفيما يتعلق بالمباحثات مع سلطنة عمان قال عراقجي إن المفاوضات الجارية بين البلدين منفصلة تماما عن ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على قضية فنية وتقنية تتعلق بتحديد المسارات البحرية في مضيق هرمز لضمان حركة السفن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: لا، وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. تحدثنا سابقا عن بعض جوانب الإدارة النبوية وتأسيس المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول ووصوله إليها، ونتحدث اليوم عن كيف عالج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الجانب الاقتصادي، الأزمات التي كان يعيشها المجتمع المدني والمجتمع الإسلامي بشكل عام، وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله التغلب على تلك الأزمات، على ما كان هناك من سيطرة في المدينة من قبل أهل الكتاب على الجوانب الاقتصادية. ولكن قبل ذلك من المهم جدا أن نعرف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عاش سنين حياته الأساسية والأولى التي تربى فيها وعرف فيها الأسس العملية في مكة. إذن من المهم جدا أن نعرف ما هو الفرق ما بين مكة والمدينة اقتصاديا، لأن هناك فروق هامة بين مكة والمدينة. مكة مثلا كانت تعيش في حالة استقرار اقتصادي، في حالة رخاء، في حالة نهضة اقتصادية. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز عندما قال الذي أطعمهم من جوع إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وهنا الحديث عن الجانب الاقتصادي التجاري. مكة لديها علاقات كبيرة ولديها ما يسمى بالرحلات، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، ولديهم معاهدات من قبل الملوك والزعامات القبلية التي تمشي فيها قوافلهم ألا يمسها أي سوء. هناك احترام، هناك تقدير. من أيام هاشم جد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي أخذ لهم العهد لرحلتهم إلى الشام، بمعنى أن مكة التي هي بلاد الحرم، البلاد التي نشأ فيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فيها الكثير من جوانب الخير، على رأسها التجارة. وكان أهل مكة ماهرون في التجارة، وكان منهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لديه خبرة وقدرة في التجارة، لأنه شارك خديجة رضوان الله عليها في مالها وفي تجارتها. فكان أن أدخمت مكة بالمال والثروات، وظن سادة مكة أنهم عندما يتبعون الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قد يحرمهم من تلك المنافع التجارية والاقتصادية. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى منطقهم ذلك في كتابه العزيز، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن حاول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يقنعهم أن الحق لا يحرمهم من الرزق، وهذا هو الصحيح، الحق لا يجلب الفقر بل يجلب الرزق، لكن عتوا وتمردوا. بالنسبة لمجتمع المدينة، كان مجتمع ليس لديه المؤهلات الاقتصادية الموجودة في مكة، مجتمع الأوس والخزرج تشغله الكثير من الفتن التي كان يشعلها اليهود بين القبيلتين، هناك تقاطع في الشم، هناك شحناء، هناك عداوات، وبالتالي لم يكن هناك اهتمام من قبل أهل يثرب بالتجارة مثل ما كان في مكة. فاستطاع اليهود الذين لا ينشغلون بالحروب مثل الأوس والخزرج استطاعوا أن يسيطروا على الجوانب الاقتصادية التجارية في المدينة. فكانت يثرب عبارة عن مدينة صغيرة نسبيا، يعمل غالبية أهلها في الزراعة، حتى أن أسواقها يسيطر عليها اليهود، وأشهرها سوق بني قينقاع، عبارة بالمختصر هي أسواق يهودية يسيطر عليها اليهود في كافة جوانبها. بالنسبة للمسلمين في مكة لم يكن لديهم كيان اقتصادي، مثلا كانوا يعتمدون في أمورهم على التكافل والتعاون فيما بينهم في مكة، بعد أن هاجروا لم يكن لديهم رأس مال يستطيع أن يأتوا إلى المدينة فيكونوا مثلا جانب اقتصادي ملموس، أو يسيطروا على أمور مالية واقتصادية، أو ينشئ لهم تجارة، لم يكن لديهم أي شيء، تركوا كل شيء وراءهم في مكة وهاجروا بأنفسهم وبدينهم. مكة طردت المسلمين، يثرب استقبلت هؤلاء أعداد كبيرة يحتاجون إلى اهتمام إلى رعاية، هناك حالة من الفقر في يثرب، وجاء فوقهم عدد من المهاجرين، ليس هناك قدرات اقتصادية بيد الأوس والخزرج، اليهود هم من يسيطرون، كيف يمكن لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يخرج الناس من هذا الواقع المتأزم؟ القيادة الحكيمة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله مع العون الإلهي والعلاقة الوثيقة بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى مكن من قيام دولة في المدينة التي لا تمتلك إلا الشيء القليل من المقومات المادية الاقتصادية. وعمل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على معالجة تلك الأزمات بمنتهى الحكمة، فكان هناك اهتمام كبير من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في بناء المجتمع وإعادة صياغة المجتمع، مثل ما تحدثنا سابقا كيف استطاع الرسول أن يعيد صياغة المجتمع على مستوى الجانب الاجتماعي، على مستوى أن ينظر الناس إلى أنهم في صف واحد في بوتقة واحدة، أنهم أمة وليسوا قبائل فقط متفرقة، أنهم مجتمعون من كل المناطق والقبائل ينصهرون في بوتقة واحدة اسمها أمة، بل خير أمة أخرجت للناس كما أراد الله سبحانه وتعالى. عمل الرسول أيضا من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على أن يكون هناك إحياء، أو يكون هناك نهضة اقتصادية، وامتثل الصحابة لذلك، وحدث بينهم التلاحم والترابط والأخوة بما يبهر الناس عبر التاريخ. واستطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا أن يتدارك خطر ديموغرافي واقتصادي كان متوقع، بما جعل المهاجرين الجدد عوامل تنمية واستثمار وازدهار للمجتمع المدني، بدلا أن يكونوا عالة وأن يكونوا عبارة عن ثقل على الأنصار، أصبحوا الآن جزء من المجتمع ويعملون على نهضة ذلك المجتمع. وتحرك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مجسدا للقرآن ومتحركا من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل الله سبحانه وتعالى، يسعى إلى أن يبني تلك الأمة لتكون أمة عزيزة قوية مستقلة. أن يكون هناك إعداد في الجانب الاقتصادي، أنه جانب مهم لقيام أمة ودولة للإسلام. ولذا اهتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله بالجانب الاقتصادي، واهتم بأن يكون هناك تحرر في الجانب الاقتصادي حسب توجيهات الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الجانب الاقتصادي يمثل قوة كبيرة جدا، واستطاع الرسول من خلال حركته وسيرته وفي فترة قياسية أن ينتقل بالمسلمين من أصحابه من حالة التبعية الاقتصادية لليهود، يعني كما قلنا المجتمع المدني كان فيه بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، أشبه ما يكون بعائلة روتشيلد وعائلة روكفيلر والعوائل اليهودية المسيطرة على مكامن الاقتصاد العالمي، هم المهيمنون والمسيطرون في المدينة. واستطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله أن يخرج ذلك المجتمع من تحت تلك السيطرة السيئة لليهود في الجوانب الاقتصادية إلى حالة الاستقلال، من خلال أنشطة، من خلال ممارسات تجلت فيها الحكمة النبوية في الجانب الاقتصادي، وتجلى فيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يمثل قائدا اقتصاديا للبشرية وليس فقط للأمة. حينما يتأمل الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله خلال 3 سنوات استطاع أن يطرد اليهود من بني قينقاع في السنة الثانية للهجرة إلى بني قريظة في السنة 5 للهجرة، وقبلهم بنو النضير في السنة 4 للهجرة. عندما يطرد الرسول صلى الله عليه وعلى آله من كانوا مسيطرين على التجارة ومسيطرين على الأسواق، بمعنى أن الرسول قد نقل السوق إلى يد المسلمين. عندما يطرد النبي اليهود المسيطرين على الجوانب الحرفية الصناعية، معنى ذلك أن الصناعة والحرف قد انتقلت إلى أيدي المسلمين، لأن صناعة السلاح وآلات الزراعة والأثاث المنزلي والمصوغات والمجوهرات كانت بأيدي اليهود في معظم جوانبها، وانتقل بها الرسول إلى أيدي المسلمين وحقق ما يمكن أن نعتبره اكتفاء ذاتي الجوانب التجارية والصناعية خلال 3 سنوات. حرر الرسول الاقتصاد أو حرر المدينة واقتصادها من قبضة اليهود. ولذلك لو عاد المسلمون إلى رسول الله، وكيف كان يفعل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لما رأينا السيطرة اليوم من قبل اليهود والنصارى على الأمة وثروات الأمة واقتصاد الأمة.
7: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء.
8: الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات، رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس جديد من نور آية من آيات القرآن المجيد، نسأل الله العون والتيسير. سنقبس اليوم من قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 25 إلى 37 من سورة الحاقة، وهي سورة مكية، وهي تصف لنا حال الخاسرين المكذبين بالله وباليوم الآخر، وتصور مصيرهم في هذا اليوم الذي كذبوا به. إنهم أولا يؤتون كتبهم بشمائلهم. هذه الوضعية لهؤلاء في ذلك اليوم المشهود تميزهم عمن أوتي كتابه بيمينه، وتشعرهم باختلاف مصيرهم وسوء مآلهم، ويعرفون بمجرد هذه الحركة أن مصيرهم مظلم خاسر. لهذا نجد كل واحد يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهو يفضل أن يستمر في موقف الانتظار الذليل الخانق المهين والأبصار الخاشعة والزحام الخانق على أن يدخل في المرحلة التالية، وهي مرحلة الحساب، لأنه يتوقع الفضيحة والخزي وينتظر الجزاء المناسب. وهكذا فإنه لا يتمنى أن موتته التي ماتها في الدنيا كانت الموتة الأخيرة القاضية فلم يبعث بعدها أبدا. ثم إنه لا يتذكر ما كان عليه في الدنيا من اعتماد على المال واغترار بالجاه والسلطان فيخور ويندم، ويعرف أن آماله التي كان يعلقها على ماله وسلطانه وأن فخره بنفوذه وجاهه لم يفيده شيئا. فالمال لم يغني ولم ينفع، والجاه والأعوان والنفر والعز والسلطان قد هلك وخسر عليه الرهان، وليس أمامه اليوم إلا حكم الملك الديان الذي آتاه كتابه بشماله، وفيه على ما اقترفه البرهان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لقد اعتبر المال غاية فألغى العمل لهذه الغاية التي يراها، وآثر العمل في سبيل المال وتحصيله على العمل في سبيل الله وطاعته، وابتغى بالمال ملذات الدنيا ومتاعها وسلطانها، ولم يبتغ به الدار الآخرة. ثم إنه كان يظن أن قدرته على أن يشتري بالمال ولا الناس والنفر والأعوان سيجعله يحيا بهم عزيزا كريما، وسيخلد بهم طويلا، وسيأمن به وبهم من كل هلاك، فإذا به يكتشف أنه قد هلك، وهلك معه السلطان، وها هو يصرخ معلنا هذه الحقيقة: هلك عني سلطانية. إنه يرى نفسه الآن فريدا وحيدا، لا نصير ولا معين ولا سلطان ولا بنين، كلهم تخلى عنه، وكل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. إذن فلا أمل له في نجاه، ولا مفر له مما سيجزاه، ولقد رأى ما في كتابه ودرى ما في حسابه من مخازن تدينه، وليس له من يشفع أو يعين، وأصبح مستسلما لما ينتظره. وهنا يستمع الأمر الحاسم والقرار الملائم، وهو: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم إنها أوامر تعني أنه خاسر هالك، ذليل مهان، معذب بعذاب متعدد الحالات والألوان. لماذا وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم؟ ولكننا نعرف أن الله هو أحكم الحاكمين، وهناك سببان اثنان: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لقد عظمت الدنيا ومتاعها في عينيه فأنسته الله العظيم، وعبد المال والسلطان وعذم الثراء وغفل عن الإيمان بالله العظيم الذي هو أعظم من كل مال وسلطان وأكبر من كل شيء وشان وأقوى من كل قوة. ولو أنه آمن بالله وعظمه لاستهان بكل ما سواه، ولهانت عليه الدنيا وكل ما كان يؤتاه فيها. ولو أنه عبد الله وحده وعظمه وحده لما عبد المال ولا ما عظم في عينيه، ولما اعتمد على قوة السلطان ونسي قوة الله. ولأنه كذلك فقد نتج عنه سلوك سيء مشين، وهو ولا يحض على طعام المسكين. وكيف يحض على طعام المسكين وهو يرى المال إلها يعبد؟ وكيف يعطي المحتاج وهو هلوع منوع، يعظم الثراء أعظم من كل قيمة، ويحرص على الكسب بكل وسيلة حتى ولو أدت إلى ظلم هذا المسكين وسلبه، فأنى له أن يحض على طعامه؟ وهو لا يرى الناس إلا مسخرين في خدمته ولإشباع شهوته، ولا يرى أموالهم إلا نهبا لخزانته، بل ويرى دماءهم حلالا إن كان سفكها يحقق بعض رغبته. وهكذا كل من لا يؤمن بالله العظيم يسلك سلوك الجبارين العتاه، لا يتأثر لحاجة المحتاجين، ولا يسمع أنين المساكين، ولا يأبه أن يدوس في طريق حاجته كل القيم والموازين. فكيف ننتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ لأن الحض على طعام المسكين لا يمكن أن يسمع ولا يصح أن يصدر إلا من رجل يعطي المال ولا يعبده، ليكون قدوة إذا حض غيره على العطاء، وليسمعه ويتبعه الناس فيما إليه دعا. كما أن الحض على طعام المسكين لا يقتصر على إعطاء الطعام المباشر، بل يعني الحظ على منح الناس فرص العمل وفرص العلم، والحظ على فتح المجال أمامهم للكسب والإنتاج، وعلى تيسير سبل العيش الكريم وتسهيل وسائل الأرزاق ومحاربة الغلاء والاحتكار والاستغلال والاستئثار بالأعمال والثروات والاستحواذ على الفرص. هذا هو أبسط وأدنى معاني الحظ على طعام المسكين. وعليه فإن أغلب الناس لو استقصينا يتصف بهذه الصفة. إذن فالنضال من أجل أن يصان الناس من ذل الحاجة، والدعوة إلى تأمين الناس من القلق والاضطرار وراء القوت اليومي، والعمل على توفير حاجاتهم وضروراتهم لينالوها بسهولة ويسر، كل هذا يعتبر حظا على طعام المسكين. فهل ينتظر ممن لا يؤمن بالله العظيم بل يؤمن بالسلطان ويعظم المال ويعبده، هل ينتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ وهل نتوقع أن يتبعه أحد لو دعا إلى ذلك؟ لا، إنه كاذب مدع معتد أثيم، ولا وعظ إلا من متعظ. ومن كل هذا العرض للآيات نحصل على نتيجة هامة.

يتركها إلا معتد أثيم لا يرعى في الناس عهدا ولا ذمة، وليس في قلبه لأحد ود ولا رحمة. وإذن فعذابه في آخرته لا بد أن يكون من جنس عمله في دنياه. فكما أنكر الحب والرحمة في دنياه، ومنع الطعام عن الناس وأسباب كسبه، ومنع العيش الكريم، يجد نفسه في الآخرة فريدا وطعامه مؤذ لا يستساغ. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وأي خطيئة أعظم من منع الطعام عن الناس واحتكار عيش الناس أجمعين؟ اللهم نجنا من خطايا الخاطئين واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 28.
2: ماذا تقول أيها الصنعاني؟
3: ما سمعت يا إمام الحق، فقد استطاع الفاسد المفسد علي بن الفضل أن يبسط نفوذه ويواصل انتصاراته من جنوب البلاد إلى إب ورداع ويريم وذمار، حتى وصل إلى صنعاء.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: وقد عاث ولاث في كل بلدة سيطر عليها يا مولاي، وقام قومه بالنهب والسلب والقتل وارتكاب كل المحرمات، فقاموا بسبي النساء واغتصابهن واغتصاب حتى الأطفال.
2: هونا عليكم يا أخوي، فلا بد أن يجعل الله من هذا الفاسد مخرجا. ولكن أخبرانا، ماذا صنع آل يعفر؟
3: الحقيقة يا مولاي، لقد حاول الأمير أسعد اليعفري التصدي لجيش القرمطي لأربعة أيام، إلا أن المعارك لم تكن متكافئة، فجيش القرمطي وعدته وعتاده يفوق ما لدينا. لهذا تمكن ابن الفضل من اجتياح صنعاء ومارس على أهلها أقسى ألوان العذاب.
2: هونا عليكما، وهل القرمطي ما زال في صنعاء؟
4: مكث فيها أياما ثم غادرها يا إمام، مدفوعا بشهوة التسلط، مغترا بقوته، منافسا لصاحبه منصور بن حسن.
3: لقد سار في 30,000 وجعل طريقه على بلاد المقارب، فكان مروره على ملحان والمهجم فقتل صاحبها، ثم سار إلى الكدرة فأخذها، وفي كل منطقة سفك الدماء وسب النساء.
4: ونظن أن وجهته هي زبيد ليقتل الأمير الزيادي إسحاق بن إبراهيم بن زياد،
3: لكننا على ثقة بأن غايته الأساسية هي العودة إلى صنعاء، فهي حاضرة بلاد اليمن.
2: حسناً حسناً، ومن يحكمها الآن؟
4: المطامع في صنعاء كثيرة كما تعرف يا إمام، ولهذا جئناك ومعنا أيضاً رسالة من ابن كيالة اليعفري والدعام ابن إبراهيم ومحمد بن الحسين.
2: وما فحوى الرسالة؟
3: يقولون لك إنهم قد اجتمعوا على أن تكون البيعة لك، وقد تمكنوا من دخول صنعاء وإخراج رجال القرمطي الذين أبقاهم للتسلط عليها ريثما يعود.
4: وهم يطلبون منك أن ترسل لهم الجند والمدد خشية انتقام القرمطي.
2: حسنا حسنا، بإذن الله لن ندع ابن الفضل يمضي في ظلمه وطغيانه ونشر ضلاله وتضليله. بني محمد، إن جهاد أولئك القوم خير ما بقي للمرء في هذه الدنيا، فاجمع عددا من الفرسان والجنود واخرج مع رجال صنعاء، لعل الله ينصرهم بك.
5: أفعل ما رأيته وأمرت به يا أبي.
6: أرأيت يا أخي ما أنزل الله بنا من عقوبة؟
7: هي عقوبة سوء أعمالنا وتعاملنا مع إمام الحق.
8: اللهم زد الظالمين مما هم فيه يا أرحم. ارحم الراحمين.
6: أتسمع هذا الرجل العجوز ماذا يقول؟
7: تعال نتقدم منه ونتندر معه قليلا. من تقصد بالظالمين يا عجوز؟
8: من غيركم يا أهل صنعاء؟ جاءكم ابن رسول الله بالوفاء وقابلتموه بالجفاء.
6: اسمت يا رجل، ألا تخشى من سماع القرامطة؟
8: أنتم من يخاف ويخشى من أعداء الله الكافرين، أما أنا فلا أخشى إلا من الله ورسوله ودعوة الصالحين من آل بيت رسول الله. أين أنت يا سيدي ومولاي يا إمام الحق؟

كانت شوكة القرامطة قد قويت وكثر عددهم، فخاف أهل صنعاء أن يدخلها القرامطة مرة أخرى فيفعلوا بهم كما فعلوا أول مرة من سبي النساء واستباحة الحرم وإظهار الفجور. فعاد بعض وجهاء صنعاء إلى صعدة يريدون لقاء الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، فلما وصلوا إليه طلبوا منه أن يخرج معهم إلى صنعاء، فإن ابن الفضل وابن حوشب لا يدخلانها وهو فيها خشية من الإمام، مسهبين له عن أفعال القرامطة ومنكراتهم في صنعاء. فضاقت بذلك نفسه كثيرا وقرر الخروج بنفسه لحماية حاضرة اليمن صنعاء وأهلها من طغيان القرامطة.

0: مولاي الإمام، إن جيشنا يتعاظم عددا وعتادا كلما اقتربنا من صنعاء.
1: الحمد لله والشكر لله، لقد لبى نداء الجهاد عدد كبير من أهل اليمن.
0: على الرغم أنهم ليسوا من أهل صنعاء التي نقصدها، فبماذا تفسر ذلك يا أخي؟
1: لا تنسى يا أخي عبد الله أن المناطق التي مضينا فيها حتى الآن هي من التي أحيينا فيها هدى الله، فبات أهلها يتحلون بالوعي والبصيرة.
0: لقد لمست فيهم الغيرة الشديدة على دينهم، خاصة بعد علمهم بالضلال والظلم والفساد الذي ينشره القرامطة في صنعاء وبلاد اليمن.
2: السلام عليكم مولاي الإمام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بولد الحبيب محمد. أهلا.
2: حمدا لله على سلامتكما يا والدي ويا عمي عبد الله.
1: اشتقنا لك يا محمد.
0: نعم اشتقنا لك يا محمد.
2: ولست أنا فقط من اشتاق لكم، بل جميع أهل صنعاء، وكذلك خرج الدعام بن إبراهيم وابن كيالة ومحمد بن الحسين لاستقبالكم على مشارفها.
0: أرجو أن يصدقوا.
1: فلنواصل سيرنا إلى صنعاء، فلم يبق إلا القليل بفضل الله تعالى.

0: مرحبا لابن رسول الله في صنعاء.
1: أيدك الله بنصره يا إمام الحق. مرحبا يا ابن رسول الله في صنعاء.
2: ثنيات الوداع وجب الشكر.
0: أهلا بمنقذ الأمة من الضلالة والبغي والشرك.

0: لقد أشرقت صنعاء بمقدمك يا إمام.
1: بل وكل مخاليفها التي عانت ويلات الفاسدين المفسدين القرامطة.
2: وبوجودك بيننا لن يجرؤوا على مهاجمة صنعاء من جديد.
3: لكم جميعا شكري وامتناني، فقد أبليتم بلاء حسنا، كتب الله أجركم وجزاكم خير جزاء. أيها الأمير الدعام،
0: ماذا يا مولاي؟
3: لماذا لم أرى أصدقائك من آل يعفور؟
0: أتقصد يا إمام أسعد اليعفورية وأبناء عمومته؟
3: نعم، هم من قصد.
0: الحمد لله يا مولاي على سؤالك عنهم، حتى أتمكن من إخبارك عن سبب تأخرهم حسب ما عرفته منهم.
3: تفضل وأخبرني.
0: يعلم الله يا مولاي أن غيابهم عنك ما هو إلا حياء وخجل لما بدر منهم في الماضي.
3: أمراء ويشعرون بالخجل.
0: يحدث هذا عندما يواجه نكران الجميل والجفوة والقسوة بالتسامح والعفو.
1: معك حق أيها الأمير الدعام.
3: هلا أرسلت إليهم؟ فلي رغبة في لقائهم.
0: أمرك يا أمير المؤمنين.
1: مهلا مهلا يا دعام، أيأذن لي مولاي الإمام؟
3: بماذا يا ابن كيالة؟
1: إنهم في دار مجاورة ينتظرون أن تسمح لهم بلقائك، فهل تأمر بأن أدعوهم؟
4: السلام عليكم يا مولانا الإمام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعذرنا يا إمام، فوالله ما طاوعتنا أنفسنا أن نظل في الدار المجاورة دون أن نسارع إليك.
3: مرحبا بكم يا أمراء اليعفر.
5: حييت يا إمام، ودام عزك ورفعتك وتأييدك.
1: وما تأخرنا عنك يا مولاي إلا حياء لما قدمته لنا، فقد والله ملكت قلوبنا وأرواحنا بفضلك وإحسانك.
3: لا تبالغوا في إطرائي يا إخواني، فلكم أنا سعيد بعودة ألفتكم وإخائكم بعد ذلك الخصام الذي أتمنى ألا يعود.
4: بفضل الله وفضلك يا مولاي، وبعد هداية الله لنا لا يمكن أن نعود إلى أي خلاف.
5: لقد أدركنا يا مولاي أن الخلاف كان نتيجة حب الدنيا وعشق الجاه والمال والمنصب، وقد ظهر لنا من خلال الواقع أن الأمة بحاجة إلى تولي الله ورسوله وتولي المؤمنين مثلك يا إمام، وفي المقدمة الإمام علي من بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
4: لقد أدركنا أيضا لماذا خصنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يكون الإمام علي رسوله إلينا نحن أهل اليمن.
3: فماذا أدركتم؟
5: أنه أراد أن يربطنا به لنعرف أن خلاصنا من وضعيتنا السيئة لن يكون إلا بتوليه عليه السلام، فهو قدم مثالا يعلم الناس كيف يجب أن تكون ولاية الأمة من بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى نهاية التاريخ.
1: فمن يكون متوليا للإمام علي فعلا سيرى أنه يجب أن يكون من يلي أمر الأمة يتحلى بروحية شبيهة بما لدى الإمام علي.
4: لقد تاه الكثير منا وبعدوا عن الإمام علي وعن آل بيت رسول الله بسبب تأثير حكام بني أمية ومن بعدهم بنو العباس، وكلهم حاقدون على اليمن لحبها وتوليها الإمام علي.
5: لا يعقل أن هذا الدين ترك ولاية أمر الأمة للفراغ، ولا يمكن أن يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاركا الأمة هكذا تبحث لها عمن ترى أو تقبل بمن يتغلب عليها كيفما كان.
1: لقد وصلتنا أخبار بلدان الأمة فإذا بها مشابهة لحال اليمن، أصبحت في وضعية سيئة جدا بفعل حكامها الظالمين الفاسدين.
4: إن افتقاد حكام الأمة لصفات أولياء الله أفقدها ارتباطها بالدين حتى باتت ألعوبة بيد أعدائها.
5: ولولا جهادكم يا آل رسول الله لسارت الأمة كلها في مسار تولي اليهود والنصارى والعياذ بالله.
1: وها نحن نشهد الله أننا نتولاه ونتولى رسوله ونتولى الإمام علي ونتولاك يا ولي الله.
3: الحمد لله على هدايتكم يا آل يعفر.
4: ولكنك تعلم يا إمام أننا قد أفرطنا في الضلالة والبغي، وأسرفنا في حب الدنيا، وتجاهلنا أن الآخرة خير وأبقى، فكيف نكفر عن سيئاتنا يا مولاي؟
3: بالتوبة النصوح والدعاء والاستغفار والالتزام بما جاء في كتاب الله، وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بما أنزل الله، وإلزام قضاتكم بالعدل والحق وإنصاف المظلومين. هذا ما ألزمكم به للبقاء في إماراتكم، والله غفور رحيم.
4: هذا ما سنعمل عليه يا مولاي، ونعاهد الله ونعاهدك على ذلك.
3: وفقكم الله يا إخواني لما يحب ويرضى.
6: استقر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام في صنعاء، يتفقد شؤون الناس ويحل مشاكلهم ويشرف على سير تعليمهم في شتى المدارس العلمية، محولا أجزاء من مساجدها وجوامعها إلى أماكن لتلقي ثقافة القرآن، مرغبا إياهم في الجهاد، وجهز الكتائب وعقد الألوية، فوجه محمد بن الحسين وابن كيالة لقتال القرامطة في قلعة وادي ظهر وشبام، وأرسل ولده محمدا إلى ذمار ليقاتل من فيها من القرامطة. ودارت المعارك في جميع أنحاء البلاد، والإمام الهادي عليه السلام يجهز المدد من صنعاء إلى كل بلاد في الوقت الذي كان الجميع يدينون له بالطاعة بعد أن صاروا في أشد الحاجة إليه.
3: واعلموا يا إخوة أن التواضع زينة المؤمن، ومن تواضع لله وللمسلمين رفعه الله، وما أرض رويت فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فعلى نبتها واخضر جنابها وأينع ثمرها وكثر ماؤها وعظم خيرها بأحسن عند المحتاج إليها من التواضع في الإمام العادل عند الله، إذا كان تواضعه لله وفي الله. ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وتجبر في أرض الله وضعه، ومن رفعه الله لم يتضع، ومن وضعه الله لم يرتفع.
7: مولاي.
3: ما الأمر يا سليم؟
7: رسول مولاي محمد بن ذمار يستأذن في الدخول.
3: اللهم اجعله يحمل من الأخبار خيارها. دعه يدخل يا سليم. ترى ماذا يحمل من الأخبار؟
6: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف قصف صاروخي مكثف لجيش العدو السعودي اليوم منطقة بني الصياح بمديرية رازح الحدودية، أدى إلى أضرار في مزارع المواطنين. واستهدف جيش العدو السعودي بالمدفعية مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. أفادت وكالة صفا الفلسطينية فجر اليوم بإصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة عسقولة جنوب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية العدو قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية من حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وفي وسط القطاع قصفت مدفعية العدو مناطق شمال مخيم البريج، وأطلقت آلية العدو النار تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس. ونفذ جيش العدو 6 عمليات نصف جديدة لمبان في شمال مدينة رفح جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالة اختناق بقنابل الغاز السام خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي اليوم قرية مغير شمال شرق رام الله. شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا حادا فجر اليوم، وأفادت الأنباء باستشهاد 7 مواطنين لبنانيين وإصابة 2 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في بلدة أنصار التابعة لقضاء النبطية. وأوضحت الأنباء أن طيران العدو الحربي وأوضحت الأنباء أن طيران العدوان الإسرائيلي الحربي شن سلسلة غارات طالت مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة، وفيما تعرض المرتفع ومحيط النبطية الفوقة لقصف مدفعي. كما أشارت الأنباء إلى اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وجيش العدو في مرتفعات علي الطاهر. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تجري في الوقت الراهن مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتصالات التي تجري عبر وسطاء من بينهم قطر وباكستان تقتصر على تبادل الرسائل ولا تعني استئناف المفاوضات. وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة شهرار نيوز الإيرانية نشرتها قناته عبر منصة تيليجرام اليوم، إنما أعلن ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، موضحا أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم مما أدى إلى تجدد المواجهات. وفيما يتعلق بالمباحثات مع سلطنة عمان قال عراقجي إن المفاوضات الجارية بين البلدين منفصلة تماما عن ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على قضية فنية وتقنية تتعلق بتحديد المسارات البحرية في مضيق هرمز لضمان حركة السفن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
4: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
5: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
6: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: كلام في محله.
8: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
9: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
8: للمها كذا؟
9: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
8: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
9: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
8: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
9: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
8: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
9: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
8: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
7: كلام في محله،
10: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
12: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
11: ساعة سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
4: وسيبقى نبض قلبي يا مليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
11: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
13: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
11: برع يا استعمار،
13: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار.
11: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
0: من مأرب إلى حضرموت والمخا، ومن شمال البحر الأحمر إلى جنوبه. القوات المسلحة بفضل الله تسقط أوهام العدو السعودي بضربات موجعة وعمليات نوعية تؤكد معادلة الحصار بالحصار وتغير قواعد الاشتباك، كما تؤكد أن قرار صنعاء بفرض معادلة الردع وحماية سيادة البلد وثرواته قرار حاسم لا رجعة فيه، وأن أي محاولة للمساس بأمن اليمن أو الالتفاف على حقوق شعبه العادلة ستتحطم تحت أقدام كل أحرار الشعب اليمني وقواته المسلحة. وفي الجانب الآخر، تعززت رسائل الردع بتوسيع العمليات ضد السفن السعودية التي أصبحت تحت الرصد والاستهداف الدقيق حتى رفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. أزمة غاز خانقة وطوابير طويلة في مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة للأسبوع الثاني في ظل سياسة إذلال متعمدة من قبل السعودية بحق المواطنين، وغضب شعبي يعلن الرفض لوصاية الاحتلال وسياسة التجويع والإفقار.
2: تعيش عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة على وقع أزمة معيشية وإنسانية متصاعدة عقب دخول أزمة النفط والغاز المنزلي أسبوع الثاني على التوالي، ما تسبب في إحداث فشل شبه تام في مفاصل الحياة اليومية وحركة المواصلات العامة. وتكشف المشاهد الميدانية عن اصطفاف طوابير طويلة ينخرط فيها النساء والأطفال وكبار السن منذ ساعات الفجر الأولى أمام محطات توزيع الغاز تحت أشعة الشمس في محاولة للحصول على كميات شحيحة لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات الأسرة اليومية وسط تدني القدرة الشرائية وتأخر صرف المرتبات. ولم تسلم حركة السير والنقل من هذه الأزمة، تكدست مئات المركبات في طوابير ممتدة أمام محطات الوقود، ما أدى إلى نقص حاد في وسائل النقل العامة وارتفاع كلفة أجور المواصلات وعرقلة وصول الطلاب والموظفين إلى مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم. وفي المقابل تشهد المحافظات المحتلة انتعاشا كبيرا لنشاط السوق السوداء، حيث تدار شبكات إعادة بيع المواد البترولية والغاز بأسعار مضاعفة ومبالغ فيها، مستغلة الشح الحالي وتأخر صرف الشحنات والمقطورات لتكبيد المواطنين أعباء مالية إضافية. وتأتي هذه الاختناقات في إمدادات الطاقة بالتزامن مع تراجع عام في الخدمات الأساسية يشمل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وأزمات المياه.
0: جوع وفقر، قهر وظلم، قتل واغتيالات، تلك هي مفردات المشهد في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة التي تعيش مرارة الاحتلال وانعدام الخدمات، وما يروى على ألسنة المواطنين يكفي لتوضيح حجم القهر والمعاناة.
3: لك مصيبة إن شاء الله، مسك علينا كل حاجة، مسك علينا الماء، مسك علينا الكهرباء، مسك علينا المصاريف. ألا شتاتكم للآخرة، ألا شتاتكم للآخرة يا ما تموت، كيف نحبك رب العالمين؟ الله يصيبك مصيبة إن شاء الله، حتى الكهرباء مسكها يا حرامي يا مظلم.
4: مشي كفاح مسلح، بس الشعب صابر، ما منخرب بلادنا.
5: تحمل المملكة العربية السعودية كل المسؤولية، اصبحنا شحاتين، ارض غنيه وشعبها شحات على ابواب المنظمات.
4: ان شاء الله ندعي الله يا يقولوا نفوسهم بنفوسهم او انه يصلحوا. معنا ايرادات، معنا ايرادات دوله، معنا ايرادات، معنا كل شيء.
6: اعاني من نقص الكهرباء والماء والخدمات بشكل عام، ومن ناحيه كطالب الامتحان عندنا غريب وما فيش لا كهرباء وبالقاعات، يعني بالكثير للصوم مروحه ساعه.
4: من مأمور لا مأمور، من محافظ لا محافظ، من رئيس لا رئيس، ما عرفتوش تمسكوا دولتكم بالخالص.
5: إمارات أخرجوها خرجت، طيب من باغي على من الشماعة الآن؟ أنت يا المملكة.
7: العلمي أمر لله، أمره لله، لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ومن عاشنا في هذا العيش اللي رحنا فيها حسبي الله ونعم الوكيل اللي رحنا فيه ذمته.
0: ثروة منهوبة وخدمات منهارة في وقت تستنزف فيه الإيرادات لصالح دولة الاحتلال، وفصائل مرتزقة والعملاء تتقاسم فاتورة الخيانة على دماء المغرر به.
8: فيا مجلس القيادة الرئاسي، ويا السلطة المحلية، ويا قيادة المحور، فيا رشاد العليمي، ويا طارق صالح، لماذا هذا الخذلان وهذا الإهمال في ملف الجرحى وأسر الشهداء؟
9: رواتبنا مقطوعة من 5 أشهر، وبعض الجرحى إلى اليوم بدون تعزيز مالي من 7 سنوات لم يستلم أي راتب.
10: يئن جريح المرتزقة على قارعة الطريق وعلى وقع أنينه يحتفل رشاد العليمي بتخرج نجله عمرو من أرقى الجامعات الكندية. في القاهرة حفل باذخ لنجل الخائن عبد الوهاب الآنسي كبير منافقي حزب الإصلاح، زفاف أقيم على أشلاء مئات قتلى المرتزقة في مأرب. ومن القاهرة تمتد الحكاية إلى إسطنبول، يستمر الترف وتستكمل الجبهات حصد أرواح المرتزقة. الحزمي يحتفل بعرس نجله ويدعو لمزيد من النفير، والقاضي يتنزه مع زوجته، والمخلفي يحتفل بنجله حذيفة، ثلاثة دعاة للنفير وأبناؤهم بعيدون عن فاتورة النفير. من يملك القرار يحمي أبناءه.
11: أنزل قاتل معك على الدجاج حقك اللي في قانية، أنزل قاتل على الدجاج حقك، لحنا أبو شكلك على أبو دي خلفك، أنزل تحت قيادة عبد الله زعتر. ترى أنا نرى نفسي كبير، ما رضيت قاتل مع بدر الدين الحوثي اللي طحان 23 واحد قدام من عائلته بدر الدين الحوثي. تشتين ينزل مع واحد مرتها بتتداور في اسطنبول إذا أنت قسيم وأنا أنزل قاتل عليك يا ابنة سلتوح؟ لا والله ما أنزل، لا والله ما أنزل ولا أرضى أني أقاتل تحت قيادتك، أقاتل عليك وأنت ما تسوى برقوقة يا بياع الدجاج.
10: هذه هي الحقيقة، هكذا يكافأ من يقاتل في سبيل السعودية وأدواتها، إما جريح مهمل بلا علاج ولا رعاية أو قتيل يطوى اسمه وتطوى معه حقوقه.
0: ميناء المخا، من بوابة اقتصادية لليمن إلى قاعدة تحكم أمريكية صهيونية تهدف إلى احتلال الجزر والموانئ اليمنية وممرات الملاحة البحرية.
12: يشهد ميناء المخا الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر تحولات نفوذ بين دول العدوان السعودي والإماراتية، شملت نقل إدارة الميناء لوجستيا من أبوظبي إلى الرياضة مطلع عام 2026 لاستخدامه كقاعدة متكاملة للإمدادات العسكرية، والتي تم استهدافها بما فيها من تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي والمعدات ومباني لإيواء قوات عسكرية، إلى جانب أرتال عسكرية داخل الميناء، ما يشير إلى استخدامه كقاعدة لوجستية للإمدادات العسكرية السعودية. وتسيطر قوات العدو السعودي وأدواته على ميناء المخا منذ مطلع العام الحالي، والذي كان خاضعا لدويلة الاحتلال الإماراتي التي سيطرت على الموانئ اليمنية منذ اليوم الأول للعدوان، نظرا لمواقعها الجغرافية الاستراتيجية التي تعد الأنسب لتقديم الخدمات الملاحية في المنطقة، حيث برزت هذه السيطرة مع مخططات أمريكية وصهيونية تهدف إلى احتلال الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. وتعود جذور اهتمام العدو السعودي ومن قبله الإماراتي بالموانئ اليمنية إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما أدرك العدو الأهمية الاقتصادية للموانئ البحرية اليمنية ودورها في تعزيز التجارة الدولية والاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللوجستية وما يترتب على ذلك من إنعاش لميزانياته التي تتوزع بين الأدوات لخدمة أمريكا والعدو الإسرائيلي وحلفائهما. ومن أبرز هذه الموانئ ميناء المخا، الذي يكتسب أهمية استثنائية كمنطقة حرة عالمية بقربه من مضيق باب المندب الذي يعتبر الشريان التجاري والعسكري الحيوي والممر الرئيسي لنقل النفط والسلع إلى أوروبا وبقية العالم عبر قناة السويس، ما جعله محطة تمركز رئيسي إلى جانب معظم الموانئ اليمنية باستثناء ميناءي الحديدة والصليف. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تواجد العدو السعودي ومن قبله الإماراتي في ميناء المخا يهدف بالأساس إلى تعطيل أي فرصة لتطوير هذا الميناء القريب من باب المندب والخطوط الملاحية الدولية، وأن القرب الجغرافي لميناء المخا من باب المندب والخطوط الملاحية الدولية يمنحه أفضلية تنافسية عالية في تقديم خدمات التزويد بالوقود والخدمات الملاحية والتجارة الحرة، فضلا عن الفرص الاقتصادية الواعدة ضمن مبادرة طريق الحرير الصيني. وأوضح الخبراء أن الأحداث التي جرت والأدوار المتبادلة بين دول العدوان على اليمن فشلت بضربة استباقية للقوات المسلحة، وأن العدو السعودي لم يستوعب عمليات اليمن في البحر الأحمر وإسناده لغزة، وأن اقتصاده بات في خطر.
1: برا يستعمار، برا يستعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: من البحر إلى البر، الحصار بالحصار. من البحر إلى البر، شهدت معادلة الردع اليمنية في مواجهة العدوان والحصار السعودي تحولا نوعيا يؤكد انتقال العمليات من خنق الملاحة السعودية في البحر الأحمر إلى مطاردتها في خليج عدن وشمال البحر الأحمر، بالتوازي مع توجيه ضربات استباقية وموجعة ونوعية ضد التحشيدات السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة وبدأت تفرض تفاصيلها على إيقاع الصواريخ والمسيرات.
10: عمليات نوعية مستمرة نفذتها القوات المسلحة اليمنية، الصواريخ والمسيرات تلاحق أي تحشيدات سعودية في أي بقعة من المناطق المحتلة في اليمن، من الصحراء الشرقية إلى الساحل الغربي. صنعاء حددت بنك أهدافها لضرب معسكرات وتحشيدات المحتل السعودي، تحرق مخازن أسلحته، تحبط مخططاته وتحركاته، وتصطاد ضباطه وعناصره بمحاذاة باب المنجب. عملية المخال استراتيجية لن تكون الأخيرة، فالأهداف مرصودة بدقة استخباراتية مرعبة وبالردع الاستباقي. تسقط ورقة العدو الموجهة نحو الداخل، وتتناثر معها محاولات بن سلمان في حماية حصاره على اليمن، وتتهاوى محاولاته في الهروب من معادلة الحصار بالحصار التي ثبتتها صنعاء في معركة انتزاع السيادة، وعززتها بمعادلة أخرى، التصعيد بالتصعيد. كل خطوة عدائية وانتهاك للسيادة اليمنية تقابل بالردع الفوري المناسب داخل العمق السعودي. الحقيقة واضحة، في العملية الجديدة على مصفاة أرامكو بجيزان، رداً على انتهاك أجواء صعدة وحجة وعلى امتداد رقعة معركة انتزاع الحقوق في البحر والبر والجو، الحظر اليمني للملاحة السعودية لا ينتظر الالتفاف، بل يحبطه قبل أن يولد.
0: اختارت صنعاء البحر مدخلاً استراتيجياً لإجبار العدو السعودي على رفع حصاره كحصار مضاد يخنق اقتصاده، مستندة إلى التجربة الميدانية خلال عامي الطوفان، حينما تمكنت من إطباق حصار بحري شامل على العدو الصهيوني. وبفضل من الله، وعلى مدى الأيام الماضية تمكنت من تكبيد النظام السعودي خسائر اقتصادية فادحة جعلت النظام السعودي يلجأ إلى خيارات أكثر فشلاً من خلال التحالفات الفاشلة وتجميع المرتزقة في الداخل اليمني. لكن هذه المحاولات قوبلت بجهوزية استخباراتية وعسكرية أحبطت جميع مخططات السعودية قبل أن تبدأ في جبهات مأرب وحضرموت والمخا.
13: يتحول الحظر البحري اليمني المعلن على السعودية إلى ضغط متراكم على قطاع الطاقة ضمن معادلة يربطها اليمن بكسر الحصار المفروض عليه منذ 12 عاما ووقف الخطوات العدائية السعودية، مؤكدا أن استمرارها يبقي الملاحة والمنشآت النفطية المرتبطة بالمملكة ضمن دائرة الاستهداف. في جديد ما كشفته تداعيات هذه العملية، كشفت رويترز عن مؤشرات تظهر أن كلفة المواجهة بدأت تطال بنية تصدير النفط نفسها. فميناء ينبع الذي رهن عليه النظام السعودي ليكون رئته الغربية بعد اضطراب مضيق هرمز بات يعمل داخل بيئة مخاطر مرتفعة. كشفت رويترز في تقرير نشرته الأربعاء نقلا عن فورتسكا المتخصصة في تحليل تدفقات الطاقة وتتبع شحنات النفط والغاز أن جميع عمليات تحميل النفط من ميناء ينبع خلال الأسبوع الماضي جرت في الخفاء، وفي هذا ما يؤكد أن عملية الأربعاء الماضي شمال البحر الأحمر آتت أكلها وفرضت على السعودي أن يهرب إلى التخفي بعد تأكيد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تسمح بمرور سفينة سعودية سواء من جنوب البحر الأحمر أو من شماله حتى تتم تلبية مطالب الشعب اليمني المحقة ويرفع الحصار عنه. التخفي السعودي وإن كان يعني التعامل بجدية مع تحذيرات اليمن، إلا أنه لا يعني زوال الخطر عن الملاحة السعودية، بل يمثل انتقال الصادرات السعودية من الملاحة الطبيعية المعلنة إلى حركة أكثر تعقيدا وكلفة مع ارتفاع تكاليف التأمين وتغيير شركات النقل استراتيجيات الإبحار، بينما يستمر استهداف منشأة ينبع وجيزان في إطار معادلة تربطها القوات المسلحة بالتصعيد واستمرار الخطوات العدائية السعودية.
14: بإذن الله تعالى ستكون النتائج

0: في أسواق الطاقة العالمية.
1: اتسعت عمليات صنعاء الاستباقية في البر والبحر، وكذلك باستهداف العمق الاستراتيجي السعودي نفسه، فالصواريخ والمسيرات اليمنية نجحت في اختراق منظومات العدو الدفاعية والوصول إلى مراكز الطاقة الكبرى في الجبيل وينبع وبقيق ومصافي أرامكو في جيزان التي اشتعلت لأيام وأجبرت الرياض على إيقاف ضخ النفط من منشآتها، بل وأصبحت بعد تلك الضربات التحذيرية هدفا مكشوفا ومتاحا للقوات المسلحة في أي وقت.
2: اليمن من قبل ومن بعد مقبرة الغزاة والطامعين، أرض لا تحب الزوار المدججين بالسلاح ولا تتقن لغة التودد لمن يطؤون أطرافها بجحافل الحشود. في جغرافيا تسكنها الحكمة وتصونها البنادق، تقف القوات المسلحة لتصوغ معادلة الأرض لأهلها، وما دون ذلك غزو واحتلال، وهيهات لمن قتل ودمر وحاصر اليمن أن يظل آمنا فيها مهما كانت التضحيات والأثمان. في المخا حيث الممر والبحر والأطماع القديمة، أطلقت القوات المسلحة سهام نيرانها عملية عسكرية واسعة ونوعية، رسالة ممهورة بالحديد والبارود، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة حطت رحالها بدقة متناهية في عمق التحشيدات السعودية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي. تساقطت المعدات وانكشفت المخازن، وسقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم سعوديون. تؤكد قوات اليمن أن الساحل ليس نزهة وأن الحشود هناك صيد متاح وثمين. لم تكن هذه العملية النوعية سجالا على خريطة الميدان، لكنها تثبيت لحق وحقوق، فبسط السيادة الوطنية على كل شبر من التراب اليمني واجب لا يقبل التجزئة، وأي قوة قادمة من خلف الحدود مهما كانت لا تقرأ في قاموس اليمني إلا غازية، تصدق عليها أحكام الدفاع عن النفس. تؤكد صنعاء أنها لن تدع أهداف العبث السعودي تمر، ولن تسمح بسوق أبناء اليمن إلى محارق الموت خدمة لأجندات العدو الأمريكي والإسرائيلي. الرصد مستمر والأعين لا تنام، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد شعار ومسار عملياتي يتتبع كل تحرك ويحصي كل حشد، واليد التي امتدت إلى المخا قادرة أن تطال كل يد غازية في أي زاوية من زوايا البلاد بل وخارجها بعون الله وفضله وتأييده، والإشارة تكفي لمن يستوعب فحوى الرسالة قبل أن يتكلم البارود مجدداً.
1: نهاية اللعبة السعودية واحتراق كل الأوراق يضع النظام السعودي أمام خيارات انحصرت في مسارين، إما الانصياع للإرادة اليمنية والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اليمني وفي مقدمتها رفع الحصار وإنهاء الاحتلال وجبر الضرر، وإما الاستمرار في رحلة الخسائر المتفاقمة والاستنزاف الاقتصادي والعسكري الذي لا يمكنها أن تتحمله. هذه العمليات المركبة حملت دلالات متعددة وأبعادا سياسية تؤكد جميعها أن اليمن قادر على إدارة الصراع وتغيير المعادلة إذا ما استمر النظام السعودي في تعنته وبقاء قراره بيد الإدارة الأمريكية. للوقوف أمام هذه التطورات والمستجدات وللاطلاع على آخر الأحداث، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: اهلا وسهلا بك ويسعد مساك واوقاتك، فالتحيه والتقدير والاحترام لك اختي الفاضله الاستاذه الاعلاميه الرائعه اشراق المقري واذاعه صنعاء بكل طاقمها وللاخوه المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحه البطله بكل تشكيلاتها المتعدده ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
1: استاذ عبد الرقيب، القوات المسلحه تكرس معادلات معركه الحصار بالحصار في ثلاثه مسارات في ان واحد. الأول المسار البحري بفرض الحصار على السفن السعودية، والثاني المسار العسكري في داخل العمق السعودي، والمسار الثالث بضرب التحشيدات السعودية في الداخل اليمني. وليس ذلك فحسب، بل توعدت القوات المسلحة باستهداف التحشيدات السعودية وتحالفاتها أينما كانت. ما دلالات وأبعاد هذه

0: العمليات المركبة والجبهات التي فتحتها السعودية ظنا منها أن القوات المسلحة غير قادرة على مواجهتها، بل بالعكس فتحت جبهات لا تستطيع هي نفسها إدارتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا تأتي طلبات الاستباقية للقوات المسلحة اليمنية في هذه العمليات الأسطولية الأسطورية التي تستهدف من خلالها التحشيدات العسكرية للعدو السعودي وعملائه ومخازن أسلحته ومقر قياداته في كل من الوديعة، العبر، أيضا مارب في الرويك وصحن الجن والتجاوين وأيضا السنية والعديد من المعسكرات الأخرى، بالإضافة إلى الساحل الغربي، المخا، الخوخة، أيضا حنيش، سقر، العديد من المناطق التي تقع في ذلك. هناك طبعا نوايا مبيتة لدى العدو السعودي خاصة فيما يخص التحشيدات العسكرية في المناطق الشرقية التي تتمثل من داخل الوديعة وحتى السنية ومارب وغيرها. هذه التحشيدات العسكرية الغرض منها طبعا كان هناك عمليات من أجل الزحف نحو العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة أيضا إلى التحشيدات في الساحل الغربي هناك العملية للزحف نحو احتلال الحديدة، وبالتالي طبعا احتلال الحديدة والساحل الغربي مع تحريك أيضا المعركة البحرية التي يحضرون لها من خلال ما يسمى بحلف الناتو الذي تم تشكيله عن طريق تركيا وأيضا باكستان والسعودية، وأيضا ما تم سبقه أيضا من إعلان تحالف عن بعض الدول التي أسماها تحالف العدوان من أنها تحت مسمى حماية الملاحة البحرية والأمن البحري. هذه هي تأتي اليوم في إطار المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يتربص بمنطقتنا، في أولا بوطننا اليمني الحديث ثم بوطننا العربي والإسلامي تحت مسمى تغيير الشرق الأوسط والعمل على تمدد دولة إسرائيل الكبرى. نحن نعرف بأن اليمن اليوم ظهر كقوة عظمى إقليمية ودولية واستطاع أن يمثل في العدو الصهيوني الأمريكي والبريطاني والأوروبي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، بالإضافة أيضا إلى تنكيره العدو السعودي والإماراتي وأيضا ما كان معهم من تحالف وأدواتهم وعملائهم من مختلف الجنسيات المختلفة فيما كانت تسمى بعاصفة الحزم. وبالتالي ما كان تشكيله من ما يسمى بعاصفة الحزم هو كان أساس احتلال اليمن بشكل كامل، لكن حينما عجزوا وتنكلت فيهم وتلقوا هزائم نكراء وتكبدوا خسائر فادحة ثم أقبلوا على الجلوس على طاولة المفاوضات وأرادوا أن يعملوا على طريق السلام على حد زعمهم، لكن هم في حقيقة الأمر يتخذون نفس الأسلوب الإجرامي العدواني الصهيوني الأمريكي الذي حينما يهزم في الجبهات العسكرية يلجأ إلى الأسلوب المكر والخداع مسمى المفاوضات السياسية. المفاوضات السياسية هذه تستخدم أيضا أولا لكسب الوقت والمماطلة، ثانيا لفرض شروط يريد الحصول عليها عجز عن تحقيقها في الميدان العسكري، ولذلك هو حاول ويعمل ويراوغ المراوغات باستخدام الوساطة العمانية والوساطات الأخرى من أجل أن يكسب الوقت. ثم أتت معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي كانت مساندة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولاحظ العدو الأساسي الصهيوني الأمريكي والبريطاني والأوروبي مدى قوة وبسالة وبأس وشدة اليمنيين في تلك المعركة وما كبدوهم من خسائر فادحة بضرب أكثر من 232 سفينة، بالإضافة إلى 5 حاملات طائرات أمريكية وقطاعها الحربية، أيضا طوارئ، رقاطات، مدمرات أوروبية، الإسرائيليين أيضا الحصار المطلق الذي يطلق على أم الرشاش أيلات، وأيضا الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة التي اجتازت آلاف الكيلومترات لتذهب إلى عمق كيان العدو الصهيوني بفلسطين المحتلة، محققة أهدافها بنجاح ودقة عالية بفضل الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ابتداء احتجازها لكل منظومات الدفاع الدولية التي كانت تتواجد على مستوى الشرق الأوسط بأكمله من البحر الأحمر وحتى وصولها إلى داخل فلسطين المحتلة. هذه هذا الأمر أزعجهم كثيرا وأربك حساباتهم كثيرا. ضغطوا على العدو السعودي في عملية المماطلة بما يسمى التفاوضات، وأيضا التهرب من الاستحقاقات التي كان قد أقر بها بأنه سوف يقوم بالعمل على التوقيع عليها وتنفيذها. وهنا أخص بالدرجة الأولى ما كان يسمى بالملف الإنساني الذي يتضمن عملية فرض المرتبات الموظفين المدنيين تقاعدين عسكريين، أيضا فك الحصار أو رفع الحصار عن مطار صنعاء وكافة المطارات، عن ميناء الحديدة وكافة الموانئ، أيضا تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، أيضا فتح الطرقات فيما بين المدن وأيضا فيما بين اليمن وعمان والسعودية. لكن بعد ذلك حاول العدو ويتلكى ثم يتحجج بحجج واهية أن عليه ضغوط أمريكية لا يستطيع أيضا تنفيذ هذا الملف الإنساني. الأمر الذي جعل من الشعب اليمني أولا أن ضاق درعا بهذه الأعذار الواهية، وعملية صبر أيضا سيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية على مماطلة العدو السعودي وتلكؤه ومماطله وعدم أيضا ذهابه إلى توقيع هذا الملف والعمل على أيضا إنهاء المعاناة للشعب اليمني. الأمر الذي جعل من اليمنيين يخرجون بتلك المسيرات الجماهيرية ويصفون تنفذهم للسلم القائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه، وأيضا للقيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية في اتخاذ كافة القرارات التي تنتهي حقوقهم. هذه اليوم الجبهات التي فتحتها القوات المسلحة اليمنية سواء في المسار البحري أو في إطار استهداف التحشيدات أو في إطار أيضا استهداف السفن والمنشآت النفطية السعودية في داخل السعودية، وأيضا ما تكبده العدو السعودي وعلى مدى 20 يوما من خسائر فادحة. نحن نتكلم اليوم عن تبخر أكثر من 2,600,000 برميل نفط صارت في خبر كان. نتكلم أيضا عن استهدافات لمنشآت نفطية اليوم صارت في شبه الشلل كمنشآت نفط جيزان التي ذكرت وكالة رويتل من أنها اليوم تم إغلاقها حتى نهاية شهر أغسطس نظرا نتيجة للضربات واليمنية التي أحدثت فيها أضرار كبيرة. هذه النفطة كانت تعمل على إنتاج 400,000 برميل يوميا، يعني اليوم حينما تكون لمدة شهر مغلقة كم من الكميات التي لن تنتجها خلال هذا الشهر. أيضا هناك العديد اليوم من عملية السفن التي تعاون التخفي في عملية تصدير النفط السعودي والهروب خلفة، وكأنها يعني ذاهبة إلى خائفة من الدخول إلى غابة مليئة بالوعود، وبالتالي اليوم يعملون على إطفاء تلك أجهزة التصدر ويهربون
0: مغلقة
1: مقابل أنهم لا يريدون أن تكون عرضة للضربات اليمنية
0: أو
1: أيضا عملية إرجاعها إلى إدراجها من قبل القوات المسلحة اليمنية. اليوم
0: أستاذ عبد الرقيب،
1: نعم
0: أعتذر يعني عن المقاطعة، ولكن ونحن نتحدث في إطار الحصار البحري الذي فرضته قواتنا المسلحة والتي أثبتت فيه قدرتها على خنق الاقتصاد السعودي وشل حركة السفن كما تحدثتم الآن، إلا أن العمليات العسكرية الاستباقية ضد التحشيدات السعودية كانت عمليات نوعية ودقيقة أثارت موجة كبيرة من ردود الفعل والمقالات والتحليلات عبر وسائل إعلام العدو والمرتزقة أنفسهم وما بين مشكك ومعارض عن قدرات صنعاء الاستخباراتية في رصد تلك التحشيدات. بدأ المرتزقة يتداولون عبارات التخوين والخيانة فيما بينهم، وآخر تلك العمليات والتي أثرت ضجة كبيرة عملية المخاء النوعية والتي تعد نقطة ارتكاز على واحد من أهم ممرات التجارة العالمية باب المندب. كيف تقرؤون هذه العملية من خلال رجع الصدى، ردود المرتزقة من جانب والعدو السعودي من جانب آخر؟
1: طبعا بالنسبة للعملاء والمرتزقة بالنسبة لهذه الجبهات شيء معروف من أنهم سوف يتهمون بعضهم البعض في عملية الخيانة وعملية أن هناك من يرسل الإحداثيات لقوات صنعاء وأنه من يتآمر ومن يفعل. هذه الأمور معروفة تماما من قبل عملاء العدوان، لأنهم يريدون إرجاع فشلهم هم والعدوان إلى أسباب أخرى. نحن نتكلم اليوم عن الجبهات والتحديات التي يتم استهدافها نتيجة لارتباطها أيضا لما يحدث من الحصار البحري على العدو السعودي، وأيضا لما يحضرون له من معارك برية وبحرية تستهدف اليمن. وبالتالي حتى عملية استهداف سفينة شحنة الأسلحة في مضيق باب المندب، من الذي أعطانا الإحداثيات؟ من الذي أخبرنا عن هذه السفينة أنها تحمل شحنة أسلحة؟ هؤلاء الأغبياء هم يثبتون تماما من أن اليمن حينما كان يستهدف السفن السعودية وحاملات الطائرات والبقاطات والبوارق والمدمرات، هل من كان يعطيها الإحداثيات للقوات المسلحة اليمنية، أم أن هناك قوة الاستخبارات العسكرية اليمنية هي التي تتمكن من تتبع تلك السفن وحاملات الطائرات؟ وأيضا ما حصل اليوم مع سفينة السفينة التي تحمل الحشد العسكري أو الأسلحة العسكرية التي أتت إلى مضيق باب المندب وكادت تمثل حمولتها في ميناء المخا لعملاء العدوان. وبالتالي هنا اليوم اليمن ينتصر استخباراتيا، ينتصر سياسيا، ينتصر عسكريا، ينتصر إعلاميا، حتى على مستوى الأعلام. لو تلاحظ الأيام هذه عملية الفبركات التي يقومون بها اليوم، الطيران الذي يتبع العملاء يقوم باستهداف الميليشيات الحوثية في القروف في بجريفين في كذا، ويعملون عمليات الفبركات والفيتشوب وأيضا الذكاء الاصطناعي وغيرها من هذه الأشياء، حتى يوجدون لأنفسهم عملية من الدعم النفسي والمعنوي فيما يقومون به، وأيضا حتى لا يكون هناك تفكك وتخلخل. اليوم الضربات اليمنية لها تأثير كبير، أدت إلى تخلخل تلك الجبهات، أدت أيضا إلى هروب العديد من الذين كانوا جالسين في تلك المعسكرات، ومنهم من اتبع نصائح القوات المسلحة اليمنية والقيادة السياسية بأن حاول أن يخرج من عباءة العمالة والارتهان ويعود حتى إلى بيته ويعمل على رفض أن يكون منخرطا ضمن هذه الجبهات. العدو السعودي اليوم يريد أن يجعل من أدواته وعملائه دروعا بشرية ومحرقة له، مقابل أنه يريد أن يقول لا، أن الحرب هي حرب بين اليمنيين ولا زلنا لا نستطيع أن نصلح فيما بينهم، وأنا إلا مجرد وفلت. هذا ما هو يريده العدو السعودي. لكن الضربات اليوم التي توجه إلى العدو السعودي سواء في عمقه باستهداف منشآت النفطية أو باستهداف سفنه أو باستهداف قواته في المعارك البرية هي من ستنكر به وستجعله أيضا اليوم ينفع ويأتي إلى طريق السلام ويوقع بشكل فوري على الملف الإمثالي والبدء بالتنفيذ بنوده فوريا، لأنه اليوم سوف يعي ويفهم بأن كل اقتصاده سيكون في خطر كان إذا استمر في عملية المماطلة والسير أيضا في عمالته واجتهاده للعدو الصهيوني الذي لم يستطع
0: حمايته. نعم، أستاذ عبد الرقيب، بيانات القوات المسلحة واضحة تبعث برسائل قوية وحازمة للنظام السعودي، تحمل في مضمونها القوة والصرامة، كما تحمل أيضا لغة العقل والمنطق، وتدعو النظام السعودي إلى استخدام لغة الحوار واللجوء إلى طريق السلام، كما تدعو كل المغرر بهم إلى الابتعاد عن مراكز تجمعات ومعسكرات العدو السعودي. ما دلالة هذه الجزئية وأهميتها في بيانات القوات المسلحة من خلال دعوتها لأبناء الوطن ألا يكونوا وقودا لحرب خاسرة ليس لهم فيها ناقة ولا جمل؟
1: قوة ومصداقية البيانات العسكرية التي يطلقها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع، الذي بات العالم كله اليوم حينما يسمع ويدري بأن هناك بيان عسكري للقوات المسلحة اليمنية، الجميع يعني ويفهم من أن هذا البيان هو يحمل القوة والمصداقية في كل ما يأتي به. أيضا عملية التحذيرات التي تطلق اليوم على عملاء العدوان خاصة من أبناء البلد، الذين اليوم يجب عليهم أيضا أن يستوعبوا كل ما يصل إليهم من هذه الرسائل سواء من الجانب السياسي أو من الجانب العسكري. لذلك اليوم نحن نتحدث أن اليمن صار شيء كبير لدى العالم يدمعه. هناك مثلا صحيفة الفاينانشال تايم، أيضا نيويورك تايم، الانترناشنال انتريست، أيضا الجارديان البريطانية، أيضا الانديبندنت البريطانية، تحدثت عن العمليات العسكرية اليمنية بكل بطولاتها وما يتكبده العدو السعودي وعدواته وعملائه في هذه الضربات من خلال البيانات العسكرية اليمنية التي تصدر بكل مصداقية وتحمل القوة والصرامة والصراحة من خلال ما تطلق به. ولذلك هم قد جربوا ذلك في مثال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، أيضا جربوا ذلك في مكان يسمى بأسفة الحج بينما كانت بيانات الأمنية الحيثية تظهر، وتظهر بيانات ما يسمى بتركي المالكي أو أحمد العزيزي من قبل، وكانت كلها مجرد حجاجات. يأتي بيانات العميد يحيى سريع للعطن كل تلك البيانات الحجاجات التي كان يطلقها تحالف العدوان الصهيوني والسوري. إذن هنا المصداقية أولا والصراحة في إحداث تلك العمليات وآثارها الكثيرة والتي تحدث اليوم فيهم فزعا وأيضا خسائر فادحة وتحقق إصابات كبيرة جدا، صارت اليوم تجعل العالم كله يعجز أمام الوقوف ضد اليمنيين في أي مؤامرات تعاد ضده، مهما كانت تلك المؤامرات أو مهما كانت تلك التحالفات التي طلعت. ولذلك الأيكومنيس أيضا عرفت الإبنية يدعوت أهرنوت تحدثت وقالت فقد عملنا جميع التحالفات وتآمرنا في كل التآمرات، لكن لم نستطيع أن نهبط هذه الجبهة اليمنية حتى عملية إيقاف الضربات أو الهجوم الأخير الذي كان يهدد به المجرم ترامب على إيران كان إيقافه نتيجة أيضا تحرك الجبهة اليمنية، لأنه أدرك أنه إذا حاول أن ينتشل أي حماقة في إيران هنا الجبهة اليمنية فقط ستغلق مضيق باب المندب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الأمريكي وارتفاع سعر النفط من 250 إلى 300 دولار، بالإضافة أيضا إلى التأثير الكبير الذي سيؤدي به إلى الانهيار لما يسمى الحزب الجمهوري والانتخابات النسبية التي هو قادم عليها.
0: نعم، في الجانب الآخر وفي المحافظات الجنوبية المحتلة وبعيدا عما يعاني أبناء تلك المحافظات من معاناة اقتصادية وانهيار خدمي وانفلات أمني، لجأت السعودية إلى إعادة استخدام الخطاب التكفيري في تلك المحافظات وتحشيد المواطنين في محاولة لإشعال نيران الفتنة المذهبية والطائفية. وسؤالي لكم، لماذا الآن وهل تسعى من خلال ذلك إلى تحريك الجماعات التكفيرية كداعش والقاعدة كما حركتها في السابق وإطار المشروع الأمريكي المرتبط بالمنطقة؟
1: هو لا يستغرب من هذه التحقيق التي يحاولون من خلالها استخدام بالذات الصراحة الذي يظن قاعدة الدواعش الأصولية، كل هذه الأشياء والمسميات واستخدام أيضا الجانب الزائف الذي أساسا زائف لأولئك التنظيمات الإرهابية والذي يتم استخدامه لتشويه القرآن والإسلام والدين واستخدامه في القتل والإجرام وإشعانة الغزو والاحتلال، أيضا من خلال الفتاوي الدينية الزائفة التي تصدر من تلك التنظيمات الإرهابية. لذلك هم اليوم يحاولون استنساخ النموذج الذي كان في داخل سوريا مثلا الجولاني وميليشياته، وحتى الآن تأثيرات كانت في الجانب الديني الذي يحاولون من خلاله التغلغل واستخدام العاطفة الدينية لدى البعض الذين لا يزالون مخدوعين فيه، هم يريدون استخدام هذا الجانب. أيضا هناك عملية تحشيدات أيضا قادمة في تنظيمات إرهابية آتية وقادمة سوف تأتي من سوريا ومن العديد من المناطق في خلال المعركة. لكن اليوم حينما بدأت الضربات الاستباقية للقوات المسلحة اليمنية أحبطت كل تلك المؤامرات وكل تلك المخططات التآمرية والإجرامية والإجرامية التي يحضرون لها من خلال، بالتالي اليوم أربكت كل حساباتهم. وأيضا المعركة البحرية التي صارت تستهدف كل تلك السفن والعالم، وذكرت أكسيون في مقال أيضا من عملية الاتحاد التركي السعودي لم تؤدي إلى عملية وإيقاف الهجمات، بالإضافة أيضا كل تحريكات من شن الجبهات الداخلية عن طريق هذه التنظيمات القاعدية والداخلية لن تؤيقاف تلك الهجمات، وأيضا على إعطاء السعودي أي مجال في المجال التفاوض والاستمرار في عملية من الاستحقاقات، وأن يأتي بالحقوق الأمنية التي يجب يأتي بها إما عن طريق السلام أو تنتزع بالقوة كما عملت اليوم القوات المسلحة.
0: نعم، سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الرقيب، صنعاء ما زالت تؤكد عبر كل الطرق والوسائل والقنوات السياسية والدبلوماسية أن طريق السلام هو الخيار الأصح والأفضل للسعودية في المقام الأول، وقد أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن صنعاء ملتزمة بخيارات السلام، فهل ستتعامل السعودية مع تلك الرسائل وتتلقاها بإيجابية وبلغة العقل والمنطق وتجنب نفسها ويلات الحرب، أم أنها ستمضي في غيها وجبروتها وتحرق نفسها بالنار التي أشعلتها؟
1: طبعا الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني حدد وقال أنا هناك أود أن أتحدث عن شيء مهم جدا، هناك الوساطات الإقليمية والدولية التي يحاول العدو السعودي اليوم إرسالها إلى العاصمة صنعاء وأيضا إلى مسقط في سلطنة عمان للقاء الرئيس الوفد الوطني الأستاذ محمد عبد السلام تحت مسميات واهية وذرائع واهية أنهم يريدون إيقاف الهجمات وأن سوريا قد تنخرق في عملية السلام، لكنها أيضا تحاول تتهرب من استحقاقات أخرى. وبالتالي الأستاذ محمد عبد السلام في تغريدته أو في بيانه الذي أصدره حدد وقال إلى كل الذين يتصلون به يتصلون بنا سواء في الجانب الإقليمي أو الدولي، نقول لهم بأن طريق السلام واضح ويبدأ من الآتي، وهو وضح الآتي ما هو عملية صرف المرتبات، عملية تبادل الأسرى، عملية، وهو ما يقصد طبعا تطبيق الملف الإنساني كبداية تؤكد على أن العدو يريد أن يسلك طريق السلام. الجديد في الموضوع هو تصريح الخارجية اليمنية بالأمس الذي صدر وقال نشجع السعودية اليوم على السير قدما واتخاذ قرار شجاع في عملية السلام، وهذا يعطينا مؤشر أيضا إلى أن السعودية اليوم جرب في عملية تهدئة أيضا حتى الخطاب الإعلامي والتصريحات الرسمية التي كانت تستفز مثلا العدو السعودي وتريد أن يكون هناك عملية بداية الود لأنها وصلت إلى طريق مسدود وعرفت من أن من يعطيها الوهم وأنه سوف يحميها وأنه يدفعها اليوم نحو المواجهة إننا نريد زوالها وأيضا إرسالها نحو الجحيم، ولذلك أعتقد بأن هناك بوادر طيبة خاصة بعد بيان وزارة الخارجية اليمنية بالأمس الذي يؤكد على عملية التشجيع للسعودية في السير قدما نحو اتخاذ القرار الحاسم والصارم لسلوك طريق السلام. وكلنا أيضا نقول نحن السعودية نريدها أن تكون أيضا تعي وتفهم من أن الدفاع الاستراتيجي لها هي ودول الخليج وكل الدول العربية والإسلامية هو اليمن، وهي قد جربت وشافت بأم عينيها وأيضا مارست في الميدان العسكري والميدان السياسي كل ذلك، وأيضا العدو الأساسي الذي يحاول أن يسعى إلى هذه المحرقة ويرسلها إلى الجحيم.
0: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة، والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
4: برع ولا الليل
2: براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لم يكن مولد الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد حدث في التاريخ، بل كان طلقة النور الأولى التي حررت البشرية من ظلام الجاهلية.
1: إضاءة ثورية.
2: احتفاء برسول الله وتأكيدا متجددا للولاء له، وإحباطا لكل مسار الأعداء الشيطانية الهادفة إلى الاستنقاص من مكانته في قلوب المسلمين وفصلهم عن اتباعه والاقتداء به.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأبطال، يا من نقشتم أسماءكم على صخر العزة وخططتم بدمائكم حدود الكرامة وورثتم من الأنبياء عهدا ألا تهنوا ولا تحزنوا، لكم منا أيها الأبطال تحية تكتب بماء الذهب وسلام يليق بمقامكم الذي رفعتم به رأس الأمة في زمن نكست فيه الرؤوس. أنتم الذين أيقظتم الضمير العربي وأعدتم للأمة روحها التي كادت تلفظ أنفاسها في كل معركة تخوضونها وفي كل صاروخ تطلقونه وفي كل موقع تحررونه، تكتبون للتاريخ فصلا جديدا من فصول العزة والكرامة، وتثبتون للعالم أن اليمن لا تقهر وأن رجالها لا يعرفون الاستسلام. أيها المجاهدون الأبطال، آن الأوان لنقولها صريحة مدوية: لن نقبل اليوم أن نكون محاصرين، ولن نرضى أن تسلب ثرواتنا وتنهب خيراتنا، ونحن نملك من الإيمان ما يزلزل الجبال، ومن الرجال من يعشقون لقاء الله. إن الذين ظنوا أن الحصار يكسرنا وأن التهديد يرهبنا نسوا أننا جبل لا تهزه العواصف وبحر لا تنضب مياهه. سنضرب الأعداء حيثما اجتمعوا وسنطاردهم في معاقلهم ومخابئهم، ولن تبقى لهم بقعة على تراب وطننا يأمنون فيها ما داموا يتربصون بنا وبأمتنا. وسنضرب الخونة والعملاء إن لم يعوا، فإن من يبيع وطنه بأوهام السلطان ويخون أمته بثمن بخس عدو في الداخل أخطر من عدو في الخارج. وسنريهم أن اليمن ليست أرضا تستباح ولا أمة تستذل، إن أولئك معادنهم واحدة: من أعد لنا الحصار ومن أشعل الفتن ومن رضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات بيد الغاصب. سيأتيهم اليقين بأننا لن نركع إلا لله ولا نقبل الحياة إلا عزيزة أبية، وأن طريق العزة وإن قل سالكوه يبقى درب الأنبياء ودرب الصادقين الذين وعدهم الله بالنصر المبين. أبطالنا الأشاوس، إنكم اليوم خير من يكتب ملحمة جديدة في سجل أمتكم، خير من يرد الاعتبار لهذه الأمة التي طالما انتظرت من يوقظها. اثبتوا، فما بقي من الطريق إلا القليل، وما تبقى من المعركة إلا فصلها الأخير. كونوا على ثقة بأن الله معكم، وأن كل رصاصة تطلقونها في سبيل الله تسجل في ميزان حسناتكم، وكل خطوة تخطونها نحو العدو تقربكم إلى النصر. لا تلتفتوا إلى الوراء، فالأمة تنظر إليكم، والتاريخ يكتب بأحرف من نور ما تفعلونه اليوم.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، تشهد منطقة الخليج مرحلة جديدة من الحرب بعد تجدد المواجهة على خط جبهة السعودية واليمن المحكومة باتفاق خفض التصعيد بعد عاصفة الحزم التي اعتدت فيها السعودية على سيادة اليمن دون اعتبار أنها دولة مستقلة. تجاوزت فيها الرياض سياسة الجوار بين بلدين متداخلين سكانيا تربطهم أوساط قربة بامتدادات عائلية وأكثر. وقبل الحديث عن الدين واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية تحت أي عنوان أو ذريعة ضوابط لم تحترمها السعودية يوما على مستوى العالم العربي، وقد سيست كل ما تطاله يد حكامها بخدمة الغرب وفق الإرادة الأمريكية التي أوجدت أساسا السعودية وأخواتها من كيانات الخليج بأدوارها الوظيفية وحكومات أدوات بمشروع السيطرة على أرض النفط وحقولها بما تحوي من ممرات مائية وبرية حتى سكانها، وتستثمر فيها الشركات الغربية باختلافها وتبقيها شعوبا استهلاكية تطيع الحاكم وتخدم سلطانه المغلف باسم دين مشوه. أيها البواسل المجاهدون الأبطال، إن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة تشكل محطة متجددة لاستحضار المنهج الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتجديد الارتباط برسالته وقيمه ومبادئه التي صنعت أمة امتلكت ذاتها وحملت رسالة الهداية إلى العالم. فإن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف يكتسب أهميته من كونه يعيد شخصية الرسول الأعظم إلى مركز الوعي بوصفه قائدا ومعلما وقدوة تتجسد في سيرته معاني العدل والرحمة والشجاعة والصبر والمسؤولية. فالمحبة الصادقة للنبي لا تكتمل بالمظاهر وحدها، وإنما تتحول إلى سلوك وموقف وتمسك بالحق الذي حمله. وفي زمن تتعرض فيه الأمة لمحاولات متواصلة لطمس هويتها وإضعاف ارتباطها بمبادئها، يصبح استحضار المنهج المحمدي ضرورة تتجاوز حدود المناسبة.

صرخة الشعب. جئت نورا ورحمة وسلاما ونبيا للأنبياء ختاما، وحملت للحرب سيفا ورمحا، فمحوت من الوجود الظلاما، وبنيت للمسلمين جيوشا بها أرسيت دولة ونظاما، إذ فتحت بها الأرض شرقا ثم غربا حتى علوت مقاما. كم جمعت للفتح ذاك رجالا مؤمنين ومخلصين عظاما، وشققت درب الجهاد صبورا وعلى المشركين كنت حماما. كم بلاد فتحتها وأذقت ملوكها الكافرين موتا زعاما، ونشرت في الأرض دينا حنيفا به يا صاحي حررت الأنام، وجعلت كل الدنا في أمان حتى فاضت مودة ووئاما. فلتقوموا يا مسلمين جميعا لنبي المسلمين قياما، إنني يا رسول العالمين ذبت فيك محبة وهياما. فعليك الصلاة في كل حين يا نبيا فذا شجاعا هماما، وعلى الآل والصحاب سلام ما محب لله صلى وصام. ليت يوم المولد يستمر في احتفاء يظل 20 عاما.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة آيات من سورة الكهف. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بما أن الأكثر طلاب علم، وكلنا طلاب علم سواء كبارا أو صغارا، هذا هو الشيء المفترض من جانب الإنسان أن يكون طالب علم، حتى لو قد أصبح شيبة أن يشعر أنه طالب علم. ليس الطلاب يعني الأولاد الصغار أو الشباب فقط، على أساس أن الإنسان يهمه أن يتعلم. وأعظم شيء يتعلمه الناس، يتعلمه الإنسان، هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة، فيما يتعلق بهذه الحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة. عندما يتعلم الإنسان القرآن يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله سبحانه وتعالى والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. هنا نقطة أولى، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، وعندما يتعلم الإنسان القرآن يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يزكو بها لتصبح نفوسا طاهرة سوية قوية، يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه. وقد ضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن ليعرف أولياء الله كيف يجب أن يكونوا، ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. وأصحاب الكهف كانوا كما حكى الله عنهم فتية، مجموعة من الفتيان. ذكرهم هنا كيف كان إصرارهم، كيف كان صمودهم، كيف كانت قوة نفسياتهم، وذكر أيضا كيف كانت رعايته لهم سبحانه وتعالى وعنايته بهم وإجلاله وتعظيمه لهم أيضا. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا الله سبحانه وتعالى يتمنن على عباده بهذا القرآن، وأنه نعمة يستحق أن نثني عليه بها وأن نشكره عليها ونحمده عليها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعل له عوجا قيما. تفسر هذا على أساس أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة، التي تعني أن هذا القرآن مستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن يستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. هنا الله يذكرنا أنه أنزل هذا الكتاب هدى للناس، أنزله ليسيروا عليه، أنزله ليهتدوا به في كل مواقفهم. وهو هو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس كلهم، فلم يجعل له في هذه الحياة في سنن هذا الكون لا يمكن أن يصطدم به فيرتد، هذا غير جائز على الله سبحانه وتعالى. ولم يجعل له عوجا، حتى نعرف فعلا خطورة التوهم بأن هناك في هذه الحياة ما لا يسمح للناس أن يتحركوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نحن نسمع كثيرا من الناس عادة يقولون لا نستطيع، وأعداؤنا أقوياء، والدنيا قد أصبحت كذا، ونحن حالتنا كذا. تجد أننا نعرض قائمة من العوج، قائمة من العوج، يعني وكأن ما لا يمكن أن نتحرك، وما باستطاعتنا أن نتحرك. نتفهم هذه الآية التي تؤكد لنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان، هو الذي رسم السنن لهذا الكون، السنن لهذه الحياة. لا يمكن أن ينزل القرآن ثم يقول للناس أن يلتزموا به وأن يعملوا في سبيل إعلاء كلمته وأن يسيروا على هديه، ثم يجعل سبحانه وتعالى ما يمكن أن يصطدم به. هذا غير وارد، لا فيما خلقه كسنن وجعله كسنن، ولا في تدبيره أيضا، تدبيره الدائم بأنه حي قيوم سبحانه وتعالى وعلى طول هذه الحياة. من يتأمل القرآن يجد أنه فعلا يقطع كل الأعذار ولا يبقي مجال لأي تساؤل. عندما يقول الناس لا نستطيع وأعداؤنا أقوياء، الدنيا قد أصبحت كذا، كلها يرفضها، كل العوائق تراها من نفوسنا نحن، لا نتفهم كتاب الله، ونترك أمامنا دائما قائمة من هذه المفاهيم المعوجة، الأفكار المعوجة التي تجعل هذه الحياة، تجعل هذه الأرض مليئة بالمطبات أمام دين الله. ومن أغرب ما يقال مثلا الدنيا قد امتلأت نفاقا وكفرا وليس باستطاعتنا أن نعمل شيئا، ويقدم الدين ويقدم الدنيا بالشكل الذي لا يمكن أن تكون ساحة للعمل في سبيل الله، ولا ننطلق للعمل لإعلاء كلمة الله إلا إذا لم يكن فيها شيء من هذا، يعني إذا لم يكن فيها باطل، إذا لم يكن فيها كفر، إذا لم يكن فيها نفاق، اشتري جاء يتحرك. إذا كانت الدنيا هذه كلها مليئة بأولياء الله، فما الذي يبقى لهم أن يعملوا؟ ما الذي سيفعلون؟ إذن فليفهم الناس هذه الإشكالية، لأنها فعلا من أكثر ما يهيمن على نفسيات الناس. فعندما يتحرك أحد في أوساط الناس كم تسمع من مفاهيم معوجة، وعندما تسمعها فهم يتحدثون عن الحياة، أليس كذلك؟ الدنيا كذا، والدنيا مليئة بالأعداء، والدنيا مليئة بالمفسدين، وأعداؤنا معهم أسلحة ومعهم طائرات ومعهم إلى آخره. أليسوا يتحدثون عن الحياة أنها مليئة عوجا ومطبات؟ لكن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب أن يكون قد صنعه هو سبحانه وتعالى هو في الحياة أبدا، ولا في تدبيره، بل يصنع ماذا؟ يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم، وخاصة في هذه السورة، سورة الكهف. إذن القرآن هو قيم يرسم طريقا مستقيما، ويستقيم بمن يسيرون على هديه، لا ترى عوجا، إنما ترى في عملهم هم، لكن في عملهم وهم يسيرون على هدى القرآن لا يكونون من النوع الذي دائما يعملون شيئا ثم يكتشفون خطأ، عملوا شيئا في مرحلة ثانية ثم اكتشفوا أخطاء.

على أساس أننا كنا غافلين عندما رفعنا الشعار، واتضح أنه لم يكن هناك حاجة إلى أن يرفعوه. لا، هذا نقطة مهمة جدا، أنه لا عوج في الحياة أمام من يسيرون على أساس هدي الله. الله لا يمكن أن يخلق الحياة بالشكل الذي يصطدم مع هدي كتابه أبدا. كتابا لا عوج فيه، كتاب قيم يستقيم بمن يسيرون عليه. وضرب هنا مثال المشروع القرآني منذ انطلاقته وإلى اليوم. هل اكتشف يوما ما أن هناك خطأ في المشروع كمشروع وانطلاقة الناس في هذا المشروع بشكل عام؟ أبدا، بل كلما تقدم الزمان كلما أتت أحداث كلها تشهد بأهمية هذا العمل. تجد كلما مرت من الأحداث ظهرت أهميته أكثر فأكثر، وكلما تقدمت الأيام وأيضا ظهرت متغيرات أخرى ظهر أهمية أن ننطلق في هذا العمل بجدية، وأن ينطلق الناس أيضا معنا في هذا العمل، وأنه فعلا من يسيرون على هدي الله وهدي كتابه لا يكتشفون أنفسهم أنهم سلكوا طرقا ثم ندموا في سلوكها، أنهم تبنوا أشياء ثم ندموا على تبنيها. تجدهم دائما يلجمون أخطاء، يخطي ويصحح دائما، يعني يلفقون. لا، من ينطلق على أساس هدي كتاب الله لا يكتشف أنه أخطأ أبدا. تأتي هذه الأحداث من خلال تحرك الأمريكيين. الحين بيدخل في تحرك الأمريكيين واستهدافهم للمناهج وعلى ماذا يدلل. وهنا قبل أن ندخل في هذا الموضوع نفهم أن كتاب الله هو أفضل علم يمكن أن يتعلمه الناس، وأنه أيضا أن كلمة عوجة تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيم، وأنه يستوحى من كلمة عوجة أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. إذا هناك مطبات فالمطبات هي في النفوس، أما من يسيرون على هدي كتاب الله لا يكتشفون أنهم أخطأوا ولا يندموا على حركة انطلقوا فيها على أساس كتاب الله أبدا. تأتي هذه الأحداث من خلال تحرك الأمريكيين، تحرك الإسرائيليين، تحرك دول الغرب. هذا من يتأملها بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أفضل وأحسن الفترات بالنسبة للإسلام لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام فعلا. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة وفترة رهيبة. هي فعلا رهيبة وخطيرة، لكن لمن لا يتحركون على هدي القرآن فهي خطيرة ورهيبة فعلا هنا في الدنيا وفي الآخرة. أما من يسيرون على هدي الله، على هدي كتابه، على حسب فهمنا وتقييمنا، فإنها من أفضل المراحل في تاريخ هذه الأمة لمن يعملون في سبيل الله فقط. من أفضل المراحل لمن يعملون في سبيل الله فقط، لمن يتحركون في سبيل الله وعلى أساس كتابه. وأنها يبدو ليست مرحلة من سنة أو سنتين، بل ربما قد تكون من نحو 10 سنين تقريبا بدأت متغيرات بشكل عجيب في هذه الدنيا. ولكن ما أسوأ حال من يعرضون عن كتاب الله في مرحلة كهذا، وبدأت مؤشرات سوء الحال وسوء المصير عندما اتجه الأمريكيون للاستيلاء على صياغة المناهج وإنزال المناهج التربوية وحتى السيطرة على المساجد في معظم الدول العربية. ثم لا تسمع كلمة ولا تسمع أي ممانعة ولا تسمع معارضة. هذه حالة خطيرة جدا على الناس، حالة خطيرة جدا على الناس. كما قلنا أكثر من مرة، من أسوأ ما في هذه بالنسبة للناس أننا جئنا من جديد نمكن بني إسرائيل من كتابنا، من تثقيف أنفسنا، من تثقيف أولادنا، ليحرفوا، ليخفوا الكثير منه. وهم من قد نزع الله من بين أيديهم كتبه ووراثة كتبه وأنبياءه، فهل نمكنهم نحن؟ هذا من أسوأ المواقف التي تدل على أن القرآن الكريم الذي يمجد الله نفسه ويثني على نفسه بإنزاله إلينا، الحمد لله الذي أنزل على

0: عبده الكتاب. وإذا بالمسلمين اليوم يريدون أن يسلموا هذا الكتاب إلى بني إسرائيل الذين قد حرفوا التوراة والإنجيل ليخفوا منه ما يريدون ويجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ألسنا نسمع أخبارا بأنهم يريدون أن يخفوا آيات الجهاد والآيات التي عن بني إسرائيل وآيات أخرى؟ يطلع لك نصف القرآن، نصف القرآن يخفونه عن الناس. هذا يعتبر من الكفر الرهيب بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على الناس أو على عباده. القرآن كفر بأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، القرآن، لأنه في كثير من الآيات يبين عظمة هذا القرآن وأنه نعمة كبيرة على عباده، أنه سبحانه وتعالى يثني على نفسه بإنزاله. الحمد لله، أي كل الحمد وكل الثناء وكل المجد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والذي هو في نفس الوقت أيضا لم يجعل عوجا أمام هذا الكتاب في سنن الحياة ولا في تدبيره هو فيصطدم بها، وجعله قيما لمن يسيرون على نهجه، يرسم الطريق المستقيم والمواقف المستقيمة والرؤى المستقيمة والمفاهيم المستقيمة. الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة، فمن كان لديه هناك مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن. القرآن هذا القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نكمل يوم غد الحديث عن الاعوجاجات ومظاهرها وعن خطورة أن يستهدف الأمريكيون والإسرائيليون المناهج الدراسية أو المناهج المدرسية، وكذلك محاولة سيطرتهم على الأماكن التي فيها تثقيف للناس كوزارة الثقافة، كالإرشاد وغيرها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. ثانيا، عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. ثالثا، أن الله ضرب أمثلة كثيرة في القرآن ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. رابعا، أكد أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيمة، ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. خامسا، أكد أن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم وخاصة في سورة الكهف. سادسا، من يتأمل تحرك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدها فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. لأن الإنسان عندما ينظر إلى تحرك أمريكا، تحرك إسرائيل، تحرك كبير واستهداف هنا وهناك، استهداف إعلامي، استهداف ثقافي، استهداف للمبادئ والقيم والأخلاق، استهداف للاقتصاد، لكن من يتأمل كل هذه التحركات بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يمكن أن يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة التي فيها هذه الحركة من قبل الأعداء يمكن أن يعتبرها من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام. سابعا، أكد أن الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة. فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن الكريم، القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. طبعا من آثار الاعوجاج، وسوف يأتي لذكرها يوم غد، من آثار الاعوجاج أو المفاهيم المعوجة والأفكار المعوجة أن ينظر الإنسان إلى العدو وكأنه كبير، وكأنه لا يمكن أن يتحرك الناس، وكأن الناس مستضعفون لدرجة أنه لا يمكن وليس باستطاعتهم أن يعملوا شيئا. هذا مفاهيم معوجة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويثبت أقدام المجاهدين ويعجل بنصره العظيم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: لنقول لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا بين أيدينا الكتاب الكريم القرآن الكريم، وبين أيدينا بواقع الحياة أحداث كثيرة لنبحث الهدى من خلاله، ولندعو إليه، ولنسير على هداه باستقامة وثبات.

0: إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. من بين المصطلحات والمفاهيم والعناوين المقدسة والمحترمة والمحببة والجذابة إنسانيا ودينيا وقيميا وأخلاقيا وحضاريا وفطريا، يتسلل العدو المتربص المخادع الماكر دائما لينفث سمومه ويمرر مشاريعه ومخططاته وجرائمه، ويضلل ويزور ويزيف دون كلل ولا ملل، وهو يمارس جرائمه وفظاعاته بكل أشكالها وصورها، ويسلخ جلود ضحاياه من الشعوب والأمم التي تتجه صوبها أطماعه ومآربه وأحقاده. هذا بعض مما فعله ويفعله المستعبد المستكبر في كل أطوار إجرامه وعدوانه منذ ما عرف بالحملات الصليبية الأولى، ومرورا بحقب الاستعمار أو ما وصف كذلك والاحتلال العسكري المباشر للبلدان المستهدفة أو الضحايا، ووصولا إلى الطور الحديث المعاصر الذي شهد تنويعا مدهشا لأساليب الطامع القاتل المستبيح الغربي الصهيوني، المستبيح لكل حقوق ومقدرات ومقدسات الآخرين، ولطرقه في تمرير أجنداته العدوانية والإجرامية. وذاكرة التاريخ ملأى بكل ما جناه أولئك الطغاة المجرمون في الدول والبلدان والمجتمعات التي طالتها حملاتهم الغازية والاحتلالية المدمرة، وأياديهم الظالمة، كشأن ما فعله الأوروبيون البرابرة بسكان أمريكا الأصليين، وما فعلته فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسواها من نكال ودمار وإبادات في أنحاء شتى من هذا العالم. وهذا ما يحفظه التاريخ في ذاكرته، وخصوصا في القرون 16، 17، 18، 19 وحتى مستهل القرن 20 الماضي. من الأمثلة التي يحتفظ بها التاريخ عبرة للأجيال على ذلك الأسلوب الشيطاني الإجرامي العدواني الخبيث في الخداع والاحتيال والتضليل للتغطية على بشاعات وجرائم أصحابه المجرمين العابثين بحرمات الإنسانية وحقوق الشعوب، والاستغفال المستدرج للفرائس قبل وأثناء نهشها والفتك بها، ما فعله نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا الكولونيالية التوسعية الاستعمارية حين احتل مصر في حملته المشهورة أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، حيث ادعى اعتناقه الإسلام وخطب وأما المصريين في الجامع الأزهر. ولدى انكشاف خدعته هذه أمامهم أبدى لهم سوءته العدوانية الإجرامية وحقيقته كمحتل غاشم دموي، وظهر على تلك الحقيقة البشعة منكلا بهم أشد تنكيل، بل داس بسنابك خيل جيشه الفرنسي المحتل الغازي حرمة الأزهر الذي اعتلى منبره سابقا إبان خدعته إياهم بادعاء دخوله الإسلام وتنصيب نفسه وليا لأمر المصريين. وكذلك ما فعلته بريطانيا الماكرة متزعمة المشروع الصهيوني الغربي في مراحله التأسيسية الأولى بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين وحتى منتصفه، حين أرسلت جواسيسها الممهدين لذلك المشروع الخبيث تحت أستار البحث والدرس الاستشراقي والاستكشافي، ولم يتورع بعضهم في إطار ذلك الخداع والمكر عن ادعاء الدخول في الإسلام واتخاذ أسماء وألقاب إسلامية لاستمالة قلوب العرب وتمرير مؤامراتهم الخبيثة عليهم، مثل السير لورانس أو لورانس العرب كما عرف، وغلوب باشا وجون فيليبي الذي غدا لاحقا بموجب ذلك الخداع الماكر الشيطاني الحاج عبد الله فيليبي بعد تظاهره باعتناق الإسلام. وهذا الأخير يعده المؤرخون والمهتمون أخطر ضباط الجاسوسية البريطانية بمنزعها الصهيوني التوسعي الاحتلالي المبكر، حيث وجد في أسرة آل سعود ضالته القيمة والمثلى في تأمين عناصر النجاح لمشروعهم الشيطاني وتوفير درع مستدام لرأس حربة ذلك المشروع الكيان الصهيوني.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استهداف صاروخي ومدفعي من قبل العدو السعودي على مديرية رازح والظاهر بصعدة، استشهاد 7 مواطنين في قصف للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان، وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن لا مفاوضات مع الولايات المتحدة حاليا. استهدف قصف صاروخي مكثف لجيش العدو السعودي اليوم منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، أدى إلى أضرار في مزارع المواطنين، واستهدف بالمدفعية مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إن السعودية تتجنب دفع التحشيدات التابعة لها في اليمن نحو التصعيد، وذلك خشية انعكاس أي مواجهة على مصالحها النفطية والمنشآت الحيوية، وأشار إلى أن القرار السعودي في هذا الملف يبقى خاضعا لحسابات واشنطن ومصالحها في المنطقة، وأوضح في سلسلة تدوينات على صفحته الشخصية بمنصة إكس، أضاف أن الولايات المتحدة بدورها تمارس ضغوطا على السعودية لمنعها من اتخاذ خطوات تصعيدية، لأن واشنطن لا تريد فتح جبهة جديدة قد تضر بمصالحها الاستراتيجية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بإمدادات النفط وحركة الملاحة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وأشار إلى أن ما يجري يعكس بحسب رؤيته محاولة كل طرف دفع كلفة التصعيد إلى الأطراف التابعة له، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية مصالحه المباشرة، معتبرا أن القرار النهائي في هذه الحسابات يبقى بيد الولايات المتحدة. وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله أن الدماء التي يمكن أن تسفك في أي مواجهة يجري توظيفها لخدمة المصالح الأمريكية والصهيونية، مبينا أن المجاميع التابعة للسعودية تستخدم كأداة في صراعات لا تخدم مصالحها ولا مصالح اليمنيين.

أفادت وكالة الصفاء الفلسطينية فجر اليوم بإصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة عسقولة جنوب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية العدو قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية من حي الزيتون. وفي وسط القطاع قصفت مدفعية العدو مناطق شمال مخيم البريج وأطلقت الآليات النار تجاه المناطق الشرقية لبلدة جبالية، كذلك المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. ونفذ جيش العدو 6 عمليات نسف جديدة لمبان في شمال مدينة رفح في جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بقنابل الغاز السام خلال اقتحام قوات العدو اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله. شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا حادا فجر اليوم، وأفادت الأنباء باستشهاد 7 مواطنين وإصابة 2 في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في بلدة أنصار التابعة لقضاء النبطية. وأوضحت الأنباء أن طيران العدو شن سلسلة غارات طالت مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوق، فيما تعرض المرتفع ومحيط النبطية الفوق لقصف مدفعي كثيف شمل استخدام قذائف الفوسفور. وأشارت الأنباء إلى اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وجيش العدو في مرتفعات علي الطاهر. كثف جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم تحركاته الميدانية في أراضي الجنوب السوري، وأفادت مصادر أهلية في درعا بقيام قوة بمداهمة البيوت وتفتيشها وتفتيش العابرين في قرية صيصون بريف درعا الغربي، حيث تمركزت القوة المؤلفة من 12 آلية على جسر صيصون بين الأحياء السكنية في الوقت الذي حلقت فيه 3 طائرات إسرائيلية مسيرة في أجواء المنطقة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تجري في الوقت الراهن مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتصالات التي تجري عبر وسطاء من بينهم قطر وباكستان تقتصر على تبادل الرسائل ولا تعني استئناف المفاوضات. وقال إن ما أعلن ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، موضحا أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم مما أدى إلى تجدد المواجهات. وأضاف أن الحديث عن مهلة 60 يوما لم يكن متعلقا بتمديد وقف إطلاق النار، وإنما كان يشير إلى فترة مخصصة لإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وفيما يتعلق بالمباحثات مع سلطنة عمان، قال عراقجي إن المفاوضات الجارية بين البلدين منفصلة تماما عن ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على قضية فنية وتقنية تتعلق بتحديد المسارات البحرية في مضيق هرمز لضمان حركة السفن. وأشار إلى أن المسارات البحرية التي كانت مستخدمة سابقا لم تعد صالحة للعمل، الأمر الذي يستدعي تحديد مسار جديد، والعمل يجري حاليا على تصميم لمسار مؤقت يمكن أن يتحول لاحقا إلى مسار نهائي. أعلن سيرغي سوبيانين عمدة موسكو عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 5 مسيرات أوكرانية استهدفت المدينة فجر اليوم، وأن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط الحطام، فيما أفاد الخبير العسكري أندري ماروتشكو بأن القوات الروسية دحرت قوات أوكرانيا بالكامل من بلدة رايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما سيطرت على بلدة نوفوغريغوروفكا المجاورة. دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ
دعا كوريا الشمالية للجلوس وجها لوجه وطي صفحة حرب لم تنتهي منذ أكثر من 7 عقود، وبحث سبل عملية لتجميد برنامج كوريا الشمالية النووي. وخلال كلمته في احتفال الذكرى 81 ليوم التحرير، قال إن هذه المحادثات يمكن أن تشمل سبلا فعالة لوقف تقدم القدرات النووية لكوريا الشمالية. ولا تزال الكوريتان من الناحية القانونية في حالة حرب منذ انتهاء المعارك عام 1953 بهدنة هشة لم تستبدل قط بمعاهدة سلام. وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي بتحويل نظام الهدنة غير المستقر إلى منظومة سلام دائمة، مقترحا إنشاء نظام أمني متعدد المستويات يسيطر على التوترات ويمنع الانزلاق نحو أزمات جديدة. النبأ الأخير. شرع رجال الإنقاذ في تمشيط الأنقاض بحثا عن ناجين بعد زلزال قوي ضرب سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا بقوة 7.7 صباح اليوم، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وستة مصابين وفرار الآلاف. وأكد المسؤول عن عمليات الإنقاذ استمرار البحث عن محتجزين تحت الركام في مقاطعتي ناجيكيو ومانغاراي. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استهداف صاروخي ومدفعي من قبل العدو السعودي على مديريتي رازح والظاهر بصعدة. استشهاد 7 مواطنين لبنانيين في قصف للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن لا مفاوضات مع الولايات المتحدة حاليا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

0: في هذا اليوم يتجسد احتفال.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى القوات المسلحة تعلن عن استهداف أرامكو نجران وتحشيدات العدو السعودي في المخا، وأيضا الهيئة العامة للأوقاف تدشن المرحلة الخامسة من مشروع وتعاونوا على البر والتقوى. أهلا بكم.

0: أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة، وأشارت إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وعونه، مضيفة أن هذا الاستهداف يأتي ردا على انتهاك الطيران الحربي للعدو السعودي لسيادة بلدنا واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. كما أكدت القوات المسلحة أنها تمكنت من استهداف تحشيدات وأسلحات تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخاء، حيث أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد دحية السريع أن القوات المسلحة بفضل الله تمكنت من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية، وأكد أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة وإلى مصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. للمزيد من الإيضاح تحدث حول هذا الموضوع للإذاعة الخبير العسكري لواء الركن خالد غراب.
1: هذه العملية نعتبرها أنها رسالة، وخاصة بعد أن كانت قد نفذت الطيران اليمني المسير عدة هجمات باتجاه مصفات أرامكو في جيزان. هذه العملية طبعا عندما كان في البيان أن العدو السعودي اخترق أجواءنا اليمنية في المنطقة الشمالية الشرقية، طبعا نجران هي في تلك المنطقة، معناته أن الطائرة كان دخولها من منطقة نجران، فكانت الأهداف يعني انتقلت إلى منطقة نجران، بحيث أنه ربما يعني نقول أنه عقابا لتلك المنطقة، أو أنه ربما هناك أهداف لا نعلم قدر، ربما أنه تصيب المنطقة التي انطلقت منها الطائرة أيضا، وكان ذلك الهدف أيضا الخاص بأرامكو استثنائيا لا نعلم، لكن أنه يكون الاختراق من تلك المنطقة وتصاب أيضا ترسل الطائرة إلى تلك المنطقة يعني لها عدة دلالات، لكن ما ظهر لنا الآن هو نقول ألسنة اللهب وأعمدة الدخان المتصاعدة والذي عجزت السلطات السعودية عن إخماده. بالنسبة للاستهدافات في منطقة المخا، البعض يقول أنها المرة الخامسة والسادسة، لكن نقول أنها ستستمر إلى العاشرة والعشرون وأكثر. العدو السعودي كثف تحشيداته بشكل كبير جدا إلى منطقة المخا، طبعا هو كان يحضر على أساس أن تكون تلك المناطق التي تم استهدافها سابقا، نتكلم عن معسكر العبر والثنية والرويك ثم صحن الجن، كان يريد إشغال قواتنا بتلك المعارك، لكن الهدف الرئيسي والمعركة الرئيسية للعدو أنا أعتقد في تقديري أنها كانت يريدون من خلالها أن تكون في اتجاه يعني في اتجاه محافظة الحديدة انطلاقا من منطقة المخا، نظرا لكثافة التسليح ولكثافة القوى البشرية الداعشية، أنا أتكلم عن صنف السلفي الداعشي التكفيري الذي طبعا منه المحلي ومنه الذي جمع من أصقاع الأرض، فلذا أنه الأهداف ستستمر كلما كان هناك تجمع. طبعا في أول ضربة هو أفشل الهجوم الرئيسي أو الجهد الاستراتيجي، لكن العدو بعد تلك الضربة القاتلة والقاسمة لقواته يعني البشرية ومعداته انتقل إلى تموضعات يعني في أماكن وتحصينات مدنية يعني منشآت مدنية، وكان هناك تحذير أيضا لتلك المنشآت من وللمواطنين من أن لا يسمحوا لتلك القوات بأن تنتشر في أماكن المواطنين أو تستخدم المنشآت المدنية، لذا أنه الآن ما أن تتجمع قوات من أجل أن تنطلق أو تبدأ بهجوم، هناك تأتيها القوات الصاروخية، وكما حصل في ضربة يوم أمس كانت القوة الصاروخية فقط هي من دكت طبعا النوع البالستي، من دكت تلك التحشيدات ودكت مخازن الأسلحة والزوارق الحربية، طبعا توزعت الضربات حتى إلى كان هناك مخزن في المطار الذي انشئ في المخا، كان مخزن الأسلحة وكان من تقريبا من أكبر المخازن، وهناك مخازن في قرب الميناء، ما يعني أن العدو كان يريد يعني أن لا تكون هناك أرتال يعني تأتي عبر البر لكي لا يعني يريد أن يتخفى عن أعين الاستطلاع اليمنية والمخابرات اليمنية، فأتى بالتعزيزات عبر البحار عبر البحر ثم عبر الطيران.

0: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، دشنت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد اليوم بصنعاء المرحلة الخامسة من مشروع وتعاونوا على البر والتقوى للعام 1448 هجرية بدار رعاية الأيتام بمبلغ إجمالي 4 مليارات ريال، يستهدف الكثير من مصارف الخير والإحسان. وفي فعالية التدشين للمشروع تحدث فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية بكلمة أكد فيها أهمية الاهتمام والرعاية بالأيتام وتربيتهم التربية الصالحة والإحسان إليهم وتمكينهم من كل ما يحتاجونه من الرعاية في كل مناحي الحياة المعيشية.
1: هذا الحدث اليوم الذي نعيشه ونحتفل به في دار رعاية الأيتام واحد من تلك الدهون التي تبذلها هيئة الأوقاف في سبيل تحديد سواء أراضي الوارثين الذين أوقفوا أموالهم في كثير من المصالح والمبررات والمحاسن، وهذا واحد منها. إن الاهتمام بشريحة اليتامى مهم جدا، وقد اهتم القرآن به أيما اهتمام، قال جل من جاء ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تفارقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله الله عزيز الحكيم. اهتم القرآن الكريم بشأن اليتامى الذين يجب علينا أن نهتم بهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى.
0: من جانبه تحدث رئيس الهيئة العامة للأوقاف السيد عبد المجيد الحوثي بكلمة أشار فيها إلى أننا اليوم ندشن المرحلة الخامسة من مشروع وتعاون على البر والتقوى في دار الأيتام بهدف إدخال السرور والبهجة على هذه الشريحة التي لها واجب علينا في العناية والإحسان وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة في كل جانب من جوانب الحياة.
2: احتفاء بقدوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذه المناسبة العظيمة نعيش اليوم هذه الاحتفالية الرائعة المتميزة التي نعيشها مع أبنائنا الأيتام في دار الأيتام. وقد اختارت الهيئة العامة للأوقاف أن تقيم حفلها في كل عام من هذا المولد النبوي الشريف في هذا المكان وبصحبة هؤلاء الأيتام، احتفاء برسول الله الذي هو أبو الأيتام والذي كان يتيما وقاد العالم وساد العالم وأخرجنا من الظلمات إلى النور. فحسب توجيهات السيد القائد حفظه الله الذي قال أن يكون المولد هو وقت إدخال السرور على الضعفاء والمساكين وعلى المحتاجين وتفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم، فقد قامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بعمل إكرامية لهؤلاء الأيتام تصل إلى 4000 يتيم، 4340 يتيم في الأمانة وفي بقية المحافظات، وكذلك المخفوفين والمرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة. فكنا يعني نريد أن يكون هذا اليوم هو يوم فرحة لهم واحتفاء، وترتسم الفرحة وترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم تدشن الهيئة العامة للأوقاف مشروع ويطعمون الطعام بمبلغ 4 مليار ريال، يشمل هذه الإكرامية وغيرها من دعم هذه المراكز. مراكز الأيتام نحن ندعمها بشكل مستمر شهريا بموازنات شهرية سواء في الأمانة أو في بقية المحافظات كرعاية مستمرة لهذه الدور، وهذه الإكرامية هي يعني زيادة على المساعدات المستمرة التي تقدم لهذه الدور.
0: بدوره تحدث الدكتور أحمد الخزان مدير دار الرعاية الأيتام بكلمة أشار فيها إلى أهمية الالتفات إلى هذه الشريحة المباركة وهي شريحة الأيتام والإحسان والعناية بهم وتقديم الرعاية الكاملة.
3: في هذا اليوم يتجسد الاحتفال الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتقل الاحتفال من الاحتفال الخطابي للاحتفال العملي بالإحسان إلى أهم شريحة من شرائح المجتمع على وهم الأيتام. اليوم الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد تقدم لوحة من الإحسان، لوحة من الإيمان، لوحة من استشعار معنى الانتماء إلى دين الله عز وجل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تكريم الأيتام والإحسان إليهم، وأيضا في فتح معرض الملابس للأيتام، وأيضا عزومة متنوعة تكريما لأبناء الأيتام، وهنا يتجسد الانتماء الحقيقي للإسلام، ويتجسد أيضا الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: سمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل وأرقى التحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل جمال محمد سريع من الرقابة الرئيسية للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

جاءنا بالحق.

شعب على كل الشعوب تفوق، وبيوم مولدك الشريف تألق فأضاء حتى صار من أهل السماء، واخضر في ذكراك حتى استبرق عرس إلهي أقيم، وبهجة كونية وبأحمد عقد اللقاء. الأرض طه والجبال محمد، والشعب أصبح بالنبي مطوقا. الروح طه والفؤاد محمد، والهدي من بين الضلوع تفتقا. الصبر طه والجهاد محمد، وربيعه بالنصر لاح وأبرقا. النور يجتاح المدائن عابرا، كل النفوس على الرؤوس محلقا. الأرض شعت والبيوت تسندست، والضوء لاح مهرولا متسلقا. صرنا نجوما والبلاد مجرة، والحي شوهد في الهواء معلقا. حتى العروق بكل جسم أصبحت أسلاك ضوء للنبي تمسقا. شعب يماني بحب المصطفى شهدت له الأعداء قبل الأصدقاء. لعظيم ما احتفلوا وأحيوا ذكره، كاد النبي بشخصه أن يشرقا. ولفرط ما اخضرت لأحمد دورهم، بعض الحجارة أوشكت أن تلتقا. يتهيؤون ويرقبون قدومه شغفا سرورا لهفة وتشوقا. حتى إذا حان الوصال تدافعوا، وغدا بهم كل اتساع ضيقا. يا فيض ميكائيل، إن سيولنا بشرية ومحيط أحمد ملتقى. يا صور إسرافيل، مهلا ليس ذا حشر، بل اليمن المحب تدفقا. يا روح جبرائيل، حومي فوقنا وتنزلي وحيا وهديا وارتقا. يا كف عزرائيل، إن مسارنا لزوال إسرائيل أصبح مهدقا. يمن الرسول اليوم أثبت أنه يمن الرسول مواليا ومصدقا. يمن تقادم للنبي ولاؤه، فأتاه حبا خالصا ومعتقا. يمن بحبك يا ممجد علم الإنسان رغم جراحه أن يعشقا. يمن أذل بك العواصف رافعا لبيك في كل المواقف بيرقا. لو شئت منه على الذين تطاولوا أن يطبق الجبلين حالا أطبقا. يا سيدي، وقريش من أصلابها ما أنجبت إلا الأضل الأفسقا. فلكل من عاداك تظهر ودها، وعليك تنتهج العداوة منطقا. فانظر لنا لتقر عينك سيدي، وانظر إلينا رحمة وترفقا. وأفض علينا من غياثك، إننا ببحار جودك نشتهي أن نغرقا. وافتح لنا أبواب فضلك، إننا متعطشون ونستحي أن نطرقا. وامدد خطانا من ثباتك، إن من بدأ الجهاد على خطاك توفقا. بك يا معظم قد تعاظم قدرنا في العالمين، وحال دولتنا ارتقى. بك شرف الله الخلائق كلها، متفضلا متمننا متصدقا. بأجل مبعوث وأكرم مرسل، وأعز من صلى وأعطى واتقى. بأجل مبعوث وأكرم مرسل، وأعز من صلى وأعطى واتقى. يا حجة الله الأخيرة للورى، من لم يوفق باتباعك مزق. لعظيم ما شملت يداك من الهدى، باب النبوة بعد نورك أغلق. لنسير نحن على هداك، يقودنا علم بأنوار النبي تخلقا. مذ كنت في سن الطفولة هاديا، منك النبوة أوشكت أن تنطقا. حتى كأنك ما خلقت، وإنما نزلت كالقرآن نورا مطلقا. سجدت لمعناك القصائد رهبة، ومن المهابة كل حرف أطرقا. كل الأناشيد اكتفت بك لحمها، إذ حارت الآلات أن تتذوقا. وجدتك قرآنا يرتن نفسه، وكتاب ربك جل أن يتموسقا. يا رحمة للعالمين، نصيبنا منها بفضل الاتباع تحققا. هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا، بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى. هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا، بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى. جئناك تسليما وعشقا صادقا،
رغما عن استكبار أنظمة الشقاء متمسكين بما أمرت، وإن يكن شرط التمسك أن نباد ونسحق. فالله هيأ للرسالة أمة يمنية وأعدها لك مرفقا، أزكى صلاة الله نحن، فكلما صلى عليك نزيد فيك تعلقا، وبقدر إكثار الصلاة تضاعفت أعدادنا والفرد أصبح فيلقا. صلى عليك الله يا من نوره عم الوجود مغربا ومشرقا، صلى عليك الله يا من سره لو حل في الطود العظيم تشققا، صلى عليك الله يا من ذكره عشق تعمقنا به وتعمقا، صلى عليك الله يا من قدره حق النفوس لأجله أن تعشقا، صلى عليك الله يا من حبه تاب القلوب بغيره أن تخفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا شرط البقاء، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا علم التقى، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا أمل اللقاء، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله صلى مغدقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله صلى مشفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم فيك استغرقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم من يدك استقى، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم باسمك صدقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم أعطى الموفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، هذا الطهر من ذاك النقى، صلى عليك وأهل بيتك سرمدا، ما جاهد اليمن الحكيم وأنفقا، ما جاهد اليمن الحكيم وأنفقا.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها نتابع عددا من المواضيع الهامة. يصحبكم بها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: دلالات الاستهداف الصهيوني الأمريكي للقرآن وحربهم ضد الإسلام ووجوب التحرك العملي في بيان قائد الثورة. وفي حديث الساعة أيضا: المشهد اليمني المتصاعد قراءة في تحولات المواجهة مع العدو السعودي وأدواته ومرتزقته وخيارات المستقبل. شاهد وشواهد: الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية. ما وراء الأحداث: الشيخ نعيم القاسم: المقاومة منعت العدو من تحقيق أهدافه، لن نقبل بالاستسلام وسنبقى واقفين صامدين. في المرصد: إيران تصدم ترامب، مضيق هرمز يخضع لشروطنا. حول العالم: بوتين من جزر الكوريل، رسائل ردع للناتو. حديث الساعة:

0: دلالة الاستهداف الصهيوني أمريكي للقرآن وحربهم ضد الإسلام ووجوب التحرك العلمي في بيان قائد الثورة. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم أقدس المقدسات يعكس عداء واضحا لكل المبادئ والقيم الإلهية، ويجسد كراهية للرسالة السماوية ومكارم الأخلاق، وحقدا على قيم الخير والعدل.
1: استهل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بيانه بشأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم ومسؤولية الأمة الإسلامية بالآيات الكريمة من سورة المائدة لتأكيد جذور العداء الذي أخبرنا الله عنه قبل 14 قرنا، معتبرا إياها امتدادا للحرب المستمرة التي تقودها المنظومة الصهيونية الأمريكية ضد الإسلام ومقدساته، ومحذرا في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة للتقاعس الإسلامي عن حماية أقدس المقدسات على وجه الأرض. السيد القائد في بيانه الخميس أشار إلى أن هذا الاستهداف الممنهج يسعى إلى تقويض ركائز الأمة الفكرية والقيمية عبر أدوات متعددة تتكامل فيها الحرب الناعمة بالحروب العسكرية الصلبة، لكون إحراق المصحف الشريف يكشف بوضوح عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ السماوية وقيم الخير والعدل، وهو ما يستدعي وقفة تحليلية حول دوافع هذا الاستهداف المتكرر في السنوات الأخيرة وخلفياته. مضامين بيان السيد القائد التحليلية تكشف هذا الاستهداف الممنهج لأقدس مقدسات الأمة وطبيعة الصراع الجذري مع قوى الاستكبار العالمي ومخططاتها الهادفة إلى طمس الهوية الإسلامية وتكريس الهيمنة عبر أدوات الحرب الناعمة والصلبة مقابل سقوط مدقع لشعارات الحضارة الغربية المزيفة. أمام واقع الأمة وتوسع أطماع ومخططات العدو ووضوحها للعلن، يظل السؤال المعلق يقول: هل تكسر هذه المحطات طوق الصمت وتستجيب لنداء الوعي والتبصر الذي رسمه بيان السيد القائد لتعود إلى كتاب ربها وتوحد صفوفها وتؤسس لنهضة حقيقية ترفض الهيمنة والاستعباد؟ أم أنها ستستمر في حالة التخندق والتقاعس خلف حكومات عميلة للعدو وصرخات تستنجد ما بقي من كرامة للذود عن المقدسات والشعوب؟ بيان السيد القائد في هذه المرحلة الحساسة يفتح لنا الباب واسعا أمام خيارات حتمية تفرضها طبيعة الصراع والاستجابة لدعوة الله في القرآن الكريم، فإما استعادة الأمة لدورها الرسالي والريادي بالالتزام العملي في القرآن الكريم ومقاطعة أعدائها، أو البقاء في دائرة التبعية والانكشاف. الأيام وحدها كفيلة بكشف مدى قدرة شعوب الأمة ونخبها الحرة وقواها الحية على الاستجابة لهذا النداء المنطلق من قرين القرآن وعلم الهدى، حيث لمس الشعب اليمني تحت رايته قيم العزة والشرف والكرامة، وتغيرت على يديه قواعد وموازين الصراع في مواجهة للأعداء من صعدة وباب المندب إلى فلسطين المحتلة. باختصار، ينظر إلى هذه الأحداث من منظور السيد القائد على أنها إعلان حرب تستوجب ردا حازما وموحدا وعمليا من قبل الأمة الإسلامية بأسرها لحماية المقدسات وحماية وجود الأمة.
0: لعل أشد الصور فضحا للغطاء الأمريكي الرسمي لجرائم الكراهية والازدراء، والتي ظهرت نسخته الأخيرة في قيام معتوه صهيوني جديد بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، تتجلى في الصعود المفاجئ للصهيوني جيك لانغ الذي كان أدين بالاعتداء على الشرطة في اقتحام الكابيتول الأمريكي بواشنطن. لم يكن ليتجرأ على قيادة حملات استعراضية لتدنيس القرآن الكريم ومهاجمة الجاليات المسلمة في ديربورن لولا العفو الرئاسي الشامل الذي أسباه عليه المجرم دونالد ترامب عقب عودته للبيت الأبيض. الكاتب المحلل السياسي اللبناني الدكتور عبد الله عيسى يتحدث عن كيف يجسد قائد الثورة عزة الإسلام.
2: عند هذا الكلام العظيم للسيد الكبير، هذه النعمة الكبيرة على اليمن العزيز، السيد عبد الملك الحوثي الذي يقارب أي موضوع من الموضوعات وأي حدث من الأحداث بمقاربة خاصة نادرة في زماننا، كقائد يمتشق من روح الحدث أجمل ما فيه وأرقى ما فيه وأعظم ما فيه، تجده يصنف المشهد تصنيفا دقيقا فيميز به الخبيث من الطيب، فيجد أن ثمة تقابل على مستوى الصفات التي لمن هو ملتحق بالقرآن الكريم ولمن هو عدو القرآن الكريم بكل ما يجسده القرآن الكريم من خلاصة راقية وعظيمة وسامية لكل الصفات الإنسانية الكمالية العالية، من الهداية إلى النورانية إلى ملازمة الفطرة إلى العدالة إلى الرحمة إلى المحبة إلى سيادة الحقوق والامتثال للواجبات والطاعة والعبودية لله عز وجل دون سواه، وما يقابلها من مواصفات من الظلمانية والظلم والفساد وكل مقابلات ما كل ما يقابل تلك الصفات، ثم يعني يفضح تلك الممارسات سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية، تلك الممارسات الدنيئة والسخيفة والسطحية والقاسية والمجرمة والتي فيها فعل الإبادة والتي فيها أيضا فعل الانحطاط القيمي لجماعة إبستيم في هذا العصر، ثم يضع بوصلة باتجاه المستقبل ورافعا من مسألة المسؤوليات تجاه الأمة وعلمائها في كل الأبعاد وفي كل الميادين السياسية والاقتصادية، وبالتالي مسألة القرآن تقارب بمسألة عظمة القرآن وهو الحاضر في إعادة تكوين المجتمعات على أسس سامية وعلى قيم راسخة، وبالتالي ركائز الاقتدار الحقيقي الذي فيه القدرة على مواجهة الهيمنة والقدرة على صناعة الحرية والقدرة على حياكة الاستقلال الحقيقي والناجز وليس المدعى، وبالتالي الذهاب بهذه الأمة إلى المكان الصحيح الذي فيه مجابهة الأعداء، وبالتالي المجتمعات الإنسانية والمجتمعات إذا كانت ستقتدي بالرسالة الإسلامية الساطعة للقرآن الكريم يجد أن تمتشك كل عناصر القوة وكل عناصر الاقتدار وكل عناصر القيم العزيزة والراسخة بكل عزة ووقار، وبالتالي هذا القائد العظيم السيد عبد الملك الحوثي لهو ترجمان عندما نقول في الآية القرآنية لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا المؤمن يجسد العزة للإسلام وهو القائد في مجتمعه يستنهضه يسلط عليه أضواء البصيرة التي تأخذه إلى الصراط المستقيم في درب الكشف عن كل المآزق التي تعتري المجتمعات، فينقي هذا المجتمع اليمني ويسلحه بالإرادة وبالعزة وبالعزم الذي امتاز به الأنبياء أولي العزم الكبار. تالي صناعة المجتمعات في مواجهة المخاطر والتحديات سواء كانت أمنية أو اقتصادية اليوم ما يعاني منه المجتمع اليمني كما ما يعاني منه المجتمع العربي والإسلامي وكل الأحرار في العالم هو هذا الاضطهاد بشكله الاقتصادي وبشكله السياسي وبشكله العسكري والأمني، وبالتالي هذا التسلح في مقاومة ذلك الاضطهاد ورفع تلك الأثقال عن الأمة وبالتالي إزالة الأغلال وكسر الأغلال، لأن في ذلك الانعطاق ولأن في ذلك حقيقة التوحيد ولأن في ذلك حقيقة الأخذ الكتاب، أخذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. السيد عبد الملك الحوثي نعمة لكم أيها اليمنيون ونعمة لكل الأحرار في طاقتنا، لأنه يأخذ كتاب الله بقوة وهو يقرأ الأحداث ويقرأ القضايا ويستشرف المستقبل ويصنع الإنسان على هدي بوصلته وعلى هدي منارته وعلى هدي هدايته. تالي هذه المسألة ليست مسألة إنشائية، مسألة تعبر عن حقيقة التواجد في عمق الحدث أجل القيام بتمام المسؤولية.
3: القرآن الكريم والذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: في وقت تتصاعد فيه موجة الاستهداف الصهيوني والأمريكي لمقدسات الأمة الإسلامية وعلى رأسها المصحف الشريف، يرسم اليمن قيادة وشعبا أنصع صور الوفاء والانتصار لكتاب الله عبر موقف إيماني وسياسي وشعبي ثابت يضع حماية المقدسات في صدارة أولويات المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي. لم تكن الإساءة الأمريكية الصهيونية المتكررة بحق القرآن الكريم مجرد حوادث فردية أو تصرفات عابرة، بل جاءت ضمن مخطط صهيوني ممنهج يهدف إلى تجريد الأمة من مصدر قوتها وعزتها وكسر قدسية كتاب الله في نفوس أبنائه، وهو ما واجهه اليمن بموقف تاريخي حاسم تجاوز أطر التنديد التقليدي إلى الفعل الثوري والجهادي الميداني. لم يقف دور اليمن عند حدود الرفض التلقائي، بل ترجم إلى خطوات عملية وسياسية وشعبية شملت الدعوة للمقاطعة الاقتصادية الشاملة لمنتجات ومصالح الدول والجهات الراعية والمحتمية بالإساءات، وفي مقدمتها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن والاها ورعى مثل هذه الأنشطة المعادية للإسلام والمسلمين ومقدسات الأمة. الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور يحيى حرب يتحدث عن الأنظمة العربية لماذا تخاف من العدو أكثر من شعوبها.
1: قال سماحة السيد أن العمل الأجنبي، العمل الغربي الأمريكي الصهيوني ضد القرآن وضد الدين هو ممنهج. أيضا ردة الفعل عند بعض القادة الملوك والرؤساء العرب والممنهج، بمعنى أن وراءه خطة، وراءه هدف، وينسجم مع طبيعة هذه الأنظمة. طبيعة هذه الأنظمة، وأنظر إليها بكل تصرفاتها وليس فقط في هذا المجال، في كل سلوكاتها، في كل تصرفاتها، هي تخاف من شعوبها أكثر مما تخاف من العدو الخارجي. أكثر أموالها، ميزانياتها، إنفاقها تصرف لخدمة حماية النظام من الناس، للتجسس على الناس، لمراقبة الناس أبناء الأمة، لتفكيك الناس، لزرع الخلافات بين الناس، لإبقاء الناس، كل شعب إبقائه في حالة فقر وتخلف ورقف خلف اللقمة حتى لا يفكر بشيء آخر أكثر مما يفكرون في العدو. وهذه ظاهرة يمكن أن نرصدها في مختلف الأنظمة، في العديد من الأنظمة العربية والإسلامية، حتى أننا، وهناك مؤلفات في ذلك، أكبر الهزائم التي منينا بها في تاريخنا من حرب 67 إلى حرب 48 قبلها إلى الحروب التالية التي خضتها هذه الأنظمة، كان السبب أن أجهزة الدولة لم تكن موجهة للعدو، كانت غافلة عن مخططات العدو، كانت غافلة عن ما يكيده العدو لنا، بل كانت مهتمة بمنع انقلاب هنا أو حركة شعبية هناك أو نشوء تيار سياسي في هذه المنطقة أو تلك. هذه الدول التي تخاف من شعوبها هي تلتقي حكما منهجيا مع الاستعمار الخارجي الذي أيضا يخاف من هذه الشعوب، ولا يخاف من الأنظمة ولا من جيوشها ولا من أعمالها، هو يخاف من الشعوب وحركتها الحقيقية لمواجهة هذا العدو الحقيقي. وأهم ما يركز عليه العدو الخارجي والداخلي أيضا، انظر مثلا إلى هذه الناحية وهي من الحرب الثقافية أو الحرب الناعمة كما يقال، إنهم يتعمدون حرق القرآن الكريم كما يظهر. لماذا؟ نحن نسأل لماذا يتعمدون هذا العمل؟ يتعمدونه لأنهم يريدون أن يزرعوا في عقولنا وخاصة عقول أبنائنا والشباب الجدد بأن هذه الأمة ضعيفة واهنة، وأن ما يعدونكم به من عزة ومن كرامة كلام لا معنى له، وها نحن نحرق قرآنهم ولا يستجيبون ولا يفعلون أي شيء ولا يقاومون. يريد أن يزرع فينا العجز والذل والمهانة بأنه يحرق رمز ديننا، أعظم رموزنا على الإطلاق، بل أعظم رموز البشرية على الإطلاق، ونحن عاجزون عن أن نفعل شيئا. يريد أن يقول لنا أيضا، وهو يربطها بالحريات، هذه حريات يقولون في هولندا أو في فرنسا أو في هذه المجلة أو تلك، عندما تطالب هذه الدول لماذا تفعلون ذلك؟ يقولون لك هذه حريات. هل هذه حريات؟ يربطون إهانة الدين بالحريات، ثم يروجون للحرية ليقنعوا أيضا أجيالنا وشبابنا بأن الحرية تعني التخلي عن هذه القيم، التخلي عن هذه الأسس التي يمكن أن توحد الأمة. إذن العدو لا يفعل ذلك صدفة، ولا يفعل ذلك من باب أنه يعني أحقاد، هو فعلا يعبر عن أحقاده تجاهنا، ولكنه يفعل ذلك بشكل ممنهج لتحقيق أهداف معينة. وسكوت الأنظمة نربطها هنا بأنظمتنا أيضا، سكوت بعض الأنظمة هو جزء من هذه اللعبة أيضا لإقناع شبابنا بأن لا يتماسكوا، لا يترابطوا، لا يتوحدوا. أسأل نفسي وأسأل الناس جميعا، كيف يمكن لإنسان مسلم عاقل أن يتصور ما حدث في غزة وهو جالس يشرب القهوة في بيته دون أن يتحرك؟ كيف يمكنك أن ترى هذه المشاهد التي أثارت الغرب، أثارت ملايين الناس من الأحرار، أثارت ضمائرهم، حسهم الإنساني كبشر فقط، تحركوا من أجل هذه المجازر بينما شعوب عربية وإسلامية محاذية للشعب الفلسطيني لم تتحرك، لم تنطق لم تنبش ببنت شفا، لم تنطق بكلمة واحدة. كيف يمكن أن يحدث ذلك لولا أننا ابتعدنا عن قيم الدين وأننا أخوة؟ نحن الدين جعلنا أخوة، جعلنا متحابين، جعلنا كالجسد الواحد، إذا تألم منه عضو، اشتكى منه عضو، تألمت له باقي الأعضاء بالحمى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل كنا نشعر بذلك؟ كلا، لأننا ابتعدنا عن هذه القيم. وهذا معنى كلام سماحة السيد أنه عمل ممنهج، عمل مبرمج، عمل لتخدير الشعوب، لتفكيك حسها الوطني الذي يجعلنا نتضامى فيما بيننا. ومن هنا نقول ما يجعلنا نكبر هذه الدعوة التي يدعوها سماحة السيد حفظه الله تعالى في كل عام وفي كل مناسبة، أيضا في العام عدة مرات في مناسبات عديدة أنا أسمعه وأنتم تسمعونه يدعو إلى ذلك، إلى التمسك بالقيم. لماذا يفعل ذلك؟ يفعل هذا الأمر لأنه يعلم أن وحدة الأمة لا تكون إلا عبر وحدة المشاعر والعواطف والقيم، هذه هي الوحدة الحقيقية، وليست وحدة فقط التجارة والصناعة والمصالح والأموال التي يتباهى بها الآخرون.
0: وفي حديث الساعة نتابع المشهد اليمني المتصاعد، قراءة في تحولات المواجهة مع العدو السعودي وأدواته ومرتزقته وخيارات المستقبل. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة، وأشار المصدر في تصريح له إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وعونه. كما أكد المصدر أن هذا الاستهداف سيأتي ردا على انتهاك الطيران الحربي للعدو السعودي لسيادة بلدنا واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. وفي السياق، تمكنت القوات المسلحة من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية. القوات المسلحة أكدت أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. كما جدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت. المشهد اليمني المتصاعد في القدرات العسكرية لضرب العدو السعودي وأدواته ومرتزقته مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عزيز راشد.
2: 2016-15 كان هناك ضربات بالزوارق الانتحارية التي أضفناها إلى الصواريخ الساحلية الموجودة، وبالتالي حققت ضربات بفضل الله ناجحة وموجعة للعدو. في 2017 إلى 2020 كان هناك إدخال صواريخ بالستية قصيرة المدى، ضربنا أهم السفن التابعة للسعودية وكذلك السفن التي تحاول تزود العدو بأسلحة وما فيها ضربات موجعة. أيضا المرحلة الثالثة وهي من العام 21 إلى العام 23 هناك إدخال لأول مرة الطائرات المسيرة التي صنعت خصيصا لضربات بحرية، يعني طيران مسير خاص بالبحر بضربات بحرية لأول مرة في تاريخ. وبالتالي أضفنا طائرات مسيرة خاصة بالضربات البحرية، زوارق انتحارية متطورة بما فيها طوفان وغيرها من يعني التي تم صناعته بشكل كبير، وكذلك الصواريخ البالستية يعني أكثر مديات إلى العام 21-22. وبالتالي كانت ضربات موجعة، وكانت هناك توجيه ضربة مهمة ومفصلية للعدو. في 2000 ومن 2022 إلى 2023 كان هناك اتساع كبير تصل إلى 150 إلى 70 150 سفينة تم استهدافها عسكرية وكذلك. وبالتالي هذا التطوير أدخلنا الطائرات المسيرة البحرية والزوارق ذات التوجيه المسير الدقيق، وكذلك أدخلنا صواريخ المجنحة البحرية، كذلك أدخلنا صواريخ بحرية مسيرة، وكذلك صواريخ بالستية دقيقة، وبالتالي حققت أهدافها بدقة. وعندما رأى الأمريكي وكذلك الإسرائيلي بهذا التطور الكبير بما فيها، قمنا بأخذ سفينة روابي التي استأجرها النظام الإماراتي من شركة هندية، ودائما استأجر سويفت من استراليا واستأجر روابي من شركة هندية لكي يدخل شركات أخرى في الصراع، ولكن هذا أحلامه تقول كذلك تجارية. وفي كذلك ضربات ضد حاملة الطائرات التي أحداث فيها ثقوب كبيرة وواسعة، وقد غطى عليها الرئيس بايدن عندما ألقى خيط من الجهة الثانية كانت واضحة. ذلك 2022 كانت سفن كثيرة وإغلاق بحري تام، وصفر سفينة تدخل إلى ميناء أم الرشراش. ولذلك في ذلك العام قام العدو الأمريكي بحارس الدهار وبإسبيدس، ورغم ذلك فشل، وكان هناك توجيه ضربات كبيرة. عمد التحالف إلى القيام يعني خطة استراتيجية، وهي القطار المسير للسفن التجارية من أجل أن نخطئ ونضرب سفينة لغير السفن المرصودة. وبالتالي وكل ذلك إلا أن اليمن استطاع أن يلتقط السفن المموهة والتي تحمل أعلاما لدول أخرى، وبالتالي فشل في هذه الخطة، وبالتالي هذا إحباط له وإحباط لحارس الإزدهار والإسبيدس. وبالتالي عندما تغالط وتقوم بإجبار السفن التجارية على مسار القطار الواحد والمتقارب من أجل أن نخطئ حتى بالضربات، لكن أدخلنا ضربات بالستية دقيقة لا تطئ الهدف. ولأول مرة اليمن يستخدم صواريخ بالست للضربات البحرية. في العام 2025-26 طورت إلى القيام بضربات مركبة. ما معنى ضربات بحرية مركبة؟ استخدمنا الطائرات المسيرة الخاصة بالبحرية، واستخدمنا الزوارق البحرية ذات التوجيه الدقيق، واستخدمنا صواريخ فرد صوتية قصيرة وبعيدة بحرية، واستخدمنا أيضا الطيران المسير الذي يعمل بذكاء كبير وبالرصد المتعدد وبالتالي ألغام بحرية، وأيضا بالرصد الاستخباراتي الهام، لأنه كل هذه يعني التصاعد في القدرات اليمنية البحرية 2015-2016 مرحلة أولى، المرحلة الثانية 2017 إلى 20 مرحلة ثانية، المرحلة الثالثة 2021 إلى 23 مرحلة ثالثة، المرحلة الرابعة 23 إلى 24 مرحلة متقدمة، مرحلة استراتيجية وهي 2025-2026 أي أنها ضربات مركبة، إغلاق بحري كامل وكذلك اعتراض بحري ناجح وكذلك استهداف شامل النار والاستخبار. بمعنى أن لديك استخبارات تقنية استخباراتية هامة متعددة، ولديك استخبارات بشرية على الأرض تقوم بذلك، وأيضا لديك تحليل البيانات ودمجها معا إلى جانب الرادارات وأيضا الرادارات المتعددة في البحرية اليمنية، ودمجها وتحليلها وإخراج أين السفينة وما هي حمولتها ومن الذي داخلها وكيف حمولتها ومن المصدر تتبعها، وتستخدم البيانات الدولية المعروفة جانب الرادارات المحلية. وبالتالي هذه مرحلة متقدمة، وعندما وكذلك وعي عملياتي أنك تستخدمها وتضربها في المكان والوقت الذي هو متاح لك، وبالتالي هناك صفر سفينة خطأ، وهذا ما دوخ الأمريكي.
0: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن المواثيق والقوانين الدولية تدفن اليوم تحت الأنقاض في فلسطين المحتلة على يد الكيان الصهيوني المجرم وبشهادة ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. وأشار إلى أن بعض الأنظمة العربية وعلى رأسها النظام السعودي تقوم بإنهاك الأمة من الداخل في صراعات لا تنتهي تستنزف الطاقات والمقدرات خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة. قراءة في تحولات المواجهة مع العدو وخيارات المستقبل مع الكاتب والصحفي والمحلل السياسي عبد الفتاح البنوس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. السعودي ماضي في قبضته وغيه وجرامه ويحفر قبره بيديه. مشكلة النظام السعودي أنه يكابر، أنه يتعنت. فترة خفض التصعيد كانت فرصة، كما جاء بين خارجية، كانت فرصة لهذا النظام السعودي بأن يرعى وبأن يعود إلى ديك الحق والصواب وبأن يلتزم بما تم الاتفاق عليه ضمن مضامين هذا الاتفاق، وهو في حالة من الضعف، في حالة من الوهن، في حالة من التخبط. اليوم الصفعات اليمنية التي يتلقاها هو ومرتزقته تتوالى عليهم الواحدة والأخرى، وهو يواصل التعنت، يواصل الكبر والعنجهية.

0: لا يمكن أن يتراجعوا. أي انتهاك للسيادة اليمنية سيرد عليه من قبل القوات المسلحة اليمنية. أي محاولات لتحريك أوراق المرتزقة، القوات المسلحة اليمنية حاضرة لتدك أوكار هؤلاء العملاء المرتزقة. لا يمكن السماح. اليوم السعودي يدرك تماما أنه في موقف ضعف، ولكنه كما ما يزال يراهن على الأمريكي، ما يزال يماطل، يحتاج إلى توجيهات من الأمريكي حتى يعود إلى جادة الحق والصواب. وهنا الحماقة في أقذع صورها. بإمكان السعودية اليوم كلفة السلام اليوم كما جاء في بيان الخارجية فعلا أقل بكثير من كلفته في المستقبل، لأن الفاتورة ترتفع، والسعودي وحده من سيدفع هذه الفاتورة ومن سيتحمل تبعاتها وأعدائها والإنعكاسات التي تترتب عليها. اليوم لا تزال الفرصة مواتية لديه لكي يعود إلى جادة الحق والصواب ويوافق على الالتزام بما تم الاتفاق عليه من حقوق مشروع لأبناء الشعب اليمني. لا يظن استهدفت أرامكو نجران بطائرة مسيرة، ليس ذلك بأن صنعاء بدأت تتراجع على العدل تماما. نحن نترك له الفرصة لمراجعة ذاته، لإعادة النظر إلى حساباته الخاطئة وسياسته الخرقاء التي يتعامل بها مع الجمهورية اليمنية. هو يدرك تماما بأنه لدى اليمن أوراق قوية، لدى اليمن من الأسلحة سواء الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة القادرة على أن تشل الاقتصاد السعودي بالكلية. حتى هذه اللحظة لم تستخدم ذلك، ولذلك هو في حالة من التخبط ينتظر سيده الأمريكي حتى يقول له انسحب. لا، بإمكانه أن يراجع ذلك ويكتفي بالخسائر التي تعرض لها إلى هذه المرحلة، ولن يخسر شيئا إذا ما ترك لليمن واليمنيين أن يكرروا مصيرهم وأن يبنوا وطنهم وأن يستفيدوا من ثرواتهم وأن يعيشوا حياتهم مثل بقية دول منطقة الخليج العربي. للوصاية لا للتبعية. لا يمكن العودة إلى الماضي لأن تعود اليمن كحديقة خلفية للسعودية ولا لغيرها على الإطلاق. ما قبل 21 سبتمبر 2015 ليس كما بعده على الإطلاق.
1: شاهد وشواهد.

0: الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية. بعد أحداث 11 من سبتمبر دخلت المنطقة مرحلة جديدة سعت بها أمريكا ومعها الكيان الصهيوني ومن يتحالف معه إلى السيطرة الشاملة والتامة على أمتنا الإسلامية أرضا وإنسانا ومقدرات وموقعا جغرافيا وبدافع استعماري وأيضا عدائي، وليس فقط بهدف السيطرة على ما في هذه المنطقة من موارد اقتصادية. هناك عداء لهذه الأمة وهو دافع إضافي إلى باقي الأطماع، دافع إضافي لاستهداف هذه الأمة والسعي للسيطرة الشاملة عليها. والتحرك الأمريكي والإسرائيلي في اتجاه السيطرة على الأمة ليس فقط تحركا عسكريا، بل هو استهداف شامل اتجه ليس فقط لاحتلال الأرض وإنما لاحتلال النفوس والسيطرة على الإنسان في فكره وثقافته ورأيه، والسيطرة على هذا الإنسان في مسارات حياته وفي وضعه بشكل كامل، السيطرة على الوضع السياسي في منطقتنا، والسيطرة اقتصاديا وإعلاميا، والسيطرة في كل المجالات وفي كل الاتجاهات. سيطرة معادية ليست بهدف إرادة الخير لهذه الأمة والسعي لما فيه مصلحتها، إنما هي سيطرة العدو على عدوه، وعدو في نفس الوقت حاقد ومستكبر ومجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، يسعى إلى السيطرة العسكرية بشكل تام وأن تتحول منطقتنا هذه التي تتبوأ موقعا جغرافيا مهما على مستوى العالم أن تكون من أهم المناطق فيها وأهم المواقع فيها قواعد عسكرية يجعل فيها جنوده ويسيطر من خلال ذلك سيطرة تامة. قراءة في الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية مع دكتور عبد الرحمن المؤلف الأكاديمي والخبير في القانون الدولي.
1: أذكركم بأنه عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وانتهت عصبة الأمم وجاء بالأمم المتحدة، الذي شكل وبنى الأمم المتحدة هي الأربعة الكبار، الدول الأربعة المنتصرة أو الخمس الدول المنتصرة وهي الخمس الدائمة في العضوية في الأمم المتحدة. فتم تشكيل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات والمنظمات الأممية والدولية بما يصب

في مصلحة هذه الدول، لا فيما يصب في مصلحة الدول الضعيفة أو الدول النامية أو دول العالم الثاني، وإنما فيما يحقق الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية للدول المنتصرة في الحرب. شاهدنا الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تقدم ولا تأخر، شاهدنا كل الأمور تحال إلى مجلس الأمن، بينما أن هناك نص في ميثاق الأمم المتحدة أنه إذا كانت قضية مطروحة أمام مجلس الأمن فلا يحق للجمعية العامة أن تناقش تلك المسألة أو تلك القضية. شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وسيطرتها على الأمم المتحدة وجميع المنظمات وتسخيرها لها، شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعطي الغطاء السياسي لجرائم الإبادة الجماعية ضد أهلنا وأبنائنا ونساءنا وآبائنا وأخوتنا في غزة، شاهدنا وهي تتخذ قرار الفيتو، شاهدنا المهزلة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب بما يسمى بمجلس السلام، شاهدنا عمليات القتل التجويع عمليات الظلم الممنهج، شاهدنا كل ذلك باسم الولايات المتحدة الأمريكية باسم الشعوب الأكثر ربيا الأكثر تطورا التي تدافع عن حقوق الضعفاء والمساكين التي تنادي بحقوق الإنسان، شاهدناها وهي تقتل الإنسان، شاهدنا دونالد ترامب وهي يقول أن بنيامين نتنياهو رجل مقاتل وأنه أجاد استخدام الأسلحة الأمريكية. فيما استخدم الأسلحة الأمريكية استخدمها في قتل أهلنا وأبنائنا ونساءنا وأطفالنا وأمهاتنا وآبائنا في فلسطين وفي غزة وفي لبنان، هذا الذي قام به هذا المجرم. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح الغطاء، شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعطي الغطاء لمحمد بن سلمان في عملياته الظالمة في عمليات قتلنا في أهل اليمن في عمليات الإجرامية التي قام به فيما قام به من حرب من 2015 وحتى الآن، شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي لا تزال تعطي محمد بن سلمان الغطاء السياسي وتعطيها الغطاء العسكري ليستمر في انتصاره علينا نحن اليمنيين، شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم بعمليات سلب لأموال الشعوب وممتلكاتهم. أذكركم بأن النفط العراقي حتى الآن حتى اللحظة حتى هذه الساعة لا تستلم العراق أي دولار من قيمة مبيعاته من البترول، وإنما كلها تورد إلى البنك الفدرالي الأمريكي أكثر من 3 تريليون سنويا، بينما العراق لا يحصل إلا على تريليون واحد و2 تريليون تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الغطاء السياسي للجرائم سواء في الوطن العربي أو في العالم أو في كل مكان، شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وما قامت به في بنما وما قامت به في أمريكا اللاتينية وما قامت به في أفريقيا، كل تلك الجرائم تحصل على تغطية سياسية. لو اجتمعت الدول العربية لو قررت أن تواجه هذا الطغيان وهذا الظلم اقتصاديا دون أن تحرك دندي واحد دون أن تطلق طلقة واحدة لا استطعنا أن نوقف كل ذلك، شاهدنا محور المقاومة بما نمتلكه من إمكانيات ضعيفة ولكننا نمتلك الثقة بالله سبحانه وتعالى، شاهدنا التحالفات الأمريكية والغربية ولكننا تحالفنا مع رب العزة والجلال، شاهدنا الهزيمة، شاهدنا السقوط المدوي للولايات المتحدة الأمريكية وغطرستها وقوتها وجبروتها في الأراضي العربية وفي البحار العربية، شاهدنا تخرج هزيمة مهزومة صغيرة ذليلة بإذن الله وبفضل الله ثم بفضل أولئك الرجال الذين لا نعرف أسماءهم ولا نعرف صورهم ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفهم. أذكركم بما قاله دونالد ترامب قبل عدة أيام، قال لا نسمح لأولئك المسلمين المجانين بالانتصار في الحرب، وهو يتحدث عن جمهورية إيران الإسلامية ويتحدث عن المشار المقاوم. إذن هم لا يحرقون القرآن، هم يوجهوا عداءهم يوجهوا حربهم يوجهوا وضعهم يوجهوا كل عداوتهم إلينا وإلى كل مسلم سواء كان سني أو شيعي أو أي مذهب أو أي لون أو أي جنس في أي قارة في العالم حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن العداء هو لشخص المسلم، العداء هو لكل ما جاء به دين الله سبحانه وتعالى، العداء هو لتلك القيم التي جاءت ترفع الإنسان من الظلم من العجز من الهوان التي جاءت لتعطي الإنسان قيمته وحريته وكرامته، الأعداء لتلك القيم التي جاءت تحارب الطغاة تحارب الظلمة تحارب الجبروت تحارب العدوان تحارب الهمجية، الحرب هي لتلك القيم التي جاءت تحارب المادية والنزعة المادية والنزعة الجنسية والنزعة الغرائزية التي جاءت بها الثقافات الأمريكية والغربية. إذن هم يعادون كل قيمة كل مبدأ يدعو إلى حرية الإنسان وإلى كرامته، ليس القرآن، القرآن إنما هو رمز ولكنهم في هذا القرآن يرون أنهم يوجهون اعتداءهم إلى كل مسلم على وجه هذه الأرض.

0: ما وراء الأحداث. الشيخ نعيم قاسم: المقاومة منعت العدو من تحقيق أهدافه، لن نقبل بالاستسلام وسنبقى واقفين صامدين. أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في ذكرى الانتصار عام 2006 إلى أنه في الثاني من مارس 2026 ردت المقاومة على اغتيال الإمام القائد الخامنئي، وكان الرد أيضا يختصر الألم الذي عشناه لخمسة عشر شهرا من الخرق الإسرائيلي، وكانت النتيجة أن الحرب الإسرائيلية العدوانية فتحت على لبنان. لافتا إلى أن كل الدلائل فيما بعد أكدت أن الحرب لو لم تفتح في الثاني من مارس لكانت فتحت لاحقا، لأن الإسرائيلي مستعد لها ولأنه يريد أن يقوم بهذا العمل العدواني الواسع. كما قال الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة اللبنانية منعت العدو من تحقيق أهدافه وهي ماضية في خياراتها، ومن يراهن على الاستسلام إنما يراهن على سراب ولا يعرف المقاومة جيدا. ولفت إلى أن المقاومة تتحمل وتصبر، هي وأهل المقاومة، لأننا أمام خيارات لا يمكن أن نقبل بها عندما تؤدي إلى الاستسلام والسقوط. الشيخ نعيم قاسم أشار إلى أن السلطة اللبنانية ذهبت إلى اتفاق الإطار الذي ليس اتفاقا ولا إطارا، وإنما هو إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي توقع عليه السلطة اللبنانية وتعطي إسرائيل كل ما تريد وتتنازل عن لبنان وسيادته. الكاتب السياسي اللبناني أمين قمورية: الشيخ نعيم قاسم يجدد رفضه لاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني ويعتبره خطيئة، بالتالي انطلاقا من ذلك هل يمكن بالفعل الذهاب نحو حل وسط بين المقاومة والسلطة اللبنانية؟
1: طبعا يعني من الواضح أن مسألة لا حزب الله هو الطرب الأساسي للإسرائيلي وللأمريكي، وكلنا نذكر ما حدث قبل بدء هذه الحرب. يعني كان هناك عمل من السلطة اللبنانية ضد لا حزب الله ووضعته هدفا أول في وقت كان هناك انتهاكات تجري للقرار 1701 وكل ما حصل آنذاك من عمليات اغتيال وما إلى ذلك، في حين كانت نسبة الاحتجاج قليلة. لكن في أي حال من الأحوال باعتقادي اليوم باتت مسألة وقف الحرب ضرورة قصوى للجميع، يعني ليس فقط للدولة اللبنانية إنما لبيئة للجنوبيين لأهل هذا البلد للكل، طبعا من دون استسلام. لا أحد يؤيد أن نصل إلى هذه النتيجة، لا سيما كلنا ندرك معنى الاستسلام ومعنى الاتفاقات، نعرف تماما ما الذي حصل في فلسطين. انظر اليوم إلى السلطة الفلسطينية التي قدمت التنازلات تلو التنازلات لإسرائيل، ومع ذلك اليوم أسلمت الضفة الغربية للشرطة، تسليم الضفة الغربية للشرطة معنى ذلك أن أعادت أنهت الاحتلال وضمت فعليا الأراضي الفلسطينية. لذلك التجارب مع الإسرائيليين صعبة، وربما لا يدركون بعض من في السلطة بالتجربة مع الإسرائيليين تماما وإلى أين يمكن أن تؤدي، ولا حتى مع الأمريكيين. يعني عام 1982 دخلت إسرائيل وصلت إلى بيروت، حين ذاك كان تقول إسرائيل وأمريكا فيليب حبيب أنه إذا نحن ننسحب إذا ما خرجت منظمة التحرير والسوريين من لبنان. منظمة التحرير خرجت فورا والجيش السوري انسحب إلى البقاع، ومع ذلك بقيت إسرائيل محتلة حتى عام 2000 ولم تخرج إلا تحت ضربات المقاومة. حقيقة الأمر أن ما يجري اليوم طبعا من الصعب للغاية، لكن المطلوب فعلا عمل لبناني مشترك. أعتقد أننا لا نملك الكثير من الأوراق، صحيح نتحدث عن مقاومة، لكن الورقة الأقوى هي التي تبقى في جيبنا هي التوافق على الحد الأدنى بين اللبنانيين. أعتقد لو كان هناك الحد الأدنى من هذه التوافقات لأخذت الأمور مسارا آخر. يعني مسألة سلاح حزب الله هذه مسألة كان يجب أن تكون مسألة داخلية، ربما اتجاه عام في البلد لا يريد إلا سلاح الدولة، وهذا مفهوم يعني وواضح للجميع، لكن هذا يعالج داخليا وليس بالفرض من الخارج. تالي حتى ولو ذلك كان مرفوض من البعض، لكن هذه ورقة يمكن استخدامها بالمفاوضات. للأسف هذا الاتفاق الذي حصل من الواضح أن الأمريكي كتبه بخط إسرائيلي وفرض على الدولة اللبنانية فرضا، وقيل للدولة اللبنانية إذا لم تلتزم بذلك تكون الهجمات التالية على منشآت الدولة ومؤسسات الدولة. بالتالي نحن وضع يعني كيفما أدرت اللعبة تجدها معقدة وصعبة للغاية.

0: في المرصد. إيران تصدم ترامب، مضيق هرمز يخضع لشروطنا.
1: عقب النتائج الجيوسياسية الناجمة عن فشل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في تحقيق أهدافها المعلنة، بل وانتكاسها وتضاؤلها إلى مجرد محاولة فتح مضيق هرمز، ثبت أن النصر السريع على إيران الذي وعد به ترامب ونتنياهو كان وهما. يرى دكتور لايل جولدشتاين، مدير برامج آسيا في مؤسسة أولويات الدفاع في واشنطن ومبادرة الصين بجامعة براون، الذي درس عقدين في كلية الحرب البحرية الأمريكية، يرى أن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط تتطلب إعادة ضبط للأهداف أقل طموحا بل ودافعا عن انفراج دولي مع إيران. أكدت الحرب على إيران ما كان يخشاه كثيرون منذ زمن طويل، وهو أن إيران قد تهدد المضيق أو تسيطر عليه. لقد كشفت هذه الحرب عن حقيقة مرة، والآن بعد أن أصبحت واقعا يجب على الاستراتيجية البحرية الأمريكية التوقف عن التشبث بالأوهام وأن تدرك حقائق النظام الناشئ متعدد الأقطاب. وكما كتب لايل جولدشتاين وفيتالي كوزيريف في كتاب الحرب الباردة الجديدة في البحر، قد يبدو هذا بمثابة مفهوم استراتيجي بحري قائم على مفهومي التوازن البحري ودوائر النفوذ، الذي يتيح للولايات المتحدة التراجع إلى الخلف بثقة وأمان، بدلا عن التمدد في المناطق الساحلية الأسيوية والأوراسية. أما النهج الأكثر واقعية فيقر بأن سيطرة إيران على الممر المائي الحيوي بدرجات متفاوتة يمكن لأمريكا وحلفائها التعايش مع العديد منها. في 19 من يوليو 2026 اقترح مركز أبحاث في لندن توسيع نطاق آلية التحكم متعددة الأطراف المقترحة لإدارة مضيق هرمز، لتشمل إلى جانب عمان وإيران السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. هذه الفكرة لاقت استحسانا واضحا في طهران، مما يظهر جدوى هذا النهج الإقليمي البديل المركز على المنطقة. إن لمفهوم حرية الملاحة صدى قويا، وقد اكتسب هذا المبدأ مكانة شبه دينية في واشنطن وعواصم حلفائها في العقود الأخيرة، لكن الواقعيين يدركون جيدا أن الخطابات الرنانة التي تدعم النيات الحسنة قد تضلل الأمة أحيانا كثيرة. يخلص جولدشتاين إلى أنه الآن قد حان وقت تجربة بدائل دبلوماسية وعسكرية جديدة، تفضل هذه المرة ضبط النفس عسكريا والاستقرار والسلام إلى جانب تعريف أضيق كثيرا للمصلحة القومية.
0: من يسيطر على مضيق هرمز؟ سؤال باتت واشنطن وطهران تقدمان له إجابتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة فرضت سيطرة كاملة على المضيق، بل ويلوح بإبقاء هذه السيطرة، فيما ترد طهران بأن الحديث الأمريكي لا يغير شيئا في واقع الميدان، وأن هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية. وبين روايتين متصادمتين يحذر عباس عراقجي واشنطن من خطأ جديد في الحسابات، متهما الاستخبارات الأمريكية بالفشل، بينما تؤكد طهران أن أي محاولة لانتزاع السيطرة على الممر بالقوة قد تعيد المنطقة إلى مواجهة مفتوحة. فهل أصبح مضيق هرمز نقطة الحسم بين طهران وواشنطن، أم شرارة الجولة المقبلة منه؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب الباحث في شأن الإيراني سعيد شاوردي عليها.
2: هذا الأمريكي هو حقيقة بسبب، لا أريد أن أقول الحماقات، ولكن بسبب أخطائه الاستراتيجية هو يعني يعظم الأزمة ويخلق مشاكل جديدة ويصعب الوصول إلى حلول. يعني نحن كنا قبل هذه الحرب، العدوان الأول والثاني الأمريكي الإسرائيلي، كانت قضية الملف النووي مشكلة واحدة، كنا نتفاوض، اقتربنا من حل، ولكن ترامب يأتي ويهاجم إيران، ويعتبرون من حقهم يعني تدمير البلاد والشعوب وفرض حصار، وكل هذا ليس أوهاما. يعني أنت عندما تدافع عن نفسك، عندما تقول للأمريكي لا تذبحني يا عزيزي، لا تقصف مدارسي، هاي مدارس فيها أطفال لا تقصفونها. يقولون لا نحن لن نستمع لهذا. هذا صحيح، الصحيح أن تدافع عن نفسك، أن لا تدافع عن نفسك. الصحيح في اعتقاد الأمريكي أن لا تمتلك سلاحا حتى تقليديا لتدافع عن نفسك. الصحيح في فكر الأمريكي أن تكون مجرما كنتنياهو وتمتلك ترسانة نووية أنت لوحدك في الشرق الأوسط. هذه القضايا التي تطالب بها إيران كلها قضايا عادلة. ومن نحن لدينا تجربة تقترب من 50 عام مع هذا الأمريكي، نعرف كل شيء حوله. ربما العالم لا يعرف الأمريكي بقدر ما يعرفه الإيراني، لذلك نحن نعلم ماذا يخطط إليه عندما يقول تعالوا واعملوا اتفاق معي. هو الآن يعني ماذا اتفاق شامل؟ يعني نحن ليست لدينا قوة دفاعية، ويزودون إسرائيل بكل الأسلحة المتطورة وبطائرات الاف 35 حتى متى ما أرادت أن تضرب إصفهان وطهران ومشهد وتبريز وكل مكان. نحن لن ننخدع بهذا الكلام الجميل الذي يروج له الأمريكي أنه سيحصل عندكم ازدهار اقتصادي ورخاء وتعودون إلى نظام سويفت وغير ذلك. نحن أولا يجب أن ندافع عن قوتنا العسكرية الدفاعية لنحمي أنفسنا، هذا أولا. هذا اتفاق شامل وغير شامل هذا لن يكون، هذه أوهام.
0: حول العالم، بوتين من جزر الكوريل، رسائل وردع للناتو. في خطوة تحمل رسائل قوة وسيادة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة زيارة إلى جزيرة إيتروب في جزر الكوريل بعد إشرافه على مناورات وتدريبات لأسطول المحيط الهادئ الروسي. شدد فيها على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة وأسطول البحرية الروسي لحماية كامل أراضي روسيا، مشيرا إلى أن ضمان الأمن على جميع حدود البلاد وتحقيق المهام في خطوط التماس في إطار العملية العسكرية الخاصة يعد مهمة رئيسية. المحلل السياسي أكثم سليمان، ما أهمية زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل وكيف تؤثر هذه الخطوة والمناورات التي جرت على خريطة التحالفات والمصالح الإقليمية في هذه المنطقة؟
3: التحية للجميع. بداية أعتقد هناك 3 مستويات للرسائل التي يتم إرسالها هنا. المستوى الأول هو ما اعتقده البعض من أن روسيا مشغولة بجبهتها الغربية، وبالتالي فهي ستضعف أو ستتراجع على مستوى الجبهة الشرقية في هذه الزيارة. هذه المناورات وهذه التصريحات تأكيدات على أهمية كل الجبهات، لأن الحرب أكبر وأوسع مما يظن كثيرون. لذلك ركز بوتين على أن أسطول المحيط المتجمد الشمالي هو في مقدمة الجبهة وليس في المؤخرة. لديك المستوى الثاني المتعلق بمنطقة القطب الشمالي تحديدا، يعني حتى قبل هذه الزيارة ومنذ سنوات هناك نوع من الصراع فيما يتعلق بالقطب الشمالي وثرواته. هنا تأتي الزيارة لتأكيد قوة البحرية الروسية وقدرتها على الدفاع عن هذا الأمر. يضاف إلى ذلك الناحية الثالثة أهمية متزايدة لهذه المنطقة على خلفية ما حدث ويحدث في منطقة الشرق الأوسط أو في المشرق العربي. هناك حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك نزاع حول المضايق البحرية، وهنا ثمة ممر آخر يمر عبر الشمال قد يثير مطامع كثيرين في الفترة القادمة أيضا لمحاولة السيطرة عليه أو على أجزاء منه. إذن الرسالة فعلا هي ثلاثية الأبعاد. وإذا أردت إضافة أمر تاريخي، ليس سرا أن الحرب في أوكرانيا في إحدى رسائلها الغربية إلغاء لنتائج الحرب العالمية الثانية التي تقول نتحالف مع السوفييت أو مع الروس ضد النازية. هناك تركيبة مختلفة تماما اليوم. يعيد الروس الآن النظر إلى نتائج الحرب العالمية الثانية من خلال هذه الزيارة وهذه المناورات والجزر التي أشرت إليها والتي التحقت بروسيا بعد الحرب.

0: إلى هنا نصل وإياكم سامعين الكرام إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة، صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر.
1: 60 دقيقة،
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة
2: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف قصف صاروخي مكثف لجيش العدو السعودي اليوم منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، أدى إلى أضرار في منازل في مزارع المواطنين. واستهدف جيش العدو السعودي بالمدفعية مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. أصيبت طفلة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم في منطقة عسقولة جنوب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية العدو قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية من حي الزيتون شرقي المدينة. وفي وسط قطاع غزة قصفت مدفعية العدو مناطق شمال مخيم البريج، وأطلقت الآليات النار تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس. كما نفذ جيش العدو 6 عمليات نسف جديدة لمبان في شمال مدينة رفح في جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالة اختناق بقنابل الغاز السام خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله. استشهد شخصان وأصيب 9 آخرون في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية بجنوب لبنان. وفي قضاء مرج عيون وقع تفجير بين بلدتي الطيبة ودير سريان، كما نفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة. وشهدت أطراف بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل تحركا لآلية العدو. وكان 7 مواطنين لبنانيين قد استشهدوا وأصيب 3 آخرون فجر اليوم إثر غارة شنتها الطائرة الحربية للعدو الإسرائيلي على منزل في أطراف بلدة أنصار لجهة الزرارية في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى تدميره. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تجري في الوقت الراهن مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتصالات التي تجري عبر وسطاء من بينهم قطر وباكستان تقتصر على تبادل الرسائل ولا تعني استئناف المفاوضات. وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة شهرار نيوز الإيرانية إنما أعلن ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، موضحا أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم مما أدى إلى تجدد المواجهات. وفيما يتعلق بالمباحثات مع سلطنة عمان قال عراقجي إن المفاوضات الجارية بين البلدين منفصلة تماما عن ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أنها تركز على قضية فنية وتقنية تتعلق بتحديد المسارات البحرية في مضيق هرمز لضمان حركة السفن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
2: الحلقة 29.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرني يا أخي، ماذا تحمل من أخبار ذمار؟
3: أحمل أخبار الخير يا مولاي، وبشرى انتصار مولاي محمد على أعداء الله الكرامطة.
4: نحمد الله على تأييده وتعزيزه ونصره. سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك.
1: ظل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام يستقبل أثناء بقائه في صنعاء العديد من الوفود المؤيدة والمبايعة له من جميع بلدان اليمن، وكان رغم تعبه وإرهاقه يشعر بالسعادة، لا لتحقيق أمور شخصية تختص بذاته، فليس هذا هدفه وبغيته، بل لما تحقق لأهل اليمن من تنظيم حياتهم وإحياء إيمانهم وحكمتهم وإقامة الحق والعدل والأمن والاستقرار والعمل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أمور الدنيا والدين. وبقي الإمام لا يألو جهدا في حرب القرامطة حتى أضعف شوكتهم، فآمن ابن كيالة ومن معه أنهم قادرون على حرب القرامطة دون الإمام، وتغلبت عليه دوافع التسلط وشهوة السلطة، فتوجه بجيش يريد دخول صنعاء، فأرسل الإمام الهادي عليه السلام في طلب ولده محمد من ذمار، وعاد معا إلى صعدة مطلع العام 294 هجرية.

0: السلام على محمد بن سعيد اليرسمي.
1: وعليك السلام ورحمة الله يا مولاي عبد الله.
0: رأيتك منشغلا فلم أرد أن أزعجك حتى تفرغ مما في يدك، ودفعني الفضول لأسألك عن الذي كنت تكتب.
1: من بعد صلاة العصر حاولت أن أكتب شيئا من الجوانب العظيمة في شخصية الإمام الهادي سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه وما أكثرها.
1: ففضلا عما حققه لأهل اليمن من تنظيم حياتهم وإحياء إيمانهم وإقامة الحق والعدل فيهم،
0: إني في شوق لسماع جوانب عن شخصية الإمام من منظور صاحبه، فهيا أخبرني ماذا كتبت.
1: حسنا، سأقرأ لك بعضا منها. لقد كان الإمام يدور في الأسواق والسكك ونحن معه، فإذا رأى جدارا مائلا أمر أهله بإصلاحه، أو طريقا وعثا أمر بتنقيته، أو خلفا مظلما أمر أهله أن يضيئوا فيه بالليل للمار والسالك إلى المساجد.
0: وهل كتبت ماذا كان يفعل حين يزور الأسواق؟
1: نعم، لقد كان يقف على كل أهل بضاعة فيأمرهم أن لا يغشوا بضائعهم، ويأمرهم بتنقيتها من الغش وتفصيل ما يبيعون. فقال له بعضهم ذات مرة: أليس التسعير حراما؟
0: فبماذا أجاب؟
1: قال: أوليس الغش حراما وظلما كذلك؟
0: بلى، حرام وظلم.
1: كان هذا هو جوابهم على سؤال الإمام.
0: فماذا حدثهم؟
1: لقد قال لهم: فإنما نهي عن التسعير على أهل التقى وأهل العفة، فإذا ظهر الظلم في البيع وجب على أولياء الله سبحانه أن ينهوا عن الفساد كله، ويرد الحق في مواضعه، ويزيح الباطل عن مكانه، ويأخذ على يد الظالم عن ظلمه.
2: عبد الله بن الحسين وأخي محمد بن سعيد اليرسمي صاحب الإمام.
0: وعليك السلام ورحمة الله
3: وبركاته.
0: مرحبا بمحمد بن سليمان الكوفي صاحب الإمام أيضا.
2: أعذراني إن كنت قاطعت حديثكما.
0: أهلا بك، لقد كان اليرسمي يقرأ لي بعضا مما كتبه عن شخصية الإمام.
2: دعني أقرأ عنك يا يرسمي إن كان خطك يقرأ.
1: أعترف أني لا أجاريك خطا يا كوفي، لكني أفوقك في تدوين سيرة الإمام. ها، خذ وأسمعنا إن كنت تجيد القراءة كما تجيد المزاح.
0: يا لكما من ثنائي جميل.
2: ها اسمع: وكان الإمام لا يأكل طعاما حتى يطعم المساكين منه، ثم يأكله بعد ذلك. وقد رأينا الإمام يفت الطعام للأيتام بيده،
3: إنه يتعمد الخطأ.
2: وقد رأينا الإمام يفت الطعام للأيتام بيده ويثرده بالسمن، ثم يقول: أدخلوهم، ثم ينظر فمن كان منهم ضعيف المأكل قال: هذا مغبون، فيأكل مع المساكين ثم يعزله له.
3: لا لا لا لا لا أقبل.
0: سلام الله علي.
2: أعذراني إن لم أتقن القراءة، فعلى قدر إتقاني الخط كانت قراءتي.
1: أتحكم على خطي يا مولاي عبد الله حتى يكف الكوفي عن استهانته بخطي؟
0: هات ناولني وسأقرأ. كما كان الإمام يأمر بالكسوة للأيتام والمساكين في كل وقت تخاط فيه الثياب أو تشترى للرجال والصبيان والنساء، وكان يأمر في الشتاء من يتولى شراء الصوف، ويقول إن لكل وقت كسوة ولكل زمان لباسا، وإن رأى امرأة أمرها بالحجاب، فإن كانت من القواعد أمرها بالسترة.
1: أرأيت كيف تكون القراءة الصحيحة يا كوفي؟
2: أقر إذن أن خطك يقرأ ويفهم.
1: أتسمع يا مولاي؟
0: بل هو جميل، ولهذا سأواصل القراءة.
2: ونحن مصغيان.
0: وكان يقف على السجن ثم يدخله ويأمر بتنقيته، ويأمر من كان فيه قارئا أن يعلم من كان فيه لا يقرأ، ويسألهم عن قصصهم وفيما حبسوا، فمن كان محبوسا في دين نظر في جدته وإفلاسه، ومن كان مذنبا تفقد جرمه وأمره، ويفحص أحوالهم ثم يرجع وقد أمر ونهى في جميع أمورهم.
2: سلام الله على الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين.
1: سلام الله عليه، لا يفتر عن مواعظه وتنبيهه للقلوب وعن صدقاته وعيادته للمرضى.
0: أسأل الله أن يكتب أجر الإمام على عظيم جهاده وكثرة ما تلقى من سهام وحراب، فقد أمسى منهكا مرهقا، وإني لأسأل الله تعالى له استعادة قوته.

وما إن استقر الإمام الهادي في صعده حتى نهض مرتين إلى نجران بدعوة من واليه محمد بن عبيد الله الذي كان يطلب النجدة، فأقام بها يتبع القرامطة ويقلم أظفار المفسدين من بني الحارث وبني عبد المدان واليامين في تلك الديار. وبعد صلاح البلاد وزوال دواعي الشرور والفساد عاد إلى صعدة في المرة الثانية نهاية العام 295 للهجرة، وقد أخذ العهود والمواثيق من بني عبد المدان على السمع والطاعة لعامله على نجران محمد بن عبيد الله. وما إن وصل الإمام صعده حتى تناسى بنو عبد المدان كل عهد واستخفوا بكل ميثاق، فحزبوا الحوازب وتمالؤوا على ابن عبيد الله الذي لقي الله شهيدا هو وأصحابه، وارتكب المجرمون بحق النساء والأطفال أشنع الجرائم. وعندما علم الإمام الهادي بما حدث اشتد عليه الأمر وضاقت به الدنيا ونزل به المرض واشتد. ورغم مرضه خرج إلى نجران في قوم من خولان وأرسل الصواريخ في همدان يجمع في بطونها حتى وصل إلى منطقة الحصن في نجران ليلقى علي بن محمد بن عبيد الله معزيا له ومباركا في استشهاد والده.

0: هذا مولاي علي بن محمد قد عاد مصطحبا الإمام الهادي إلى الحق. أيها الحراس افتحوا بوابة الحصن.
1: لقد شرفت نجران وكراها وهذا الحصن بمقدمه.
0: يبدو الإمام متعبا، بالكاد استطاع أن ينزل من على صهوة جواده.
2: ما أعظم وفائك وتضحياتك يا ابن رسول الله،

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
1: هل يسمح لي الإمام الهادي بالحديث؟
0: تفضل أيها المجاهد بن المجاهد علي بن محمد بن عبيد الله.
1: أرى والرأي لك يا مولاي أنه آن الأوان لتستريح نظرا لما تعانيه من مرضك، ونحن سنتولى قتال الأعداء.
0: إن المحنة لا يطيقها ولا يقوم من الناس لها إلا ذو الاصطبار من عباد الله الصالحين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
2: كيف سيقاتلهم؟
3: لقد اشتد به المرض،
4: أفضل ألا نقاتل.
5: لقد سئمنا القتال.
1: إلزموا الهدوء ولا ترفعوا أصواتكم في حضرة الإمام.
6: الحق يا إمام، أني وباقي فرسان الحصن أجمعنا رأينا على أن تعود إلى صعدة بعد أن لمسنا شدة عيائك خلال هذين اليومين.
0: لقد أمر سبحانه نبيه والمؤمنين بالصبر، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وإني إن شاء الله لمن الصابرين، وستتحسن حالتي بإذنه تعالى.
7: لكن لقد علمنا أن جمعا من همدان متجهون إلينا تلبية لصواريخك يا إمام، وسيكون فيهم المدد والعون، أفلا تكتفي بما قدمته من جهاد عظيم وجهد جهيد؟
0: يا أخي، إن الله تعالى يأمرنا بالصبر ويحضنا عليه في كل أمر. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
8: ولكن لا طاقة لنا بمواجهة جيش بني الحارث.
0: بلى، إن تصبروا وتتقوا. لقد نهى الله تعالى من يطيق ويحتمل عن الوهن والعجز، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
9: فما رأيك يا إمام لو أرسلنا إليهم داعين بالمسالمة؟
0: إن الله تعالى يأمرنا بعدم ذلك في قوله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
10: جيش بني الحارث قادم نحو الحصن أيها المؤمنون، جيش بني الحارث قادم نحو الحصن أيها المؤمنون.
0: من كان لله مريدا صبر عند المحنة، ومن كان عنه بعيدا هلع، وعند النوازل جزع، وإنما يكون ذلك على قدر اليقين والتسليم لله من المؤمنين.
1: فماذا نفعل يا إمام؟
0: ليكن الفرسان جاهزين للمعركة بعد صلاة الفجر.
1: سمعا وطاعة يا مولاي.
11: ومع طلوع الفجر خرج فرسان الإمام الهادي عليه السلام لقتال بني الحارث، فما لبثوا إلا ساعة من الزمن حتى تراجعوا وولوا مدبرين يتسابقون في دخول الحصن. فاقتطع بنو الحارث رجلا من أتباع الإمام الهادي عليه السلام يسمى يوسف بن أبي حرب العنسي فقتلوه. فخرج الإمام الهادي عليه السلام إلى فرسانه وهو شديد العلة، فجعل ينظر إليهم في حسرة وألم قائلا:
0: حين تخلفت عنكم ساعة واحدة وجد العدو فيكم مدخلا، ولم تعطفوا على أخيكم حين جرح معكم فتستنقذوه من يد العدو. لو كنتم على حقيقة ما فعلتم هذا الفعل، ولكن لقد فسدت قلوبكم ولن تروا من بعدي إماما تقاتلون معه حين من الدهر. هذه ثمرة فساد النيات وإظهار الملالة للجهاد وضعف اليقين. هذا فعل من يأمن الله تعالى في توليه الأدبار بغير عذر ولا إبلاء في العدو.
7: قد وقع علينا الذنب بما فعلنا،
6: فاقبل منا تجديد البيعة،
7: ولك علينا أن نصحح التوبة.
0: اعلموا أنه ما نكس قوم على أعقابهم إلا بمعصية فيهم.
11: ولما رأى الإمام الهادي عليه السلام تخاذل الناس وكثرة خيانتهم وقلة وفائهم وتضافر أهل الباطل، وعلم أنه لا يقوى على قتالهم، رتب طريقة للخروج من تلك البلاد الظالم أهلها الذين ما عرفوا إلا بالحرب لله ولرسوله وأهل بيت رسوله. فخرج عائدا إلى صعدة بمن بقي معه من أهله وولده وولد محمد بن عبيد الله، وهو يشكو إلى الله كثرة عدوه وقلة ناصره وضعف جانبه. فلما استقر في صعدة التي كانت منارة بنور الله اشتد به المرض، فيما كانت ترزق صنعاء 3 سنوات تحت حكم القرامطة الذين عاثوا فيها الفساد بعد أن طردوا منها آل يعفر وابن كيالة الذي خان الإمام. وفي سنة 297 هجرية أمر الإمام الناس بالجهاد ورغبهم فيه، وندب لهم علي بن محمد بن عبيد الله في جماعة إلى صنعاء، وكتب إلى الدعام أن يخرج معه ففعل، وسارا حتى دخل صنعاء وطرد عامل القرمطي وأصحابه وهزموهم شر هزيمة، واستقر علي بن محمد بها. ثم أخرج إليهم الإمام الهادي عليه السلام ولده محمدا في جموع من خولان وهمدان، فطهر البلاد المجاورة لصنعاء، وأخرج القرامطة من حراز ومقرأ الاسم القديم لمغرب عنس من ذمار، وألهان الجبل في آنس، ثم تتبع دعاة القرامطة فقتل منهم جماعة، وألف بين العشائر وأصلح بعض ما أفسده القرامطة. فأرسل الإمام الهادي عليه السلام إلى ابنه يأمره بالعودة هو وعلي بن محمد إلى صعدة.
2: سلام الله عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام يا ولدي الحبيب محمد، حمدا لله على سلامة الوصول من صنعاء.
2: سلمك الله يا إمام، وأسأل الله تعالى أن تكون بخير وعافية.
0: بني محمد، أين علي بن محمد؟
2: من علي؟
11: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم

0: في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وما زلنا في سلسلة حلقات بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وسنتحدث في هذه الحلقة حول بعض المتغيرات الدولية أو الواقع، كيف كان الواقع في الواقع الدولي، واقع بعض الإمبراطوريات الكبرى، واقعها الداخلي واقعها الخارجي، لأنها الرعاية الإلهية اقتضت بأن تمهد لظهور هذا الرسالة الجديدة الذي هي رسالة النبي التي هي امتداد لرسالة الأنبياء من قبله، وتزيل العقبات من أمامها. يعني اقتضت الرسالة أن تمهد، يعني الله سبحانه وتعالى يمهد للنبي متغيرات كثيرة ويزيل عقبات. ولذلك الواقع كان هناك متغيرات، كان هناك متغيرات موجودة لدى حصلت لدى كثير من الإمبراطوريات التي كانت مسيطرة وسائدة. كان الوضع الداخلي فيها ووضعها الخارجي وضع يتجه نحو الانقسامات ويتجه نحو الاستبداد ويتجه نحو الانهيارات. كل هذا العوامل والمتغيرات ساعدت على إزالة العقبات من أمام ظهور الإسلام وانتصاره وانتشاره وانشداد الناس إليه والتحرك الكبير من الجماهير والانشداد نحو هذا الإسلام باعتباره منقذ للبشرية مما آلت إليه. الإمبراطورية الرومانية كنموذج، يعني سنتحدث عن بعض الإمبراطوريات وبعض الحضارات مثل الإمبراطورية الرومانية والفارسية، وسنتحدث كذلك عن الهند كنموذج. الإمبراطورية الرومانية كانت بتعيش حالة صراع، يعني في اتجاهين، في اتجاه الداخلي وفي الخارجي. الاتجاه الصراع الخارجي كان في معظمه صراع مع إمبراطورية فارس. وبالنسبة للحالة الداخلية كان هناك صراع ذا بعد طائفي ومذهبي وذا بعد طبقي كذلك. وكان رجال الكنيسة كذلك يعني يمارسوا الاضطهاد والإقصاء والظلم يعني بحق الآخرين. وحالة الاضطهاد هذا ترتب عليها صراع وثني ومسيحي، وترتب عليها كذلك نشوء أقليات ناقمة نتيجة الظلم والاستبداد والكبت، لأن الكنيسة نفسها هي لم تعد تعبر عن رسالة نبي الله عيسى سلام الله عليه، وإنما نتيجة أهواء وانحرافات بعيدة كل البعد عن ما جاء به عيسى عليه السلام وهو الإسلام، لأن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام. كان هناك كذلك صراع داخل طبقة رجال الدين نفسهم، وظهرت العديد من المذاهب. وبالتأكيد أن اليهود كان لهم دور كبير في بروز ونشوء الكثير من المذاهب، لأن اليهود مبدعين في موضوع التمزيق والتفريق داخل الاتجاه النصراني وداخل المسلمين. هذا الشروخ والتباينات والتمزقات هي كان لها دور في إضعاف هيبة الإمبراطورية، وانقسمت فيما بعد إلى شرقي وغربي. واليهود طبعا كان لهم دور في مركز القرار واليهود عندما يؤثروا في مركز القرار هم عادة ما بيعملوا عملية تفتيت وتمزيق لأي إمبراطورية لهم فيها دور وثقل حاول كثير من الملوك الروم أن يعملوا عملية توحيد لصفوف إمبراطوريتهم. مثلا جوستينيان بيقول، هذا أحد الكتاب الغربيين اللي هو أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، قال أفلح جوستينيان قبل الفتح الإسلامي بمئة عام في أن يكسر

0: يكسب الإمبراطورية الرومانية مظهر من مظاهر الوحدة، لأن كان عنوان الجامع لكل هذا التناقضات الموجودة داخل الإمبراطورية الرومانية، تصدعت كل العناوين التي كانت تعتبر جامعة، وبدأ كل الاتجاهات والأقليات والمتناقضات تتجه لعناوين خاصة بها، وحاول أن يكسبها مظهر من مظاهر الوحدة، لكن قال سرعان ما تصدعت بعد موته، وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قوي مشترك يربط الولايات وحاضرة الدولة. هذا جانب من الجوانب، أنه فعلا كان هناك حالة تمزق وتفرق وصلوا إليه، حالة تمزق وتفرق وصلوا إليه. الإمبراطورية الرومانية، يعني بيقول أحد الكتاب اسمه درابر في كتابه الدين والعلم، قال لما بلغت الدولة الرومانية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها، هذا الكاتب درابر الأمريكي، ووصلت الحضارة إلى أقصى الدرجات، هبطت في فساد الأخلاق. دائما الانحطاط الأخلاقي والانحطاط المعنوي هو يترتب عليه بعدها تحطم لنفس البعد الحضاري المادي نفسه، لأنه لابد من تحصين مثل هذا التحضر وهذا الرقي بجانب الهدى وجانب الجانب القيمي والأخلاقي. لكن لاحظوا إيش الذي حصل، قال هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات، بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارا، وكان مبدأهم أن الحياة إنما هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الإنسان من نعيم إلى ترف ومن لهو إلى لذة، ولم يكن زهدهم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام، ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول عمر اللذة، كانت مواعيدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر، ويحتف بهم خدم في ملابس جميلة خلابة وغاديات رومانية حسان وغوان عاريات غير متعففة تدل دلالا. فانتشرت حالة الفساد الأخلاقي، وانتشار حالة الفساد الأخلاقي هي تسبب حالة تمزق وتفكك أسري وتفكك في التماسك الاجتماعي، وتؤذن بانهيار، تؤذن بانهيار انهيار كبير لأي دولة. ولذلك احنا ننتظر الآن أمريكا هي في الواقع تتجه نحو الانهيار، والحضارة الغربية مثل ما بيقولوا علماء الاجتماع الغرب هي تتجه نحو الانهيار نتيجة عوامل كثيرة، من بينها الفساد الأخلاقي، الفساد الأخلاقي الذي ترتب عليه حالة تفكك أسري رهيبة جدا، حالة تفكك أسري رهيبة. بيقول أيضا أحد الكتاب، احنا الآن بنستعرض يعني كيف كان واقع، شوفوا كيف حالة التمزق التي حصلت والعوامل التي ساعدت في انهيار الإمبراطورية الرومانية، وساعدت بعدها في أن يكون الإسلام ظهور سريع في تلك المناطق، وانهارت الإمبراطوريتي بسرعة أمام الفتح الإسلامي لأنها أصبحت مهترئة من الداخل. بيقول هذا الكاتب ليكي في كتابه تاريخ أخلاق أوروبا كيف كان واقع العالم النصراني في ذلك العصر، يعني ما بين الرهبانية والفجور، قال إن التبذل والإسفاف قد بلغ غايتهما في أخلاق الناس واجتماعهم، وكانت الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الشهوات والتحلق في مجالس الملوك وأندية الأغنياء والأمراء والمسابقة في زخارف اللباس والحلي والزينة في حدتها وشدتها، وكانت الدنيا في ذلك الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى، بين الرهبانية القصوى والفجور الأقصى، والفجور الأقصى. وإن المدن التي ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور، لأن كان عندهم الرهبانيتية، والرهبانية هذا هي في الواقع حالة خارج عن إطار الفطرة البشرية، لأنها عملية كبت، عملية كبت وعملية الغريزة الجنسية. والله ما أمرش بأن نكبت الغريزة الجنسية، الله أمر بترشيد، ترشيد المسألة. فكان هذا يحصل نتيجتها ردة فعل سلبية أخرى. طبعا ما كانش هناك عدالة أمام القانون، الأسر الحاكمة والمسيطرة لها امتيازات، يعني في مدونة جوستينيان القانونية الشهيرة، هذا مدونة شهيرة عند الإمبراطورية الرومانية، قال من يستهوي أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته إن كان من بيئة كريمة، يعني المقصود بيئة الأسر الحاكمة، مصادرة نصف ماله، وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبتها الجلد والنفي من الأرض. هذا فقط نموذج ولا النماذج كثيرة جدا. فهذا كان له أثر كبير جدا، كل هذا العوامل المجتمع كان لها أثر كبير في انهيار الإمبراطورية الرومانية وعدم التفاتها إلى مواجهة الرسول وأتباعه، وفي تهيئة الأجواء لتقبل الإسلام عند الشعوب الخاضعة للحكم الروماني. يعني لابد ما نستوعب أن الله بيهيئ متغيرات. الإمبراطورية الفارسية الساسانية كانت تعيش كذلك حالة صراع كبير ما بينها وبين الرومان. كانت هناك حالة صراع رهيبة وكبيرة بينها وبين الإمبراطورية الرومانية، والصراع هذا كان مستعر، كان هذا الصراع مستعر. وكان كذلك الجانب الاجتماعي لدولة فارس، كانت المناصب العليا والوصول إليها تخضع لمعايير طبقية بحتة. طبعا ما يوصلش غير طبقة النبلاء والكهنة للمناصب العليا، وبقية أبناء الشعب حرموا من الوظائف العليا ومن كافة الحقوق الاجتماعية، وكان ما عليهم إلا تحميلهم ضرائب باهظة وإشراكهم في الحروب. وكان هناك فرقة وصراع ما بين الحكام الساسانيين نفسهم، وحالة استقطاب كبيرة جدا، حالة استقطاب كبيرة جدا. طبعا الأكاسرة نفسهم كانوا ملوك فارس، وكانوا بيدعوا أنهم تجري في عروقهم دماء إلهية يعني، وكان المجتمع الفارسي ينظر إليهم كآلهة ويعتقدوا أنهم في طبيعتهم شيء علوي، وأنهم لهم ارتباط بدماء الآلهة، وبيعتقدوا في نفس الوقت أنهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر. فوق البشر، لا أحد يجلس معهم ولا أحد يعني ناس من عالم آخر، ناس من عالم آخر يعني. فهموا الإسلام المسؤولية فهم خاطئ. طبعا الصراعات بين الأمراء الساسانيين كان لها دور كبير جدا في حالة الضعف الإمبراطورية الفارسية. هذا طبعا نبذة سريعة، وهذا مجموعة عوامل هي تسببت في سرعة انهيار الإمبراطورية الفارسية وعدم صمودها في مواجهة الفتوحات الإسلامية. الهند كان فيها نظام عنصري عجيب وغريب، ونظام طبقي غريب جدا. في كتاب أبي ريحان البيروني اللي هو مال الهند من مقولة، وغيرها من الكتب القديمة والمعاصرة، النظام الطبقي في الهند كان يرسخ الاستعباد بشكل بشع. طبعا هذا القانون كان يقسم الأهالي إلى 4 طبقات متميزة، وهي البراهمة، هذولا طبقة الكهنة ورجال الدين، والشتري وهذولا رجال الحرب، والويش هذولا رجال الزراعة والتجارة، والشودر هذولا رجال الخدمة. ويقول منو هذا مؤلف هذا القانون، منو هذا بيقول إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالم البراهمة من فمه، والشتري من سواعده، وويش من أفخاذه، والشودر من أرجله، ووزع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعلى البراهمة تعليم ويدة وتقديم النذور للآلهة وتعاطي الصدقات، وعلى الشتري حراسة الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة ويد والعزوف. ويد هذا كتاب مقدس لديهم تقريبا، والعزوف عن الشهوات، وعلى ويش رعي السائمة والقائمة بخدمتها وتلاوة ويد، والتجارة والزراعة، وليس لشودر إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث. طبعا هذا القانون منح البراهمة اللي هم الطبقة العليا امتيازات وحقوق ألحقتهم بالآلهة. وكان مثلا بيقولوا ان الموضوع ان البراهمة هذولا ملوك الخلق، وان كل ما في العالم ملك لهم. شوفوا كيف المسؤولية عندهم عكس ما هي في الإسلام. المسؤولية في الإسلام خدمة البشرية وعلم الهدى وارث الكتاب، ويعتبر نفسه خادم للبشرية، بينما هؤلاء يعتبروا ان العالم كله ملك لهم وان العالم كله خدام لهم. شوفوا الفارق ما بين ولاية الأمر في القرآن وما بين هذا المنطق. ولهم أن يأخذوا، قال، من مال عبيدهم شودر من غير جريرة، ما شاءوا يأخذ إيش ما يشتيه بدون إذن وبدون وما عليه أي شيء، لأن العبد لا يملك شيئا وكل ماله لسيده. وأن البرهمي الذي يحفظ ويد ذي الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة الذي هما الشتري والويش والشودر. ولا يجوز للملك حتى في أشد ساعات الاضطرار والفاقة أن يجبي من البراهمة جباية أو يأخذ منهم إتاوة، ولا يصح لبرهمي في بلاده أن يموت جوعا. كيف يموت البرهمي جوع؟ يموت البرهمي جوع، كارثة هذا. وإن استحق برهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل. لاحظوا كيف العجائب تيه. أما الشتري هذول الطبقة الثانية الذي بعد البراهمة، فإن كانوا فوق الطبقتين الباقي الذي ويش وشودر، لكنهم دون البراهمة بكثير. مثلا بيقول منو ذيه الذي صاغ القانون، إن البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشتري الذي ناهز ماءه كما يفوق الوالد ولده. أما شودر المنبوذون، الحين شودر هذولا الذي هم قالوا للخدمة، فكانوا بنص القانون المدني الديني أحط من البهائم وأذل من الكلاب، فيصرح القانون بأن من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة، وليس لهم أجر أو ثواب بغير ذلك، وليس لهم أن يكتنوا مالا أو يدخروا كنزا، فإن ذلك يؤذي البراهمة. وإذا مد أحد من المنبوذين إلى برهم يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده، وإذا رفسه في غضب فدعت رجله، وإذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس برهميا، يعني لو يجلس بس جلسة مع برهمي، فعلى الملك أن يكوي مؤخرته. يعني لاحظوا إلى أي مستوى، الله المستعان، يعني احتقار غير طبيعي للآدمية، أو يحرمه وينفيه من البلاد. وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه، وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيتا فائرا. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدع والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. هذا كانت ثلاث امبراطوريات تحدثنا عنها باختصار. شاهدوا كيف كان البشرية بأمس الحاجة إلى رسول الله وإلى الإسلام، هذا الإسلام العظيم الذي الآن يتشدق المتشدقون، وباسم حقوق الإنسان وهم أبعد ما يكونوا عن حقوق الإنسان ويتشدقوا ويشوهوا الإسلام العظيم الذي جاء في مرحلة وأعطى دفعة إنسانية أخلاقية قيمية كبيرة جدا لهذا العالم الإنساني الذي لم يكن يعرف ما معنى قيمة الإنسان والآدمية، لم يكن يعرف ما معنى كرامة الإنسان. جاء الإسلام وأحدث نقلة عالمية كبيرة جدا وغير المزاج العالمي في الاتجاه إلى الأمام، غيره بشكل كبير جدا. ولو لم يحصل انحراف بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لكان واقع العالم مختلف تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يعيننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم الذي أوتي الملك والعز من ربه بالقرآن الحكيم، وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 26 و27 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إذن فالسورة تبدأ بالحديث عن القرآن، وتؤكد أنه حق وأنه منزل كما أنزلت الكتب من قبله، ثم تتوالى الآيات عن القرآن لتفيد أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وتوضح موقف الناس من ذلك. فمنهم الذين في قلوبهم زيغ المتبعون ما تشابه منه، ومنهم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وتستمر الآيات زاخرة بمزيد من العلم والهدى للناس، حتى تصل إلى القضية الأساسية والنتيجة الهامة، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي الشهادة التي أرسل بها كل الرسل وأنزلت بها كل الكتب. ولنلاحظ في هذه الآية اقتران أولي العلم بالله وملائكته، وهو مقام عظيم يرفعهم الله إليه. فالعلماء هم الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم الذين يؤمنون به ويسلمون له. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس أجمعين. ولهذا فإن هذه الشهادة تتلى بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو العلم اليقين الذي جاء به القرآن إلى الرسول ومن اتبعه، فليلتزموا به وليتمسكوا، وحذار من الخلاف فيه بعد هذا العلم، فإنما هو بغي وكفر، وهو ما وقع فيه أهل الكتاب، كما يوضحه الله بعد ذلك مباشرة فيقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن هنا تتوالى الآيات في إيضاح موقف أهل الكتاب وبالذات اليهود من القرآن ومن العلم الذي جاء به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إنهم مع الإعراض عن الحق يفترون على الله غير الحق، ويغترون بهذا الافتراء مع أنهم يعلمون أنه افتراء، فيرد عليهم الله بقوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عند ذلك سيتضح كذبهم وافتراؤهم، ويتضح كذبهم بأنهم مختصون بهذا الاختصاص عند الله، فلا اختصاص لهم ولا امتياز، ولكن افتراءهم غرهم فأرداهم. إذن فلا علم لديهم كما يدعون إلا الافتراء، وما إعراضهم عن القرآن والعلم الذي جاء به إلا حسد لمحمد على ما أتي من العلم. ولهذا فإن الله يلقن رسوله أن يرد عليهم بالآيات التي نقبس منها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن فما المراد بالعلم؟ فما المراد بالملك في هذه الآيات؟ من خلال العرض الذي عرضناه نكون على بصيرة أن المراد بالملك هو العلم، فالله هو مالك العلم وهو المختص به، أليس هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله يؤتي ملكه من يشاء أي علمه. إذن فقد شاء الله أن يؤتي محمدا ومن اتبعه هذا الملك وأن يعزهم بما أوحى إليه وأنزل وبما آتاه من القرآن الذي جاء بالعلم، ومن أوتي العلم فقد نال العز والفلاح، ومن جهل فقد هلك. وكما شاء الله ذلك لمحمد ومن اتبعه فإنه شاء بعلمه وقدرته أن ينزع الملك أي العلم من اليهود ويدعهم في جهلهم وافتراءاتهم يعمهون وفي ذلهم يغرقون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الذي شاءه الله لليهود وقضى به عليهم بحسب علمه وقدرته، فقد علم أنه لا خير فيهم وأن حسدهم لمحمد أعماهم فهم لا يهتدون. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا فإن الله يفعل ما يشاء بحسب علمه وقدرته، فقد آتى محمدا الخير كل الخير ونزعه عن اليهود. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم نأتي إلى الآية الثانية، وهي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومنها نفهم أن الله يؤكد لمحمد ومن اتبعه أنه لا يضركم كيد اليهود، ولا يصدكم عن الحق باطلهم، ولا يحزنكم إعراضهم، فالتزاحم والتضاد شأن الحياة والخليقة. أليس الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ فهذا التعاقب والتزاحم هو حال بقية المخلوقات، وهكذا هو حال الناس. فلا بد من تزاحم الخير والشر والهدى والضلال، ولا بد من تضاد الحق والباطل تماما كالنور والظلام والموت والحياة. وهذه حكمة من الله وهكذا شاء، فلولا الظلام لما حسن النور، ولولا الباطل لما ظهر الحق والمحقون، ولولا المفسدون ما كان للمصلحين من دور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هكذا أراد الله وهكذا هي حكمته، ليدافع أهل الإيمان عن إيمانهم وليتمسكوا به. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يحزنكم دعوى اليهود أنكم أمة أمية جاهلة ترزح تحت أثقال الشرك والضلال ولا علم لها. فإن الله يخرج الحي من الميت، وها هو قد أخرجكم أحياء وجعل لكم نورا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كما أنه لا ينفع اليهود دعواهم بأنهم من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العلم، فإن أولئك أحياء بالعلم وهؤلاء أموات بالجهل والافتراء، ولا غرو، فإن الله يخرج الميت من الحي. ولهذا فإن هؤلاء لا يهتدون سبيلا، وما يزيدهم ما أوتيت يا محمد من العلم إلا كفرا وبغيا. أفأنت تسمع الموتى؟ إذن فإن الله بحسب علمه قد رزق كل فريق بما يستحقه وبما هو أهله. ولهذا تختم الآية الثانية بقوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. ولقد عرفنا أنه تعالى قد شاء بقدرته وعلمه أن يرزق محمدا ومن تاب معه ملكا عظيما وهو العلم بما أوحى وبما أنزل، وأحياهم وجعل لهم نورا يمشون به في الناس، ومن أوتي هذا فقد أوتي خيرا كثيرا. بينما شاء الله أن يكون رزق اليهود الجهل والبغي والذلة وجعلهم أمواتا في الظلمات، ذلك أنهم يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله، وشتان ما بين الرزقين وما بين الفريقين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يتميز كل فريق بما رزق، ليميز الله الخبيث من الطيب، وإلا اختلطت الأمور وكانت في الأرض فتنة وفساد كبير. ولهذا يحذرنا الله من اتخاذ اليهود أولياء عقب الآية هذه مباشرة. وتتوالى الآيات توضح مزيدا من مكر اليهود وكفرهم وعنادهم وجهلهم، ليزداد المؤمنون تمسكا بما أوتوا من العلم ولا يتخذوا بطانة من اليهود ولا من النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل هناك من يعقل؟ اللهم اجعلنا ممن فهم آياتك واستبصر وكان ممن يعقلون. والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن ما فعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة بعد هجرته، في الفترة المباشرة لوصوله إلى المدينة، من عمل في الجوانب الاقتصادية وتحرير المدينة وتحرير الأمة الإسلامية وتأسيس الحرية الاقتصادية. لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مارس أشياء وقام بأشياء مهمة جدا لتحرير المجتمع الإسلامي والمجتمع المدني من سيطرة اليهود، وليقف على قدميه اقتصاديا معتمدا على الله وعلى نفسه. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نتأمل الضوابط والقواعد الاقتصادية التي تعامل بها ورب المجتمع المسلم لكي يتعامل بها يتحقق من خلالها الأمن الاقتصادي، هناك قواعد مهمة رسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، على رأسها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رسخ هذه القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شق الله عليه، هذه قاعدة اقتصادية شرعية إيمانية إسلامية رسخها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليتحقق من خلالها سلوك اقتصادي مستقيم موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. لأنه مثلا كان هناك أكل لأموال الناس بالربا مثل ما هو شرع اليهود، كان هناك أكل لأموال الناس بالباطل، وكل هذه الأشياء يحرمها الإسلام. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما يقول هكذا ويرسخ هذه القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أنه يلغي كل المعاملات المخلة بالإسلام والمخالفة لمبادئ الإسلام، مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنها محرمة يجب منعها، وأن على المسلم أن يتعامل مع أخيه المسلم على أساس هذه القاعدة، لا يضرك ولا تضره، بحيث ينتفع الطرفان ولا يتضرر أي طرف. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا حارب أشياء كثيرة. أيضا هناك قواعد أخرى، مثلا الإسلام والقرآن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله رسخ قاعدة إتقان العمل، هذه من أسس العمل الصالح، أن العمل الصالح والموافق لشرع الله هو الذي يكون بنية صادقة، وهو أيضا المتقن، لأن الإسلام يقوم على الإتقان. مثلا نجد في هذا الزمن أن هناك دول تحافظ على إتقان وجودة المنتجات الخاصة بها بدون أي أن يكون هناك مثلا اهتمام كبير بالأمانة والإخلاص والعلاقة بالله. دول بعضها دول بوذية، دول ملحدة، دول لا تقوم على شرع ولا على هدى إلهي، إنما لكي تكسب الأرباح ولكي يكون هناك اهتمام بمنتجاتها لكي تتغلب على المنافسين في السوق. الإسلام يأتي لنا بإتقان العمل كمبدأ إيماني ترضي الله سبحانه وتعالى به، باعتبار أنك حينما تتقن العمل فأنت تنسجم مع القرآن، تعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا بعد ذلك تنجح في الدنيا لتكسب ثقة الناس. الرسول رسخ هذه القاعدة، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن عندما يحث الرسول على الإتقان فهو يوفر الجهد والوقت والتكاليف ويراعي الجودة النوعية والكمية، بمعنى أنه يضع أساس من أسس النجاح في كل جوانب العمل، سواء كان زراعي أو تجاري أو صناعي أو أي جانب من جوانب العمل لابد أن يتوفر فيه الإتقان لله ومن أجل الله وفي سبيل الله، وأيضا من أجل الآخرين، من أجل الناس، لأن عدم إتقان العمل فيه غش للناس وفيه إضرار بالناس. أيضا رسخ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في العمل الاقتصادي قاعدة تقوم على التسامح. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال: رحم الله عبدا سمحا، إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا اقتضى. إذن ها هنا يتحدث عن هذه القضية، البيع والشراء والدين، عندما يكون هناك سلفة من شخص لشخص يكون هناك السماحة، فيكون هناك الغلظة التي عرف بها اليهود، والشدة والاستغلال الذي عرف به اليهود في البيع وفي الشراء وفي الدين. اليهود استغلاليون، يستغلون حاجة الطرف الآخر. الإسلام لا يقوم على الاستغلال، بل يقوم على المنفعة، على الإحسان، على الاهتمام بأمر الآخرين. حث الرسول أيضا على الصدق في التجارة، وبيان أن هناك بركة في الصدق، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن هنا يرسخ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قاعدة تجارية مهمة في قضية كيف يجب أن يكون هناك صدق في البيع والشراء، وأن الكذب والكتم لعيوب السلعة يمحق البركة. هذه عبارة عن قواعد تربوية رسخ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لدى الناس، مبادئ، قيم، أخلاق يقوموا أو يسيروا عليها، لكن أيضا لا يخلو الأمر من أن تكون هناك مراقبة من قبل الدولة. مارس الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الرقابة على الأسواق ليتخلص الناس من السلبيات. يجب أن نذكر أيضا أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو من أسس السوق في المدينة المنورة، لأنه كما قلنا كان اليهود هم المسيطرون، ولم يكن للناس سوق بشكل كبير ومهم. كان أهل المدينة يتسوقون في سوق بني قينقاع، والرسول كان يعرف أن أولئك يمارسون سيطرة على الناس من خلال الاقتصاد، من خلال التجارة، من خلال السوق. فأسس الرسول بنظرته الاقتصادية المهمة الثاقبة اختار للمدينة مكان للسوق، حتى أنهم دلوه على مكان ولم يقبل النبي أن يكون سوقا، لأن لديه رؤية ثاقبة أن هذا لا يصلح سوق، ثم دلوه على مكان آخر فقال: هنا سوقكم إن شاء الله، وأسس السوق في المدينة، وحث الناس على أن يكون هناك اهتمام بالبيع والشراء حتى يستطيع الناس أن يتحرر من اليهود وممارسة اليهود. وراقب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الأسواق كما قلنا ليتخلص الناس من السلبيات. أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الجانب الاقتصادي رسخ روحية العمل، الروحية العملية، باعتبار الإسلام، الإيمان، القرآن، الرسالة الإلهية كلها تقوم على العمل وليس على الكسل، على الجد، على الاجتهاد. واهتم أن يمارس الناس الصناعة ويحترفوا المهن، وكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إذن هنا الرسول يرسخ هذه القضية، قضية العمل، لأن الاتكالية على الغير، الاعتماد على الغير، هذه هي الروحية المسيطرة على الأمة الإسلامية اليوم. هناك حالة من الكسل، لا يوجد الروحية العملية التي أرادها الإسلام وأرادها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: لأن يحتضب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. أليس هنا الرسول يرسخ هذه الروحية؟ لن تنجح الأمة حتى ترسخ روحية العمل وتعود إلى تلك الروحية التي ربى عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الأمة وأبناء الأمة. كما قلنا أيضا عندما رأى الرسول أن اليهود هم المسيطرون على الحرف، صناعة السلاح، صناعة آلات الزراعة، صناعة كثير من الأثاث المنزلي كان بأيدي اليهود، هم من كانوا يركزون على الحرف، لأن الجانب الصناعي كان عبارة عن جانب حرفي تلك المرحلة، والذين كانوا يتقنون صياغة المجوهرات والحلي وربما أيضا العملات من الدنانير والدراهم. الجوانب الاقتصادية المهم بأيدي اليهود. ماذا يفعل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في هذا الجانب؟ يعمل على أن يشجع الناس على العمل ويقضي على نزعة احتقار المهن والحرف والزراعات، لأنه من أكثر ما يقتل المجتمع المسلم عندما يكون هناك احتقار، وربما كان اليهود يجعلون لدى العرب نظرة احتقار إلى الكثير من المهن، فيحتقرها الناس ويروا أنها مهن دنيئة، فيسيطر عليها اليهود ويتقنها اليهود، ومن خلالها يسيطر على المجتمع اقتصاديا. فعمل الرسول على أن ينزع هذه النزعة، أن ينزع هذه النظرة، نظرة الاحتقار إلى المهن والحرف، وأيضا نظرة الاحتقار إلى القائمين على تلك المهن والحرف. فكانت تلك المهن حكرا على اليهود، فشجع الرسول على أن يكتسب الناس تلك الحرف ويتعلموا لها ويتقنوها ويهتموا بها، وكان يقول إن الله يحب المحترف. إذن الرسول هنا رسخ قواعد معينة مهمة يستطيع أن ينهض بالأمة اقتصاديا، جوانب تربوية وجوانب عملية رسخها الرسول وربى عليها، واستطاع من خلالها أن يقضي على سيطرة اليهود على الجانب الاقتصادية في المدينة، وينقل المجتمع المدني الذي هو الأساس للدولة الإسلامية إلى حالة الاكتفاء الذاتي في فترة وجيزة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سامعينا الكرام، أهلا بكم إلى أنبائنا المحلية، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والأرشاد العلامة عبد المجيد الحوثي بدار رعاية الأيتام بصنعاء، افتتح المعرض الوقفي لكسوة الأيتام المستهدف فيه توزيع الكسوة لنحو 1400 يتيم ضمن المرحلة الخامسة من مشروع وتعاون على البر والتقوى بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور فؤاد ناجي. اطلع النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي على أوضاع السجناء في الإصلاحيات المركزية وإدارة الأمن والمحبس الاحتياطي بمحافظة حجة، أوجه بالإفراج عن عدد من المستحقين تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور رئيس نيابة الاستئناف القاضي عبد الله الأحمر ورئيس فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبد المجيد شرف الدين ومدير أمن المحافظة العميد حسن القاسم. داشنا وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ومع نائبه الدكتور حاتم الدعيس اختبارات الدور التكميلي لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 1447 هجرية في أمانة العاصمة والمحافظات، والتي يتقدم لها أكثر من 17800 طالب وطالبة موزعين على 13 مركزا اختباريا ومركزا إلكترونيا بجامعة صنعاء. بدأت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار استقبال المواطنين والتجار وأصحاب الأعمال ضمن فعاليات الأيام المفتوحة التي تستمر حتى 11 من ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث استمع القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشير ووكيل الوزارة فؤاد الجنيد إلى شكاوى ومتطلبات المراجعين ووجه ببدء إجراءات البت فيها فوراً. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها وقطاع التخطيط بمكتب رئيس الوزراء والجهاز المركزي للإحصاء فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف، وأوضح نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الحملي أن الاحتفاء بهذه الذكرى كمحطة إيمانية وتعبوية استثنائية لتجديد الولاء والارتباط بالرسول الأعظم ومنهجه القويم، مؤكدا أن التمسك بالنبي الخاتم هو السلاح الأقوى للشعب اليمني ومحور المقاومة في مواجهة العدوان والحصار. وأشار الحملي إلى أن المناسبة تعد منهجا عمليا لبناء الإنسان وتحمل المسؤولية وإقامة العدل، داعيا إلى التحشيد الواسع للفعاليات الكبرى بميدان السبعين في 12 من ربيع الأول. فيما أكد وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية محمد عقبات أن تعظيم الرسول ورفع ذكره يسهمان في تعزيز الهوية الإيمانية وعوامل الصمود في وجه محاولات الأعداء لتغييب نهجه وتشويهه. أحيت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والجهات التابعة لها بصنعاء ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية. وبيّن نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر أن المناسبة محطة لاستلهام النموذج النبوي في القيادة والمسؤولية، مؤكدا عمل الوزراء بروح الفريق الواحد لضمان استقرار خدمات المياه والكهرباء. وبارك بادر الخطوات التصعيدية للقيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي، معربا عن تأييد منتسب الوزارة للضربات العسكرية ضد تحشيدات العدو في المناطق المحتلة. فيما اعتبر وكيل الوزارة لقطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل الذكرى فرصة لتقييم الإنجازات واستشعار المسؤولية الخدمية تجاه المواطنين. شهدت مديريات محافظة الحديدة مسارات وفعاليات متعددة بمناسبة المولد النبوي، حيث أقيمت في مديرية الجراحي أمسية لأبناء حيس والخوخة بحضور المحافظ عبد الله عطيفي وعضو مجلس النواب منصور واصل ووكيل المحافظة محمد خالصي، كما عقد لقاء لمجلس التحشيد برئاسة وكيل المحافظة علي قشر وحضور الوكيل غالب حمزة. وشهدت مناطق القناوس والسخنة وبيت الفقيه وأحياء مدينة الحديدة وصليف ورأس عيسى أمسيات ثقافية احتفالية. وفي السياق ذاته نظمت السلطة القضائية بالمحافظة فعالية خطابية، وقوات النجدة أمسية ثقافية، وإدارة أمن المنطقة الشرقية بباجل أمسية خطابية تحت شعار لبيك يا رسول الله، بحضور وكيل أول المحافظة أحمد البشري والوكيل عامر مثنى وعضوي مجلسي النواب والشورى ياسر وإبراهيم مزرية ورؤساء المحاكم والنيابات. وتناولت الكلمات ثبات أبناء الحديدة على النهج المحمدي ودعمهم للقضية الفلسطينية وجاهزية الأجهزة الأمنية لحفظ الاستقرار. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نظم مستشفى الأمومة والطفولة التعليمي بمحافظة إب فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف بالتزامن مع افتتاح حزمة مشاريع تطويرية وخدمية وتدشين برنامج الدراسات العليا لزمالة طب الأطفال ومساق النساء والتوليد. وفي الفعالية أكد محافظ إب ترجمة المبادئ النبوية، أهمية ترجمة المبادئ النبوية في القطاع الصحي عبر الارتقاء بالرعاية الطبية وحسن التعامل مع المرضى، مشيدا عبد الواحد صلاح بالمشاريع المنفذة لتأهيل أقسام المشفى. وعقب الفعالية افتتح المحافظ صلاح ومعه مدير مكتب الصحة الدكتور نجيب الكامل قسم جراحة الأطفال، ودشن إعادة تأهيل أقسام الجراحة العامة والعناية المركزة لحديثي الولادة والخدج والأقسام الداخلية والخارجية بتمويل ذاتي ودعم من مؤسسة يمن. شهدت محافظة إب فعاليات احتفالية متعددة بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظمت نيابة استئناف المحافظة فعالية خطابية أكد فيها رئيس النيابة القاضي عبد الرحمن النزيدي أهمية تجسيد القيم النبوية في أداء المؤسسات القضائية. كما أقام مكتب الخدمة المدنية وفروع مؤسستي التأمينات والمعاشات والمعهد الوطني ومكتب الشباب فعالية مشتركة شدد فيها وكيل محافظة محمد الشبيبي على ترسيخ الانضباط الوظيفي وتحسين الأداء المؤسسي. وفي السياق الذاتي نظم فرع البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة فعالية بحضور الوكيل راكان النقيب، أشار فيها مسؤول الحشد نصر الشهاري ومدير فرع هيئة رفع المظالم يحيى القاسمي إلى أهمية المناسبة في تعزيز التكافل، مستنكرين إساءة الأعداء للمقدسات والقرآن الكريم. وفي سياق متصل نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمديرية بلاد الطعام بمحافظة ريما فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد محافظ المحافظة أهمية استلهام الدروس من السيرة النبوية ومواجهة محاولة الإساءة للمقدسات الإسلامية، داعيا أبناء المحافظة إلى التحشيد للمشاركة في الفعالية المركزية في 12 من ربيع الأول. وأشاد الحباري بالعمليات العسكرية للقوات المسلحة ضد مواقع العدو السعودي وردا على الحصار بحضور عضو مجلس الشورى غيلان البرار ومسؤول التعبئة بالمحافظة محمد النهاري ومدير المديرية يحيى الحمامي. إلى البيضاء، حيث أقام مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة فعالية خطابية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد محافظ البيضاء عبد الله إدريس أن إحياء هذه المناسبة يمثل محطة لتعزيز الارتباط بالرسول الأعظم وترسيخ الهوية الإيمانية في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف عقيدة الأمة، مشددا على أهمية الحشد والتفاعل مع الفعالية المركزية التي ستشهدها عاصمة المحافظة في 12 من ربيع الأول. وفي المحويت، نظم المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور وكيل المحافظة عبد السلام الزماري. وأكد مسؤول التعبئة بالمحافظة إسماعيل شرف أن المشاركة الواسعة في الفعالية تعكس الوعي والتمسك بالهوية الإيمانية، مستعرضا دور المعاهد الصحية في إعداد كوادر تجمع بل في إعداد كوادر تجمع بين الكفاءة العلمية والقيم الإنسانية وأهمية الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مواجهة الإساءات والانتهاكات المتكررة. وعن ذات المناسبة، عقدت الدائرة الاجتماعية ومكتب هيئة الزكاة وفرع هيئة شؤون القبائل بمحافظة تعز لقاء موسع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضح مسؤول الوحدة الاجتماعية بالمحافظة حامس الحباري ومدير التوعية بهيئة الزكاة أنس المحية ومسؤول فرع الوحدة الاجتماعية بمديرية معوية عبد الله عبيدان أن الزخم الشعبي بالمحافظة يجسد التمسك بالنهج المحمدي في مقارعة الاستكبار ونصرة المستضعفين، مؤكدين أن محاولات الأعداء ستتحطم أمام وعي وجاهزية الشعب اليمني لمواجهة خيارات التصعيد والحصار. نظمت مؤسسة الاتصالات والبريد ومؤسسة المياه وقطاع الكهرباء بمحافظة الضالع فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف بمديرية دمت. وأوضح مدير المديرية سلطان فاضل أن احتفال الشعب اليمني بالمولد النبوي يعبر عن التعظيم والتقديس للرسول الأعظم والاعتراف بنعمة الهداية، مشيرا إلى أن إحياء هذه الذكرى يعكس الوعي والبصيرة والحرص على الاقتداء بالسيرة النبوية، وذلك بحضور مديري منطقة البريد رداد الأشول ومؤسسة المياه أحمد الحلقبي والاتصالات عبد الله الزمزمي. نفذت اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة العامة نزولا ميدانيا إلى حجز نيابة شرق وأقسام الشرطة بشرق وشمال أمانة العاصمة للاطلاع على أحوال الموقوفين، ووجهت بالإفراج عن عدد من السجناء ممن ينطبق عليهم العفو القانوني بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبمشاركة مدير شؤون السجون بالرئاسة جهاد غثاية ووكيلي نيابة شمال وشرق الأمانة القاضي محمد شرفي والقاضي عبد الوهاب الحوثي. أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في المياه البحرية بالبحر الأحمر بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1448 هجرية، محددة فترة الصيد خلال النهار فقط مع حظر للصياد ليلا وفي المناطق الضحلة، وتكليف هيئة الأبحاث وهيئة المصائد بالمتابعة الميدانية للالتزام بالمواصفات القانونية للشباك. وفي صعدة تم فيها التوقيع على محضر اتفاق رسمي لتأهيل وتعشيب ملعب المدينة الرياضية على عدة مراحل، حيث وقع المحضر نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد العماد بحضور وكلاء الوزارة والمحافظة، مؤكدين أن المشروع يأتي لإعادة إحياء النشاط الرياضي وتجاوز الأضرار الناجمة عن العدوان. ناقش لقاء ضم وكيل وزارة الزراعة لقطاع الثروة النباتية الدكتور إبراهيم السراجي وممثل التعبئة العامة محمد غلاب الترتيبات الخاصة بإطلاق المبادرة المجتمعية للتشجير المستدام والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة والحرجية في المدن والمرافق العامة عبر تضافر جهود المجالس المحلية والمشاتل والجمعية التعاونية. نظم منتسبو مشفى القدس العسكري بصنعاء وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بتكرار جرائم الإساءة الأمريكية والصهيونية للمصحف الشريف، حيث أكد مدير المشفى العميد الدكتور عبد الكريم القدمي بحضور مستشار وزارة الصحة الدكتور محمد حميد الدين أن الصمت تجاه المساس بالمقدسات يمنح الأعداء جرأة أوسع على استهداف الأمة. النبأ الأخير. نفذت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديرية صعفان محافظة صنعاء مسيرا راجلا وتطبيقا قتاليا ووقفة ختامية لخريجي دورات طوفان الأقصى العسكرية المفتوحة في عزل متوح والجرواح والمغارب، أعلنوا خلالها الجهوزية الكاملة لمواجهة أي تصعيد ومباركة عمليات القوات المسلحة والدعوة لتفعيل المقاطعة الاقتصادية الشاملة. بهذا الخبر نصل بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورايحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعلها.
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
6: وهذا ما يقع به،
5: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص جل من لا يسهو،
5: السلامة تشتي الحرص.
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: شتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لم يكن مولد الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد حدث في التاريخ، بل كان طلقة النور الأولى التي حررت البشرية من ظلام الجاهلية.
1: إضاءة ثورية.
2: احتفاء برسول الله وتأكيدا متجددا للولاء له، وإحباطا لكل مسار الأعداء الشيطانية الهادفة إلى الاستنجاص من مكانته في قلوب المسلمين وفصلهم عن اتباعه والاقتداء به.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأبطال، يا من نقشتم أسماءكم على صخر العزة وخططتم بدمائكم حدود الكرامة وورثتم من الأنبياء عهدا ألا تهنوا ولا تحزنوا، لكم منا أيها الأبطال تحية تكتب بماء الذهب وسلام يليق بمقامكم الذي رفعتم به رأس الأمة في زمن نكست فيه الرؤوس. أنتم الذين أيقظتم الضمير العربي وأعدتم للأمة روحها التي كادت تلفظ أنفاسها في كل معركة تخوضونها وفي كل صاروخ تطلقونه وفي كل موقع تحررونه، تكتبون للتاريخ فصلا جديدا من فصول العزة والكرامة، وتثبتون للعالم أن اليمن لا تقهر وأن رجالها لا يعرفون الاستسلام. أيها المجاهدون الأبطال، آن الأوان لنقولها صريحة مدوية: لن نقبل اليوم أن نكون محاصرين، ولن نرضى أن تسلب ثرواتنا وتنهب خيراتنا، ونحن نملك من الإيمان ما يزلزل الجبال، ومن الرجال من يعشقون لقاء الله. إن الذين ظنوا أن الحصار يكسرنا وأن التهديد يرهبنا نسوا أننا جبل لا تهزه العواصف وبحر لا تنضب مياهه. سنضرب الأعداء حيثما اجتمعوا وسنطاردهم في معاقلهم ومخابئهم، ولن تبقى لهم بقعة على تراب وطننا يأمنون فيها ما داموا يتربصون بنا وبأمتنا. وسنضرب الخونة والعملاء إن لم يعوا، فإن من يبيع وطنه بأوهام السلطان ويخون أمته بثمن بخس عدو في الداخل أخطر من عدو في الخارج. وسنريهم أن اليمن ليست أرضا تستباح ولا أمة تستبل. إن أولئك معادنهم واحدة: من أعد لنا الحصار ومن أشعل الفتن ومن رضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات بيد الغاصب. سيأتيهم اليقين بأننا لن نركع إلا لله ولا نقبل الحياة إلا عزيزة أبية، وأن طريق العزة وإن قل سالكوه يبقى درب الأنبياء ودرب الصادقين الذين وعدهم الله بالنصر المبين. أبطالنا الأشاوس، إنكم اليوم خير من يكتب ملحمة جديدة في سجل أمتكم، خير من يرد الاعتبار لهذه الأمة التي طالما انتظرت من يوقظها. اثبتوا، فما بقي من الطريق إلا القليل، وما تبقى من المعركة إلا فصلها الأخير. كونوا على ثقة بأن الله معكم، وأن كل رصاصة تطلقونها في سبيل الله تسجل في ميزان حسناتكم، وكل خطوة تخطونها نحو العدو تقربكم إلى النصر. لا تلتفتوا إلى الوراء، فالأمة تنظر إليكم، والتاريخ يكتب بأحرف من نور ما تفعلونه اليوم.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، تشهد منطقة الخليج مرحلة جديدة من الحرب بعد تجدد المواجهة على خط جبهة السعودية واليمن المحكومة باتفاق خفض التصعيد بعد عاصفة الحزم التي اعتدت فيها السعودية على سيادة اليمن دون اعتبار أنها دولة مستقلة. تجاوزت فيها الرياض سياسة الجوار بين بلدين متداخلين سكانيا تربطهم أوساط قربى بامتدادات عائلية وأكثر. وقبل الحديث عن الدين واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية تحت أي عنوان أو ذريعة ضوابط لم تحترمها السعودية يوما على مستوى العالم العربي، وقد سيست كل ما تطاله يد حكامها بخدمة الغرب وفق الإرادة الأمريكية التي أوجدت أساسا السعودية وأخواتها من كيانات الخليج بأدوارها الوظيفية وحكومات أدوات بمشروع السيطرة على أرض النفط وحقولها بما تحوي من ممرات مائية وبرية حتى سكانها، وتستثمر فيها الشركات الغربية باختلافها وتبقيها شعوبا استهلاكية تطيع الحاكم وتخدم سلطانه المغلف باسم دين مشوه. أيها البواسل المجاهدون الأبطال، إن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة تشكل محطة متجددة لاستحضار المنهج الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتجديد الارتباط برسالته وقيمه ومبادئه التي صنعت أمة امتلكت ذاتها وحملت رسالة الهداية إلى العالم. فإن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف يكتسب أهميته من كونه يعيد شخصية الرسول الأعظم إلى مركز الوعي بوصفه قائدا ومعلما وقدوة تتجسد في سيرته معاني العدل والرحمة والشجاعة والصبر والمسؤولية. فالمحبة الصادقة للنبي لا تكتمل بالمظاهر وحدها، وإنما تتحول إلى سلوك وموقف وتمسك بالحق الذي حمله. وفي زمن تتعرض فيه الأمة لمحاولات متواصلة لطمس هويتها وإضعاف ارتباطها بمبادئها، يصبح استحضار المنهج المحمدي ضرورة تتجاوز حدود المناسبة.

صرخة الشعب. جئت نورا ورحمة وسلاما ونبيا للأنبياء ختاما، وحملت للحرب سيفا ورمحا، فمحوت من الوجود الظلاما، وبنيت للمسلمين جيوشا بها أرسيت دولة ونظاما، إذ فتحت بها الأرض شرقا ثم غربا حتى علوت مقاما. كم جمعت للفتح ذاك رجالا مؤمنين ومخلصين عظاما، وشققت درب الجهاد صبورا وعلى المشركين كنت حماما. كم بلاد فتحتها وأذقت ملوكها الكافرين موتا زعاما، ونشرت في الأرض دينا حنيفا به يا صاحي حررت الأنام، وجعلت كل الدنا في أمان حتى فاضت مودة ووئاما. فلتقوموا يا مسلمين جميعا لنبي المسلمين قياما،

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: مستمعينا الكرام، في الحياة نعم كثيرة وخيرها وأبركها هي الزراعة. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعة والحياة.

0: واحفظ عيالي والله معانا.
1: مع بشائر الخير وبركات السماء وبداية موسم الأمطار تكتسي الأرض رداءها الأخضر وتبدأ الحياة تتجدد في حقولنا ومراعينا، لكن وسط هذا الجمال وهذه الخيرات قد يتربص بمحاصيلنا ومراعينا خطر صامت يهدد جودتها وإنتاجيتها، إنه خطر النباتات المتطفلة. كيف نحمي أراضينا؟ وكيف يستفيد المزارع ومربي النحل من المتابعة المبكرة للتصدي لهذه الآفة؟ الإجابات على تلك الأسئلة سأنقلها لكم أنا إعدادا وتقديما رشا محمد سعيد، ابقوا معنا وبسم الله نفتتح الحلقة. مع هطول الأمطار وتوفر الرطوبة تنشط كافة أشكال الحياة النباتية، ومن بينها النباتات المتطفلة. هذه النباتات لا تعتمد على نفسها في امتصاص الغذاء من التربة أو صنع غذائها، بل تعتمد كليا أو جزئيا على النبات العائل

0: ينبت المحصول أو تكتسي المراعي بالنباتات النافعة لتأتي هذه النباتات المتطفلة وتلتصق بها وتبدأ في استنزاف الماء والعناصر الغذائية التي تحتاج النبات لأيام وأسابيع لامتصاصها. ما هي النتيجة؟ إضعاف نمو المحاصيل وحيويتها بشكل ملحوظ، بمعنى الحد من إزهار النباتات وتقليل كمية الثمار والإنتاجية، وتأثير مباشر وخطير على المراعي ومصادر الغذاء المتاحة للنحل وللثروة الحيوانية. فالمراعي المتضررة تقل فيها أزهار العسل وتتدهور قيمتها الغذائية للمواشي. إذن نحن لا نتحدث عن مجرد أعشاب ضارة عادية، بل عن سارق صامت للماء والعديد من المعادن والمغذيات التي يعتمد عليها إنتاجنا الزراعي والتحلي والمحلي. فما هي النباتات المتطفلة وكيف تؤثر على أراضينا؟
1: هي نباتات غير مرغوبة تنتشر بالحقل وتنافس النباتات والمحصول على الماء والهواء وعلى الحيز، بنفس الوقت تتطفل على النبات نفسه مثل الهالوك، يرسل منصات للجذر ولا الحامول الذي يرسل منصات للساق، وكاثر على حساب النبات. وهناك عدة أعشاب، منها الأعشاب المنتشرة في حقول البصل مثل النجيل وغيره، والأعشاب المنتشرة في حقول الذرة والطماطم والبطاط، ولكن يعني قوية وبعض أحيان تنمو على حساب المحصول وتمتص الماء وما يطلع لكش محصول تستفيد منه. الذي حاصل أنه يكافحوه في الإيد، يكافحوه بالحراثة، يكافح هذه الأعشاب بمجرد ما تنتشر يجي يعمل حراثة، وبعدين حراثة كمان متعامدة وصف الحقل وزرعه. لكن إذا حصل أن الأعشاب كثيرة ونافسة المحصول يتم عملية مكافحة يدوية، ولكن الآن ممكن نستخدم ضد النجيل والأعشاب النجيلية مبيد مختص، يكون مثلا بداخل حقل الطماطم ولا البطاط ولا أي محصول آخر، ترشه ما يتأثرش البصل ولا يتأثر الطماطم ولا يتأثر، ولا يتأثر العشب يموت. هذه اسمها متخصصة. لكن بشكل عام في مبيدات تعمل على مكافحة الأعشاب، يرشوها قبل الزراعة وفي منهم بعد الزراعة، يعني ترشه قبل الزراعة على الأرض وتحرث وتزرع ولا شتلت وتكون ما بتطلعش. لكن الذي حاصل الآن معظم المبيدات المتخصصة في اليمن ما هيش موجودة، بعضها يعني في مبيد اسمه أجيل يستخدم على البصل ويستخدم على الطماطم وغيره، بس على الأعشاب الحولية على أحاد الفلق اللي هي الزرع، هي القمح والنجيل والزيل وغيره. لكن في مبيدات عريضة الأوراق ترش كمان في حقول القمح ولا في حقول الشعير وتزيل الأعشاب عريضة الأوراق. بشكل عام على مستوى اليمن مش منتشر استخدام مكافحة الأعشاب بالمبيدات، معظمها لحد الآن دخل بالبصل شوية ودخل في القات شوية، على خاصة على الزيل وعلى النجيل اللي هو الوبل، لكن بشكل عام ما مش منتشر. لذلك لحد الآن يكافح بالمكافحة اليدوية ولا الحراثة قبل الزراعة. وشكرا.
0: إذن يا مزارعينا، نعلم جميعا أن الوقاية خير من العلاج، وفي عالم الزراعة المكافحة المبكرة هي السر لنظافة الحق وفرة المحصول. والمتابعة الدورية والرصد المنتظم يساعدك ألا تنتظر حتى تنتشر الآفة. فاجعل لنفسك جولة تفقدية منتظمة في حظيرتك أو حقلك أو مراعيك، خاصة بعد هطول الأمطار مباشرة، لأن الاكتشاف المبكر للنباتات المتطفلة يجنبك أضرارها على المحصول. فبمجرد ملاحظة أي نبات متطفل قم بإزالته وسحبه فورا قبل أن يصل إلى مرحلة الإزهار وتكوين البذور، لأن تكون البذور يعني انتشار الآفة لموسم قادم. وجمع النباتات المتطفلة والأكساء المصابة بعناية والتخلص منها بحرقها أو دفنها بعيداً بطريقة حازمة تمنع تطاير أجزائها أو بذورها إلى الحقول المجاورة، مع الحذر، الحذر من نقل البذور أو التربة والأدوات والنباتات المصابة من موقع إلى آخر سليم. المكافحة يا أخواني المزارعين ليست عملية لمرة واحدة، بل هي متابعة مستمرة طوال الموسم الزراعي لإعادة فحص البؤر المصابة والتأكد من القضاء عليها تماماً. تعالوا نتعرف على الخطوات العملية لمواجهة هذه النباتات المتطفلة.
1: إذا معنا مزرعة فيها بصل والبصل مصاب بالثريبس حشرة وبالصدى فيض، ممكن يبدأ يرش على الحشرة مبيد للثريبس، وبعد يوم يومين يرش الصدى بمبيد فطري، ولا ممكن انه اذا المبيدات الحشري والفطري قابلين للخلط يخلطهم ويرش، ما فيش يعني عادي. السلام عليكم.
0: مستمعين الافاضل، قد يتساءل البعض لماذا كل هذا الاهتمام والمتابعة الدقيقة؟ وهنا يأتي محورنا الثالث والأهم، الأثر الاستراتيجي والبيئي للمكافحة المبكرة، وكيف نعمل على وقاية حقولنا من تلك النباتات المتطفلة. مزارعينا الكرام، عندما نلتزم ببدء المكافحة المبكرة والوقاية المستمرة، فنحن لا نحمي فقط شجرة واحدة أو نبتة زراعية صغيرة، بل نساهم في صون الغطاء النباتي والمحيط البيئي، الحفاظ على تنوع المراعي الطبيعية جودة وكثافة، ودعم قطاع النحل وإنتاج العسل من خلال حماية المراعي النحلية التي تضمن توفير زهور غنية بالنكتار، مما يعني زيادة إنتاج العسل البلدي العالي الجودة، ودعم دخل مربي النحل، حماية الثروة الحيوانية أيضا، وتوفير أعلاف ومراع صحية خالية من النباتات الضارة والسمية أحيانا، وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي، استدامة أراضينا وزيادة إنتاجيتها التي تسهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي المحلي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كل جولة تقوم بها في أرضك وكل نبات متطفل تزول في وقته هو استثمار مباشر في رزقك وفي مستقبل التنمية الزراعية لبلدنا. المهم اليوم تقية ورضية لديهن مصطلح مهم من المصطلحات الزراعية، تعالوا نستمع لهن. يا الله يا رضية، من صباح الصب وانتي بالحقل ما شاء الله عليش، من حين نسافر للقرية لو ما نرجع المدينة ما بنشوفك إلا داخل الحقل، الله يحفظكم.
2: يختي جالسة هنثر السماء واغرق الأرض بها لأجل يطلع لي الخضر والفواكه كأنها جبال وابع ورباح.
3: سكش عقلش لكين، لو تعملي للأرض سائلة سائلة سمد ما تستفيدي شي، السمد بالذات لازم يكون بقدر مناسب وتوقيت محكم.
2: ماشي ماشي، هو قدها فعلت لهن، سمد ما يكفيهن.
3: يا غارة الله مانش هكذا يا اختي، جرفتي التربة جرف، حركتي الأرض عشان تطلعي محصول سريع، هذا مش زراعة، هذا هلاك وإعدام للتربة.
2: إنه هلاك مات، حاكي سويك أو تشبه تكسري بخاطري، الناس كلهم يشتوى السرعة والربح، منع يجلس ينتظر لش الأرض لما تدور براحتها، أشتي محصول حالي وحتى اليوم واليومين وبعدها عيح لها الذي خلقها.
3: هذا هو الغلط الأكبر يختي، حق اليوم واليومين عايخليش بكرة بلا أرض ولا زرع. الزراعة الحقيقية يا رضية الزراعة المستدامة، يعني تزرعي اليوم وتأكلي وتحافظي على الأرض عشان عيالنا وعيال عيالهم يلاقوا أرض خصبة يزرعوها.
2: إنها مستدامة معه هذا الاسم الملوي، تقولي نقل سماره لي ورا لي، ويحن عيكون أختم هذا.
3: المستدامة بمعنى تصاحبي الأرض وما تخربيها بعشوائية العمليات الزراعية أو الاستخدام العشوائي المضر من السماد والمبيدات، وعدم استخدام الدورة الزراعية يضرها أكثر وأكثر، لذلك لابد من حافظ على استدامة التربة الزراعية.
2: يا جنع علينا، هذا الساعة من الفلسفة حق تقية ذي تدي لي طاوية الروح.
3: يا أختي يا اختي لازم نحافظ على الكائنات الحية هالدقيقة في التربة لأجل تخلي التربة حية وتتنفس. كيف شفتي حقش القربة؟ عاد المطر سكب قبل يومين، وين الجالسة ترشي بغير تقنيء وفهم وإدراك؟ كان سألته وبي وهو كبير المزارعين يعطيكم خبراته الثمينة ويعلمكم كيف يسمدوا ومتى يسمدوا.
2: سهل يا اختي، انا قلت اخرج اساعد الحين اخوتي كلهم مسافرين، وقالوا يا اختي يا تبني وتزرع ويا تحمي.
3: رضيه يا اختي الله يرضى عليك وعلى مبادرتك وروحك الطيبه، لكن يا اختي بعض المطر بالذات الارض تشتي مراقبه وعين حارسه. ليش؟ لانه هالمطر سقى كل شيء وبدا يطلع الحشائش الضاره والمتطفله دي بتنبت رغما عننا بين الشجر. وين ما تفاجأتي الحقل بعد السيل وقلعتي هذه الحشائش من جذورها فانتي خسرانة.
2: ولا ما خسرانة يا اختي، ما رابح الله مصلي على النبي
3: صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيدي محمد الصادق الأمين. لأنه يا اختي هذه الحشائش قلعها من جذورها أولا بأول هو أهم نقطة، لأنها لو كبرات بتتطفل على النبات وتسرق غذائه وماءه وتخنق المحصول، وهذه الخطوة مهمة لاستدامة الزراعة، نظافة الأرض يختي وحمايتها بجهد ومراقبة وليس بالسموم الضارة والرش العشوائي.
2: يو وانا بين أفكر أمس بعشب بدأ يطلع تحت الطماطم وشاهدت نبات الطماطم شكله ذابل وفاقد حيويته. طيب وقد العشب الضار نما بين الحقل ما بش سم يقتله؟
3: دو يا اختي لا ترشي سم ولا تبدئي بالمكافحة إلا بعد استشارة المختصين من المهندسين الوقائيين، وفكري بالحل الأقرب لدوام الاستدامة الزراعية.
2: وما هو هذا الحل الأقرب؟
3: تفقدي حقلش بعد المطر وادلعي الحشائش المتطفلة بيدش، استخدمي السماد العضوي بقدر ومقدار واعتمدي هالدورة الزراعية موسم قمح وموسم فاصولية لأجل الأرض تجدد قواها طبيعيا وتجدد حية.
2: سبحان الذي قال العلم نور والجهل ضلال، وأنا كنت أظن أنني ذكي قوي. خلاص يا تقي من اليوم رايح عيني على حقلي هبب هبه لأجل حافظ على أرض أحفاد أحفاد أحفادي.
3: ما شاء الله الله يطول بعمرش. ولنتذكر دائما الزراعة المستدامة تبدأ بالرعاية والمراقبة وتفقدنا للحبوب بعد هطول الأمطار، وقلع الحشائش الضارة لنفسح المجال للزارع ينمو بسلام. بركة الأرض تدوم لمن أكرمها وتدوم لمن يعزها ويقدرها.

0: أخي المزارع، أخي مصدر المنتجات الزراعية، لتجنب الأضرار الميكانيكية عند القطف والتعبئة بثمار الرمان يجب الحرص على ما يلي: قطف الثمار مكتملة النضج باستخدام المقص، إزالة أي نمؤات خضرية ملتصقة بثمار الرمان، وتجنب إصابة الطبقة العليا للثمار بالخدوش أو الجروح. فرزوا الثمار وتدريجها بحسب الحجم ونقلها برفق إلى عبوات مناسبة يدويا، وتجنب التعبئة الزائدة. أخي المزارع، أخي مصدر المنتجات الزراعية، التزامك بمعاملات ما بعد الحصاد يقلل من إصابة الثمار بالأمراض الفطرية ويطيل العمر التسويقي لثمار الرمان.
1: سمعين الكرام، لازلنا معكم في مشوار الزراعة والحياة، ولكننا نتصفح كافة رسائل الشكر والتقدير للبرنامج الواصل إلى الرقم 3748-1115، ونقدم الشكر لكم جميعا متابعينا، فأنتم أساس البرنامج كتب الله أجركم جميعا. ورسائل اليوم هي كالتالي: السؤال الذي وصل إلينا من عبد الرحمن الطائفي من صنعاء، الله يكتب أجركم على حلقات البرنامج، وكانت حلقة الجلود والعودة لدباغة الجلود ممتازة، أحب أضيف لها الطفيليات الخارجية مثل القمل والقراد والجرب، تسهم في تدمير قيمة الجلد كليا من خلال الخدوش والندوب التي تتركها بسبب حك الحيوان لجسمه. التغذية السليمة أيضا المدعومة بالزنك والسيليوم تقوي جهاز المناعة، مما يقلل من تأثر الحيوان بالإصابات الجلدية وتضمن جلدا ناعما وخاليا من الندوب. أخي عبد الرحمن، رسالتك وصلت وأوصلناها إلى المستمعين. فيما الرسالة الأخرى الواصلة إلينا هي من أحد المزارعين، هو سأل عن حشرة التريبس وكذلك عن صدأ البصل. طبيعي يتعرض محصول البصل إلى العديد من الإصابات الحشرية والمرضية، أهمها حشرة التريبس، وتصيب نباتات البصل خلال مختلف مراحل النمو. ربما أعراض الإصابة تظهر بوجود مستعمرات من الحشرة على الأوراق الخضراء، لكن يتم الوقاية منها بالرش المبكر بمبيد حشري جهازي. أما صدى البصل فهو مرض فطري تتعرض له النباتات في المرحلة المتوسطة، وتظهر الأعراض على شكل بثرات بنية على الأوراق. يتم الوقاية بزراعة أصناف مقاومة واختيار الموعد المناسب للزراعة. لكن السؤال المشترك: إذا كان هناك في حقل البصل إصابة فطرية وحشرية بنفس الوقت، كيف يتصرف المزارع للمكافحة؟ هيا معا نستمع للمهندس المختص وإجابة السؤال الذي سألناه.

0: السلام عليكم ورحمة الله. المهندس هاشم عبد العليم الصبحي، اليوم سنتكلم عن طفيل الحامول أو الهالوك، وهو من الحشائش الضارة التي تتطفل تطفلا كليا على جذور النباتات، وتصيب العائلة الباذنجانية مثل الطماط والبطاط، وأيضا يصيب الفول. هذا الطفيل يعتمد اعتماد كلي على في التغذية على جذور النبات على التطفل، يمكن أن يسبب أضرار اقتصادية كبيرة على المحاصيل الزراعية، حيث يزاحم النباتات فيستهلك الماء والغذاء، وكونه لديه القدرة أو يتكاثر أو ينتشر أو ينمو بشكل سريع، فإنه يمتص الغذاء والماء قبل النبات العائل. يؤدي أيضا إلى ضعف النبات من الأمر الذي يسبب عرضة النبات للإصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، كما يؤثر على كمية الإنتاج كما ونوعا، حيث يؤدي إلى خفض كمية الإنتاج وأيضا صغر حجم الثمار. وفي حالة وجود الإصابة بنحتاج زيادة في العمالة لعملية الكسر أو التجميع. يمكن مكافحة هذا المرض باستخدام المكافحة الميكانيكية، حيث المكافحة الكيميائية لم يوجد إلى الآن أي مبيد يقضي على هذا الطفيل. يمكن استخدام المكافحة الميكانيكية أولا في حالة ظهور طفيل أو سيقان هذا الطفيل، يمكن كسرها قبل تكوين البذور. أما في حالة ما كون البذور فإنه من الصعب جدا مكافحته، ولكن في حالة ما يكون عدد قليل يمكن قلعه من جذوره على بعد 8 إلى 15 سنتي. أيضا من المهم جدا عدم تعطيش النبات، حيث أن الجفاف أهم العوامل المساعدة لتكاثر وانتشار الطفيل. يمكن استخدام بعض التدابير الزراعية مثل تبوير الأرض أو تركها بدون زراعة لمدة 3 سنوات، وفي حالة ما تكون المساحات الزراعية قليلة أو أن المزارع بحاجة إلى زراعة قطعة الأرض نفسها، يمكن زراعة محاصيل لا تتأثر بهذا الطفيل مثل محاصيل العائلة النجيليات أو القرعيات مثل الحبحب والشمام والكوسة. أيضا الدبل البلدي أو السماد البلدي غير المتخمر هو من أهم الأسباب التي تساعد على انتشار الطفيل، لذلك من المهم جدا استخدام دبل متخمر من مصدر موثوق. أيضا الاهتمام بالبذور أو بذور تكون من مصدر موثوق، لأن البذور قد تكون حاملة لبذور الطفيل. في حالة انتشار الإصابة كما لاحظنا في بعض المناطق الزراعية مثل الذمار في آنس أو مناطق في عمران أو في عدة مناطق في الجمهورية اليمنية، أي مناطق تزرع الطماط غالبا ما يكون الطفيل هذا منتشر فيها، لذلك من المهم جدا في نهاية الموسم عدم ترك المحصول في الحقل. الطفيل هذا ينمو ويتكاثر بشكل كبير، وبالتالي تصبح التربة عرضة للتلوث، لذلك من المهم جمع المحصول مع الطفيل وإحراقه ورميه بعيدا عن الحقل. أيضا من المهم جدا عند كسر أو قلع طفيل أو وتدقى هذا اللي يعرف بهذا الاسم، يجب قلع أو كسر الطفيل وجمعه في أكياس ورميه بعيدا عن الحقول الزراعية، لأنه يعتبر مصدر عدوى. يتكاثر أيضا بالبذور وبالدرنات، وبالتالي فإن سرعة تكاثره بتكون سريعة جدا.
1: اسمع يا اخي، وانا فعلي لو سمحت 3 كيلو تفاح بلدي.
2: احلى تفاح بلدي سكري عندي.
3: اشو اكتب انا اقول لك انا معي مرض في المستشفى، اجيب الاذن نسيب وتفاح خالي.
2: ابشر.
1: اسمع توه، ما دام معك مرض لهذا وترجع لهذا نفس التفاح بلدي افضل واحسن وارخص.
3: لا تفضلش ندل كذا حالة ميدان حالة دري خارجي.
1: ازعل مدل كم ولا الحالي موجود في اي مكان. بعد ما نشتري من اللي يعلمكم الثقافة هذا الغلط؟ من اللي قال لكم ان الفواكه المستوردة افضل من المحلي؟ هيا جوا نوريكم فوائد ومميزات الفواكه البلدي، تعالوا.
4: عزيزي المستهلك، احرص دائما على شراء الفاكهة المحلية للأسباب التالية. الفواكه المحلية تنمو طبيعيا بدون أي تعديل في خصائصها الوراثية والجينية والهرمونية، لذلك
5: الثامنة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع رابعة نشرتنا لهذا اليوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين: تواصل الفعاليات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني. 11 شهيدا ومصابون في مجازر الصهيونية جديدة جنوب لبنان. وحزب الله ورئيس البرلمان ينددان بالعدوان والغطاء الأمريكي. طهران تعلن الاتفاق مع مسقط على خريطة الملاحة في مضيق هرمز. من العناوين إلى تفاصيل تقرأها سمح القوم. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب الهندي أوم بيرلا بمناسبة احتفالات بلادي بذكرى عيد الاستقلال. بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عوض عبد الله مطرف وزير الصحة الأسبق عن عمر ناهز 85 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء. وعبر رئيس المجلس في البرقية الموجهة لنجل الفقيد فواز وإخوانه وأليبا مطرف بمحافظة حضرموت عن إشادته بالأدوار الوطنية للفقيد وإسهاماته في تطوير القطاع الصحي وتدرج المهني نائبا لوزير الصحة ورئيسا لهيئة تنمية الجزر، سائل المولى القدير أن يتغمد بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه صبر والسلوان. دشنت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بدار رعاية الأيتام بصنعاء المرحلة الخامسة من مشروع وتعاون على البر والتقوى بكلفة 4 مليارات ريال بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأشار مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين ورئيس الهيئة العلامة عبد المجيد الحوثي إلى أن المشروع يستهدف الأيتام والمكفوفين ومرضى السرطان والفشل الكلوي والفقراء تجسيدا للتكافل الاجتماعي وتأكيدات قائد الثورة بتلامس احتياجات الفئات الأشد فقرا. تفاصيل أوفر في متابعة الأخبار عقب النشرة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الذكرى السنوية لانتصار المقاومة في لبنان تطل لتؤكد صدق الوعد الإلهي بحتمية النصر، مشيرة إلى أنها تأتي في وقت يرتكب فيه العدو الصهيوني أبشع الجرائم في ظل صمت مخزن للسلطة اللبنانية وتواطؤ مكشوف من أنظمة عربية. وأوضح بيان الوزراء أن السلطة اللبنانية توفر اتفاق الإطار كغطاء لاستمرار الجرائم الصهيونية والتي كان آخرها مجزرة بلدتين أنصار ودير الزهراني وإنشغالها بسلاح المقاومة بدلا من مواجهة العدوان، مؤكدا أن مشروع المقاومة الذي قدم آلاف الشهداء في مقدمتهم القادة لن ينكسر. وجددت الخارجية التأكيد على أن اليمن جزء أصيل من هذه المعركة الممتدة في مواجهة المشروع الصهيوني والوقوف الثابت إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية وجمهورها المجاهد. تواصلت الفعاليات والأمسيات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أقامت الوزارة والمؤسسات المركزية والسلطات المحلية والأمنية والقضائية في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة إب ريما البيضاء المحوي التعز والضالع فعاليات خطابية وأمسيات ثقافية وأنشطة خدمية وتطويرية مشتركة. وركزت الكلمات والأنشطة المرافقة على تأكيد أهمية إحياء المناسبة كمحطة إيمانية وتعبوية لترسيخ الهوية الإيمانية والتأسي بالرسول الأعظم ومواجهة التحديات والحصار وتعزيز الصمود والتكافل الاجتماعي، مع الدعوة للتحشيد الواسع للفعاليات المركزية الكبرى في 12 من ربيع الأول. عاود العدوان السعودي واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي منطقة بني صياح والقرى المجاورة لها في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي ألحق أضرار واسعة بمزارع المواطنين في منطقة بني صياح بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مديرية الظاهر. وفي محافظة تعز أطلق مرتزقة العدو السعودي عددا من قذائف المدفعية على القرى المأهولة بالسكان في عزلتي العروق والعبوس بمديرية حيفان. إلى فلسطين المحتلة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,391 شهيد و174,280 جريح منذ 7 أكتوبر عقب استقبال المستشفيات شهيدين و14 إصابة خلال 48 ساعة الماضية. أما ميدانيا، واصلت قوات الاحتلال غاراتها وقصفها الصاروخي والمدفعي وعمليات النسف والتجميع العسكري المستهدفة للمواطنين والمباني السكنية في دير البلح
رفح، حي الزيتون، جبالية، خان يونس، مخيم البريدج، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال. وفي سياق متصل انتشرت طواقم الدفاع المدني جثامين 21 شهيد من تحت ركام منازل دمرها الاحتلال في حيي الزيتون والكتيبة بمدينة غزة، فيما تواصل البحث عن رفات 40 آخرين وسط نقص حاد في المعدات والوقود. من جانبها أكدت حركة حماس أن المعاناة القاسية للنازحين في الخيام وسط الحر الشديد تمثل اختبارا حقيقيا للضمير الإنساني وتضامن العربي والإسلامي أمام صمت العالم. وفي الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعتداءاتهم اليومية برصد أكثر من 2250 اعتداء خلال الشهر الماضي، شملت اقتحامات ومداهمات في رام الله وبيت لحم وطوباس وتدمير لشبكة المياه والمزروعات في الأغوار الشمالية وهجمات على طواقم البلدية والمواطنين في بلدتي قصر والمغير. أما في لبنان فقد ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان إلى 11 شهيدا و12 جريح عقب ارتكاب العدو مجزرتين وحشيتين بغارتين جويتين استهدفتا منزلين ومبنى سكني في بلدتي أنصار ودير الزهراني بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات واسعة وتحركات عسكرية للآليات الصهيونية في بلدة الطيبة ودير سريان وحداثة. وفي ردود الفعل حمل حزب الله الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تمادي العدو في ارتكاب الجرائم وتوسيع نطاق العدوان محذرا من الرهان على الوساطة الأمريكية الانحيازية. ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى مراجعة شاملة لوقف المفاوضات المباشرة مؤكدا أن اعتداءات العدو لن تستمر وستقابل بما يناسبها دفاعا عن سيادة لبنان وكرامته. بدوره أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مجازر العدو تثبت عدم احترام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق استكمال حرب الإبادة ضد الحجر والبشر، مجددا الدعوة لترسيخ الوحدة الوطنية لمواجهة التداعيات الأمنية للعدوان. إقليميا أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن خارطة حركة الملاحة بين البلدين ثمرة تعاون جماعي وبقيادة وزارة الخارجية، مؤكدا سير المحادثات بخطى ثابتة وإيجابية رغم العرقلة الأمريكية. من جانبه كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف عن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مواقفه وتوقيعه على اعتراف واضح بجبهة المقاومة في مذكرة التفاهم، مؤكدا تمسك طهران بدعم المقاومة والعمل على صون سيادة لبنان وإيقاف العدوان عليه. وفي سياق آخر حذرت وزارة الأمن الإيرانية الحكومة الفرنسية من التدخل في الشؤون الداخلية عقب احتجاز دبلوماسيين فرنسيين تورطا في لقاءات سرية ضمن مشروع نفوذ خارجي يمس الأمن القومي، فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الجرائم ضد أبناء الشعب الإيراني ومعاناة الضحايا لا تمحوها الأيام وستبقى حاضرة في ذاكرة الشعوب. وصلنا بهذا الخبر إلى ختام نشرتنا الساعة، فقط نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين: تواصل الفعاليات الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني، 11 شهيدا ومصابون في مجازر صهيونية جديدة جنوب لبنان، وحزب الله ورئيس البرلمان ينددان بالعدوان والغطاء الأمريكي. ختاما طهران تعلن الاتفاق مع مسقط على خريطة الملاحة في مضيق هرمز. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية الرابعة ليومنا هذا، فاصل ونوافيكم بمتابعة إخبارية.

أهلا بكم من جديد إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها مجلس النواب يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضا الهيئة العامة للأوقاف تدشن المرحلة الخامسة من مشروع وتعاونوا على البر والتقوى. أهلا بالجميع.

أحيا مجلس النواب اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم بفعالية خطابية. وفي الفعالية ألقى نائب رئيس المجلس عبد الرحمن حسين الجماعي كلمة المجلس، أشار من خلالها إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في بيت الشعب، وقال حري بنا أن نفخر بأحياء ذكرى المولد النبوي لنستلهم منها الدروس والعبر والمستقات من نبع السيرة العطرة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولفت إلى أهمية المناسبة التي يستمد الجميع منها قيم الصمود والثبات والتحرك وفق منهجيته صلى الله عليه وآله في مواجهة المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد اليمن والأمة العربية والإسلامية، ومقارعة كل مشاريع الهيمنة والاستكبار والاحتلال والعدوان والعمالة والخيانة والارتزاق ورفض الوصاية الصهيونية الأمريكية ومشاريع التطبيع. واعتبر الجماعي ذكرى المولد النبوي محطة إيمانية لتقوية الارتباط بنهج الحبيب المصطفى والتأسي بأخلاقه في كل مناحي الحياة والعمل على تعزيز وحدة الصف الوطني استشعارا للواجبات والمهام الوطنية والدينية في نصرة القيم والمبادئ التي دعا إليها الرسول الأعظم. ودعا الجميع إلى الحضور الواسع والمشرف في الفعالية الكبرى التي ستقام في 12 من شهر ربيع الأول تتويجا للفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة الدينية الجليلة. وتطرق إلى أن الاحتفاء بالمناسبة هذا العام يأتي والشعب اليمني يخوض صمودا أسطوريا في مواجهة الصلف والتعنت السعودي الذي يحاول التنصل عن تنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها لإنهاء تداعيات العدوان والحصار الجائر الذي تجاوز 12 عاما ذاق فيها أبناء الشعب الصابر أشد أنواع التضييق في معيشته. وقال على الرغم من كل دعوات والمبادرات وجهود السلام نرى التصعيد والتعنت السعودي المستمر وعدم الاستجابة لكل المساعي والجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والمشرف، محملا التحالف السعودي كامل المسؤولية عن التصعيد الذي أقدم عليه وما سيترتب على ذلك من آثار وتداعيات على مختلف الأصعدة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب على حق اليمن المشروع والأصيل في الدفاع عن نفسه ومواجهة التصعيد بالتصعيد والرد على الحصار بالحصار حتى يذوق المعتدي مرارة ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ومعاناة. وجدد العهد والولاء لله ولرسوله والتفويض المطلق والكامل للقيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية الباسلة في تنفيذ الخيارات الاستراتيجية والقرارات الشجاعة لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته. كما أكد الجماعي المضي إلى جانب القيادة الشجاعة والحكيمة حتى اكتمال النصر المؤزر بعون الله ودحر الغزاة والمحتلين وتحرير المحافظات والمناطق المحتلة وإنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة الثروات المنهوبة. من جانبه أشار الشيخ جبري إبراهيم حسن في كلمة علماء اليمن إلى أهمية الاحتفال بذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لتعزيز الارتباط به وترسيخ الهوية الإيمانية والرد على الشبهات التي تشكك في الاحتفاء بميلاده الشريف، وقال نحتفل بذكرى مولده لأنه قدوتنا الحسنة وعلينا تجسيد مواقف وأقوال الرسول الأكرم وأفعاله في حياتنا اليومية داعيا إلى تعزيز وحدة الصف والتمسك بالسيرة العطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين والسير على نهجه والعمل على جمع كلمة الأمة.

0: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، دشنت الهيئة العامة للأوقاف والأرشاد اليوم بصنعاء المرحلة الخامسة من مشروع وتعاونوا على البر والتقوى للعام 48 للهجرة بدار رعاية الأيتام بمبلغ إجمالي 4 مليارات ريال، يستهدف الكثير من مصارف الخير والإحسان. وفي فعالية تدشين المشروع تحدث فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنيه بكلمة أكد فيها أهمية الاهتمام والرعاية بالأيتام وتربيتهم التربية الصالحة والإحسان إليهم وتمكينهم من كل ما يحتاجون من الرعاية في كل مناحي الحياة والمعيشة.
1: هذا الحدث اليوم الذي نعيشه ونحتفل به في دار رعاية الأيتام واحد من تلك الجهود التي تبذلها هيئة الأوقاف في سبيل تحديد سواء أغراض الوارثين الذين أوقفوا أموالهم في كثير من المصالح والمبرات والمحاسن، وهذا واحد منها. إن الاهتمام بشريحة اليتامى مهم جدا، وقد استمر القرآن به أي اهتمام، قال جل من جائع ويسألونك عن اليتامى كل إصلاح لهم خير وإن تفارقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. اهتم القرآن الكريم بشأن اليتامى الذين يجب علينا أن نهتم بهم ابتداءً لأمر الله سبحانه وتعالى.
0: من جانبه تحدث رئيس الهيئة العامة للأوقاف السيد عبد المجيد الحوثي بكلمة أشار فيها إلى أننا اليوم ندشن المرحلة الخامسة من مشروع وتعاون على البر والتقوى في دار الأيتام بهدف إدخال السرور والبهجة على هذه الشريحة التي لها واجب علينا في العناية والإحسان وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة في كل جانب من جوانب الحياة.
2: احتفاء بقدوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذه المناسبة العظيمة نعيش اليوم هذه الاحتفالية الرائعة المتميزة التي نعيشها مع أبنائنا الأيتام في دار الأيتام. وقد اختارت الهيئة العامة للأوقاف أن تقيم حفلها في كل عام من هذا المولد النبوي الشريف في هذا المكان وبصحبة هؤلاء الأيتام، احتفاء برسول الله الذي هو أبو الأيتام والذي كان يتيما وقاد العالم وساد العالم وأخرجنا من الظلمات إلى النور. فحسب توجيهات السيد القائد حفظه الله الذي قال أن يكون المولد هو وقت إدخال السرور على الضعفاء والمساكين وعلى المحتاجين وتفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم، فقد قامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بعمل إكرامية لهؤلاء الأيتام تصل إلى 4000 يتيم، 4340 يتيم في الأمانة وفي بقية المحافظات، وكذلك المخفوفين والمرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة. فكنا يعني نريد أن يكون هذا اليوم هو يوم فرحة لهم واحتفاء، وترتسم الفرحة وترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم تدشن الهيئة العامة للأوقاف مشروع ويطعمون الطعام بمبلغ 4 مليار ريال، يشمل هذه الإكرامية وغيرها من دعم هذه المراكز، مراكز الأيتام نحن ندعمها بشكل مستمر شهريا بموازنات شهرية سواء في الأمانة أو في بقية المحافظات كرعاية مستمرة لهذه الدور. وهذه الإكرامية هي يعني زيادة على المساعدات المستمرة التي تقدم لهذه الدور.
0: بدوري تحدث الدكتور أحمد الخزان مدير دار رعاية الأيتام بكلمة أشار فيها إلى أهمية الالتفات إلى هذه الشريحة المباركة وهي شريحة الأيتام والإحسان والعناية بهم وتقديم الرعاية الكاملة.
3: في هذا اليوم يتجسد الاحتفال الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتقل الاحتفال من الاحتفال الخطابي إلى الاحتفال العملي بالإحسان إلى أهم شريحة من شرائح المجتمع على وهم الأيتام. اليوم الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد تقدم لوحة من الإحسان، لوحة من الإيمان، لوحة من استشعار معنى الانتماء إلى دين الله عز وجل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تكريم الأيتام والإحسان إليهم، وأيضا في فتح معرض الملابس للأيتام، وأيضا عزومة متنوعة تكريم الأبناء للأيتام. وهنا يتجسد الانتماء الحقيقي للإسلام ويتجسد أيضا الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية. أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صيما إبراهيم، نفذها سليم الحميدي. كل التحايا لكم مني، سمح لكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
4: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
3: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
4: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من بين المصطلحات والمفاهيم والعناوين المقدسة والمحترمة والمحببة والجذابة إنسانيا ودينيا وقيميا وأخلاقيا وحضاريا وفطريا، يتسلل العدو المتربص المخادع الماكر دائما لينفث سمومه ويمرر مشاريعه ومخططاته وجرائمه، ويضلل ويزور ويزيف دون كلل ولا ملل، وهو يمارس جرائمه وفظاعاته بكل أشكالها وصورها، ويسلخ جلود ضحاياه من الشعوب والأمم التي تتجه صوبها أطماعه ومآربه وأحقاده. هذا بعض مما فعله ويفعله المستعبد المستكبر في كل أطوار إجرامه وعدوانه منذ ما عرف بالحملات الصليبية الأولى، ومرورا بحقب الاستعمار أو ما وصف كذلك والاحتلال العسكري المباشر للبلدان المستهدفة أو الضحايا، ووصولا إلى الطور الحديث المعاصر الذي شهد تنويعا مدهشا لأساليب الطامع القاتل المستبيح الغربي الصهيوني المستبيح لكل حقوق ومقدرات ومقدسات الآخرين، ولطرقه في تمرير أجنداته العدوانية والإجرامية. وذاكرة التاريخ ملأى بكل ما جناه أولئك الطغاة المجرمون في الدول والبلدان والمجتمعات التي طالتها حملاتهم الغازية والاحتلالية المدمرة، وأياديهم الظالمة كشأن ما فعله الأوروبيون البرابرة بسكان أمريكا الأصليين، وما فعلته فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسواها من نكال ودمار وإبادات في أنحاء شتى من هذا العالم. وهذا ما يحفظه التاريخ في ذاكرته، وخصوصا في القرون 16، 17، 18، 19 وحتى مستهل القرن 20 الماضي. من الأمثلة التي يحتفظ بها التاريخ عبرة للأجيال على ذلك الأسلوب الشيطاني الإجرامي العدواني الخبيث في الخداع والاحتيال والتضليل للتغطية على بشاعات وجرائم أصحابه المجرمين العابثين بحرمات الإنسانية وحقوق الشعوب، والاستغفال المستدرج للفرائس قبل وأثناء نهشها والفتك بها، ما فعله نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا الكولونيالية التوسعية الاستعمارية حين احتل مصر في حملته المشهورة أواخر القرن 18 الميلادي، حيث ادعى اعتناقه الإسلام وخطب وأما المصريين في الجامع الأزهر. ولدى انكشاف خدعته هذه أمامهم أبدى لهم سوءته العدوانية الإجرامية وحقيقته كمحتل غاشم دموي، وظهر على تلك الحقيقة البشعة منكلا بهم أشد تنكيل، بل داس بسنابك خيل جيشه الفرنسي المحتل الغازي حرمة الأزهر الذي اعتلى منبره سابقا إبان خدعته إياهم بادعاء دخوله الإسلام وتنصيب نفسه وليا لأمر المصريين. وكذلك ما فعلته بريطانيا الماكرة متزعمة المشروع الصهيوني الغربي في مراحله التأسيسية الأولى بين أواخر القرن 18 وأوائل القرن العشرين وحتى منتصفه، حين أرسلت جواسيسها الممهدين لذلك المشروع الخبيث تحت أستار البحث والدرس الاستشراقي والاستكشافي، ولم يتورع بعضهم في إطار ذلك الخداع والمكر عن ادعاء الدخول في الإسلام واتخاذ أسماء وألقاب إسلامية لاستمالة قلوب العرب وتمرير مؤامراتهم الخبيثة عليهم، مثل السير لورانس أو لورانس العرب كما عرف، وغلوب باشا وجون فيليبي، الذي غدا لاحقا بموجب ذلك الخداع الماكر الشيطاني الحاج عبد الله فيليبي بعد تظاهره باعتناق الإسلام. وهذا الأخير يعده المؤرخون والمهتمون أخطر ضباط الجاسوسية البريطانية بمنزعها الصهيوني التوسعي الاحتلالي المبكر، حيث وجد في أسرة آل سعود ضالته القيمة والمثلى في تأمين عناصر النجاح لمشروعهم الشيطاني وتوفير درع مستدام لرأس حربة ذلك المشروع الكيان الصهيوني.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: أرخص قطع الشطرنج هو البيدق، رأسه في الأغلب بشسع على من يعلوه، وأما هدفك الحقيقي فهو الملك،
3: وخصمك يمتلك لهذا 8 بيادق، فلا تشغلنك إلا بقدر ما تقتضيه الخطة، ولا تلهينك بيادقه عن رأس الملك، إنها أرخص من في الرقعة ولو أسماه مجلس قيادة.
1: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة تحديد المسار وكشف الستار. فعدونا الأول والأساس هي السعودية ولا سواها، وإن معركتنا معها واضحة المعالم، ثابتة المبدأ ولن تتغير، وقد عقدنا العزم بالله لجعلها تدفع الثمن أضعاف أضعاف. حياكم الله يا من تتوقون للإنصاف.
4: فان حاصر جواه

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يا رسول الله، وكيف يشقى من أحبك؟ وكيف نحتاج إزاءك يا رسول الله النور لتبرير المحبة؟
1: إنه قلب المحب لا يسمح بالجدل، وإنها المحبة من يوم الغار إلى يوم الدين. من جوفها إذ يهتف البحر آمنت بربي محمد،
2: يهتف بها لا يخشى في الله أراجيف منافقي المدينة، أراذلها الذين يتحلقون اليوم حول نتنياهو كما تحلق الأسلاف حول الأسلاف حتى خيبر.
1: فهل أخطأنا إذ أحببناك إذن؟ يا من أخبرتنا وقت ضيق الدنيا على مستضعفيها بأن الله أكبر من بغي مستكبريها إذ يستكبرون، ومن كيدهم يا سيد الأطهار إذ يمكرون.
2: يا من علمتنا أن أمره يا سيدي بين الكاف والنون، فكيف بهم إذ يخوفوننا بمن دون الله وقد أحببناك؟ يا من أرسلك الله برحمة منه وكتاب لا يأتيه من بين يديه باطل ولا من خلفه،
1: فكيف نخاف من تخويفاتهم إذن؟ وأن لكنهم يا رسول الله لا يفقهون، ولكنهم في غيهم يعمهون، ولهذا فإنهم يستثقلون احتفالنا بك واستبشارنا بذكرى مولدك.
2: ألا إنها الرسالة في كل الأوقات يا سيدي رسالة، وفي قلوبهم السوداء ها هم الكفار أفواجا مثل رؤوس الشياطين، يتبدى أبو جهل وبن سلمان وبن زايد وبن خلف، وحلف الشيطان عبر تاريخنا ما اختلف.
1: ومحبوك يا رسول الله مثل محبيك في بطحاء مكة، في يوم البعث نور يجتاح الأنحاء، وإنها قلوبنا يا ابن عبد الله وآمنا ما زالت، وأيم الله بمقدمك يا أيها الأمين، أنحاؤها تترنم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
2: أيها القادم من بطحاء مكة، ها هم الأنصار إلى ساحاتها يحتشدون، وها هي إذ تشتاق إليك قلوب المستضعفين.
1: وكم تنهد في ميلادك يا رسول النور دياجير الظلمة، وفي موعدها بالضبط من كل عام تهتز قلوبنا شوقا لذكرى مولد حبيبها، فيما يلومون قلوبنا لأنها تحبك
2: ويتهموننا بالزيغ. يا سيدي يا رسول الله، أقوام قطعوا حتى أستار الكعبة وأهدوها لعدو الله جفري أبستين، وتتميز أكبادهم من الغيظ لأننا نحبك.
1: أقوام يحتشدون على محبيك إلى جوار أعداء الله يهود وتحت لواء الروم، الذين يكتب وزير دفاعهم على ذراعه بالعربية لفظة كافر.
2: ويلعننا لأننا نحبك يا رسول الله، أقوام يحتشدون لقتالنا لأننا قلنا الله أكبر،
1: ولأننا قلنا الموت لأمريكا التي قتلت من أبناء أمتنا لإعلاء طاغوتها من قتلت، وما زالت لم تكف عنهم سيفها وسيوف غلمانها الذين يرفعون راية الإسلام. ولما تؤمن بالإسلام قلوبهم التي تركع من دون الله لطاغوت هذا الزمان.
2: ويلعننا لأننا نحتفل بمولدك يا رسول الله، أقوام يحتشدون لقتالنا لأننا قلنا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يقولون أننا قد كفرنا لأننا قلنا النصر للإسلام.
1: ألا وإنهم كلما احتشدوا علينا لأننا نحبك، نحبك أكثر، راضين أن يذهبوا بالشاة يا رسول الله والبعير، ونذهب إلى رحالنا بك ونخوض هذا البحر كما خاضه السابقون الأولون معك.
2: ألا فكم أنت في العالمين يا سيدي يا رسول الله مهابا، وفي قلوبنا كم أنت راحة يا سيدي وسكينة، طاب جوارك يا خير من وطئ الثرى.
1: إنه لا يبغضك إلا كل شقي، وها هي إذ تضج أرجاء الطيبين بالشوق إليك، ويا لها في قلوب الناس هذه المحبة.
2: وإنه قلب المؤمن المحب إذ يستحيل جنة، وخلاياه ملايين المحبين، ونبضاتنا ها هي فكيف نعدها؟ لقد استحالت من فيض النور يا سيدي مجرح.
1: ألا فعليك سلام الله من كل نسيم وعابرة، من كل لحظة يا رسول الله مهاجرة، ومن خلف العيون عيون تصلي عليك، ومثلنا فإن الكون بالمحبة يا سيدي يترنم.
2: ومن شرفات النخل يا زائر المدينة عبرة وحنين، في أنحائها تهتز جذل أرواح المؤمنين، تكاد من فرط محبتها تضيء يا سيدي، وفي أرجائها سكينة تتوهج.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تأملوها، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم.
3: التحشيدات السعودية يقول أين السعودية؟ ما لا خذلتنا.
2: والسعودية بتقول أين أمريكا؟ ما لها خذلتنا.
3: وأمريكا تقول أين إبليس؟ ما لك خذلنا.
2: وإبليس بيقول إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين.
3: وأما نحن فنقول يا ربنا لك الحمد ولك الشكر على أن نصرتنا ووفقتنا وأبطلت ما كانوا يصنعون.
2: لا أظن الشكر والتسبيح كفاية في هذا الموقف، علينا الشعور بالخجل من الله وجزيل عطائه.
3: لا أدري ما الذي فعلناه لنستحق عنايتك يا إلهي، لكن ألطافك تشملنا برغم تقصيرنا وذنوبنا.
2: لك الفضل ولك الحمد ولك المنة، سبحانك لا إله إلا أنت، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
3: سبحانك ما أكرمك وما أجزل عطاءك وما أعظمك، وبالمؤمنين فما أرحمك، وبالكفار فما أعدلك.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: اليوم لم تعد المعركة محكومة بقواعد الاشتباك السابقة، فصنعاء اليوم لا تمتلك فقط حق الرد، بل باتت تمسك بزمام المبادرة وتملي جغرافيا المواجهة وتوقيتها.
3: إن ضرب التحشيدات في مهدها يعني ببساطة أن أي تحرك عسكري للخصم يصبح محكوما بالفشل قبل أن يبدأ، لتتحول القوة المحشودة من أداة حسم إلى عبء يستنزف صانعه.
2: يعني ذلك أن صنعاء انتقلت من إدارة الدفاع إلى فرض قواعد اللعبة، وبشكل أكثر تفصيلا وتركيزا هذا التحول يعني عدة أمور حاسمة.
3: شل إدارة القتال، فالخصم الذي يعلم أن تحركاته مراقبة ومستهدفة قبل أن تبدأ المعركة يفقد ثقته في خططه العسكرية، وتبدأ خطوطه بالتآكل نفسيا قبل أن تكون ميدانيا.
2: قلب التوازنات، فالتحشيد العسكري كان يستخدم أداة للضغط والتخويف، اليوم أصبح التحشيد هدفا سهلا يكلف صاحبه خسائر بشرية ولوجستية باهظة دون تحقيق أي كسب قتالي.
3: سلب المبادئ، فمن يحدد متى وأين وكيف تبدأ المعركة هو من يمتلك اليد العليا، والخصم يجد نفسه دائما في موقف المدافع المرتبك بدلا من المهاجم.
2: إنهاء عصر المفاجأة، فلا وجود لمفهوم الهجوم الخاطف عندما تتفوق عين الاستطلاع وسرعة القرار العسكري، مما يجعل أي حشد جديد مجرد استنزاف منقضي أمره.
3: أحرقوا مراجعكم العسكرية التي تباهيتم بها، وطوا صفحات التكتيكات التي جلبتموها من أعظم الكليات العسكرية الأمريكية والبريطانية، واضربوا بنظرياتكم للعلوم العسكرية المستهلكة عرض الحائط.
2: اليوم نحن من نملك القلم ونرسم الخرائط، ونحن من يقص الشرائط ويعيد تقنين كل الحوائط ويعيد تشكيل الضوابط.
3: تعالوا سنعلمكم كيف تدار الحروب بأسلحة ونظريات غير تقليدية بلا تراجيدية وانفعالات لفظية.
2: سنلقنكم من قلب المعركة علوما قتالية لم تشهدها دراساتكم ولم تطرحها كلياتكم. نفرض فيها أبجديات جديدة وقواعد للحرب، نعيد بها كتابة عقائد القتال من واقع الميدان بظاهرها الملموس والغير الملموس.

0: خبر
1: خبر
0: وعل. التصنيع الحربي في اليمن شهد نقلة نوعية أقرب ما تكون للاختراق الفيزيائي.
2: ما ترونه مجرد حملة تصفيات وائتلاف للمخزون القديم، في الواقع نحن نواجه أزمة شديدة في هذا الجانب.
0: لا نبيع الهراء، لكن يمكنكم اعتباره كذلك. لا يهم، لقد اجتزنا عقبة التصنيع ومعضلة التقنية.
2: التزخيم كذلك طوينا صفحته، لكن التخزين ظل كابوسا يطاردنا، ومشكلة تستنزف الوقت والمال والطاقات.
0: إيجاد مساحة كافية، هذا كل ما في الأمر وما نقوم به حاليا. لذا نعم، على العالم أن يدرك هذا جيدا حتى لا يدخل الحلبة بحسابات خاطئة مجددا.
2: هزمناكم بسلاح الإيمان والعقيدة في المرة الأولى،
0: هذه المرة ينتظركم الإيمان والعقيدة وما لا يمكن لراداراتكم رصده أو لدفاعاتكم التصدي له.
2: ادرسوا الرقعة بعناية، ادرسوها، فما ينتظركم ما لم تشهدوا مثيله قط.

0: العاصمة. خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بعد أن نستهدف تحشيداتهم في العمق وأثناء إقامتهم حفلة العويل واللطمة الغارقة بدموع التماسيح، يتحول الضباط والمجندون ولفيف بائعي الأرض والعرض
3: إلى الطفل
2: والصياد
3: وذوي الاحتياجات الخاصة
2: والشائب السبعيني
3: وراعي الأغنام
2: والأرملة كافلة الأيتام،
3: وتتحول المعسكرات ومخازن الأسلحة
2: إلى خيام
3: وعشاش
2: وقوارب صيد
3: ودور أيتام
2: ومراكز تحفيظ قرآن
3: ومرافق غسيل الكلى.
2: ثم يصدقون ما نسجته أكاذيبهم الخبيثة في نفس اللحظات ليرتفع صوت نحيبهم وشجبهم،
3: ويبدعون في إلقاء مفردات الإنسانية التي هدك عرضها وسلخ جلدها. ألا تملون لعبة الأونو؟
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يتوعدوننا بالسحل والسحق ونمد لهم أيدي التوبة،
3: يتوعدوننا بالنفي والتهجير ونستصرخ فيهم النخوة ليعودوا إلى حضن أوطانهم ومنازلهم،
2: يتوعدوننا بالذبح وسفك الدماء ونطالبهم بكل عقلانية ورحمة بالاحتفاظ بآدميتهم وحقن دماء الجميع،
3: يتوعدوننا ببيعة العمالة والارتهان ونطالبهم بالاستفاقة لكرامتهم والتمسك بأوج السيادة،
2: يتوعدوننا بأموال السعودية لتدمير ما تبقى من الوطن ونطالبهم بالعدول عن البغي واستثمار العقول لبناء الشرفاء،
3: يتوعدوننا بالظلم والظلمات ونفتح لهم أبواب العدل والمغفرة،
2: يتوعدوننا بالحقد والخراب ونواجههم بالسمو والرحمة وبناء ما أفسدته أوهامهم.
3: إن قوة حقنا أكبر من بطش باطلهم، وإن استعلاءنا بالرحمة هو أشد أشكال الانتصار والسمو، فنحن لا نكره أشخاصهم بل نرحم ضلالهم وننتظر استعادتهم لإنسانيتهم ووطنيتهم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم. مكننا قادمون يا صنعاء.
1: ساعة الصفر دقت
0: قريبا يا صنعاء.
1: نهايتكم قربت.
0: موعدنا باب اليمن.
1: نلتقي في التحرير.
0: أشم رائحة ميدان السبعين.
1: وعندما قصفنا حشودهم التي كانت مجهزة للهجوم علينا صاحوا وبكوا ويا غارته. طيب إيش كنتم متوقعين نعمل لكم يعني؟ نزفلت لكم الطريق لصنعاء.
0: راهنوا في معركتهم على فرق المهرجين وظنوا أنهم سيقتحمون صنعاء بنكت الأذرع وسخافات الحاوري.
1: من يسلم قراره وعقله للمهرجين ستطحنه صواريخ الميدان وتحيل مشروعه إلى مجرد نكتة سمجة في مزبلة التاريخ.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم بنفسك يا عنترة فاستعد للحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبور؟
4: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
4: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلا.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
10: ألقيت المرء والحب الذهب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الهوية الثابتة والروح المتجددة والعاكسة دوما لقيم شعب الإيمان والحكمة. وفي ذكرى ميلاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستعيد الصورة الأجمل التي واكبت بها إذاعة صنعاء هذه الذكرى على مدى العقود الماضية.

0: وفي إرشيف إذاعة صنعاء وذاكرتها حكاية عشق محمدية جسدت محبة الأنصار للرسول الكريم في كل وقت وزمان، وأظهرت هذه المحبة قولا وفعلا.
1: وما أرسلنا

0: الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام.
1: من حكمة الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن جعل مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر ربيع الأول، لتوحي لنا كلمة الربيع بالتجدد والخضرة والندى والنماء في المكان، وتوحي بالاعتدال والاتزان في الزمان.
0: وفي اليوم الثاني عشر منه، حينما يقترب البدر من اكتماله، توحي لنا بكمال الدين وتمام النعمة وختام الرسالة.
1: وفي عام الفيل، حينما اندحر أبرهة الحبشي عن مكان المولد النبوي مهزوما مدحورا، لكي نستشف دلالات تحرير الأرض والإنسان ورفض الاعتداء والطغيان والبغي والعدوان، وكان المولد المبارك في مكة مركز العالم وقلب الأرض وسر التوحيد ومهو الأفئدة والإيمان وبركة التاريخ والزمان.

0: مع كل ربيع محمدي تتجدد أشجار الأشجان، وتتردد أطيب الأطياف، وتتمدد أفواج الأمواج، وتصفو أفراح الأرواح، لتعطينا في كل ذكرى سعيدة معاني وخواطر وأفراحا جديدة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: فيفرح المسلمون بما أتاهم الله من فضله، إذ من عليهم برسالة عظيمة ونبوة حكيمة رحيمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: إن واقع حالنا المعاصر ليشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسل رحمة للعالمين لمن آمن به ومن لم يؤمن به على سواء.
1: فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو مكرها، شاعرة أو غير شاعرة، ولا تزال هذه الرحمة وارفة لمن يريد أن يستظل بها ويستروح فيها نسائم السماء الرخية في هجير الأرض المحرق.
0: وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها، وهي قلقة حائرة شاردة في متاهات المادية وجحيم الحروب وجفاف الأرواح والقلوب.

إن ذكرى المولد النبوي العطيرة المتجددة لتعيد إلى الأذهان ذكريات وخواطر جمة، وكل ذكرى

0: تأتي هي أحلى وأجلى من سابقتها.
1: ذلك لأنها تمثل واحة الراحة لكل من أحب هذا النبي الكريم وأحب أهل بيته الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
0: لقد تطهر المجتمع العربي بهذه النبوة الخاتمة من دنس الشرك والكفر، وظهر فيه رجال مؤمنون ونساء مؤمنات صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يطيعون الله ورسوله ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
1: لقد أرسل الله رحمته المحمدية لكي تقوم بعملية التزكية لأخلاقيات الإنسان حتى يؤدي دوره الحضاري في الحياة، وبدأ بالتزكية والتطهير من داخل النفس وأعماق الضمير. لذا كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
0: فاستجاب الله له وزكى أخلاقه ليكون قدوة حسنة وأسوة نموذجية فذة فريدة تكرم بها على عباده المؤمنين في كل زمان ومكان. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: وهذه التزكية الإيمانية التي قام بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعد أعظم نعمة تهدى للإنسانية، لأنها تزكية شاملة للفرد والجماعة، ترتفع بالإنسان إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه ويتعامل مع الملأ الأعلى.
2: يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح

ومكارم الأخلاق أنت ملاكها وأتمها.

0: الهادي فيستوي.
1: وتتجلى أخلاق النبي العظيم من خلال سيرته اليومية، فها هو يعلم أصحابه وأمته الرحمة وجعلها سلوكا عمليا وجسدها موقفا حيا واقعيا.

0: روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
1: بل لقد جعله الله رحمة مهداة حتى للمخالفين والمعاندين، إذ لم يعذب الله مشركي مكة كما عذب الأمم السابقة بسبب وجوده بينهم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمنين كانت فوق وصف وحدود العقل البشري الذي تشوبه شوائب الدنيا ونوازع الغرائز وحب الذات. وقد وصف القرآن الكريم هذه الرحمة التي كانت تمتلك قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، إن واجبنا تجاه هذه الرحمة المسداة لنا جميعا أن نتمسك بها ونعمل على طاعة صاحبها نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبته وإجلاله.
1: فمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الأمور وأجلها، لما لها من أثر في حياة المؤمنين، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرم منها فهو في جملة الأموات، وهي النور الذي إذا فقده إنسان فهو في بحار الظلمات.
0: فمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي روح الإيمان والأعمال والأحوال والمقامات.
1: وإذا كانت النفوس قد جبلت على محبة من أحسن إليها بضروب المتع الفانية، فكيف بنا مع من أحسن إلينا الإحسان التام وحقق لنا السعادة الأبدية وأخرجنا من الظلمات إلى النور؟ ألا يستحق من المؤمنين أن تتعلق قلوبهم بمحبته وتداوم ألسنتهم بذكره وبالصلاة والسلام عليه؟
0: إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى قد أوجب على عباده المؤمنين محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الرسول المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
1: ومن واجب المؤمن المحب لرسول الله أن يتعرف على صفات محبوبه وأخلاقه وأحواله وما يحب وما يكره، كما عليه أن يتعرف على صفاته الخلقية من شجاعة وكرم وعلم وزهد وصبر وتعاطف وورع إلى غير ذلك. وعليه كذلك أن يتعرف على أحواله القلبية والنفسية لكي يتحقق من صفات محبوبه، لأن لازم المحبة الامتثال والطاعة، والمحبة ثمرة المعرفة، وكلما ازدادت المعرفة بصفات المحبوب كلما ازدادت المحبة، ونتج عن ذلك الامتثال والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي عين طاعة الله تعالى. يقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
0: وقول الحق تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: فهو ينادينا أن نقتفي ذلك الأثر، وإذا كان الدليل يسير في أرض وعرة ويتبع، فإن الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في كل أحواله من عقيدة وعبادة وسلوك وتشريع، لينال المتبع الكامل محبة الله تعالى وغفران ذنوبه.
0: الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الناس أخلاقا وأحسنهم سلوكا، فهو القدوة المثلى والمنار الأعلى والأسوة الحسنة، ويجب على المسلمين تجاه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينشروا أخلاقه وأحكامه وأحواله وشمائله، حتى يتخذه الناس قدوة، وحتى ينهجوا نهجه في معاشهم وسلوكهم وأخلاقهم.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، لنمضي ونحن في هذه الذكرى العطرة مع عبقه الأخلاقي التربوي، فهو يشكل للأمة منهجا متكاملا في التربية، أصلها القرآن ومنفذها المعلم الأول رسول الإنسانية. ونقرأ في الحلم والعفو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النموذج الحي في حسن العشرة وسهولة المعاملة. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم.

إخوة الإيمان، ما من شك أن كل مسلم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير أن هناك علامات لمحبته، من عظمها اتباع الرسول والاقتداء به في أعمالنا واتخاذه نبراسا يضيء لنا جوانب الحياة، ومنها أن تكون سنته ماثلة دائما أمام أعيننا، إذ هي النهج القويم لحياة كل مؤمن والسير على منواله وهديه، كما أن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرنا له وكثرة الصلاة والسلام عليه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. وأخيرا، فإن أبلغ معالم محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب القرآن الذي أنزل عليه هدى وتخلق به. وإذا أردنا أن نعرف مقياس محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلننظر إلى محبتنا للقرآن الكريم ومدى اهتمامنا واعتنائنا وتعلقنا به تلاوة وعملا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: ذكرى مولد النور والهدى.
1: ذكرى مولد النور والهدى، برنامج خاص من إعداد عبد الخالق محمد المهدي،
0: تقديم عبد الوهاب الذاري
1: وزهور ناصر.
2: من الإرشيف،
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

الكون أشرق والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: العاشرة مساء في استوديوهات إذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الذكرى السنوية لانتصار المقاومة في لبنان تطل لتؤكد صدق الوعد الإلهي بحتمية النصر، مشيرة إلى أنها تأتي في وقت يرتكب فيه العدو الصهيوني أبشع الجرائم في ظل صمت مخزن للسلطة اللبنانية وتواطؤ مكشوف من أنظمة عربية. وجددت التأكيد على أن اليمن جزء أصيل من هذه المعركة الممتدة في مواجهة المشروع الصهيوني والوقوف الثابت إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية وجمهورها المجاهد. تواصلت الفعاليات والأمسيات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات. ركزت الكلمات والأنشطة المرافقة على تأكيد أهمية إحياء المناسبة كمحطة إيمانية وتعبوية لترسيخ الهوية الإيمانية والتأسي بالرسول الأعظم ومواجهة التحديات والحصار. عاود العدوان السعودي واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي منطقة بني صياح والقرى المجاورة لها في مديرية رازح محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي ألحق أضرارا واسعة بمزارع المواطنين في منطقة بني صياح بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مديرية الظاهر. وفي محافظة تعز أطلق مرتزقة العدو السعودي عددا من قذائف المدفعية على القرى المأهولة بالسكان في عزلتي العروق والعبوس بمديرية حيفان. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,391 شهيد و 174,280 جريح منذ 7 أكتوبر حتى الآن، عقب استقبال المستشفيات شهيدين و 14 إصابة خلال 48 ساعة ماضية. وفي جنوب لبنان ارتفعت حصيلة جريمتي العدوان الصهيوني التي استهدفت منزلين ومبنى سكني في بلدتي أنصار ودير الزهراني إلى 11 شهيد و 12 جريح. تزامن ذلك مع تنفيذ تفجيرات واسعة وتحركات عسكرية للأليات الصهيونية في بلدات الطيبة ودير سريان وحداثة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بين البلدين كثمرة تعاون جماعي وبقيادة وزارة الخارجية، مؤكدا سير المحادثات بخطى ثابتة وإيجابية رغم العرقلة الأمريكية. هكذا من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
4: والقصة،
2: نقرأها
4: ونحللها
2: في
4: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
4: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها نتابع عددا من المواضيع الهامة. يصحبكم بها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: دلالات الاستهداف الصهيوني الأمريكي للقرآن وحربهم ضد الإسلام ووجوب التحرك العملي في بيان قائد الثورة. وفي حديث الساعة أيضا المشهد اليمني المتصاعد، قراءة في تحولات المواجهة مع العدو السعودي وأدواته ومرتزقته وخيارات المستقبل. شاهد وشواهد، الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية. ما وراء الأحداث، الشيخ نعيم القاسم، المقاومة منعت العدو من تحقيق أهدافه، لن نقبل بالاستسلام وسنبقى واقفين صامدين. في المرصد، إيران تصدم ترامب، مضيق هرمز يخضع لشروطنا. حول العالم، بوتين من جزر الكوريل، رسائل ردع للناتو. حديث الساعة،

0: دلالة الاستهداف الصهيوني الأمريكي للقرآن وحربهم ضد الإسلام ووجوب التحرك العلمي في بيان قائد الثورة. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم أقدس المقدسات يعكس عداء واضحا لكل المبادئ والقيم الإلهية، ويجسد كراهية للرسالة السماوية ومكارم الأخلاق، وحقدا على قيم الخير والعدل.
1: استهل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بيانه بشأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم ومسؤولية الأمة الإسلامية بالآيات الكريمة من سورة المائدة لتأكيد جذور العداء الذي أخبرنا الله عنه قبل 14 قرنا، معتبرا إياها امتدادا للحرب المستمرة التي تقودها المنظومة الصهيونية الأمريكية ضد الإسلام ومقدساته، ومحذرا في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة للتقاعس الإسلامي عن حماية أقدس المقدسات على وجه الأرض. السيد القائد في بيانه الخميس أشار إلى أن هذا الاستهداف الممنهج يسعى إلى تقويض ركائز الأمة الفكرية والقيمية عبر أدوات متعددة تتكامل فيها الحرب الناعمة بالحروب العسكرية الصلبة، لكون إحراق المصحف الشريف يكشف بوضوح عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ السماوية وقيم الخير والعدل، وهو ما يستدعي وقفة تحليلية حول دوافع هذا الاستهداف المتكرر في السنوات الأخيرة وخلفياته. مضامين بيان السيد القائد التحليلية تكشف هذا الاستهداف الممنهج لأقدس مقدسات الأمة وطبيعة الصراع الجذري مع قوى الاستكبار العالمي ومخططاتها الهادفة إلى طمس الهوية الإسلامية وتكريس الهيمنة عبر أدوات الحرب الناعمة والصلبة مقابل سقوط مدقع لشعارات الحضارة الغربية المزيفة. أمام واقع الأمة وتوسع أطماع ومخططات العدو ووضوحها للعلن، يظل السؤال المعلق يقول: هل تكسر هذه المحطات طوق الصمت وتستجيب لنداء الوعي والتبصر الذي رسمه بيان السيد القائد لتعود إلى كتاب ربها وتوحد صفوفها وتؤسس لنهضة حقيقية ترفض الهيمنة والاستعباد؟ أم أنها ستستمر في حالة التخندق والتقاعس خلف حكومات عميلة للعدو وصرخات تستنجد ما بقي من كرامة للذود عن المقدسات والشعوب؟ بيان السيد القائد في هذه المرحلة الحساسة يفتح لنا الباب واسعا أمام خيارات حتمية تفرضها طبيعة الصراع والاستجابة لدعوة الله في القرآن الكريم، فإما استعادة الأمة لدورها الرسالي والريادي بالالتزام العملي في القرآن الكريم ومقاطعة أعدائها، أو البقاء في دائرة التبعية والانكشاف. الأيام وحدها كفيلة بكشف مدى قدرة شعوب الأمة ونخبها الحرة وقواها الحية على الاستجابة لهذا النداء المنطلق من قرين القرآن وعلم الهدى، حيث لمس الشعب اليمني تحت رايته قيم العزة والشرف والكرامة، وتغيرت على يديه قواعد وموازين الصراع في مواجهة للأعداء من صعدة وباب المندب إلى فلسطين المحتلة. باختصار، ينظر إلى هذه الأحداث من منظور السيد القائد على أنها إعلان حرب تستوجب ردا حازما وموحدا وعمليا من قبل الأمة الإسلامية بأسرها لحماية المقدسات وحماية وجود الأمة.
0: لعل أشد الصور فضحا للغطاء الأمريكي الرسمي لجرائم الكراهية والازدراء، والتي ظهرت نسخته الأخيرة في قيام معتوه صهيوني جديد بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، تتجلى في الصعود المفاجئ للصهيوني جيك لانغ الذي كان أدين بالاعتداء على الشرطة في اقتحام الكابيتول الأمريكي بواشنطن. لم يكن ليتجرأ على قيادة حملات استعراضية لتدنيس القرآن الكريم ومهاجمة الجاليات المسلمة في ديربورن لولا العفو الرئاسي الشامل الذي أسباه عليه المجرم دونالد ترامب عقب عودته للبيت الأبيض. الكاتب المحلل السياسي اللبناني الدكتور عبد الله عيسى يتحدث عن كيف يجسد قائد الثورة عزة الإسلام.
2: عند هذا الكلام العظيم للسيد الكبير، هذه النعمة الكبيرة على اليمن العزيز، السيد عبد الملك الحوثي الذي يقارب أي موضوع من الموضوعات وأي حدث من الأحداث بمقاربة خاصة نادرة في زماننا، كقائد يمتشق من روح الحدث أجمل ما فيه وأرقى ما فيه وأعظم ما فيه، تجده يصنف المشهد تصنيفا دقيقا فيميز به الخبيث من الطيب، فيجد أن ثمة تقابل على مستوى الصفات التي لمن هو ملتحق بالقرآن الكريم ولمن هو عدو القرآن الكريم بكل ما يجسده القرآن الكريم من خلاصة راقية وعظيمة وسامية لكل الصفات الإنسانية الكمالية العالية، من الهداية إلى النورانية إلى ملازمة الفطرة إلى العدالة إلى الرحمة إلى المحبة إلى سيادة الحقوق والامتثال للواجبات والطاعة والعبودية لله عز وجل دون سواه، وما يقابلها من مواصفات من الظلمانية والظلم والفساد وكل مقابلات ما كل ما يقابل تلك الصفات، ثم يعني يفضح تلك الممارسات سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية، تلك الممارسات الدنيئة والسخيفة والسطحية والقاسية والمجرمة والتي فيها فعل الإبادة والتي فيها أيضا فعل الانحطاط القيمي لجماعة إبستين في هذا العصر، ثم يضع بوصلة باتجاه المستقبل ورافعا من مسألة المسؤوليات تجاه الأمة وعلمائها في كل الأبعاد وفي كل الميادين السياسية والاقتصادية، وبالتالي مسألة القرآن تقارب بمسألة عظمة القرآن وهو الحاضر في إعادة تكوين المجتمعات على أسس سامية وعلى قيم راسخة، وبالتالي ركائز الاقتدار الحقيقي الذي فيه القدرة على مواجهة الهيمنة والقدرة على صناعة الحرية والقدرة على حياكة الاستقلال الحقيقي والناجز وليس المدعى، وبالتالي الذهاب بهذه الأمة إلى المكان الصحيح الذي فيه مجابهة الأعداء، وبالتالي المجتمعات الإنسانية والمجتمعات إذا كانت ستقتدي بالرسالة الإسلامية الساطعة للقرآن الكريم يجد أن تمتشك كل عناصر القوة وكل عناصر الاقتدار وكل عناصر القيم العزيزة والراسخة بكل عزة ووقار، وبالتالي هذا القائد العظيم السيد عبد الملك الحوثي لهو ترجمان عندما نقول في الآية القرآنية لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا المؤمن يجسد العزة للإسلام وهو القائد في مجتمعه يستنهضه يسلط عليه أضواء البصيرة التي تأخذه إلى الصراط المستقيم في درب الكشف عن كل المآزق التي تعتري المجتمعات، فينقي هذا المجتمع اليمني ويسلحه بالإرادة وبالعزة وبالعزم الذي امتاز به الأنبياء أولي العزم الكبار. تالي صناعة المجتمعات في مواجهة المخاطر والتحديات سواء كانت أمنية أو اقتصادية، اليوم ما يعاني منه المجتمع اليمني كما ما يعاني منه المجتمع العربي والإسلامي وكل الأحرار في العالم هو هذا الاضطهاد بشكله الاقتصادي وبشكله السياسي وبشكله العسكري والأمني، وبالتالي هذا التسلح في مقاومة ذلك الاضطهاد ورفع تلك الأثقال عن الأمة، وبالتالي إزالة الأغلال وكسر الأغلال، لأن في ذلك الانعتاق، ولأن في ذلك حقيقة التوحيد، ولأن في ذلك حقيقة الأخذ الكتاب، أخذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. السيد عبد الملك الحوثي، نعمة لكم أيها اليمنيون، ونعمة لكل الأحرار في طاقتنا، لأنه يأخذ كتاب الله بقوة، وهو يقرأ الأحداث ويقرأ القضايا ويستشرف المستقبل ويصنع الإنسان على هدي بوصلته وعلى هدي منارته وعلى هدي هدايته. تالي هذه المسألة ليست مسألة إنشائية، مسألة تعبر عن حقيقة التواجد في عمق الحدث من أجل القيام بتمام المسؤولية.
3: القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه، في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله، بتأييد الله، بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: في وقت تتصاعد فيه موجة الاستهداف الصهيوني والأمريكي لمقدسات الأمة الإسلامية وعلى رأسها المصحف الشريف، يرسم اليمن قيادة وشعبا أنصع صور الوفاء والانتصار لكتاب الله عبر موقف إيماني وسياسي وشعبي ثابت يضع حماية المقدسات في صدارة أولويات المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي. لم تكن الإساءة الأمريكية الصهيونية المتكررة بحق القرآن الكريم مجرد حوادث فردية أو تصرفات عابرة، بل جاءت ضمن مخطط صهيوني ممنهج يهدف إلى تجريد الأمة من مصدر قوتها وعزتها وكسر قدسية كتاب الله في نفوس أبنائه، وهو ما واجهه اليمن بموقف تاريخي حاسم تجاوز أطر التنديد التقليدي إلى الفعل الثوري والجهادي الميداني. لم يقف دور اليمني عند حدود الرفض التلقائي، بل ترجم إلى خطوات عملية وسياسية وشعبية شملت الدعوة للمقاطعة الاقتصادية الشاملة لمنتجات ومصالح الدول والجهات الراعية والمحتمية بالإساءات، وفي مقدمتها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن والاها ورعى مثل هذه الأنشطة المعادية للإسلام والمسلمين ومقدسات الأمة. الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور يحيى حرب يتحدث عن الأنظمة العربية لماذا تخاف من العدو أكثر من شعوبها.
1: قال سماحة السيد أن العمل الأجنبي، العمل الغربي الأمريكي الصهيوني ضد القرآن وضد الدين هو ممنهج. أيضا ردة الفعل عند بعض القادة الملوك والرؤساء العرب والممنهج، بمعنى أن وراءه خطة، وراءه هدف، وينسجم مع طبيعة هذه الأنظمة. طبيعة هذه الأنظمة، وأنظر إليها بكل تصرفاتها وليس فقط في هذا المجال، في كل سلوكاتها، في كل تصرفاتها، هي تخاف من شعوبها أكثر مما تخاف من العدو الخارجي. أكثر أموالها، ميزانياتها، إنفاقها تصرف لخدمة حماية النظام من الناس، للتجسس على الناس، لمراقبة الناس أبناء الأمة، لتفكيك الناس، لزرع الخلافات بين الناس، لإبقاء الناس، كل شعب إبقائه في حالة فقر وتخلف ورقف خلف اللقمة حتى لا يفكر بشيء آخر أكثر مما يفكرون في العدو. وهذه ظاهرة يمكن أن نرصدها في مختلف الأنظمة، في العديد من الأنظمة العربية والإسلامية، حتى أننا، وهناك مؤلفات في ذلك، أكبر الهزائم التي منينا بها في تاريخنا من حرب 67 إلى حرب 48 قبلها إلى الحروب التالية التي خضتها هذه الأنظمة، كان السبب أن أجهزة الدولة لم تكن موجهة للعدو، كانت غافلة عن مخططات العدو، كانت غافلة عن ما يكيده العدو لنا، بل كانت مهتمة بمنع انقلاب هنا أو حركة شعبية هناك أو نشوء تيار سياسي في هذه المنطقة أو تلك. هذه الدول التي تخاف من شعوبها هي تلتقي حكما منهجيا مع الاستعمار الخارجي الذي أيضا يخاف من هذه الشعوب، ولا يخاف من الأنظمة ولا من جيوشها ولا من أعمالها، هو يخاف من الشعوب وحركتها الحقيقية لمواجهة هذا العدو الحقيقي. وأهم ما يركز عليه العدو الخارجي والداخلي أيضا، انظر مثلا إلى هذه الناحية وهي من الحرب الثقافية أو الحرب الناعمة كما يقال. إنهم يتعمدون حرق القرآن الكريم كما يظهر. لماذا؟ نحن نسأل لماذا يتعمدون هذا العمل؟ يتعمدونه لأنهم يريدون أن يزرعوا في عقولنا وخاصة عقول أبنائنا والشباب الجدد بأن هذه الأمة ضعيفة واهنة، وأن ما يعدونكم به من عزة ومن كرامة كلام لا معنى له، وها نحن نحرق قرآنهم ولا يستجيبون ولا يفعلون أي شيء ولا يقاومون. يريد أن يزرع فينا العجز والذل والمهانة بأنه يحرق رمز ديننا، أعظم رموزنا على الإطلاق، بل أعظم رموز البشرية على الإطلاق، ونحن عاجزون عن أن نفعل شيئا. يريد أن يقول لنا أيضا، وهو يربطها بالحريات، هذه حريات يقولون في هولندا أو في فرنسا أو في هذه المجلة أو تلك، عندما تطالب هذه الدول لماذا تفعلون ذلك؟ يقولون لك هذه حريات. هل هذه حريات؟ يربطون إهانة الدين بالحريات، ثم يروجون للحرية، ليقنعوا أيضا أجيالنا وشبابنا بأن الحرية تعني التخلي عن هذه القيم، التخلي عن هذه الأسس التي يمكن أن توحد الأمة. إذا العدو لا يفعل ذلك صدفة، ولا يفعل ذلك من باب أنه يعني أحقاد، هو فعلا يعبر عن أحقاده تجاهنا، ولكنه يفعل ذلك بشكل ممنهج لتحقيق أهداف معينة. وسكوت الأنظمة نربطها هنا بأنظمتنا أيضا، سكوت بعض الأنظمة هو جزء من هذه اللعبة أيضا، لإقناع شبابنا بأن لا يتماسكوا، لا يترابطوا، لا يتوحدوا. أسأل نفسي وأسأل الناس جميعا، كيف يمكن لإنسان مسلم عاقل أن يتصور ما حدث في غزة وهو جالس يشرب القهوة في بيته دون أن يتحرك؟ كيف يمكنك أن ترى هذه المشاهد التي أثارت الغرب، أثارت ملايين الناس من الأحرار، أثارت ضمائرهم، حسهم الإنساني كبشر فقط، تحركوا من أجل هذه المجازر، بينما شعوب عربية وإسلامية محاذية للشعب الفلسطيني لم تتحرك، لم تنطق لم تنبش ببنت شفا، لم تنطق بكلمة واحدة. كيف يمكن أن يحدث ذلك لولا أننا ابتعدنا عن قيم الدين وأننا أخوة؟ نحن الدين جعلنا أخوة، جعلنا متحابين، جعلنا كالجسد الواحد، إذا تألم منه عضو، اشتكى منه عضو، تألمت له باقي الأعضاء بالحمى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل كنا نشعر بذلك؟ كلا، لأننا ابتعدنا عن هذه القيم. وهذا معنى كلام سماحة السيد أنه عمل ممنهج، عمل مبرمج، عمل لتخدير الشعوب، لتفكيك حسها الوطني الذي يجعلنا نتضامى فيما بيننا. ومن هنا نقول ما يجعلنا نكبر هذه الدعوة التي يدعوها سماحة السيد حفظه الله تعالى في كل عام وفي كل مناسبة، أيضا في العام عدة مرات في مناسبات عديدة أنا أسمعه وأنتم تسمعونه يدعو إلى ذلك، إلى التمسك بالقيم. لماذا يفعل ذلك؟ يفعل هذا الأمر لأنه يعلم أن وحدة الأمة لا تكون إلا عبر وحدة المشاعر والعواطف والقيم، هذه الوحدة الحقيقية، وليست وحدة فقط التجارة والصناعة والمصالح والأموال التي يتباهى بها الآخرون.
0: وفي حديث الساعة نتابع المشهد اليمني المتصاعد، قراءة في تحولات المواجهة مع العدو السعودي وأدواته ومرتزقته وخيارات المستقبل. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استهداف أرامكو نجران بطائرة مسيرة، وأشار المصدر في تصريح له إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله وعونه. كما أكد المصدر أن هذا الاستهداف سيأتي ردا على انتهاك الطيران الحربي للعدو السعودي لسيادة بلدنا واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. وفي السياق، تمكنت القوات المسلحة من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا بعدد كبير من الصواريخ البالستية. القوات المسلحة أكدت أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تدمير الزوارق والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. كما جدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت. المشهد اليمني المتصاعد في القدرات العسكرية لضرب العدو السعودي وأدواته ومرتزقته مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عزيز راشد.
2: 2016-15 كان هناك ضربات بالزوارق الانتحارية التي أضفناها إلى الصواريخ الساحلية الموجودة، وبالتالي حققت ضربات بفضل الله ناجحة وموجعة للعدو. في 2017 إلى 2020 كان هناك إدخال صواريخ بالستية قصيرة المدى، ضربنا أهم السفن التابعة للسعودية وكذلك السفن التي تحاول تزود العدو بأسلحة وما فيها ضربات موجعة. أيضا المرحلة الثالثة وهي من العام 21 إلى العام 23 هناك إدخال لأول مرة الطائرات المسيرة التي صنعت خصيصا لضربات بحرية، يعني طيران مسير خاص بالبحر بضربات بحرية لأول مرة في تاريخ. وبالتالي أضفنا طائرات مسيرة خاصة بالضربات البحرية، زوارق انتحارية متطورة بما فيها طوفان وغيرها من يعني التي تم صناعته بشكل كبير، وكذلك الصواريخ البالستية يعني أكثر مديات إلى العام 21-22. وبالتالي كانت ضربات موجعة، وكانت هناك توجيه ضربة مهمة ومفصلية للعدو. في 2000 ومن 2022 إلى 2023 كان هناك اتساع كبير تصل إلى 150 إلى 70 150 سفينة تم استهدافها عسكرية وكذلك. وبالتالي هذا التطوير أدخلنا الطائرات المسيرة البحرية والزوارق ذات التوجيه المسير الدقيق، وكذلك أدخلنا صواريخ المجنحة البحرية، كذلك أدخلنا صواريخ بحرية مسيرة، وكذلك صواريخ بالستية دقيقة، وبالتالي حققت أهدافها بدقة. وعندما رأى الأمريكي وكذلك الإسرائيلي بهذا التطور الكبير بما فيها قمنا بأخذ سفينة روابي التي استأجرها النظام الإماراتي من شركة هندية، ودائما استأجر سويفت من استراليا واستأجر روابي من شركة هندية لكي يدخل شركات أخرى في الصراع، ولكن هذا أحلامه تقول كذلك تجارية. وفي كذلك ضربات ضد حاملة الطائرات التي أحدث فيها ثقوب كبيرة وواسعة، وقد غطى عليها الرئيس بايدن عندما ألقى خيط من الجهة الثانية كانت واضحة. ذلك 2022 كانت سفن كثيرة وإغلاق بحري تام وصفر سفينة تدخل إلى ميناء مرشراش. ولذلك في ذلك العام قام العدو الأمريكي بحارس الهار وبإسبيدس، ورغم ذلك فشل، وكان هناك توجيه ضربات كبيرة. عمد التحالف إلى القيام يعني خطة استراتيجية، وهي القطار المسير للسفن التجارية من أجل أن نخطئ ونضرب سفينة لغير السفن المرصودة. وبالتالي وكل ذلك إلا أن اليمن استطاع أن يلتقط السفن المموهة والتي تحمل أعلاما لدول أخرى، وبالتالي فشل في هذه الخطة. وبالتالي هذا إحباط له وإحباط لحارس الإزدهار والإسبيدس. وبالتالي عندما تغالط وتقوم بإجبار السفن التجارية على مسار القطار الواحد والمتقارب من أجل أن نخطئ حتى بالضربات، لكن أدخلنا ضربات بالستية دقيقة لا تطئ الهدف. ولأول مرة اليمن يستخدم صواريخ بالست للضربات البحرية. في العام 2025-26 طورت إلى القيام بضربات مركبة. ما معنى ضربات بحرية مركبة؟ استخدمنا الطائرات المسيرة الخاصة بالبحرية، واستخدمنا الزوارق البحرية ذات التوجيه الدقيق، واستخدمنا صواريخ فرد صوتية قصيرة وبعيدة بحرية، واستخدمنا أيضا الطيران المسير الذي يعمل بذكاء كبير وبالرصد المتعدد وبالتالي ألغام بحرية، وأيضا بالرصد الاستخباراتي الهام، لأنه كل هذه يعني التصاعد في القدرات اليمنية البحرية 2015-2016 مرحلة أولى، المرحلة الثانية 2017-20 مرحلة ثانية، المرحلة الثالثة 2021-23 مرحلة ثالثة، المرحلة الرابعة 23-24 مرحلة متقدمة. مرحلة استراتيجية وهي 2025-2026 أي أنها ضربات مركبة، إغلاق بحري كامل وكذلك اعتراض بحري ناجح وكذلك استهداف شامل النار والاستخبار. بمعنى أن لديك استخبارات تقنية استخباراتية هامة متعددة، ولديك استخبارات بشرية على الأرض تقوم بذلك، وأيضا لديك تحليل البيانات ودمجها معا إلى جانب الرادارات وأيضا الرادارات المتعددة في البحرية اليمنية، ودمجها وتحليلها وإخراج أين السفينة وما هي حمولتها ومن الذي داخلها وكيف حمولتها ومن المصدر تتبعها، وتستخدم البيانات الدولية المعروفة جانب الرادارات المحلية. وبالتالي هذه مرحلة متقدمة، وعندما وكذلك وعي عملياتي أنك تستخدمها وتضربها في المكان والوقت الذي هو متاح لك، وبالتالي هناك صفر سفينة خطأ، وهذا ما دوخ الأمريكي.
0: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن المواثيق والقوانين الدولية تدفن اليوم تحت الأنقاض في فلسطين المحتلة على يد الكيان الصهيوني المجرم وبشهادة ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. وأشار إلى أن بعض الأنظمة العربية وعلى رأسها النظام السعودي تقوم بإنهاك الأمة من الداخل في صراعات لا تنتهي تستنزف الطاقات والمقدرات خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة. قراءة في تحولات المواجهة مع العدو وخيارات المستقبل مع الكاتب والصحفي والمحلل السياسي عبد الفتاح البنوس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. السعودي ماضي في قضاءته وغيه وجرامه، هو يحفر قبره بيديه. مشكلة النظام السعودي أنه يكابر، أنه يتعنت. فترة خفض التصعيد كانت فرصة، كما جاء بين خارجية، كانت فرصة لهذا النظام السعودي بأن يرعى وبأن يعود إلى جهة الحق والصواب وبأن يلتزم بما تم الاتفاق عليه ضمن مضامين هذا الاتفاق، وهو في حالة من الضعف، في حالة من الوهن، في حالة من التخبط. اليوم الصفعات اليمنية التي يتلقاها هو ومرتزقته تتوالى عليهم الواحدة والأخرى، وهو يواصل التعنت، يواصل الكبر والعنجهية والغرور والتعالي. اليوم وفي هذه اللحظات يكسف مناطق السكنية في باقم، قبل ساعات يذهب لاختراق الأجواء اليمنية ظنا منه بأن تصريحات القيادة والقوات المسلحة اليمنية هي الاستهلاك المحلي فقط. أبناء الشعب اليمني، القيادة والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني عندما اختاروا مرحلة الذهاب لانتزاع حقوقهم المشروعة في إطار مرحلة الحرية، في إطار معركة الحرية والكرامة والاستقلال، هم ذهبوا وهم يدركون تماما بأبعاد وخطورة هذه المعركة التي خاضوها ويخوضوها بكل شموخ وعزة وكبرياء. لا يمكن أن يتراجعوا. أي انتهاك للسيادة اليمنية سيرد عليه من قبل القوات المسلحة اليمنية. أي محاولات لتحريك أوراق المرتزقة، القوات المسلحة اليمنية حاضرة لتدك أوكار هؤلاء العملاء المرتزقة. لا يمكن السماح. اليوم السعودي يدرك تماما أنه في موقف ضعف.

0: على أبناء الشعب اليمني. لا يظن استهدفت أرامكو نجران بطائرة مسيرة، ليس ذلك بأنه صنعاء بدأت تتراجع على العدل تماما. نحن نترك له الفرصة لمراجعة ذاته، لإعادة النظر إلى حساباته الخاطئة وسياسته الخرقاء التي يتعامل بها مع الجمهورية اليمنية. هو يدرك تماما بأنه لدى اليمن أوراق قوية، لدى اليمن من الأسلحة سواء الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة القادرة على أن تشل الاقتصاد السعودي بالكلية، حتى هذه اللحظة لم تستخدم ذلك، ولذلك هو في حالة من التخبط، ينتظر سيده الأمريكي حتى يقول له انسحب. لا، بإمكانه أن يراجع ذلك ويكتفي بالخسائر التي تعرض لها إلى هذه المرحلة، ولن يخسر شيئا إذا ما ترك لليمن واليمنيين أن يكرروا مصيرهم وأن يبنوا وطنهم وأن يستفيدوا من ثرواتهم وأن يعيشوا حياتهم مثل بقية دول منطقة الخليج العربي. للوصاية لا للتبعية، لا يمكن العودة إلى الماضي لأن تعود اليمن كحديقة خلفية للسعودية ولا لغيرها على الإطلاق. ما قبل 21 سبتمبر 2015 ليس كما بعده على الإطلاق.
1: شاهد وشواهد.

0: الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية. بعد أحداث 11 من سبتمبر دخلت المنطقة مرحلة جديدة سعت بها أمريكا ومعها الكيان الصهيوني ومن يتحالف معه إلى السيطرة الشاملة والتامة على أمتنا الإسلامية أرضا وإنسانا ومقدرات وموقعا جغرافيا وبدافع استعماري وأيضا عدائي، وليس فقط بهدف السيطرة على ما في هذه المنطقة من موارد اقتصادية. هناك عداء لهذه الأمة وهو دافع إضافي إلى باقي الأطماع، دافع إضافي لاستهداف هذه الأمة والسعي للسيطرة الشاملة عليها. والتحرك الأمريكي والإسرائيلي في اتجاه السيطرة على الأمة ليس فقط تحركا عسكريا، بل هو استهداف شامل اتجه ليس فقط لاحتلال الأرض وإنما لاحتلال النفوس والسيطرة على الإنسان في فكره وثقافته ورأيه، والسيطرة على هذا الإنسان في مسارات حياته وفي وضعه بشكل كامل، السيطرة على الوضع السياسي في منطقتنا والسيطرة اقتصاديا وإعلاميا والسيطرة في كل المجالات وفي كل الاتجاهات. سيطرة معادية ليست بهدف إرادة الخير لهذه الأمة والسعي لما فيه مصلحتها، إنما هي سيطرة العدو على عدوه، وعدو في نفس الوقت حاقد ومستكبر ومجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، يسعى إلى السيطرة العسكرية بشكل تام وأن تتحول منطقتنا هذه التي تتبوأ موقعا جغرافيا مهما على مستوى العالم أن تكون من أهم المناطق فيها وأهم المواقع فيها قواعد عسكرية يجعل فيها جنوده ويسيطر من خلال ذلك سيطرة تامة. قراءة في الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية مع دكتور عبد الرحمن المؤلف الأكاديمي والخبير في القانون الدولي.
1: أذكركم بأنه عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وانتهت عصبة الأمم وجاء بالأمم المتحدة، الذي شكل وبنى الأمم المتحدة هي الأربعة الكبار، الدول الأربعة المنتصرة أو الخمس الدول المنتصرة وهي الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة. فتم تشكيل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات والمنظمات الأممية والدولية بما يصب في مصلحة هذه الدول، لا فيما يصب في مصلحة الدول الضعيفة أو الدول النامية أو دول العالم الثاني، وإنما فيما يحقق الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية للدول المنتصرة في الحرب. شاهدنا الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تقدم ولا تأخر، شاهدنا كل الأمور تحال إلى مجلس الأمن، بينما أن هناك نص في ميثاق الأمم المتحدة أنه إذا كانت قضية مطروحة أمام مجلس الأمن فلا يحق للجمعية العامة أن تناقش تلك المسألة أو تلك القضية. شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وسيطرتها على الأمم المتحدة وجميع المنظمات وتسخيرها لها، شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعطي الغطاء السياسي لجرائم الإبادة الجماعية ضد أهلنا وأبنائنا ونساءنا وآبائنا وأخوتنا في غزة، شاهدنا وهي تتخذ قرار الفيتو، شاهدنا المهزلة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب بما يسمى بمجلس السلام، شاهدنا عمليات القتل التجويع، عمليات الظلم الممنهج

شاهدنا كل ذلك باسم الولايات المتحدة الأمريكية، باسم الشعوب الأكثر ربيا الأكثر تطورا التي تدافع عن حقوق الضعفاء والمساكين التي تنادي بحقوق الإنسان، شاهدناها وهي تقتل الإنسان، شاهدنا دونالد ترامب وهي يقول أن بنيامين نتنياهو رجل مقاتل وأنه أجاد استخدام الأسلحة الأمريكية. فيما استخدم الأسلحة الأمريكية استخدمها في قتل أهلنا وأبناءنا ونساءنا وأطفالنا وأمهاتنا وآبائنا في فلسطين وفي غزة وفي لبنان، هذا الذي قام به هذا المجرم. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح الغطاء، شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعطي الغطاء لمحمد بن سلمان في عملياته الظالمة، في عمليات قتلنا في أهل اليمن، في عمليات الإجرامية التي قام به فيما قام به من حرب من 2015 وحتى الآن، شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي لا تزال تعطي محمد بن سلمان الغطاء السياسي وتعطيها الغطاء العسكري ليستمر في انتصاره علينا نحن اليمني. شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم بعمليات سلب لأموال الشعوب وممتلكاتها. أذكركم بأن النفط العراقي حتى الآن حتى اللحظة حتى هذه الساعة لا تستلم العراق أي دولار من قيمة مبيعاته من البترول، وإنما كلها تورد إلى البنك الفدرالي الأمريكي أكثر من 3 تريليون سنويا، بينما العراق لا يحصل إلا على تريليون واحد، واثنين تريليون تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الغطاء السياسي للجرائم سواء في الوطن العربي أو في العالم أو في كل مكان. شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية وما قامت به في بنما وما قامت به في أمريكا اللاتينية وما قامت به في أفريقيا، كل تلك الجرائم تحصل على تغطية سياسية. لو اجتمعت الدول العربية لو قررت أن تواجه هذا الطغيان وهذا الظلم اقتصاديا دون أن تحرك بندي واحد، دون أن تطلق طلقة واحدة، لا استطعنا أن نوقف كل ذلك. شاهدنا محور المقاومة بما نمتلكه من إمكانيات ضعيفة ولكننا لم نمتلك الثقة بالله سبحانه وتعالى. شاهدنا التحالفات الأمريكية والغربية ولكننا تحالفنا مع رب العزة والجلال. شاهدنا الهزيمة، شاهدنا السقوط المدوي للولايات المتحدة الأمريكية وغطرستها وقوتها وجبروتها في الأراضي العربية وفي البحار العربية. شاهدنا تخرج هزيمة مهزومة صغيرة ذليلة بإذن الله وبفضل الله ثم بفضل أولئك الرجال الذين لا نعرف أسماءهم ولا نعرف صورهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفهم. أذكركم بما قاله دونالد ترامب قبل عدة أيام، قال لا نسمح لأولئك المسلمين المجانين بالانتصار في الحرب، وهو يتحدث عن جمهورية إيران الإسلامية ويتحدث عن مشروع المقاومة. إذا هم لا يحرقون القرآن، هم يوجهوا عداءهم، يوجهوا حربهم، يوجهوا غضبهم، يوجهوا كل عداوتهم إلينا وإلى كل مسلم سواء كان سني أو شيعي أو أي مذهب أو أي لون أو أي جنس في أي قارة في العالم حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا العداء هو لشخص المسلم، العداء هو لكل ما جاء به دين الله سبحانه وتعالى، العداء هو لتلك القيم التي جاءت ترفع الإنسان من الظلم من العجز من الهوان، التي جاءت لتعطي الإنسان قيمته وحريته وكرامته، الأعداء لتلك القيم التي جاءت تحارب الطغاة، تحارب الظلمة، تحارب الجبروت، تحارب العدوان، تحارب الهمجية. الحرب هي لتلك القيم التي جاءت تحارب المادية والنزعة المادية والنزعة الجنسية والنزعة الغرائزية التي جاءت بها الثقافات الأمريكية والغربية. إذن هم يعادون كل قيمة، كل مبدأ يدعو إلى حرية الإنسان وإلى كرامته، ليس القرآن، القرآن إنما هو رمز، ولكنهم في هذا القرآن يرون أنهم يوجهون اعتداءهم إلى كل مسلم على وجه هذه الأرض.

0: ما وراء الأحداث. الشيخ نعيم قاسم: المقاومة منعت العدو من تحقيق أهدافه، لن نقبل بالاستسلام وسنبقى واقفين صامدين. أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في ذكرى الانتصار عام 2006 إلى أنه في الثاني من مارس 2026 ردت المقاومة على اغتيال الإمام القائد الخامنئي، وكان الرد أيضا يختصر الألم الذي عشناه ل15 شهرا من الخرق الإسرائيلي، وكانت النتيجة أن الحرب الإسرائيلية العدوانية فتحت على لبنان، لافتا إلى أن كل الدلائل فيما بعد أكدت أن الحرب لو لم تفتح في الثاني من مارس لكانت فتحت لاحقا، لأن الإسرائيلي مستعد لها ولأنه يريد أن يقوم بهذا العمل العدواني الواسع. كما قال الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة اللبنانية منعت العدو من تحقيق أهدافه وهي ماضية في خياراتها، ومن يراهن على الاستسلام إنما يراهن على سراب ولا يعرف المقاومة جيدا، ولفت إلى أن المقاومة تتحمل وتصبر هي وأهل المقاومة، لأننا أمام خيارات لا يمكن أن نقبل بها عندما تؤدي إلى الاستسلام والسقوط. الشيخ نعيم قاسم أشار إلى أن السلطة اللبنانية ذهبت إلى اتفاق الإطار الذي ليس اتفاقا ولا إطارا، وإنما هو إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي توقع عليه السلطة اللبنانية وتعطي إسرائيل كل ما تريد وتتنازل عن لبنان وسيادته. الكاتب السياسي اللبناني أمين قمورية: الشيخ نعيم قاسم يجدد رفضه لاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني ويعتبره خطيئة، بالتالي انطلاقا من ذلك هل يمكن بالفعل الذهاب نحو حل وسط بين المقاومة والسلطة اللبنانية؟
1: طبعا يعني من الواضح أن مسألة لا حزب الله هو الطرب الأساسي للإسرائيلي وللأمريكي، وكلنا نذكر ما حدث قبل بدء هذه الحرب. يعني كان هناك عمل من السلطة اللبنانية ضد لا حزب الله ووضعته هدفا أول في وقت كان هناك انتهاكات تجري للقرار 1701 وكل ما حصل آنذاك من عمليات اغتيال وما إلى ذلك، في حين كانت نسبة الاحتجاج قليلة. لكن في أي حال من الأحوال باعتقادي اليوم باتت مسألة وقف الحرب ضرورة قصوى للجميع، يعني ليس فقط للدولة اللبنانية إنما لبيئة للجنوبيين لأهل هذا البلد للكل، طبعا من دون استسلام. لا أحد يؤيد أن نصل إلى هذه النتيجة، لا سيما كلنا ندرك معنى الاستسلام ومعنى الاتفاقات، نعرف تماما ما الذي حصل في فلسطين. انظر اليوم إلى السلطة الفلسطينية التي قدمت التنازلات تلو التنازلات لإسرائيل، ومع ذلك اليوم أسلمت الضفة الغربية للشرطة، تسليم الضفة الغربية للشرطة معنى ذلك أن أعادت أنهت الاحتلال وضمت فعليا الأراضي الفلسطينية. لذلك التجارب مع الإسرائيليين صعبة، وربما لا يدركون بعض من في السلطة بالتجربة مع الإسرائيليين تماما وإلى أين يمكن أن تؤدي، ولا حتى مع الأمريكيين. يعني عام 1982 دخلت إسرائيل وصلت إلى بيروت، حين ذاك كان يقول إسرائيل وأمريكا فيليب حبيب أنه إذا نحن ننسحب إذا ما خرجت منظمة التحرير والسوريين من لبنان. منظمة التحرير خرجت فورا والجيش السوري انسحب إلى البقاع، ومع ذلك بقيت إسرائيل محتلة حتى عام 2000 ولم تخرج إلى تحت ضربات المقاومة. حقيقة الأمر أن ما يجري اليوم طبعا من الصعب للغاية، لكن المطلوب فعلا عمل لبناني مشترك. أعتقد أننا لا نملك الكثير من الأوراق، صحيح نتحدث عن مقاومة، لكن الورقة الأقوى هي التي تبقى في جيبنا هي التوافق على الحد الأدنى بين اللبنانيين. أعتقد لو كان هناك الحد الأدنى من هذه التوافقات لأخذت الأمور مسارا آخر. يعني مسألة سلاح حزب الله هذه مسألة كان يمكن أن تكون، يجب أن تكون مسألة داخلية، ربما اتجاه عام في البلد لا يريد إلا سلاح الدولة، وهذا مفهوم يعني وواضح للجميع، لكن هذا يعالج داخليا وليس بالفرض من الخارج. تالي حتى ولو ذلك كان مرفوض من البعض، لكن هذه ورقة يمكن استخدامها بالمفاوضات. للأسف هذا الاتفاق الذي حصل من الواضح أن الأمريكي كتبه بخط إسرائيلي وفرض على الدولة اللبنانية فرضا، وقيل للدولة اللبنانية إذا لم تلتزمي بذلك تكون الهجمات التالية على منشآت الدولة ومؤسسات الدولة. بالتالي نحن وضع يعني كيفما أدرت اللعبة تجدها معقدة وصعبة للغاية.

0: في المرصد. إيران تصدم ترامب، مضيق هرمز يخضع لشروطنا.
1: عقب النتائج الجيوسياسية الناجمة عن فشل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في تحقيق أهدافها المعلنة، بل وانتكاسها وتضاؤلها إلى مجرد محاولة فتح مضيق هرمز، ثبت أن النصر السريع على إيران الذي وعد به ترامب ونتنياهو كان وهما. يرى دكتور لايل جولدشتاين، مدير برامج آسيا في مؤسسة أولويات الدفاع في واشنطن ومبادرة الصين بجامعة براون، الذي درس عقدين في كلية الحرب البحرية الأمريكية، يرى أن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط تتطلب إعادة ضبط للأهداف أقل طموحا، بل ودافعا عن انفراج دولي مع إيران. أكدت الحرب على إيران ما كان يخشاه كثيرون منذ زمن طويل، وهو أن إيران قد تهدد المضيق أو تسيطر عليه. لقد كشفت هذه الحرب عن حقيقة مرة، والآن بعد أن أصبحت واقعا يجب على الاستراتيجية البحرية الأمريكية التوقف عن التشبث بالأوهام وأن تدرك حقائق النظام الناشئ متعدد الأقطاب. وكما كتب لايل جولدشتاين وفيتالي كوزيريف في كتاب الحرب الباردة الجديدة في البحر، قد يبدو هذا بمثابة مفهوم استراتيجي بحري قائم على مفهومي التوازن البحري ودوائر النفوذ، الذي يتيح للولايات المتحدة التراجع إلى الخلف بثقة وأمان، بدلا عن التمدد في المناطق الساحلية الآسيوية والأوراسية. أما النهج الأكثر واقعية فيقر بأن سيطرة إيران على الممر المائي الحيوي بدرجات متفاوتة يمكن لأمريكا وحلفائها التعايش مع العديد منها. في 19 من يوليو 2026 اقترح مركز أبحاث في لندن توسيع نطاق آلية التحكم متعددة الأطراف المقترحة لإدارة مضيق هرمز، لتشمل إلى جانب عمان وإيران السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. هذه الفكرة لاقت استحسانا واضحا في طهران، مما يظهر جدوى هذا النهج الإقليمي البديل المركز على المنطقة. إن لمفهوم حرية الملاحة صدى قويا، وقد اكتسب هذا المبدأ مكانة شبه دينية في واشنطن وعواصم حلفائها في العقود الأخيرة، لكن الواقعيين يدركون جيدا أن الخطابات الرنانة التي تدعم النيات الحسنة قد تضلل الأمة أحيانا كثيرة. يخلص جولدشتاين إلى أنه الآن قد حان وقت تجربة بدائل دبلوماسية وعسكرية جديدة، تفضل هذه المرة ضبط النفس عسكريا والاستقرار والسلام إلى جانب تعريف أضيق كثيرا للمصلحة القومية.
0: من يسيطر على مضيق هرمز؟ سؤال باتت واشنطن وطهران تقدمان له إجابتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة فرضت سيطرة كاملة على المضيق، بل ويلوح بإبقاء هذه السيطرة، فيما ترد طهران بأن الحديث الأمريكي لا يغير شيئا في واقع الميدان، وأن هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية. وبين روايتين متصادمتين يحذر عباس عراقجي واشنطن من خطأ جديد في الحسابات، متهما الاستخبارات الأمريكية بالفشل، بينما تؤكد طهران أن أي محاولة لانتزاع السيطرة على الممر بالقوة قد تعيد المنطقة إلى مواجهة مفتوحة. فهل أصبح مضيق هرمز نقطة الحسم بين طهران وواشنطن، أم شرارة الجولة المقبلة منه؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب الباحث في شأن الإيراني سعيد شاوردي عليها.
2: هذا الأمريكي هو حقيقة بسبب، لا أريد أن أقول الحماقات، ولكن بسبب أخطائه الاستراتيجية هو يعني يعظم الأزمة ويخلق مشاكل جديدة ويصعب الوصول إلى حلول. يعني نحن كنا قبل هذه الحرب، العدوان الأول والثاني الأمريكي الإسرائيلي، كانت قضية الملف النووي مشكلة واحدة، كنا نتفاوض، اقتربنا من حل، ولكن ترامب يأتي ويهاجم إيران، ويعتبرون من حقهم يعني تدمير البلاد والشعوب وفرض حصار، وكل هذا ليس أوهاما. يعني أنت عندما تدافع عن نفسك، عندما تقول للأمريكي لا تذبحني يا عزيزي، لا تقصف مدارسي، هاي مدارس فيها أطفال لا تقصفونها. يقولون لا نحن لن نستمع لهذا. هذا صحيح، الصحيح أن تدافع عن نفسك، أن لا تدافع عن نفسك. الصحيح في اعتقاد الأمريكي أن لا تمتلك سلاحا حتى تقليديا لتدافع عن نفسك. الصحيح في فكر الأمريكي أن تكون مجرما كنتنياهو وتمتلك ترسانة نووية أنت لوحدك في الشرق الأوسط. هذه القضايا التي تطالب بها إيران كلها قضايا عادلة. ومن نحن لدينا تجربة تقترب من 50 عام مع هذا الأمريكي، نعرف كل شيء حوله. ربما العالم لا يعرف الأمريكي بقدر ما يعرفه الإيراني، لذلك نحن نعلم ماذا يخطط إليه عندما يقول تعالوا واعملوا اتفاق معي. هو الآن يعني ماذا اتفاق شامل؟ يعني نحن ليست لدينا قوة دفاعية، ويزودون إسرائيل بكل الأسلحة المتطورة وبطائرات F-35 حتى متى ما أرادت أن تضرب إصفهان وطهران ومشهد وتبريز وكل مكان. نحن لن ننخدع بهذا الكلام الجميل الذي يروج له الأمريكي أنه سيحصل عندكم ازدهار اقتصادي ورخاء وتعودون إلى نظام سويفت وغير ذلك. نحن أولا يجب أن ندافع عن قوتنا العسكرية الدفاعية لنحمي أنفسنا، هذا أولا. هذا اتفاق شامل وغير شامل هذا لن يكون، هذه أوهام.
0: حول العالم، بوتين من جزر الكوريل، رسائل وردع للناتو. في خطوة تحمل رسائل قوة وسيادة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة زيارة إلى جزيرة إيتروب في جزر الكوريل بعد إشرافه على مناورات وتدريبات لأسطول المحيط الهادئ الروسي. شدد فيها على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة وأسطول البحرية الروسي لحماية كامل أراضي روسيا، مشيرا إلى أن ضمان الأمن على جميع حدود البلاد وتحقيق المهام في خطوط التماس في إطار العملية العسكرية الخاصة يعد مهمة رئيسية. المحلل السياسي أكثم سليمان، ما أهمية زيارة الرئيس الروسي إلى جزر الكوريل وكيف تؤثر هذه الخطوة والمناورات التي جرت على خريطة التحالفات والمصالح الإقليمية في هذه المنطقة؟
3: تحية للجميع. بداية أعتقد هناك 3 مستويات للرسائل التي يتم إرسالها هنا. المستوى الأول هو ما اعتقده البعض من أن روسيا مشغولة بجبهتها الغربية، وبالتالي فهي ستضعف أو ستتراجع على مستوى الجبهة الشرقية في هذه الزيارة، هذه المناورات وهذه التصريحات تأكيدات على أهمية كل الجبهات، لأن الحرب أكبر وأوسع مما يظن كثيرون. لذلك ركز بوتين على أن أسطول المحيط المتجمد الشمالي هو في مقدمة الجبهة وليس في المؤخرة. لديك المستوى الثاني المتعلق بمنطقة القطب الشمالي تحديدا، يعني حتى قبل هذه الزيارة ومنذ سنوات هناك نوع من الصراع فيما يتعلق بالقطب الشمالي وثرواته. هنا تأتي الزيارة لتأكيد قوة البحرية الروسية وقدرتها على الدفاع عن هذا الأمر. يضاف إلى ذلك الناحية الثالثة أهمية متزايدة لهذه المنطقة على خلفية ما حدث ويحدث في منطقة الشرق الأوسط أو في المشرق العربي. هناك حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك نزاع حول المضايق البحرية، وهنا ثمة ممر آخر يمر عبر الشمال قد يثير مطامع كثيرين في الفترة القادمة أيضا لمحاولة السيطرة عليه أو على أجزاء منه. إذن الرسالة فعلا هي ثلاثية الأبعاد. وإذا أردت إضافة أمر تاريخي، ليس سرا أن الحرب في أوكرانيا في إحدى رسائلها الغربية إلغاء لنتائج الحرب العالمية الثانية التي تقول نتحالف مع السوفييت أو مع الروس ضد النازية. هناك تركيبة مختلفة تماما اليوم. يعيد الروس الآن النظر إلى نتائج الحرب العالمية الثانية من خلال هذه الزيارة وهذه المناورات والجزر التي أشرت إليها والتي التحقت بروسيا بعد الحرب.

0: إلى هنا نصل وإياكم سامعين الكرام إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صحبكم فيها من الأعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: طاب صياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. فعاليات احتفائية بذكرى المولد النبوي في العاصمة صنعاء والمحافظات وسط تأكيد على الثبات ونصرة قضايا الأمة. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني. تواصل الاعتداءات الصهيونية على لبنان وفلسطين، وطهران تعلن الاتفاق مع مسقط على خريطة الملاحة في مضيق هرمز. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن خبطور برقية عزاء ومواساة في وفاة الإعلامي والمذيع البارز في تلفزيون عدن ناصر عبد الحبيب بعد مسيرة إعلامية متميزة. وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعث بها إلى أسرة الفقيد والأسرة الإعلامية اليمنية بمناقب الراحل الذي يعد من الوجوه البارزة، وارتبط اسمها بتلفزيون عدن واعتباره من أهم الوجوه التلفزيونية خاصة في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، منوها بالأعمال المتميزة والمتنوعة التي قدمها الفقيد خلال مسيرته الإعلامية والتي امتدت لعقود، منها البرنامج الشهير الكاميرا والناس في التسعينيات وبرامج المسابقات. وأشار إلى القطاع الإعلامي الذي فقد برحيل عبد الحبيب صوتا مميزا وحضورا لا ينسى. وعبر بن خبطور عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والوسط الإعلامي بمحافظة عدن خاصة وعموم اليمن الكبير عامة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة السيد المجاهد قاسم إبراهيم شمس الدين عن عمر ناهز 90 عاما. وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد بمناقبه ونهجه الحكيم وإسهاماته في خدمة الأجيال عبر تدريسهم العلوم الشرعية والدينية والفقهية. وعبر العلامة مفتاح عن بالغ التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل شمس الدين في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة كافة بهذا المصاب، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. دشنت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بدار رعاية الأيتام في صنعاء المرحلة الخامسة من مشروع وتعاونوا على البر والتقوى بتكلفة 4 مليارات ريال بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ورئيس الهيئة العلامة عبد المجيد الحوثي إلى أن المشروع يستهدف الأيتام والمكفوفين ومرضى السرطان والفشل الكلوي والفقراء تجسيدا للتكافل الاجتماعي ولتأكيدات قائد الثورة بتلمس احتياجات الفئات الأشد ضعفا. كما أشار إلى الجهود التي تبذل في سبيل الإصلاح والصلاح لإخراج اليمن مما هو عليه نتيجة الحصار السعودي الأمريكي الصهيوني الذي تجاوز 12 عاما بقسوة وغطرسة وشدة بهدف تجويع الشعب اليمني وثنه عن قرار استعادة عزته وكرامته والاستفادة من ثرواته. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليوم زخما جماهيريا ورسميا واسعا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية والعروض الطلابية التي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأكدت على ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة. حيث أكد المشاركون فيها أهمية إحياء المناسبة كمحطة إيمانية وتعبوية لترسيخ الهوية الإيمانية والتأسي بالرسول الأعظم، داعين الجميع إلى الحشد والاستعداد للفعاليات الكبرى يوم 12 من ربيع الأول. قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الذكرى السنوية لانتصار المقاومة في لبنان تطل علينا لتؤكد صدق الوعد الإلهي بحتمية النصر. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن هذه الذكرى تأتي في وقت يرتكب فيه العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم في لبنان، وذلك في ظل صمت مخزن للسلطة اللبنانية وتواطؤ مكشوف من أنظمة عربية. ولفت البيان إلى أنه في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة وجمهورها معركة محتدمة مع الكيان المجرم، تجلس السلطة معه على طاولة واحدة لمنحه شرعية الاستهداف، مبينا أن الجرائم البشعة ترتكب اليوم بالسلاح الصهيوني، وأن السلطة منشغلة بسلاح المقاومة خدمة للكيان المجرم. وجددت الخارجية التأكيد على أن مشروع المقاومة الذي قدم آلاف الشهداء وفي مقدمتهم الشهداء القادة السيد عباس والسيد نصر الله والسيد الهاشمي لن ينكسر مهما كان مستوى التضحيات. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن اليمن جزء من هذه المعركة الممتدة على جغرافية أمتنا في مواجهة المشروع الصهيوني، وبأننا نقف إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية وجمهورها المجاهد. عاود العدو السعودي استهداف منطقة بني صياح والقرى المجاورة في مديرية رازح بمحافظة صعدة بقصف صاروخي، كما استهدف بقصف مدفعي مديرية الظاهر. وفي محافظة تعز أطلق مرتزقة العدو السعودي عددا من قذائف المدفعية على القرى المأهولة بالسكان في عزلتي الأعروق والأعبوس بمديرية حيفان. ارتكب طيران العدو الإسرائيلي اليوم مجزرتين وحشيتين من خلال غارتين جويتين استهدفتا منزلين ومبنى سكنيا في بلدتي دير الزهراني وأنصار بقضاء النبطية جنوب لبنان، راح ضحيتهما 11 شهيدا و19 جريحا. كما شن الطيران المسير الصهيوني غارة استهدفت أطراف بلدة المنصوري. هذا وحمل حزب الله الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة على تمادي العدو في ارتكاب الجرائم وتوسيع نطاق العدوان. بدوره أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مجازر العدو تثبت عدم احترام الاحتلال للاتفاقات وللمواثيق، وأشار إلى أنها تأتي في سياق استكمال حرب الإبادة ضد الحجر والبشر، وجدد الدعوة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لمواجهة التداعيات الأمنية للعدوان. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين في قصف لطائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية بمدينة دير البلح وسط القطاع. في وقت سابق أصيبت طفلة برصاص العدو جنوب مدينة غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمبان في مدينة رفح جنوبي القطاع. كما قصفت مدفعية العدو مناطق شمال مخيم البريج وحي الزيتون في مدينة غزة. انتقد السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميك والاس اليوم استمرار الصمت الأوروبي إزاء الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين المحتلة، وقال إن صمت دول الاتحاد الأوروبي تجاه الإرهاب الصهيوني المتواصل يظهر انحلالا أخلاقيا في أوساط الطبقتين السياسية والإعلامية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يسهم من خلال صمته في تطبيع جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني. في السياق ذاته تظاهر عدد من الناشطين في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الصهيونية على قطاع غزة ولبنان، وذلك تلبية لدعوة منظمات مجتمع مدني، حيث تجمع المحتجون في ميدان أودنبلان وسط شعارات مناهضة للكيان الإسرائيلي ومطالبات بفرض عقوبات عليها، منتقدين موقف السياسيين الأوروبيين لالتزامهم الصمت تجاه تلك الجرائم. النبأ الأخير. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بين البلدين. كثمرة تعاون جماعي وبقيادة وزارة الخارجية، مؤكدا سير المحادثات بخطى ثابتة وإيجابية رغم العرقلة الأمريكية. في سياق آخر، حذرت وزارة الأمن الإيرانية الحكومة الفرنسية من التدخل في الشؤون الداخلية عقب احتجاز دبلوماسيين فرنسيين تورطا في لقاءات سرية ضمن مشروع نفوذ خارجي يمس الأمن القومي، فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الجرائم ضد أبناء الشعب الإيراني ومعاناة الضحايا لا تمحوها الأيام وستبقى حاضرة في ذاكرة الشعوب. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين: فعاليات احتفائية بذكرى المولد النبوي في العاصمة صنعاء والمحافظات وسط تأكيد على الثبات ونصرة قضايا الأمة. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني. شهداء وجرحى جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية على لبنان وفلسطين. وطهران تعلن الاتفاق مع مسقط على خريطة الملاحة في مضيق هرمز. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هي من طاقم الليلة إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. المملكة لك والملك للرحمن حان القصص اليماني. هي من كل الزملاء: أحمد هايل، صالح الشيعاني، سليم الحميدي، مجيد المشامي. والتحية للعزيز أسعد الشعبي الذي قرأ نشرة الأخبار نيابة عني، فله التحية والسلام، وكتب الله أجره وأجر الجميع يا الله. سميح عز الدين تقي. معكم من الأعداد والتقديم عبد الله عبد الله الحيفي.
1: اللهم صلي عليك يا سيد المرسلين.

من قبل ميلاده في دينه دخلوا، وقبل يبعث لاستقباله رحلوا، وقبل أن تشرق الدنيا بمولده أضاء فيهم، أضاءوا منه واشتعلوا. هذا فكيف بهم من بعد ما رشفوا أسرار طه ومن آياته نهلوا؟ هم اليمانون، من آووا ومن نصروا بغير حب رسول الله ما ثملوا. فمنذ تبشير عيسى آمنوا، وله تهيأوا واستعدوا، جلجلوا، صهلوا، أعطاه تبع ميثاقا بنصرته غيبا كما أكدت ميثاقها الرسل، واختط من أوسه عهدا وخزرجه أن تنصراه إذا ما قومه خذلوا. فهاجروا يرقبون الوعد في شغف، لو لم يجئهم لكانوا نحوه انتقلوا، ساقوا إليه مطاياهم وموطنهم، وخيموا يثربا يحدوهم الأمل، هاموا به وهو في أسمارهم خبر، ولم يزل بينهم والمصطفى دول، تعلقوا فيه حتى جاء مولده، وهم إلى ذروة الأشواق قد وصلوا. قريش مشغولة في كيف تقتله، وهم يودون لو من أجله قتلوا. قريش مشغولة في كيف تخرجه، وهم بكيفية استقباله شغلوا. ما بين أن ينحر القوم القلوب له، وبين أن تفرش الأرواح والمقل، وظل آباؤنا يرجون هجرته، ويثرب من لهيب الشوق تشتعل، حتى أتى الأمر من رب السماء، فأتى وأوصلته إلى أبوابنا الإبل، وناصرته سيوف من قبائلنا، الموت في حدها المصقول والأجل. لو لم يكن عمه المغوار كافله، لكان أجدادنا للمصطفى كفلوا. هم اليمانون لا زالوا كما عرفوا من عشق أجدادهم، من صدقهم نسلوا، تأثروا وتأسوا، عاهدوا، صدقوا، ساروا، أطاعوا، تولوا، جاهدوا، عملوا. واليوم جاءوك من أوجاعهم فرحا، كأنهم قطوا للأوجاع ما حملوا، هبوا كطوفان يوم الحشر، تحسبهم من كل عصر إلى ساحاتنا نزلوا. قلوبهم لك تحبو وهي نازفة، أشلاؤهم بك تشدو وهي تنتشل. يا سيدي إن قوما باسمك ارتبطوا، لن تستطيع لهم حزم ولا أمل، فأنت مبعوث رب العالمين إلى قوم بحبك كم ذابوا وكم نحلوا، لأن ذكرك يسري في بنادقنا، فللعيارات في قنص العدا مقلوا.
إن صعدوا الحرب صعدنا تمسكنا بسيد الخلق، فاستهدت بنا السبل لو حاصرونا عن الدنيا بأجمعها، فحبلنا برسول الله متصل. وإن أعاقوا وصول الطائرات إلى شعبي فيكفيه أن المصطفى يصل.

فكاف ها يا عين، فكاف ها يا عين القرب حاضرة، بصاد صلى عليك الله تكتحل، الحرب صلى عليك الله مبرمة، ونحن صلى عليك الله نحتفل، والجرح صلى عليك الله متسع، وفيك صلى عليك الله يندمل، والقوم صلى عليك الله مذتبع، هداك صلى عليك الله ما خذلوا، ومنك صلى عليك الله فرحتنا بالنصر، صلى عليك الله تكتمل، وفيك صلى عليك الله قوتنا بسر، صلى عليك الله تختزل، ونحن صلى عليك الله أفئدة كالدمع، صلى عليك الله تنهمل، فأنت صلى عليك الله قدوتنا، إليك صلى عليك الله نمتثل.

وأنت صلى عليك الله عزتنا، فأنت صلى عليك الله قدوتنا، إليك صلى عليك الله نمتثل، وأنت صلى عليك الله عزتنا، وكل من حاولوا تركيعنا فشلوا، وأنت صلى عليك الله عدتنا، بحربنا نكست أعلامها الدول، وأنت صلى عليك الله ملهمنا، لذا ترى الناس من تصنيعنا ذهلوا، وأنت صلى عليك الله جبهتنا، فنصرنا فيك أمر ما به جدلوا، وأنت صلى عليك الله قائدنا، صغيرنا بك يمضي رأسه زحل، وأنت صلى عليك الله منهجنا، إن ضيعت غيرنا الأحزاب والملل، وأنت صلى عليك الله مفخرة بها يباهي اليمانيون إن سئلوا، وأنت صلى عليك الله صاحبنا، ونحن يا سيدي أصحابك الأول. مبشرا جئت بالنصر المبين لنا، مبشرا جئت بالنصر المبين لنا، وشاهدا أن قومي خير من بذلوا، وهاديا وسراجا زيته دمنا، ورحمة لم تزل في الآل تنتقل. هم حاولوا صد شعبي عن زيارتكم، فزرتنا أنت حتى هزنا الخجل، وأنت والله فينا منذ نشأتنا، صلى على نورك الأنصار وابتهلوا على النبي التهامي الذي ارتبطت تهامة باسمه لو أنهم عقلوا، صلى عليك التهاميون فانطلقوا، وكل حفنة رمل تحتهم جبل، صلت عليك قباب الأولياء بها، صلى جبرتيها والفاز والبجل، استنجدوك أغثنا سيدي مددا، يا غوثنا كلما ضاقت بنا الحيل، صلى وصلى وصلى الله تزكية عليك والآل ما طابت بك العلل. معاذ الجنيد.

لم يقل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية من فراغ، فالشعب اليمني متميز في محافظته على القيم والمناسبات الدينية، ورغم الحصار والمعاناة لم يزدد اليمنيون إلا تمسكا بنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وهويتهم الإيمان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ذي المحامد العظيمة والمقام المحمود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الماحي لآثار الكفر عن الوجود، وصل وسلم على محمد وعلى آل محمد الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه في اليوم الموعود. صل على محمد وعلى آل محمد العاقب للأنبياء، فليس بعده نبي موجود. صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الأول إذ كان نبيا، وآدم بين الماء والطين. صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الآخر الذي هو خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الظاهر الذي ظهر دينه على الأديان، الباطن الذي اطلع على بواطن أسرار الرحمن. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الفاتح لمن غلق. صل على محمد وعلى آل محمد الخاتم لمن سبق. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الحق المبين الصادق الأمين. صل على محمد وعلى آل محمد المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الرسول الكريم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الصدوق الصبور العبد الشكور المهيمن على الكتاب المسطور السراج المنير والنور البرهان المشهور. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الطاهر المطهر عن الذنوب العفو الصفوح عن العيوب. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد المبشر والبشير المنذر والنذير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد القوي المكين. صل على محمد وعلى آل محمد طه وياسين.

اللهم داحي المدحوات وداعم الممسوكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع خبيثات الأباطيل والدافع صولات الأضاليل كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفرا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولواه في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوري قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام موضحات الأعلام ونيرات الأحكام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة. اللهم صل وسلم عليه وآله. اللهم فخص محمدا صلى الله عليه وآله بالذكر المحمود والمنهل المشهود والحوض المورود. اللهم فآت محمد صلى الله عليه وآله الوسيلة والرفعة والفضيلة. اللهم اجعل في المصطفين محبته وفي العليين درجته وفي المقربين كرامته. اللهم اعط محمدا صلواتك عليه وآله من كل كرامة أفضل تلك الكرامة ومن كل نعيم أوسع ذلك النعيم ومن كل عطاء أجزل ذلك العطاء. اللهم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة والنصيحة واجتهد للأمة وأوذي في جنبك وجاهد في سبيلك وعبدك حتى أتاه اليقين. فصل عليه وآله الطيبين.

السيرة النبوية ليست مجموعة أحداث نقرأها لنعرف ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نغلق الكتاب. إنها مدرسة لفهم الإنسان والدعوة والمجتمع والقيادة والصبر والنصر والهزيمة. ولهذا كان القرآن يعرض جانبا من حياة الأنبياء لا لمجرد الحكاية، وإنما لاستخراج العبرة. فحين نقرأ عن ابتلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتعلم كيف نتعامل مع الابتلاء، وحين نقرأ عن صبره نتعلم أن الطريق إلى الإصلاح ليس طريقا مفروشا بالراحة، وحين نقرأ عن تعامله مع الخصوم والمؤمنين نتعلم أن القوة لها أخلاق وأن القيادة لها مسؤولية. السيرة التي لا تغير طريقة تفكيرك لم تتحول بعد.

وصلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء وصلوه وحن جذع

0: اختفى منهم على قرب مرآه ومن شدة الظهور الخفاء واختفى منهم على
1: السلام عليك يا سيد الأنام، السلام عليك يا بدر التمام، السلام عليك يا مصباح الظلام، السلام عليك يا عز الإسلام، السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا حامي الحقائق، السلام عليك يا حلو الشمائل، السلام عليك يا رب الرحمن.

اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكى بركاتك وأنمى تحياتك على نبيك الشفيع المشفع، ألهم الهمام الأرواح.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك أيها البشير النذير، السلام عليك أيها الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الملحمة، السلام عليك يا خاتم المرسلين، السلام عليك يا سيد المسلمين، السلام عليك يا أفضل النبيين، السلام عليك يا شفيع، السلام عليك يا رفيع، السلام عليك يا كامل، السلام عليك يا فاضل، السلام عليك يا حتف المعاندين، السلام عليك يا ناسخ الملل، السلام عليك يا زاكي العمل، السلام عليك يا مزيح العلل.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

عدله ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم يزور ضعفاء المسلمين ويلاطفهم ويؤنسهم ويجلس معهم، بل ويعود مرضاهم ويحضر جنائزهم تكريما لهم وإحسانا إليهم، ليشعروا بعزتهم وكرامتهم وسعادتهم.

كان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بالأولاد. عن أنس قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رحمتي بالصبيان أنه كان مشغوفا بابنيه الإمامين الحسن والحسين، فكان يقبل الحسن والحسين، وكان عنده الأقرع بن حابس

ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم وعطفه على اليتامى. يقول تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ويقال أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: كالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر.

يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن من تدبر الآية الكريمة إن من تدبر الآية الكريمة وتفكر في معانيها يتضح له أن جميع ما جاءت به الرسالة المحمدية وجميع ما اشتملت عليه من أول

التعزير، وكل ذلك إنما هو رحمة للعالمين ورحمة للبلاد والعباد، لأن في ذلك إيقاف للمفسد عن التوغل في الفساد، ومانعا لفساده من أن يستشري إلى غيره. فإن العضو في جسم الإنسان إذا فسد فمن الرحمة أن يبتر لئلا يسري الفساد في الجسد كله. فهو صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة التي أرسله الله تعالى رحمة لجميع العالمين، رحمة للمؤمنين، ورحمة للكافرين، ورحمة للمنافقين، ورحمة لجميع بني الإنسان، بل حتى للطير والحيوان. فهو رحمة عامة لجميع خلق الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزد

اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن وترحم وسلم على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل

يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء، ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وحارسهما إن تزولا. يا غفور يا رحيم، يا الله يا باعث، يا الله يا مصور، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا خطايانا وجهلنا وظلمنا وإسرافنا على أنفسنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا. اللهم عافنا واعف عنا، وسددنا واهدنا، وقنا شح نفوسنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وأعنا على ما كلفتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفخر والكبر، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من طمع يهدي إلى طمع، ومن طمع حين لا طمع، ونعوذ بك أن نسأل غيرك ونطلب من سواك، ونتوكل إلا عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وجنبنا منكرات الأهواء ومبتدعات الأعمال ومعضلات الأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والكسل وغلبة الدين وغلبة بني آدم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من جار السوء وقرين السوء في دار الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ومن وسوسة الصدر وتشتيت الأمر، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، ومن تحويل العافية، ومن جهد البلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، أذهب غيظ قلوبنا، وغل صدورنا، وأجرنا من الشيطان الرجيم. اللهم بك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا جواد يا قريب، يا مجيب يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا قادر يا مقتدر، نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا من سعة فضلك، تزيدنا بذلك شكرا إليك، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك تعففا وغنا. اللهم يسر لنا ما نخاف عسره، وسهل لنا ما نخاف حزونته، وفرج عنا ما نخاف ضيقه، نفس عنا ما نخاف غمه، واكشف عنا ما نخاف كربه. يا مفرج الكرب العظيم، فرج كروبنا وكرب كل مكروب من المسلمين والمؤمنين. تقبل منا سعينا، زك أعمالنا، ولا تردنا خائبين ولا مقبوحين، يا أرحم الراحمين. إلهي وسيدي، إياك قصدنا بدعائنا، وإياك رجونا لمسألتنا، وبك طلبنا لفاقتنا، وإليك قصدنا حاجتنا.
نسألك بجاه محمد وآل محمد. أن ترحم آباءنا وأمهاتنا، وارحم شهداءنا وأمواتنا، ومن له حق علينا، ومن علمنا القرآن العظيم. نسألك بجاه محمد وآل محمد أن تحقق رجاءنا فيما بسطت من آمالنا، ولا تقطع رجاءنا بسوء أعمالنا، ولا تؤاخذنا بقبيح أفعالنا، ولا تردنا خائبين لفساد نياتنا. تعطف علينا بجودك وكرمك، وأصلح منا ما كان فاسدا، وتقبل منا ما كان صالحا. ارحم شهداءنا، اشف جرحانا، واشف مرضانا يا الله يا الله. فك أسر المأسورين، ورد الغائبين، وشفع فينا محمدا وآل محمد، واستجب دعاءنا، وارحم تضرعنا وشكوانا. احفظ لنا سيدنا القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، واجعلنا فداء له يا الله يا الله. احفظ مجاهدينا، انصرهم على أعدائهم، كد لهم ولا تكد عليهم، سدد رميهم. ارحم تضرعنا وشكوانا، واقض لنا جميع حوائجنا، واعتق رقابنا الضعيفة من النار، وأدخلنا الجنة بجودك وكرمك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين. فإنك تفعل ما تشاء، وتحكم ما تريد، وانصرنا على أعدائنا. وصلى الله وسلم على رسوله سيدنا محمد النبي وآله الكرام. يا الله يا الله.

بضبط الوقت. ساعتنا تشير إلى تمام الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت المجاهد مع الله. هنا يمن الصمود، هنا صوت اليمن الكبير.

دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين يا صامدين يا ثابتين، دعوا للمجاهدين، فوالله أنهم يواصلون الليل بالنهار في سبيل الله عزة وكرامة وحماية لهذا الشعب العظيم. دعوا للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وقولوا يا الله.

أنتو تذكروا يا صامدين، أنتو تذكروا عام 2015 قبل 12 سنة لما تحالف العالم علينا وما كان معانا حينها لا نمتلك إلا ثقتنا بالله عز وجل أننا منصورين بقوته وتأييده وفضله وكرمه علينا. تذكروا لما ما كان معانا إلا ثقتنا بالله عز وجل أمام ترسانة من الأسلحة والتطور التكنولوجي وطائرات وبوارج وسفن وأقمار صناعية تراقبنا على مدار الساعة ولسنوات. تذكروا لما كان جحافل المرتزقة من عدة دول وكلاب العالم وديدان الأرض الذي اشتراهما العدو السعودي ومدرعات وأطقم وعتاد لا له آخر. أنتو تذكروا كيف كنا قبل 12 سنة وبعد 12 سنة ها نحن كذلك نمتلك ثقتنا بالله عز وجل، فهو الناصر، فهو الرازق، فهو الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

شعب الثبات، يا شعب التضحيات، يا شعب أبي جبريل، يا شعب القائد العلم، شكلها الحلقة الأخيرة مش في يمن الصمود، وإنما بإذن الله لحكايات المرتزقة والمنافقين وأذناب العدو.

ولنعلم جميعا أن تحشيدات ومعدات العدو السعودي التي جمعتها في اليمن، كل هذه المعدات وهذا الإعداد لم تكن يوما لمصلحة الشعب اليمني، بل لتكريس الوصاية وتثبيت الاحتلال ومضاعفة الحصار والمعاناة على شعبنا. فالحرام زايل وأهله.

الحمص الحمص صوت لها السحمة المفيدي صد واجه دب هاجمهم تدنس فوق العناق.

الشيطان الأكبر يترنح ويسلط التهديدات بشكل أوسع، يتظاهر بالإمساك بزمام المبادرة، يدلي بتصريحات متناقضة تغرق الفضائيات وتزاحم الحقائق وتقلب كل الوقائع، تصنع صورة متخيلة عن الاقتصاد والسياسة والعسكر والأمن والشعب في الجمهورية الإسلامية. لكن كل ما سبق لا ينفي أن معسكر الاستكبار والنفاق تحت ضغط مضيقين وإرادة بلدين وتطلعات شعوب، فلا حملات التشويش ولا المعلومات المزيفة بوسعها أن تزيح صورة المجرم الأمريكي المرتبك في سياساته الحامل لعار هزيمته أمام مضخات بنزين رفعت أسعارها بشكل دراماتيكي مع منع تدفق الإمدادات عبر عنق الزجاجة العالمي. وقبيل أن يتفاقم كل شيء مقلق ومزعج للأمريكي المجرم، غداة حظر اليمن إدرار البقرة الحلوب في جزيرة العرب لحساب غيرهم، وهي مرشحة لتصبح أكثر سوءا وسوداوية في ساح المعتدين في ظل ما يتحلون به من غطرسة ويتبعون من سياسات حافلة بالشر والأذى وطامعة برسم خرائط أحدث لشرق أوسط كبير وجديد تندمج فيه إسرائيل السعودية، ولا مكان فيه مطلقا لفلسطين وشعبها ومقدساتها، ولا حتى بقايا دول بتطلعات عروبية ولو شكلية في زمن أو في زمن فرض المناهج الإبراهيمية كما يسميها الحاخامات، كجزء من رحلة انتقال الكتب الدراسية للمملكة من الوهابية إلى اليهودية في طريق يسابق الزمن لحجب بوادر مستقبل طال انتظاره بين أوساط أمتنا، ويرجى سعوديا وصهيونيا خنق فضاءاته ووقف مساراته واقتلاع حملته، لكن طلائع تحققه مستمرة وواضحة لمن يتتبع كل تحولات العالم، تستولده إرادة النهوض ويفرضه خيار الجهاد وتنفذه المشيئة الإلهية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

تحل ذكرى المولد النبوي الشريف على الأمة الإسلامية يا سادة يا كرام معاشر الصامدين والصامدات، لا بوصفها مناسبة احتفاء عابر يطوى سجله بانقضاء يومه، بل بوصفها محطة إيمانية كبرى لمراجعة الواقع وتقييم المسيرة واستعادة البوصلة. إنها فرصة ثمينة لنسأل أنفسنا بصدق، أين نحن من رسالة ذلك النبي العظيم؟ وأين الأمة من مشروعها القرآني؟ وأين موقعها من معركة الحق والباطل في زمن تجرد فيه كثير من أبنائها من هويتهم، تنكروا لمبادئهم، بل بلغ الانحراف ببعضهم حد التحرك تحت راية الطاغوت والاستكبار الأمريكي الإسرائيلي في الوقت الذي يفترض أن ينتموا فيه إلى دين يقوم على القسط والعدل والحق. ذكرى المولد النبوي محطة لتقييم واقع مأزوم. إن هذه المناسبة المباركة تأتي في مرحلة من أخطر مراحل تاريخ أمتنا، إذ تعاني الأمة من الإجرام الصهيوني الأمريكي وانقسامات حادة وصراعات عنيفة وتمزقات داخلية تنخر جسدها وتضعف مناعتها وتفتح أبوابها للأعداء المتربصين. ومن هنا فإن أول ما ينبغي أن ننطلق منه في هذه المراجعة هو إعادة تصويب مسار الأمة، ذلك أن انحراف المسار عن منهج الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله كلما تعمق عظمت تبعاته واشتدت خسائره، فتدفع الأمة الثمن من قيمها وأخلاقها ومبادئها، وينعكس ذلك على كل شؤون حياتها دينا ودنيا. ولكي يكون التصويب حقيقيا لا شكليا، لابد أن يقوم على أساس متين هو تعزيز الهوية الإسلامية بمفاهيمها الصحيحة. من نحن؟ وما مبادئنا وقيمنا؟ وما مشروعنا كأمة؟ وما معالم هذا المشروع؟ ومن هو المعلم والملهم والقدوة والقائد الذي يجب أن نستحضره بقوة إلى حاضرنا وواقعنا؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة ليست ترفا فكريا، بل ضرورة وجودية، وهي بلا شك تتمثل في رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، الذي جاء رحمة للعالمين وهدى ونورا مبينا.

انحراف مكشوف وتقصير مخزن. إن واقع الأمة اليوم يتأرجح بين صنفين كلاهما يسهم في إضعافها وتآكل هيبتها. الصنف الأول أولئك الذين لم يتحرجوا من التحرك تحت الراية الأمريكية والإسرائيلية، راية الطاغوت والاستكبار، راية الظلم والعدوان، راية الفساد والإجرام. لقد حملوا لواء النفاق والفتنة داخل جسد الأمة، وقدموا للإسلام والعروبة صورة مشوهة تدجن الأمة لأعدائها الحقيقيين وتجعلها لقمة سائغة للطامعين. وهذا المستوى من الانحراف المفضوح المكشوف يستقطب إلى جانبه أصنافا من فئات الأمة ممن باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم واستبدلوا العزة بالذل. أما الصنف الثاني أولئك الذين اختاروا الصمت والقعود والمداهنة والتنصل من المسؤولية في مرحلة نكبت فيها الأمة وتعاظمت فيها المحنة وكبرت فيها المظلمة وتجلت فيها الحقائق كالشمس في رابعة النهار. أولئك الذين يقفون موقف المتفرج من مآسي إخوانهم وكأنهم أمة تنتمي إلى دين تسمح مبادئه بالتجنيد في صف الطاغوت، أو تقبل بالظلم، أو تتغاضى عن الجريمة والعدوان. كلا، فالدين الذي ننتمي إليه هو دين المسؤولية. كل ما فيه يعزز هذه المسؤولية، مبادئه وقيمه وأخلاقه وتعاليمه، وهو يقدم أعظم وأرقى قدوة في تحمل المسؤولية والنهوض بها والتحرك بها، ألا وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وإن من أهم المرتكزات الأساسية لهويتنا وانتمائنا هو الإيمان الصادق برسول الله محمد صلى الله عليه وآله، إيمان التصديق والولاء، وإيمان المحبة والاهتداء، وإيمان الاتباع والاقتداء، إيمان من يستشعرون عظمته ويعرفون قدره ويدركون نعمة الله عليهم به.

النعمة العظمى برسول الهداية والمنقذ. لقد كان العالم بأسره في كل أنحاء المعمورة يعيش في واقع مظلم قاتم، الشرك والباطل قد عم، والظلام ادلهم وأعتم، وباتت البشرية أسيرة الشقاء والضياع، لا هدف لها في الحياة ولا غاية فلاح تسير إليها. لقد كان الواقع العربي والعالمي يرزح تحت وطأة الجاهلية بظلامها الدامس ورجسها النجس، ويتجه نحو التفاقم ازديادا من الشر، انتقاصا من الخير، وتلاشيا للأخلاق دون أدنى التفاتة جادة لخطورة ما هم فيه وسوء ما هم عليه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رحمته المهداة ونوره الساطع لظلت البشرية تواصل توغلها في تلك المتاهة الظلماء بلا منقذ رباني يأخذ بيدها نحو الصراط المستقيم. وصدق الله القائل في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم. فبهذا الرسول الذي أنعم الله به، وبهذا الهدى القيم الذي جاء به من الصحف المطهرة القرآن الكريم، انتشل الله البشرية من الهاوية وأنقذها من الجاهلية التي

البائس والمؤلم لواقع أمتنا بعد أن استنقذها الله بنبيه وهديه. نستطيع أن نتصور كيف يمكن أن يكون الحال لو لم يبعث هذا النبي، ولو لم يأتي هذا الدين، ولو لم يحدث ذلك التغيير العظيم. لكانت الأمة في وضع خرجت فيه عن طور الإنسانية تماما، ولكنا قطعيا من الحيوان المتوحش الضائع في غابات قاحلة. فما أعظم نعمة الله علينا ولطفه بنا حين استنقذنا من مصير نهايته الحتمية جهنم، وهيأ لنا سبيل الخير والنجاة الذي يوصلنا إن سرنا عليه والتزمنا به إلى جنته ورضوانه في الآخرة ونسعد به في الحياة الدنيا.

الرسالة والرسول، الرحمة المهداة. إن العنوان الأعظم للرسالة وللرسول هو الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. هذه الرحمة ينعم بها الإنسان إذا قبلها وتفاعل معها واستجاب لها. فالقرآن الكريم بهديه العظيم وتعليماته النافعة رحمة للإنسان، رحمة للمجتمع الذي يهتدي به، فهو يصنع أثرا عظيما في النفس البشرية، سموا وزكاء وطهرا، يخلصها من الأثر السيء للضلال الذي يشقيها ويعقدها، ويحولها إلى نفس شريرة حقودة مشحونة دنيئة خسيسة منحطة تحمل نزعة الشر والإجرام، وتفقد الشعور الإنساني الفطري الرحيم المحب للخير التواق لمكارم الأخلاق. وإن القرآن الكريم الوثيقة الإلهية المتضمنة للرسالة الذي جاء به وتحرك به وهدى واهتدى به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل للمجتمع البشري في علاقاته ومعاملاته وروابطه دعائم الرحمة والتراحم، فأمره بالعدل ونهيه عن الظلم، فأمره بالعدل ونهيه عن الظلم رحمة، أمره بالإحسان ونهيه عن الإساءة رحمة، أمره بالخير ونهيه عن الشر رحمة. نظامه التشريعي بكل حلاله وحرامه، وهو أحل الطيبات وحرم الخبائث والمضار والمفاسد، رحمة. توجيهه للمجتمع الإسلامي إلى التكافل وأن يعطف الغني على الفقير والكبير على الصغير والقوي على الضعيف بالحنان والخير، رحمة. أمره بالتعاون على البر والتقوى، ونهيه عن التعاون على الإثم والعدوان، رحمة. أمره باحترام كرامة الإنسان وعصمة دمه وعرضه وماله إلا بحق، رحمة. توجيهه المجتمع المسلم إلى ما يبنيه مجتمعا قويا عزيزا حرا مقتدرا على الدفاع عن نفسه ومواجهة قوى الشر وحماية دينه وعرضه وأرضه، رحمة. هدايته للإنسان إلى الله لينعم بإحساسه في وجدانه بالقرب من الله، ويشعر ويأنس بالله، ويستمد منه هدايته وعونه وفضله العظيم الواسع، ويشعر بصلة عبوديته لله، رحمة. وأي رحمة! تقديمه البصيرة الكافية والوعي العالي عن الحياة والناس والأحداث والسنن بما يقي الإنسان من مهاوي الردى والضلال، رحمة. وكل تعليماته وهديه رحمة. ودلالته على الصراط المستقيم الذي منتهاه وغايته رضوان الله ومستقر رحمته الجنة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض بمرافقة الأنبياء والصالحين، رحمة. ونجاته من جهنم والعذاب في الدنيا والآخرة، رحمة. ولذلك قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.

هلموا إلى نبي الإسلام في رسالته وهديه. إن الكفيل بحصول المجتمع الإسلامي على هذه الرحمة في الدنيا والآخرة مجتمعا وأفرادا هو التفاعل والتجاوب مع هذه الرحمة متمثلة في نبي الإسلام رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمنهجه ورسالته التي تضمنها القرآن، وحركته بالرسالة التي قدم فيها الأسوة والقدوة والمعلم والمزكي والمربي الهادي. وبذلك تستطيع الأمة أن تستعيد تجربة مجدها الأول الذي استنقذها به نبي الله من جحيم الجاهلية الأولى، يوم كانت قد فقدت الرحمة لدرجة وأد البنات وقتل الأبناء لأتفه الأسباب، ويوم استباح الإنسان كل شيء في أخيه الإنسان وفقد جوهر إنسانيته. واليوم، اليوم لابد في الاستنقاذ من الجاهلية الأخرى الأكثر شرا من الجاهلية الأولى، من إعادة الوصل والعلاقة والرابطة الإيمانية برحمة الله المهداة لعباده خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله. وأول ما تحتاج إليه الأمة في ذلك هو معرفة هذه العلاقة وما ينبغي أن تقوم عليه من التعظيم والتوقير والاتباع. فالله سبحانه وتعالى قد دمج في القرآن الكريم علاقتنا به بعلاقتنا برسوله لنعرف أنها علاقة إيمانية، فجعل طاعته من طاعته. يقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم. وجعل الإيمان به والتعظيم والتقديس كذلك. يقول تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. فهلموا يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته وفي حركته وفي جهاده وفي صبره وفي هدي قرآنه. هلموا إلى تزكية النفوس، فالله كلفه بتزكيتنا. هلموا إلى مكارم الأخلاق، فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هلموا إلى الرحمة والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالمرحمة. هلموا إلى الثبات في مواجهة التحديات.

شعب الإيمان في مواجهة قرن الشيطان. إن شعبنا اليمني الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة لجدير بهذا الشرف وأهل لهذا الفضل، وهو اليوم يواجه قرن الشيطان ومنبع الزلازل والفتن، المعتدي الباغي الأثيم الذي تحرك تحت الراية والمظلة الأمريكية، غير محترم للإسلام ولا لحرمة المسلمين، وغير غريب على النظام السعودي بولائه لأمريكا وبعقيدته الوهابية. هذا الانحراف الذي وصل به إلى درجة إدخال الصهاينة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدنيس مقامه العظيم بدخولهم إليه، وإلى تدمير قبر والدة رسول الله الشريفة المصونة آمنة بنت وهب بالديناميت، وإلى تحويل منزل أسرته صلى الله عليه وآله وسلم الذي ولد فيه بمكة وكان معلما وأثرا تزوره الأمة طوال تاريخها، حولوه إلى حمام، والله المستعان. بل وصل بهذا النظام، نظام آل سعود، وصل بهم الأمر إلى اعتبار التعظيم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله شركا يعاقب عليه بالقتل، في حين أن تعظيم ملوكهم وأمرائهم وتعظيم ترامب المجرم الكافر يوم أتى إليهم جائز، وليس بدعة ولا شركا في ميزانهم. وغير غريب على هؤلاء سلوكهم الوحشي الفاقد للرحمة بقدر بعدهم عن رحمة الله المهداة للعالمين، رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في منهجه وأخلاقه وعطفه وحنانه. لقد استباحوا في عدوانهم على بلدنا كل شيء، قتلوا الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، سعوا إلى تجويع شعبنا ونشروا الأوبئة وأهلكوا الحرث والنسل، ولم يدعوا حرمة من حرمات الله إلا وانتهكوها، ولا ظلما وإجراما إلا فعلوا. لكن شعبنا بإيمانه بالله ورسوله وكتابه صامد ثابت صابر ومعني بالمزيد من الصبر والثبات، وقد قطع شوطا كبيرا في الاقتصاص من المعتدين، ويكبد المعتدين خسائر كبيرة بفضل من الله، وحطم الله بصبر هذا الشعب المظلوم وتضحياته العظيمة كبرياءهم وغرورهم، وإن عاقبة الصبر النصر والثبات على الحق الفرج، والعاقبة للمتقين. إن ذكر المولد النبوي ليست شعارا يرفع ثم ينكس، بل هي عهد يجدد ومسار يصحح وبوصلة تضبط على نور النبوة. فلنعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شأن من شؤوننا، ولنستلهم من سيرته العطرة معاني العزة والكرامة والثبات، ولنكن أمناء على رسالته حاملين لواءه سائرين على هديه، حتى يعيد الله لأمتنا مجدها ويظهرها على أعدائها وينصر عباده المؤمنين الصادقين.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: مسير ضوئي للسيارات وأمسية خطابية في ساحة الرسول الأعظم.

وعرض طلابي بمديرية جبل المحويت إحياء لذكرى المولد النبوي. فعالية خطابية في مدرسة الرواد بصعدة، فعالية خطابية في مدرسة الرواد بصعدة إحياء لذكرى المولد النبوي. فعالية خطابية بالأكاديمية العليا للقرآن الكريم إحياء لذكرى المولد النبوي. محافظة الحديدة شهدت أمسيات احتفالية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد تفتتح المعرض الوقفي لكسوة الأيتام. فرع هيئة الزكاة بمحافظة البيضاء يحيي ذكرى المولد النبوي. فعالية في بلاد الطعام بريمة ابتهاجا بذكرى المولد النبوي. فعالية لوزارة الشؤون الاجتماعية وقطاع التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء بذكرى المولد النبوي. وقفات طلابية في بني سعد ومدينة المحوي تنديدا بالإساءة إلى القرآن الكريم. مسير وتطبيق قتالي لخريجي دورات التعبئة في مديرية صعفان بصنعاء. مجلس النواب ينظم فعالية خطابية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. السلطة القضائية بالحديدة تحيي ذكرى المولد النبوي بفعالية خطابية. الدائرة الاجتماعية وهيئتا الزكاة وشؤون القبائل بتعز تحيي ذكرى المولد النبوي. وزارة الكهرباء والمياه تحيي ذكرى المولد النبوي بفعالية خطابية.

اللهم صل على محمد وآل محمد. لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 2:12 تمهيدا للسحر بتوقيت المجاهد مع الله.

تعودنا يا شعب الصمود والثبات والعمل مع الله، تعودنا أن يأتي ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام، وتأتي معه مفاجآت كبيرة، أليس كذلك؟ بل تأتي أحداث لا تخطر على بال أحد. نسأل من الله أن يجعل هذا العام وهذه المناسبة أن تحمل لنا في طياتها ما يفوق كل التوقعات. ومن هو مع الله عزيز؟ ومن هو مع أمريكا؟ جدو داري أينه؟

تذكروا تذكروا يا شعبنا اليمني، تذكروا ولا ما تذكروش؟ سبحان الله العظيم، كانت صنعاء والمدن اليمنية الحرة تقصف بثلاثمائة غارة في الليلة، في الليلة الواحدة، والشعب المسعود بيهز على واحدة ونص. واليوم بفضل من الله، بقوة الله وعونه وتأييده، قواتنا المسلحة تدك المصالح الحيوية من مطارات وسفن، ومعامل تكرير وخطوط بترول وديزل، وتحشيدات العدو السعودي بالصواريخ والطائرات المسيرة. وشعبنا اليمني بفضل من الله في أمن وأمان، ومحتفلين بقدوم ذكرى مولد النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما نزيد إلا حمد وشكر، حمد والله وشكروا على النعمة اللي أنتوا فيها يا شعب الإيمان، يا شعب التضحيات، يا شعب العطاء.

0: الخميس قواتنا المسلحة استهدفت أرامكو جيزان، الجمعة استهدفت أرامكو نجران بفضل من الله. باقي عسير، ما بش أحلامنا العقل. البعض بيقول أخذتي لنا أخبار، شوف تشتي أخبار، بس اعلم أولا طبيعي نضرب مطار أو منشأة نفطية للعدو السعودي، سابر، وبديهي أن نضرب أي سفينة نفطية للعدو السعودي لا تلتزم بقرار الحظر اليمني على الملاحة البحرية السعودية، تمينا. ومن المسلمات أن نضرب كل يوم تحشيد أو إمداد أو عتاد عسكري تابع للعدو السعودي في مارب أو المخا أو أي بقعة من اليمن. سيد القول والفعل قال إن إنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني من العدو السعودي بالقوة هو قرار لا رجعة عنه. ما عاد تشتي من أخبار. على هذا الأساس أعلنت قواتنا المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ومواجهة أي تصعيد بالتصعيد، وأكدت عبر متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع أنها ستضرب بيد من حديد أي تحشيد أو إمداد وعتاد عسكري تابع للعدو السعودي في أي بقعة من اليمن.
1: سابر
0: وثق، بل كن من المؤمنين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: اخونا
1: الذي بيراسلني يقولوا اشتوا اخبار. اذهب بكم الى جولة الراديو، وفي جولة الراديو تقاطعات. اندو دريتو ولا ما دريتوش، امريكا امريكا امريكا تشتي من السعودية تعينها بفتح ماضيك هرمز. فاشل بيدور من هو فشل منه. ازيد اضحككم، السعودية بتطالب امريكا بمساعدتها في فتح باب ما باب المندب، باب شعوب على جنب. في التقاطعات، عنده داري ما قال ترامب، قالها يا عينوا عينوا لنا كلنا من يفك علينا كلنا. تقاطعات.

انتوا بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوا احنا في جولة الراديو تقاطعات؟ انتوا بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوش كيف انتقلت الى رحمة، كيف انتقلت السعودية من الهجوم الى البحث عن الحماية؟ هذا اسم فيلم، فيلم ايش؟ فيلم سعودي والمخرج تركي باكستاني. يجي ما يضحكك، يضحكك انت. السعودية اعلنت انه انضم الى التحالف التركي الباكستاني السعودي الصومال. تحيل الصومال ولا زمانته يا حباتته. انا ما نفرحش لاخواننا في الصومال انهم يحلبوا البقر والكل، يشلوا لهم، شلوا لكم، شلوا لكم البقرة مع الأراضي. يجي ما يضحكني تقاطعات.

في جولة الراديو تقاطعات. ربما البعض يقول هذا توضيح غير مهم. أن أن أن أيوة فاصل. أنتوا بتشوفوا المشاهد اللي بتنشرها أبواق السعودية وحقها السبل والأحذية على أنها عمليات حديثة استهدفت قواتنا المسلحة اليمنية؟ على فكرة هي في معظمها المشاهد قديمة لخروقات نفذوها خلال مرحلة خفض التصعيد، وتحديدا أثناء انشغال القوات المسلحة بإسناد غزة على فكرة، وما تبقى منها مشاهد مفبركة أو من معارك لا صلة لها باليمن. كان أين أنا كأها بتبصرت هيك البقعة الظلمي ها أنا كأها. هذه الفبركة والتزييف تأتي لمحاولة رفع معنويات أحذية الأحذية. أحذية السعودية وسعودي حذاء في رجل الإسرائيلي الأمريكي. هذه الفبركة والتزييف يأتي لمحاولة رفع معنويات أتباع السعودية المنهارة نتيجة عجزهم عن رد الضربات الاستباقية التي تنفذها قواتنا المسلحة بفضل من الله بشكل مستمر على تحشيداتهم ومعسكراتهم ومخازن أسلحتهم. عندو بتشم والحريق ولا ماشي؟ جولة الراديو تقاطع.

جولة الراديو تقاطعات. في التقاطعات بدقة عالية وبعض رصد دقيق تستهدف قواتنا تحشيدات العدو السعودي. هذه التحشيدات تسعى لقتل اليمنيين، اليمنيين الذين طالبوا برفع الحصار. هذه التحشيدات التابعة للعدو لا شيء فيها يشبه اليمن، تصدقوا بالله. فقرارها وتمويلها وتدريبها وتعيين قادتها وأهدافها السياسي والعسكري السعودي خالصة، سمعتوا؟ وتتحرك ضمن مشروع هدفه تمكين السعودي من استكمال السيطرة على اليمن، وهيهات له ذلك. وبالتالي في التقاطعات، السؤال الحقيقي ليس متى ستدخل صنعاء، بل متى ستتوقف السعودية عن محاولة احتلال اليمن. لذلك نقول لكل من ينادون الشرعية أن تتحرك وتقضي على الحوثي، على قولتهم اهدؤوا قليل، ما لكم، وصلوا على النبي وآله، وما بيعجبكمش الصلاة على آله هما خلاص صلوا على النبي وخلوكم واقعيين. أصلا لا وجود لشيء اسمه شرعية ولا جيش وطني ولا مقاومة ولا طوارئ ولا درع الوطن وما طن بالمعنى الذي يراد إيهام الناس به. ظهر لكم ولا ما ظهر لكم؟ جولة الراديو

ونسيوا الخوف من الله. يقول تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. واحسب لك، احسب واحسب انت والكل، احسب لك احسب في جارة السوء من 12 مليون برميل الى عدة براميل يتم تهريبها، ما بتوفي حق المصروف. يو الحالة في السعودية حالة ميطة هم حالة.

السعودي بيراهن على الدعم الأمريكي، سمعتوا؟ السعودي المندفة اليهودي بيراهن على الدعم الأمريكي في حسم معركة اليمن لصالحه، وهذا على فكرة وهم لا تؤيده الوقائع. عتقولوا لي كيف؟ هيا اسمعوا. إسرائيل ومن وراءها أمريكا وعشرات الدول الغربية بكل ما تملكه من تفوق عسكري واستخباراتي وسياسي لم تستطع حسم المعركة في غزة خلال عامين بفضل من الله، ولم تحسم الصراع في لبنان منذ عقود، ولم تتمكن من حسم القضية الفلسطينية لصالحها رغم مرور أكثر من 70 عام. لهذا على السعودي في التقاطعات، على السعودي أن يدرك أن معركة اليمن لن تحسم بالدعم الأمريكي، فاليمن سيواصل القتال ما دام العدوان قائما والحصار مستمر، وما دام أسرانا في سجون العدو السعودي مندفع اليهودي، ولن يحصل السعودي مندفع اليهودي على الأمان ولا الحسم الذي يبحث عنه حتى عتقولوا لي حتى أيش؟ حتى يجتمع الشمس والقمر وتصبح الجبال كالعهن المنفوش، يعني السعودي من

جولة الراديو تقاطعات. نشتي نقول كلمة للسلفيين المقاتلين في صفوف المندفة اليهودي السعودي. كلمة للسلفيين الذي بيقاتلوا في صف مندفة اليهودي السعودي. لا يوجد جهاد وأنت في صف تدعمه وتؤيده أمريكا. ولا يسمى شهيدا من يقتل تحت راية وقيادة أولياء وحلفاء ووكلاء أمريكا. فالجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله وليس في سبيل أمريكا. هل يشك أحد في كفر أمريكا وإجرامها بعد أن قتلت مليوني مسلم في العراق؟ ودعمت أمريكا، دعمت إسرائيل في قتل 72 ألف طفل وامرأة في غزة وجرح ما يقارب 150 ألف مسلم. وبالتالي فمن يقف مع أمريكا أو يؤيدها هو يؤيد إسرائيل، ومن يقاتل أعداء إسرائيل فهو على ضلال ودمه يسفك فداء للدم اليهودي. ولو كانت لحيته لا تحترك به أو حقها المسبحة 1000 حبة، مش حبة سوداء. إي في سبيل الله، في سبيل الله ليست شعارا يرفع، بل هي غاية وهدف وتوجه وقيادة، والله وحده هو الذي يحدد الطريق ويختار الراية التي يقاتل تحتها، وهو من يحدد العدو الذي نتحرك ضده. المال والعصبيات والطائفية والمزاج ليست من تحدد العدو، وليست من تسمي القتلى شهداء، ولا هي المعيار للجهاد، للجهاد في سبيل الله.

من دفى اليهودي السعودي يمسك تحشيداته التابعة له عن التحرك؟ قالوا بيشبحهم. ليش؟ لأن التصعيد ليس في مصلحته. المندفة اليهودي السعودي سمعته يريدهم أن يحرقوا، لكن السعودي مندفة اليهودي لا يريد أن تحرق أرامكو. والأمريكي بدوره بيمسك السعودي مندفة اليهودي بيشبحه ويقول له لا تتحركش. انتو داري ليش؟ لأن واشنطن لا تريد تصعيدا يضر بمصالحها، خصوصا في ظل إغلاق هرمز وضغوط إمدادات النفط وتراجع الاحتياطيات. سمعتوا؟ باختصار في التقاطعات، كل طرف يحاول أن يدفع ثمن التصعيد إلى الطرف الذي تحته صرف في جحر كلب، ويحمي مصالحه فوق كل شيء. والقرار الأول والأخير لمن هنيئها في التقاطعات؟ القرار الأول والأخير للأمريكي، ودماؤهم التي تسفك هي فداء للدم الصهيوني ولخدمة مشاريعه، وهذه غاية تضحيات المجاميع التابعة لمندفة اليهودي السعودي.

امسك برك يا خبير. الكلام للمخرج، لأننا سنذهب مع المستمعين إلى تسريبات. ما قصدك؟ عمل يا شعب. والذي بيجلس يضبط ساعته بتوقيت المجاهد مع الله. اعلم أخي الضابط لساعتك أن الساعة تشير إلى 2:52 دقيقة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.

تسريبات. في التسريبات يا سادة يا كرام، موسكو تطالب واشنطن وأنقرة بتوضيحات بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا وتحذر من تبعات الخطوة. بتقول لهم انتوا على قد هذا الخطوة، هذا موسكو.

في التسريبات: أعلام العدو الإسرائيلي: حرب إيران هي الهزيمة الاستراتيجية الأكثر دويا للولايات المتحدة وإسرائيل.

أكدت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن المواجهة الأخيرة مع إيران ستسجل في الكتب والوثائق التاريخية باعتبارها الهزيمة الاستراتيجية الأكثر دويا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي. وأوضحت التسريبات أن التداعيات الميدانية والسياسية للحرب الإيرانية غيرت شكل التوازنات الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق. وأشارت التسريبات إلى أن التقييمات الصهيونية العبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من هذه الحرب بمظهر أثار السخرية وألحق بها إهانة بالغة على الساحة الدولية. وتأثيرات الجيوسياسية تجاوزت بمراحل ما تجرعته أمريكا سابقا في حرب فيتنام. سمعته. في هذا السياق أفردت صحيفة هارتس الصهيونية تحليلا موسعا أشارت فيه إلى تحول جذري في العقيدة العسكرية والأمنية الأمريكية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ابتداء من هذه المرحلة وفي المقبل من الأيام ستسعى جاهدة للتهرب من أي محاولة جديدة لفرض إرادتها أو هيمنتها بقوة السلاح، بعدما أثبتت التطورات الأخيرة حدود القدرة الأمريكية وفشلها في تحقيق أهدافها بالقوة المباشرة. إعلام العدو الصهيوني سرب وقال إن المرحلة اللي دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية ومعها كيان العدو الغاصب لفلسطين، الكيان المؤكد إسرائيل، قال لك دخلوا جحر الحمار. هذه المرحلة كانت البدايات منذ عمليات إسناد اليمنيين لغزة. يا قوة الله.

0: العدو الإسرائيلي والأمريكي قال لك دخلوا مرحلة الحنبات. الآن هم بيعيشوا هذا المرحلة بالوقائع وفي الواقع. بس قالوا أنه كانت بداية هذه المرحلة اللي حنبوا فيها كان منطلقها البحر الأحمر.
1: من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنب والنبه

0: العالم دخل
1: بحب. تمام الثالثة سحرا في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. كل الأخبار قبل أن نغادركم.

أندو بتشمو معي ولا ما بتشموش؟ مش بتسمعوا بين أقول أندو بتشمو ولا ما بتشموش؟ أنا بين أشم. شكل الدخان يا خبير، شكل الدخان من أرامكو، هذا شم بترول، ربما ديزل وربما السعودي من دفع هودي. يا الله بالبشارات.

سبحوا الله واحمدوه واشكروه واستغفروه. سبحان الله، كل أولئك الذين استهزأوا بصواريخنا هم اليوم من بيصيحوا وينيحوا من صواريخنا وطائراتنا المسيرة. ما هو فضل من الله؟ يشكون حوقها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق ربكم، وهي